0: الأربعاء 29 تموز 2026. أطيب وأوفى التحيات لجميع مستمعي لبنان الحر، لجميع مستمعي برنامجنا بلا جمرك. لقائنا بلش هلا وبيستمر لغاية الساعة 5:45. اليوم أنا وضيفتي لأنه هالقد بتحبني وهالقد بحبها ما نسقنا ما حكينا. أنا جاي لبسة أبيض وهي دخلت على الإذاعة كمان لبسة أبيض، يعني أبيض بأبيض. اليوم
1: شو قلت لك؟ لأنه قلبنا أبيض
0: 100% وقلبنا أبيض أكيد.
1: من بلا رحمة لبلا جمرك ألف تحية.
0: يا أهلا وسهلا. حلوة كتير حلوة. أنت من أهل البيت الإعلامية دونيزة رحمة فخري. أنت بيك ترحبي فيي، مش أنا بدي رحب فيكي، لأنه أنت بمصداقيتك وبشفافيتك وبصدقك وبموضوعيتك وبتهذيبك قدرتي تستمر بالمجال الإعلامي وتكوني حد وزير خارجية كمان يتمتع بالمصداقية بالفصحى بالصدقية، يتمتع بالشفافية، يتمتع بالوطنية وبالانتماء. وحضرتك مستشارته لوزير الخارجية يوسف رجي، الموجه له تحية كتير كبيرة. ومثل ما بيقول الطيور على أشكالها تقح. أهلا وسهلا فيك دونيز رحمة فخري.
1: مرسي وفاء، مرسي على هالمقدمة الحلوة.
0: يا أهلا وسهلا فيك.
1: شكرا.
0: يا هلا فيك دونيز. بشو بتحب نبلش؟ نبلش بالحاضر، نبلش بالمستقبل، أو نبلش بالماضي؟ لأي مرحلة أكتر بتحسي حالك بس تجي على راسك هذه المرحلة بتحسي برياحة؟ الماضي، الحاضر، ولا المستقبل؟
1: كل مرحلة إلى خصوصيتها وإلى جمالها. عندي إلى تحدياتها وإلى ظروفها وإلى ضحكاتها وإلى بكواتها. كل مرحلة يعني أنا الماضي لو ما عندي ماضي ما بحس اليوم عندي حاضر على المستوى المهني على الأقل. صح. خليني أحكي إنه لو ما عندي ماضي، لو ما عندي التجربة اللي خطة ببداياتي بالمؤسسة اللبنانية للإرسال وبعدين استكملتها بالأم تي في، يمكن ما كان عندي هلأ الحاضر اليوم.
0: يعني هذا البجاج الحمل،
1: هذا البجاج فعلا يلي هيك أسست لإله وتحديت حالي إني كفي فيه. الحاضر الحمد لله كمان يعني بيأكد لي كل يوم أني أنا زرعت وزرعت صح، ومشان هيك حاضرة منيح وخليني أقول مضوة بهالعتمة اللي موجودة بالمهنة اليوم. والمستقبل كمان عندي أمل دايما بالمستقبل، لأنه دايما بحضر حالي. يعني أنا ما بترك الأمور للهيكي أنه تجي بالصدفة، أنا بشتغل على حالي لأقدر بمستقبلي يكون الفرصة تجيني تكون المنيحة واللي بتناسبني
0: وتكون حاضرة لألا.
1: صحيح.
0: وين كان التحدي أكبر دونيز؟ بالماضي التحدي الوطني والتحدي الانتماء والتحدي المسيحي بشكل خاص. يعني عادة
1: والسياسة أكيد. والانتماء السياسي وأنيعاتك
0: أكيد أكيد. يعني أنا عادة بس أحكي مسيحيا، البعض بس بده يحكي مسيحيا بيقول نحنا مش عم نحكي طائفيا. ليه ما بدنا نحكي طائفيا؟ ما بالنتيجة كله بهالبلد عم بيحكي طائفيا، إنه ليه ما بنحكي طائفيا ونحط الأصبع على الجرح؟ مسيحيا وين كان التحدي أكبر، بالماضي، بالحاضر، ولا رح يكون بالمستقبل برأيك؟
1: لا أنا برأيي بالماضي كان أقوى التحدي. لا هلأ وين كنا وين صرنا وفاء؟ يعني على المستوى المسيحي مثل ما أنت حضرتك عم تحكي، يعني ما كنا نسترجي نحكي على الأقل نحن أصحاب الفكرة، فكرة لبنان الدولة القوية، فكرة المحتل اللي منه موجود، فكرة السلاح الجيش اللبناني، فكرة القضية اللبنانية. لا ما كنا يعني هالقد مرتاحين مثل ما اليوم. اليوم بالعكس صرت مش أنت لحالك عم تحكي، صرتي كتار مثلك عم يحكوا، عم تكبر المجموعة، صار في عندك مسؤولين بقلب الدولة، صرتي فاعلة بقلب الدولة. قبل كنتي على جنب، كنتي محطوطة خارج الدولة خارج البلد، كنتي منفية وبالحبس. اليوم لا، اختلف الوضع، بالحاضر أفضل بكتير من الماضي. صعوبات الماضي كانت كتير صعبة على هالمستوى بالذات،
0: على صعيد التحدي. ولكن بالماضي كان عنا هالإيمان القوي،
1: وبعده الإيمان،
0: لا أكيد إيمان قوي بأنه لبنان باقي 10452.
1: هلأ بطلت مآمنة بهالشي؟
0: هلأ في أكتر من سيناريو، هلأ عم نروح لقلو، عم نروح.
1: تعرفي ليش عم تفكري هيك وفاء؟ ايه لأنه ايه نحن هلأ بمرحلة مفصلية، لأن نحن هلأ على الكوع،
0: ايه
1: مشان هيك عندك هالقلق.
0: ايه
1: بس لا، القناعة بعدها موجودة وإيماننا بعده موجود إنه لبنان 10452 رح يضل. يمكن يكون بصيغة جديدة، يمكن يكون بنظام جديد، يمكن يكون بفكرة عيش جديدة، ولكن لبنان رح يبقى.
0: لأنه عم نسمع كتير مثل ما قلت سيناريوهات، شي بيقول فيدرالية، شي بيقول كونفدرالية، شي بيقول في تقسيم، شي بيقول في مناطق بدها تنشلع عن لبنان، شي يروح على يعني الدولة الدرزية وطرابلس بتروح على سوريا، يعني إلى ما هنالك. من هيك بتحس أنه أنه في خوف على لبنان. ايه؟ لبنان مثل ما قلنا،
1: لأنه طبيعي بكامل أراضي، لأن طبيعي يشعر كل حدا هيك، يعني يشعر أنه أنا طيب لأمتين بدي ضل نعيش عواقب قرار مش أنا أخدته، لأمتين أنا بدي أعيش تداعيات تصرفات وأداء ما أنا إلي أساس فيها، أو ما كان إلي رأي فيها ولا إلي قرار فيها. من هون بلشت الفكرة أنه لا، يمكن أنا أفضل أعيش لحالي. بس هيدي بعدها يعني بعدها فكرة مزبوط، مثل ما قلتي سيناريو، سيناريو موجود في دارالية منا غلط. أنا سمعت الوزير جعيسى الخوري لما فسرها عبر الـ MTV فعلا بتفسير المنطقي العلمي، انه نحن هلا مش عايشين يعني نوع من الفيدراليه، انه انت بتروحي بتعيشي مثلا بمنطقه، خليني اقول بتطلعي بتعيشي ببعلبك وفاء، او رح تنبشي تعيشي بالمنطقه اللي انت يمكن ضمن بيئتك، ضمن اللي عمليا عايشين، بس بدها تطوير اكثر، بدها تظبيط اكثر. يعني يمكن يكون هيدا الحل ويمكن لا، بس هيدي فكره بدها تنطرح على الطاوله، بس اكيد مش هلا. هلأ خلينا نخلص بالأمور الأساسية والأولويات قبل، خلينا نرد الدولة. هلأ
0: خلينا نرد الدولة، يعني هيدي كلمة كتير كبيرة. خلينا نرد الدولة، وهناك دولة عميقة متحكمة بكل شاردة واردة، وبعد لهلأ عم تعصر جياب الدولة، وبعدنا لهلأ عم ندفع ضرائبنا عن غيرنا، وعم بيفرضوا علينا رسوم ويحطون هون وهون وهون وهون، ومفكريننا نحن قاعدين باللوج عم ندفع عنا وعن غيرنا. للأسف يعني في تحديات كتير كبيرة. دونيز دونيز كمستشارة لوزير الخارجية، قديش قديش المسؤولية كبيرة، قديش الصعوبة كبيرة، وقديش المشي بين النقط تدوير الزوايا حاضر
1: كتير كبيرة صراحة. يعني لما بلشت بهالشابيتر الجديد، خليني أقول بحياتي المهنية، كان هيك شيء جديد بالنسبة لإلي، لأنه مستشارة أنا أول مرة بكون مستشارة. يعني عملت مستشارة إعلامية لمرشحة لرئاسة الجمهورية سيدة مي ريحاني، وكانت تجربة كمان جديدة، بس من قلب الدولة لا، شيء مختلف تماما. يعني أنا ما بحياتي كنت بقلب الدولة، يعني كنت صحفية غطي
0: صح
1: نشاط الدولة، أخبار الدولة ومسؤولين بالدولة، بس أنا أكون جوا.
0: واللي يزعجك تحكيه
1: أكيد.
0: هلأ يمكن في أمور بتزعجك ما فيك تحكيها.
1: بولا بس بطريقة ما
0: تدوير زوايا
1: بولا بس على طريقتي بولا. بس حقلك مسؤولية وزارة الخارجية، خاصة وزير وزارة الخارجية، ومع الوزير يوسف رجي بالذات، فعلا مسؤولية كتير كتير كتير كبيرة. لأن مثل ما حضرتك حكيتي في بين النقط، الوزير رجي انت بتعرفي والكل اللي عم يسمعونا اليوم بيعرفوا قديش عم يتعرض لحملات
0: كتير.
1: ما عم يتعرض على حملات لانه شكله شاب ابيض مش اسمر او لانه شعراته شايبين مش ملونون او لانه بيلبس كوستيم او لا، عم يتعرض لانه مواقفه السياسية.
0: صح،
1: لانه مواقفه السياسية واضحة من اول نهار كان بوزارة الخارجية، من اول نهار حكي بتذكر مزبوط من الرابطة المارونية باجتماع زيارة البروتوكولية اللي عملها للرابطة المارونية وقتها، وأطلق موقف شهير وقتها وبلشت الحملات عليه. بوقتها حكي عن مش اتفاق الإطار، الاتفاق يلي كان معمول، الاتفاق الأمنية اللي كان موقعته الحكومة الرئيس نجيب ميقاتي السابقة واللي كان موافق عليه الرئيس نبيه بري، فسروا شو معناته هذا الاتفاق، وحكي عن مسؤولية الدولة اللبنانية فيه، وحزب الله ده بيتحمل مسؤولية لأنه ما كان عم ينفذ هيدا الاتفاق، ولشو نحن واصلين إذا أكمل بعدم تنفيذ الاتفاق واللي هو وصلنا له وحذر له وحذره وقامت لقيمة عليه.
0: صحيح،
1: وبالتالي صحيح الوزير يوسف راجي كتير عم يتعرض لحملات، مواقفه كتير عم بتكون قوية شجاعة مباشرة، بتشبه وزير الخارجية اللي كنا بنطمح له من زمان. من هيك كمان المستشارة اللي حده بدها تكون بده يكون عندها أول شيء اطلاع بالسياسة، يعني بدها تتابع بشكل يومي، وبذات الوقت كمان بدنا نعرف ندوزن يعني الأمور، مش ندوزنها نغطيها أو نخفف منها أو بالعكس، يعني تضل مستوى المواقف تكون هي المستوى الوطنية اللي بتعكس موقف الحكومة اللبنانية وموقف السلطة السياسية الحالية، ولكن طبعا على راجي لأنه راجي سبيسيال. يعني ما في أي وزير تاني كان رح يكون ما بعرف مثل راجي. راجي سبيسيال.
0: صحيح.
1: أنا بقولها بكل ضمير يعني وبكل موضوعية، مش لأني مستشارته، هو شخصية سبيسيال، واضح مباشر حتى بالاجتماعات المغلقة، كلامه بيكون واضح ومباشر، بيعبر عن رأيه بكل صراحة بكل وضوح، بيفسر لماذا هو يفكر هكذا، ليش هو تفسيره هيك، وبيجرب يوصل ويقنع الآخر، الضيف، الدولة، الدبلوماسي، الشخصية اللي بوجهه، بيفسر ليش هو عم بيفكر هيك وشو هي السردية الأنسب للبنان، الدولة اللي نحن بنطمح لها. هيدا هو الوزير يوسف راجي، ومن هيك بتفهمي ليش الحملات عليه.
0: وبتعرفي بالنسبة طالما حكيتي عن الحملات، ثلاث أرباع الأوقات الحملات بتكون عن جهل، يعني
1: ما بيقروا الموقف وفاء.
0: لا ما بيقروا
1: يعني
0: الموقف،
1: يعني أنا بلاحظ
0: لا إله بيقروا
1: exactly. 100% يعني ما بيحكي عن الانسحاب الإسرائيلي بس بيحكي عن سلاح، مش مزبوط مش مزبوط.
0: صحيح،
1: ما في بيان بيطلع من قبل وزير، من عند الوزير راجي، ما في كلام على منبر لما بيوقف بيحكي، إن كان بالمنابر دولية أو كان بالاجتماعات الداخلية أو حتى داخل مجلس وزراء، ما بيقول الأولوية عنا الانسحاب الإسرائيلي، تحرير الأرض بطبيعة الحال، عودة الأسرى، إعادة الإعمار، وأكيد نحن لازم ننفذ ما علينا باحتكار السلاح.
0: كتير هينة،
1: بس هيدي شو؟ هي ما علينا يلي قرار أخدته الحكومة اللبنانية. هي مش أكيد. مش يعني هيدي مش
0: هو طلع عباله،
1: هو طلع عباله يقولها أو عم يعكس وجهة نظر مجموعة صغيرة من اللبنانيين، لا هيدي قرارات الحكومة، هو عم بيروج لقرارات الحكومة اللبنانية اللي بينتمي لها.
0: صحيح، مثل ما عم بتقولي انه ما بيكفوا الموقف كله اولا، تانيا بدي روح لأبسط من هيك بكتير، يعني كانوا عم بينتقدوا هالكم بوق اللي بيطلعوا على السوشيال ميديا مثل علي كرو وهودي حسن كرو، علي كرو شو اسمه هيدا؟
1: حسن
0: شي دلتر. لا مش حسن كرو، حتى كرو هيدا
1: برو
0: كرو انا بقله عم ينتقدوا رئيس الجمهوري كيف كان بالإسبادري نازل من الطيارة.
1: شفتي وين بتوقفوا؟
0: لا أنا مش هيك بدي أقول، بدي صدحها أكتر من هيك. عم بيمزح وعم بيتملقس وعم بيتمسخر إنه نازل بسبيدرين. طب ما أنا صرت خبط على راسي سبيدرين، طب شو هالجهل هيدا؟ ولك شو هالجهل هيدا؟ إذا بدون يحكونوا شي كلمة فرنساوي ولا إنجليزي بيحكوها بجهل، طب ما روحوا زبطوا
1: سقفتكم
0: ورجعوا انتقدوا.
1: هو للأسف يعني الناس، في ناس لما بتكره الشخص خلص ما بتعود تشوف أي شيء إيجابي فيه.
0: أنت سامعة بسبدري.
1: ولما بيحبوا شخص ما بيقبلوا يشوفوا فيه أي شيء سلبي. هذا هو للأسف يعني المواقف اللي عم تطلع كان على السوشيال ميديا أو حتى
0: في
1: يعني
0: في جهل بلاقولك نفسي.
1: لا أنا أنا أنا بدي أتوقف عند شغلة هيك لفتتني يعني حكى من إعلاميين يعني إنه دعسة ناقصة كانت من قبل الوزير يوسف رجي بقضية قرار سحب اعتماد السفير الإيراني واعتباره شخص غير مرغوب فيه وبيكفوا بالتحليل بأنه هالدعسة الناقصة لأنه ما حضر الأدوات القانونية والإدارية اللي ينفذ هيدا. طيب يا زملائي الأصدقاء الأحباء اللي هيدا، طيب وزارة الخارجية قرار قبول اعتماد أو عدم اعتماد يعود إلى وزارة الخارجية اللي هي بعدين تنقل هالوراء عند رئاسة الجمهورية اللي على أساسها بينعطى موعد للسفير الجديد وبيقدم الاعتماد وأوراق اعتماده. لما السفير الإيراني اعتبر من قبل الدولة اللبنانية مجتمعة ومجلس الوزراء مجتمعا وأكيد الوزير يوسف رجي كمان معهم بأنه تخطى الأصول الدبلوماسية، تدخل بشؤون اللبنانية بما يعكس ما تنص عليه اتفاقية فيينا اللي بترعى العلاقات الدولية والدبلوماسية بين الدول، تم التنسيق اتخذ القرار التنفيذ أو الأدوات القانونية ما بقى عند وزارة الخارجية. وزارة الخارجية ما عندها بوليس هي تروح تنفذ، وزارة الخارجية بتاخد القرار على الدولة المعنية والأجهزة المعنية هن اللي بينفذوا هن بعدين. ايه يمكن أخطأ الوزير رجي انه اعتبر انه نحن عن جد نحن بدولة مؤسسات والمؤسسات رح تنفذ، ولما اخذ قرار احترم مؤسسة وزارة الخارجية اللي هي بتاخد هيك قرار بهيك ظرف وبهيك ظروف وبهيك انتهاكات، يفترض المؤسسة الثانية كمان تحترم حالها وتنفذ هيدا القرار اللي ما صار. ايه هون اخطأ الوزير رجي، اعتبر انه نحن صرنا بدولة مؤسسات.
0: دولة مؤسسات.
1: بس مش اخطأ الوزير رجي انه ما حضر ودعسة ناقصة، لا بدون يسمحوا لنا فيها، لا
0: ما يوخذونا،
1: لا ما كانت ابدا دعسة ناقصة.
0: صحيح. دونيز دخلك بدي اسألك، هيدا مشروع القانون اللي قدمه التيار الوطني الحر اللي تقدم او بده يتقدم ما بعرف تقدم يمكن
1: في اقتراح قانون، اقتراح قانون نواب التيار الوطني الحر. صحيح.
0: انه الموظفين
1: الاداريين بيترفعوا بيصيروا دبلوماسيين لانه قطع عليهم سنين عدد من السنوات
0: بيصيروا سفراء قائمين بالأعمال أناصر يعني اللي بياخد ورقة وبيجيب ورقة احترمي يعني عرفتي كيف تنحترم ذكاء المستمع، اللي بياخد ورقة وبيجيب ورقة بس صار له زمان هذا بحق له أنه يصير قائم بالأعمال ولا سفير يمثل بلاده برا مثل لبنان؟
1: هلا
0: لا سؤال يعني لأن العالم بدها تسأل،
1: لكن يمكن في كتير بيستحقوا بالإدارة
0: الشغل، مش الشغل مش عيب،
1: يمكن بيستحقوا وعندهم قدرات
0: بلش تدوير الزوايا.
1: لا ما عم دور زوايا بس إنه هي البروسيجر اللي بتصير وأنا ما كنت أعرفها، طبعا تعرفت عليها لما صرت من ضمن إكيب العمل مع الوزير بوزارة الخارجية. في امتحانات للسلك الدبلوماسي وفي تحديات، يا ما بيتقدم كتير كتار وبيستحقوا وبيسقطوا بالامتحان، فيعني من الصعوبة انه اللي واصل على السلك وصار سفير او صار انصل من بعد امتحان ودرس فيه وعنده الكفاءات اللازمة انه يلاقي حاله انه هين هلأ على يمكن اي موظف يصير مثله سفير. بعتقد هيدي بدها تعمل اشكالية وفيها مشكلة.
0: ليه التيار مقدم هذا القانون؟ يمكن لأنه عنده كتير بالإدارة يعني بدو يعملهم كلهم سفرة وأناصيل. لا أي أصدقاء موظفهم جوا،
1: هلا هن من الكل الموظفين من الكل مش بس من التيار، في من الكل.
0: لا بعرف
1: في من الكل
0: بس إنه هن تقدموا بهذا المشروع القانون.
1: ايه هن محمسين له، هلا بنعرف اذا بقيه النواب رح يتحمسوا له ما بعرف
0: تقدموا لبعض.
1: بس حتى السفراء يعني بوزارة الخارجية
0: ما انطرح بالجلسه باحدى الجلسات،
1: بده بعد يمرق باللجان،
0: بده يدرس
1: بده عدل بعد.
0: اوكي
1: بده
0: وقت، بده وقت
1: بده وقت بعد.
0: اوكي دونيز برنامجك اسمه بلا رحمة، لعبته على على الاسم، وكثير كثير ناجح.
1: استاذ الي حرب يلي بدي اوجه له تحيه، لاستاذ الي حرب كان مدير
0: الاخبار
1: برامج والاخبار السياسيه، يلي هو وقتها كنا عم نحكي وقت بدي انضم لاسره لبنان الحر، صرنا عم نتناقش سوا انا وياه واستاذ شارل جبور كمان يلي كمان بوجه له تحيه. شو ممكن يكون الاسم هيك يلفت النظر مع دونيز؟ لا مع صرنا هيك وطلعت الفكره
0: كثير حلو
1: هيك بلا رحمه وحلوه
0: حلوة رائعة.
1: أنا كتير دغري يعني هيك حبيتها، وعاملة بتعمل قصة بلا رحمة بلا يعني رح تقسي علينا هيك
0: 100%.
1: بس
0: يمكن العالم بتعرفي، يمكن العالم العنوان غير كونتوني، لأنه دونيز من النوع اللي
1: كلي رحمة
0: كلك رحمة إنه عنوان بلا رحمة.
1: حاولت كنت قبل عن جد بتذكر هلأ في كتير من الأصدقاء وزملاء حتى بيسمعوني بيقولوا لي مغيرة شوي بالحوار، يعني كنت قبل نرفوزة أكتر بالحوار قاسية، هلأ بعدني ماني قاسية وماني لينة، بس يمكن كنت هيك حدي أكتر، خليني أقول وقت كنت يمكن بالتلفزيون ما بعرف، يمكن هلأ رقت أكتر رقت بس بعدني لا بحب حركش بالسؤال، يعني بحب لأنه بياخد
0: يمكن
1: جواب.
0: يمكن شغل ريبورتر غير شغل الاستوديو بقلب الاستوديو وبرنامج يكون لألك، يمكن بيختلف طريقة الحوار، يعني إذا بدي سكوب كريبورتر بيكون للتلفزيون، سكوب لحلقتك بتكون لألك ولبرنامجك
1: يمكن
0: صحيح؟
1: ايه معقولة طيب. بس انه بعرف انه الضيف عم يطلع يقول لي يعملش بلا رحمة، لا عم تكوني كلك رحمة
0: يعني عم يجي خايف مثل ما انا بيجوا خايفين من نجوم الظهر بديك تفرجينا نجوم الظهر يا عمي؟ لا ما اوقات انا بشوف انه الضيف نجوم الظهر بقى بيجي
1: بيجي خايف عتلين هم اوف بعدين بيقولوا لي اف ما خليتي شيء ما سألتي لنا اياه اف والله كانت حلقة منيحة يعني. الحمد لله
0: قدي صار لك دونيس ببلا رحمة؟ 5 سنين 4 سنين
1: هالقد إلي
0: ما بعرف
1: متين ضميت صراحة عن لبنان الحار مش عم ما بعرف ما
0: يعني غمض عين فتح عين يعني منصير بالعشر سنين وبالعشرين
1: صرنا هلأ بالستوديوهات جديدة، صرنا على مبروك الصوت وصورة هيدي الستوديو الجديد كتير حلو، السوشيال ميديا اللي عم تعملوا مع لبنان الحر كمان هيك هالريلز الفيديوهات كله هيك عم تواكب التطور التقني.
0: دونيز بعدك عم تلاقي ضيوف؟ لانه بنشوف
1: الضيوف بعد ما عندي ضيف السبت هلا يا الله كتير صعب السبت عم بيكون، لانه هلا سبت الويك اند الضيعه والجبل
0: ليكي والقوم الصبح بيروت. كمان
1: بس انا صارت الساعه 10 اهين من 9
0: ما بده يفيق او بدها تفيق الساعه 8 او 7 ونص
1: يعني هلا مش هيدي الصعوبه بقدر ما انه عم بيكونوا كلهم خارج بيروت او مسافرين او عندهم ارتباطات انا يعني اغلبيه ضيوفي بيكونوا نواب
0: صح.
1: بجرب اكثر يعني هيك يكون من كل الكتل اللي بيطلعوا معنا أكيد بقى هلأ ارتباطاتهم بتكون بمناطقهم
0: خاصة بالصيف في سفر في صحيح طيب بالنسبة شو بيقولوا الحوار بالنسبة للمواضيع بالنسبة للمحاور قديش عم تتعذب وعم يتعذب كل حدا بحاور سياسي طيب
1: طلع شي جديد
0: ما في شي جديد عطوا نفس الأسئلة
1: صحيح
0: ولو بأسلوب كل حدا بأسلوبه
1: كتار. صارت الحوارات كتار البودكاست سايتات تلفزيونات
0: بتلاقيهم هالضيوف عم يتنقلوا مطرح لمطرح لمطرح لمطرح بيكون معك بيرجع بعد شوي بتشوفيه على التلفزيون بس في الشاشة
1: بده يكون عنده كل صحافي بده يكون عنده أسلوبه الخاص ليقدر يطلع من هالضيف شيء جديد مختلف ليتميز عن باقي الإطلالات اللي عم بتكون بس في صعوبة في صعوبة
0: كتير وفي ضيوف تبقى متحفظة بتجي بتعمل لقاء ولكن في تحفظ لا هي ما بدي أحكي فيها لا هي ما بدي أحكي فيها تنشوف شو
1: لا أنا لا ما بفتح المجال الصراحة يعني لا بقول شو بدي حاور ولا بفتح مجال انه يقول لي بليز هيدا ايه وهيدا لا. لا
0: بس لا، انه اذا سالتي سؤال على الهوا
1: على الهوا اذا انا ما بدي جاوب وما بدي فوت اوكي، بس مش انه قبل الحلقه خلينا نحكي عن هيدا ما نحكي عن هيدا الموضوع. هيدا بليز ساليني، هيدا ما تساليني. لا يعني لا، انا بتعرفي من يمكن لاني مطعوجه ريبورتر،
0: اي
1: مطعجه ريبورتر وكفيت حوارات سياسيه.
0: كيف يعني انطعجتي؟
1: يعني انطعجه ريبورتر يعني عندي خبر، يعني بنبش على الخبر.
0: اي
1: يعني حتى بالسؤال بالحوار بدي خبر، بدي طلع يعني انا كمان بفكر شو رح ياخذوا لي بنشره الاخبار بلبنان الحر
0: كمان
1: الحلقه. عرفتي كيف؟ يعني كمان هيدا، لان هيدا الاستمراريه لحلقتي
0: طبعا
1: بنشراتكم بعدين وبعدين بالفيديوهات الصغار اللي رح تنعمل. دونك انا بسؤالي بعتمد اني جرب طلع شيء جديد عند الضيف، مش بالطريقه الاستفزازيه او بالطريقه هيك
0: البلا رحمة
1: الخفيفة الخفيفة. لا لا، بس سؤال يكون عن جد ناطرين جواب منه والجواب بياخد ضجة. يعني هيك يعني بجرب اشتغل على حالي لأعمل هالشي.
0: أكيد في حلقات بتبقى بتظهري منها بكل شيء، بالسياسة بالفن، يعني بحكي على حالي بتطلعي منها مبسوطة، بتحسي في طاقة إيجابية كانت بهذا اللقاء. وفي لقاءات بتلاقي انه بتطلعي مهدود حيلك على الكسروانة وفي نيجاتيف فايبس، يعني كل الوقت عم تنزت عليك من قبل الضيف، بتظهري ما في طاقة.
1: صحيح.
0: بقى انت
1: وفي ضيوف بحس انه بدي حضر لهم كتير.
0: ايه.
1: وفي ضيوف لا، بعتبر انه اللي قريته هالفترة كلها وخلص مطلع على كل شيء. ايه. ما في لزوم حضر. صراحة يعني في هيك تشوف ببقى انا عتلاني هم يا ربي قد بدي احضر لهالحلقة. شو بدي اسال
0: أي
1: شو بدي
0: اي نوع من الضيوف اللي بيتفلسفوا كتير، اللي
1: بالعكس.
0: عندهم كمية ثقافة كبيرة، اللي
1: بالعكس.
0: عندهم
1: الضيف اللي سؤاله اللي جوابه قصير
0: ايه بصير بتحكي عنك وعن غيرك وعنه
1: اللي جوابه قصير وهيك مختصر وما بحب يحكي كتير. يعني هذا بدك تحضر كتير لإله، بدك تحضر الحلقات. والضيف اللي ما بيطلع كتير كمان بدك يعني ما عنده شو عارفة شو بي شو مواقفه شو بيحكي شو كمان ما بدك انت عم تقري عنه تحضري تحضري له شوي كمان. صعب. بعدين مثلا انا بالمواضيع الاقتصادية ماني كتير شاطرة، يعني ما بتابع. وقت بيكون عندي ضيف عنده كوتي اقتصادي كمان هيدي بستصعبة شوي. وبحضر لها اكتر. يعني بدي حضر لها اكتر لأعرف بهالشغلة شو هي، شو ابعادها، شو خلفيتها، شو تعرف اذا جاوبني جواب اعرف كفي بالسؤال.
0: بطبيعة الحال بطبيعة الحال. دونيز، خلينا نرجع مش شوي لورا، كتير لورا، نرجع ايام الال بي سي. قديش كنت متحمسة؟ قديش كنت ما تقدري عوائب
1: ابدا؟ حتى وقت فتت على ام تي في كمان عشت تجارب هيك خطره يعني ما خاف.
0: تجارب خطره بدي تجربتين خطرين كتير عشتيهم.
1: بال 2006 كانت تجربه خطره وقت
0: السراي،
1: وقت اللي انضرب الجسر المعاملتين. وكانت الطياره بعدها فوقنا الاسرائيليين وخفنا انه بدهم يضربوا كمان جسر الكازينو. وانا نقلت على ورا شخص معه موبيلات لانه الكاميرا مان كان جاي من ال بي سي، ما كان قادر، كانت مقطشه الطريق ما بيقدر يقطع بال كنا ما في تطلعي بديك ال شو اسمه نسيت اسمه
0: شو.
1: الفان اللي نطلع فيه لايف الساتلايت يعني نسيت الدش whatever
0: اوبيفان
1: الاوبيفان. طلعت مع الموبيلات لروح على تاني جسر لاتاكد اذا رح ينضرب، الا اشوف اذا في سيارات لاقدر انقل المشهد. بعدين انه انا
0: كيف عملت
1: بعدين
0: كيف عملت هيك
1: ايه هيدي كانت من لحظات هيك اللي خطره صراحه.
0: أكيد.
1: خطره.
0: تجربتك بالسراي الحكومة
1: ياي شو كانت حلوة
0: مع الرئيس سنيورة
1: شو حلوة
0: عم تعجبك سوري بين هلالين استطرادة، عم تعجبك مواقفه للرئيس سنيورة؟
1: عم تعجبني مواقفه،
0: أو أوقات بتحطي أكتر من نقاط استفهام على مواقفه، يعني إنه شو عم بيصير معه؟
1: بأي مواقف تحديدا؟ أيها اللي ما عجبتك أنت؟
0: بكتير مواقف بكتير ما تجريني أنت عم بسألك.
1: المرحلة اللي كان فيها الرئيس فؤاد السنيورة بمرحلة حصار السراي والحرب تموز من أهم مراحل، وما كان في شخصية ممكن يكون بوقتها بمحله لفؤاد السنيورة قد ما كان عنده صلابة، موقف واضح وهيك روبوست صلب، يعني ما انهز رغم كل الضغط اللي صار صراحة.
0: ومين نزل على السرايا شد له ركابه؟
1: دكتور جعجع.
0: يا الله، كنت تحت وقت نزل دكتور جعجع؟
1: أكيد كنت تحت. ليكي جوا ما كان حدا عم يقدر يجي على السراي، ونحن كنا الأمن بالسراي كانوا يبلغونا أنه أي طريق بدنا نفوت لحتى نقدر، كان في طريق واحدة نقدر نفوت على السراي وما نقدر ما نقطع بساحة الشهداء أو هيك من فوق يعني، لا نقدر نفوت ونفوت ونبقى لهني يقولوا لنا بدنا نفل. هلأ نحن جوا ناطرين، وبتذكر ما بعرف شو كان في نشاط نهار الرئيس السنيورة، بنتبه لشباب فاميليار بعرفهم، شي فات اول شي هيك شباب
0: يعني يا عمي بعرفها الوجوه،
1: لا قلت انا صرت بيني لا اكيد لا انا غلطانه قول انا لا شو بده يجيبوا لها،
0: بالوضع الامني
1: بهالظروف بهالوضع هلا، لا واز بتفت لك هالسياره وبينزل دكتور جعجع. كلنا الصحفيين اللي كنا تحت صراحه كلنا هيك يه حكيم، يعني انه كيف جيت كيف وصلت كيف، كانت مهمه جدا.
0: كانت
1: من هنيك وقت اتصل بالرئيس سعد الحريري كان بقرايتن بوقتها وقال له بدي اجي لعندك، قال له لا قال له انا جوا ما تعت الهمه ما تجي.
0: كان حكيم راي عند
1: كان بده يكسر يروح عند الرئيس سعد الحريري لانه ما كان الحصار كمان حول الرئيس سعد الحريري. قال له لا يعني انت خطر عليك اكثر وامنيا، انا خليني انا هون والطريق صعب وهيك، وما عدت وقتها نزل. كانت فعلا لحظه كثير قويه.
0: وقديه ضجت فيها ضج فيها الاعلام
1: كثير
0: لانه بالنتيجه كان يعني كان كمان رئيس سنيورة كان مرجرش كان خايف لأنه كان الوضع مش سليم أبدا.
1: كان في ضغط يومي ضغط مش هين. حباب السراي
0: صحيح،
1: حباب السراي على صور على هوبر لوريت على خاين صوره هو وكوندوليسا رايس على يعني يوميا على إعلام التابع للحزب عم بفوت عم يعني عرفتي عم بيعطي وجهة نظر صح. اللي هيك المختلفة اللي بس بيأساوي يعني انه كان جو منهين بس كانت مرحلة كتير حلوة دبلوماسية رهيبة. يتذكر نحن وقاعدين في هونيك ليلة بيصلي عرفت خبر بانه تلقى الرئيس سنيورة اتصال من الامين العام للامم المتحدة بوقتها بعز دين الحرب انه إذا رح يكفوا حزب الله يضربوا من لبنان إسرائيل رح تدمر كل لبنان. هاي الرسالة كانت بلغوا إياها الأمين العام للرئيس السنيورة. وأنا يا وفاء عرفتها قبل النشرة
0: ويا بدك تقوليها ما بدك تقوليها
1: ولا ما بقولها شو بعمل بتذكر وقتها تلفنت
0: كان MTV كنت
1: LBC
0: كنت LBC بعدك
1: تلفنت
0: مزبوط قلتي كانوا عم يقصفوا الصورة صح
1: تلفنت كان استاذ جان فغالي
0: نوجه له تحية
1: لاستاذ جان يلي هو كان رئيس تحرير بوقتها ليلتها
0: وبعده بس هو بوقتها
1: بس ليلتها ما هني كانوا استاذ جورج يتناوبوا نهار ونهار جان دعيت له قلت له في عندي هاي الخبرية شو بعمل فيني أقولها مثل ما هي ما فينا نقولها بانيك يعني شوفي أنا هيدا الفرق إنه الصحافة صحيح صحافي عم ينبش على خبر وسكوب يا أصدقائي الصحفيين يا مهضومين يا مشهورين ومشهورات بس في مسؤولية في حد أدنى يعني ما يعني أول شيء في كتير اعتبارات صارت تبرم ببالي وحكيتها أنا وقتها استجاع على التليفون إنه هل نحن بنطلع بو يعني انه انا بطلع عم بهلل او عم بوصل رسالة اسرائيل العدو هاي هيدا اعتبار كتير اساسي بدي ياخدوا بعين الاعتبار
0: وراح ياخدوا بريتكست زيادة
1: وانا ما بدي
0: تلفزيون
1: يعني انا ما بدي يكون هيك تاني شي بانيك بعمل هذا الهلع. هي حقيقة بس
0: هلع أكيد.
1: بعمل هذا الهلع بنعمل هذا الوضع المدري شو. التالت انه طيب نحن صحفيين وصلنا هذا الخبر، طيب كيف بدي اعمله؟ كيف اتفقنا بوقتها انا واستاذ جان انه ما منغيب عنه بس بدوزنه بطريقة، يعني بحطه بطريقة.
0: طيب بس هيك خبر
1: تلقى تلقى الرئيس سنيورة اتصال من الأمين العام بلغوا فيها رسالة شديدة اللهجة تحذيرية من الجانب الإسرائيلي. ما غبت عن الخبر، باقي سكوب عندي الاتصال
0: وفي حزة شديد اللهجة
1: وشديدة اللهجة، بس كل هوديك الاعتبارات اللي كانوا عندي شكلوا لي قلق وفكرت فيهم بمسؤولية مهنية شلتهم. وبمساعدة استجاف غالي بوجه له تحية كمان، لأنه كان في هاي الكوميونيكاسيون مهمة بين الإدارة
0: صح.
1: واللي على الأرض
0: صحيح.
1: الريبورتر كتير مهمة يوثق الإدارة مين تبعت على الأرض ووين
0: وعلى أي حدث،
1: ويكون فيها الكوميونيكاسيون اللي في ثقة بين بعضهم ويوثقوا ببعضهم ويكون في عن جد هيك تعاون وتنسيق
0: صحيح. هلأ شو عم نشوف؟
1: لا عندي كتير كتير تحفظات على اللي عم شوفه للصراحة،
0: بس خلينا
1: مش من موقع انتقاد
0: أكيد
1: أو من
0: أكيد
1: موقع
0: أكيد
1: إنه لأنه دنيز ولأنه مدري شو ولأنه لا لا لا لا بالعكس، حبا بالمهنة وحبا بهالزملاء يعني لو نتفت توجيه نتفت ملاحظة نتفت بيمشي الحال. في الجودويل في هيدا الحماس كتير حلو، يعني اللي منشوفه كتير مهم، لأنه إذا ما عندك حماس ما بتشتغلي صراحة. يعني إذا ما أنت هيك محمسة على الشغلة ومقتنعة فيها وبدك إياها بتتحمسي بتصير تنبشي على الخبر وهيك، بس الحماس لحاله من دون نولج من دون معرفة من دون ثقافة من دون اطلاع من دون قراءة من دون لغة من دون لغة نتفي إلى حد ما سليمة من دون تطابق معلومات والتأكد من المعلومات وتأكد من مصدرك وخبرك وشو الواقع هيدا الخبر، لا يعني
0: هو كله رسائل توجهوا
1: رسائل بمحبة
0: أكيد بمحبة قديه بالمية في أشخاص عم بيحترموا الأمور اللي حكيتيها؟
1: كتير بعد في كتير
0: 20-25% ولا فوق 50%؟
1: لا ما بعرف النسبة لأنه أنا ما بدعي أني بشوف كل شيء، يعني
0: ما حدا
1: للأسف لأنه يعني صرنا على التليفون بقدر عم يوصل للخبر وما عم لحق يعني صراحة
0: صح.
1: يعني
0: صح.
1: لتلحق تقري كل شيء مع الوزير راجي للحق شوف الحملات اللي عليه
0: صحيح.
1: لا قدر ألحق ونقرأ ونحضر ومدري شو، فباللي بشوفه يعني أو وقت اللي بيكون في حدث وهيك لا في نسبة منيحة عم تلتزم، بس في نسبة كمان منيحة كتير
0: مش عم تلتزم
1: غيبة عن السمع غيبة عن السمع وعن الوعي.
0: دونيس كيف كان سفرتكم أنت والوزير رجع على باريس؟ كنت معه أنت؟
1: كنا معه بباريس وكان في سفرة كتير أهم كمان مهمة مش أهم مهمة بقبرص ولو إنها سريعة
0: ايه
1: كانت
0: ايه
1: كتير كتير مهمة صراحة، يعني أنا كنت معه وحضرت لأنه اللقاءات لفتني الاهتمام القبرصي طبعا بلبنان بكل ملفاته، ولفتني الوزير راجي باللقاءات مش لفتني يعني خليني أقول إنه دايما بكتشف فيه
0: بيبهرك
1: بكتشف فيه هيك شيء جديد. أول شيء الخطاب اللي ألقاه أمام يلي هي هيدا شغلة كتير كتير كانت مهمة مهمة للبنان ومهمة للوزير يوسف راجي ومن يمثل الوزير راجي. قبرص بتعمل لقاء سنوي غدا أو وركشوب يعني على مدى يومين لكل سفراء المنتشرين بكل دول العالم كتير حلو هالريتويال صراحة، والوزير راجع بيقول يا ريت نحنا فينا نعمله بلبنان يعني كتير
0: تنخلص
1: حلو نعزم كل هالسفراء
0: تنخلص بقصصنا
1: ونقول لهم شو السردية اللي لازم تعتمدوها طبعا وشو
0: صح.
1: وبيتناقشوا كل واحد انه بيجيب معه الدولة اللي هو معتمد فيها شو أفكاره شو عن قبرص عن كذا. عمل ديسكور الوزير راجي قدام 80 سفير قبرصي منتشرين في كل أنحاء العالم. إذا بخبرك الامبريسيون اللي خلقها أول شيء يعني أكيد طلعتي على الديسكور طلعتي على الديسكور قديش كان مهم برسائله السياسية بتوصيفه للحالة اللبنانية ولا الفيدروت أو خارطة الطريق اللي قررت الدولة والحكومة الحالية اللي هي تعملها
0: تمشيها.
1: استحق تهنئة وزرع مثل ما زرع كمان بزيارته لفرنسا بالسنة ومع مجلس الشيوخ ومع أعضاء الكونغرس كمان بفرنسا بالكلام اللي عم بيحكي.
0: الله يعطيه القوة والصحة والعافية ويضل بهذا الزخم، ومثل ما قال دكتور جعجع القافلة تسير.
1: نعم
0: صحيح.
1: نعم
0: دونيس كمان الله يعطيك القوة والعافية. خلصت أنا، بس دخلك طلعتي بالتليفون اجتك رسالة وضحكتي.
1: شو بعتي لي؟ قالوا لي إنه ما عندك، سمعتك ما عندك ضيف، أنا مستعد كون ضيفك.
0: أوكي. دونيس رحمة فخري، ألف تحية لك، أهلا وسهلا فيك. الوقت مرق كتير سرعة،
1: عن جد كتير مرقت بسرعة.
0: عن جد أهلا وسهلا فيك، وأنا كمان شكرا لحضورك دونيس،
1: على تقديرك وعلى محبتك.
0: ومنسمعك السبت الله بريد. مروا مشعلين شكرا لألك، نلتقى الله بريد نهار الجمعة ضمن برنامج نجوم الظهر مع الممثل عصام الأشقر، فكونوا على الموعد، إلى اللقاء.

0: واحدة من الأمور يلي منوجهها أو الإصابات اللي منوجهها كل صيف هي رياضة الشك، إذا صح التعبير على كلمة رياضة. يعني في كتير شباب بيحاولوا يفزوا عن الصخرة أو حتى بالبسين أو حتى بالأنهر. هون بنلفت النظر أنه نحن دايما بننصح كمرشدين بهذا المجال لا يستحسن أبدا أن نشك، لأنه بتصير كتير أوقات أنه الشخص ما بيكون مقدر نسبة المي الموجودة بالمكان اللي عم بيغطس فيه. بقى إذا كان عم يشك على راسه ممكن يضرب الراس بكعب البسين أو بالنهر إذا كان بمحل محدد وطق الرقبة. بلفت النظر هون أنه دور الشباب اللي معه، أصحابه رفقاته أهله، ما لازم يحملوه بطريقة عشوائية وينقلوه على المستشفى. كل شيء مطلوب منهم يحطوا إيديهم تحت جسمه، حدا يحط إيده تحت الراس ويحافظ عليه على شكل مستقيم مع الجسم من قربه على الشط، من دق للصليب الأحمر على 140 أو لدفاع المدني الإنقاذ البحري على 125، لأنه معهم معدات خاصة بتثبت العنق وبتمنع عملية الشلل. وهون بلفت النظر أنه الإحصاءات العالمية بتقول، أو حتى بلبنان العمل إحصاءات من كم سنة بتقول، أنه 85% من الشلل الرباعي أطراف إيدان وإجرين كان سببها غلطة نقل مش الحادث.
1: هدفنا سلامتكم.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: شو هي نظرية داروين؟ حقك تعرف إنه الداروينية هي أبعد من العبارة يلي البعض بيستخدمها بطريقة خاطئة وبيقولوا إنه داروين قال إنه الإنسان أصله قرد، لأنه النظرية الحقيقية هي النظرية اللي بتقول عن تطور الإنسان أو التطور بالمجمل، وبيقول إنه الإنسان والقرد بيشتركوا بسلف مشترك عايش قبل ملايين السنين. يعني عنا حدا وارتنين منه تنيناتنا وتطورنا تباعا، مشان هيك ما فينا نقول إنه داروين قال الإنسان أصله قرد. حقك تعرف كمان إنه الداروينية يلي نشأت مع تشارلز داروين بالقرن 19 لحتى تفسر كيف بيتطوروا الكائنات، كتار بالعالم ناقضوها وعارضوها، البعض بالإطار الفلسفي والبعض التاني بالإطار الديني، لأنه بيرفضوا يكون الإنسان مشترك معه القرد بشي بتاريخه.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: هي يوميا مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع البروفيسورة ريتا عطلة، الاختصاصية بعلم النفس العيادي للصغار والكبار والأستاذ الجامعي.
1: بالنسبة للعلاج للقلق، العلاج المعرفي السلوكي هو من العلاجات اللي كتير بتعطي نتائج إيجابية للقلق حسب الدراسات الحديثة، لأنه هيدا العلاج بيساعد أنه يعدل الأفكار الغير منطقية والسلوكيات الغير منطقية اللي بيسببوا القلق. وشو ما كان نسبة القلق، كتير مهم أنه الشخص يطلب مساعدة اختصاصي. بالنسبة للنصايح اللي بدنا نعطيها اليوم، أول نصيحة هي أنه ما تصدق كل فكرة سلبية بتخطر على بالك، الأفكار مش عطول هي حقيقة. 2. مارس نشاط بدني يعني سبور لمدة 30 دقيقة، جرب أنه يكون كل يوم بالأسبوع، لأنه هيدا الشيء بيقلل من هرمونات التوتر والقلق. ثالث نصيحة، انتبه أنه تنام بطريقة منتظمة من 7 إلى 9 ساعات يوميا. 4. خفف من الكافيين ومن الأخبار السلبية إذا لاحظت أنها بتزيد توترك وشعورك بالقلق. وآخر نصيحة، إذا استمر القلق أو أثر على حياتك وعلى شغلك وعلاقاتك، ما تتأخر أنه تروح عند اختصاصي. رسالتي الأخيرة اللي بدي أقولها بنسبة القلق، أنه القلق منه علامة ضعف، منه إشارة من الدماغ أنه الشخص ما عنده توازن، بس كتير مهم التدخل المبكر يلي بيعطي فرص للتعافي وتا الشخص يحل مشاكله بطريقة صحية وعلمية.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.

0: ارتفعوا كالأرز. شهيد اليوم.
1: جورج جوزيف البستاني، بطرس جيريس بندر، بشارة الياس التن، إلي فريد نصر الله، جورج بولس أبي نافع.
0: ارتفعوا كالأرز.

أيها الملك السماوي والمعزي، روح الحق الحاضر في كل مكان والمالئ الكل، كنز الصالحات وواهب الحياة، هلما واسكن فينا وطهرنا من كل خطيئة، وخلص أيها الصالح نفوسنا. المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرة. المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرة. يا رب افتح شفتي فيذيع فمي تسبيحك.

يا من أنعم علينا بأن نقيم هذه الصلوات المشتركة المتفقة، ووعد بأنه متى اتفق اثنان أو ثلاثة باسمه يمنحهم ما يسألون. أنت الآن تمم لعبيدك سؤلهم بحسب ما يوافقهم، واهباً لنا في الدهر الحاضر معرفة حقك، ومنعماً علينا في الآتي بالحياة الأبدية.

رسالة القديس بولس الرسول إلى أهل فيليبي. وبارك يا سيد. يا إخوة، ليكن فيكم من الأفكار والأخلاق ما هو أيضا في المسيح يسوع، الذي إذ هو في صورة الله لم يعتد مساواته لله اختلاسا، لكنه أخلى ذاته آخذا صورة عبد صائرا في شبه البشر، وإذ وجد كبشر في الهيئة وضع نفسه وصار طائعا حتى الموت، موت الصليب. لذلك زاده الله رفعة ووهبه اسما يفوق كل اسم، لكي تجثو باسم يسوع كل ركبة مما في السماوات وعلى الأرض وتحت الأرض، ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو رب لمجد الله الآب. والتسبيح لله دائماً.

نجثو لك أيضا وتكرارا ونطلب إليك أيها الصالح المحب البشر أن تنظر إلى طلبتنا وتطهر نفوسنا وأجسادنا من كل أدناس الجسد والروح، وتعطينا أن نمثل لدى مذبحك المقدس بلا لوم ولا دينونة. أنعم اللهم على المصلين معنا بالنمو في الحياة والإيمان والفهم الروحي. أعطهم أن يعبدوك كل حين بخشية ومحبة، وأن يشتركوا في أسرارك المقدسة بلا لوم ولا دينونة، وأهلهم لملكوتك السماوي.

أيها الرب الإله القدير القدوس وحدك القابل ذبيحة التسبيح من الذين يدعونك بكل قلوبهم، تقبل منا أيضا نحن الخطأ طلبتنا، قدمنا إلى مذبحك المقدس، اجعلنا جديرين بأن نقدم لك قرابين وذبائح روحية عن خطايانا وجهالات الشعب. أهلنا لأن نصيب حظوة في عينيك فتكون ذبيحتنا مرضية لديك، ويستقر روح نعمتك الصالح علينا وعلى هذه القرابين المقدمة وعلى شعبك كله.

أؤمن بإله واحد آب ضابط الكل خالق السماء والأرض كل ما يرى وما لا يرى وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل ظهور نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مساو للآب في الجوهر الذي به كان كل شيء الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وتأنس وصلب عنا على عهد بلاطس المنطق تألم وقبر وقام في اليوم الثالث كما في الكتب

جامعة مقدسة رسولية، وأعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، وأترجى قيامة الموتى وحياة الآتي. آمين.

واجب وحقنا نسبحك ونباركك ونشيد لك ونشكرك ونسجد لك في كل مواضع سيادتك، فإنك أنت الإله الذي لا يفي به وصف ولا يحد عقل، لا يرى ولا يدرك، الدائم الوجود والكائن هو هو. أنت وابنك الوحيد وروحك القدوس، أنت أخرجتنا من العدم إلى الوجود، وبعد أن سقطنا عدت فأقمتنا، وما زلت تصنع كل شيء حتى أصعدتنا إلى السماء وأنعمت علينا بملكوتك الآتي. فمن أجل هذه كلها نشكرك ونشكر ابنك الوحيد وروحك القدوس، كما نشكر لك كل من إلا من إحساناتك المعروفة والمجهولة، الظاهرة والخفية. ونشكر لك أيضا هذه الخدمة التي ارتضيت أن تقبلها من أيدينا، مع أن ألوفا من رؤساء الملائكة وربوات من الملائكة ماثلون لديك الشروبيم والسيرافيم ذوي الأجنحة الستة.

وأكمل كل ما دبرته عنايتك بشأننا وفي الليلة التي أسلم فيها، بل أسلم ذاته لأجل حياة العالم. أخذ خبزا بيديه المقدستين الطاهرتين اللتين لا عيب فيهما،

نقرب لك أيضا هذه العبادة الروحية غير الدموية، ونبتهل ونطلب ونتضرع، فأرسل روحك القدوس علينا وعلى هذه القرابين الحاضرة.

تطلع أيها السيد من السماء إلى الذين حنوا لك رؤوسهم فإنهم لم يحنوها للحم ودم، بل لك أنت الإله الرهيب. ومهد طرقنا لخير كل واحد منا وفقا لحاجته الخاصة. رافق المسافرين، اشفي المرضى يا طبيب نفوسنا وأجسادنا، وارحنا.

أصغي أيها الرب يسوع المسيح إلى هنا من مسكنك المقدس من عرش مجد ملكك، وهلم لتقديسنا أيها الجالس في العلاء مع الآب والحاضر معنا هنا غير منظور. ارتضي أن تشركنا بيدك العزيزة في جسدك الطاهر ودمك الكريم، وأن تشرك فيهما بواسطتنا كل الشعب. اللهم اغفر لي أنا الخاطي وارحمني، اللهم اغفر لي أنا الخاطي وارحمني، اللهم اغفر لي أنا الخاطي وارحمني.

نشكر لك أيها السيد المحب البشر المحسن إلى نفوسنا أنك أهلتنا في اليوم الحاضر أيضا لأسرارك السماوية الخالدة، فقوم طرقنا، ثبتنا جميعا في مخافتك، صن حياتنا وطد خطواتنا بصلوات وتضرعات والدة الإله المجيدة مريم الدائمة البتولية وجميع قديسيك

0: بركة ربي ورحمته تأتيان عليكم بنعمته ورأفته ومحبته للبشر كل حين الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين.
1: آمين.
0: المجد لك أيها المسيح الإله رجاؤنا، المجد لك ليرحمنا المسيح إلهنا الحقيقي الذي قام من بين الأموات ويخلصنا بشفاعة أمه الكاملة الطهارة سيدتنا والدة الإله مريم الدائمة البتولية وبتضرعات رسلكم.

بونجور. يلا وعينيكن وعلى لبنان الحر سبقناكن. بدكن نغمة؟ بدكن كلمة؟ بدكن صبحية حلوة؟ يلا لقونا كل يوم 6 الصبح بونجور وصباحكن حلو عبر لبنان الحر. وقلنا بونجور جنى غازية.

لبنان الحر أطيب التحيات الصباحية بوجهها أنا وبيتر حشاش لكل المستمعين، ووين ما كنتوا عم ترافقونا دعوة لكم لصبحية جديدة ضمن وقلنا بونجور. يا رب استلم حياتنا ودبرها كما يحلو لك، فنحن ليس لنا في الحياة معين سواك، وليس هناك من نتكل عليه إلا أنت يا رب. نشكرك دائما على حنانك، على رحمتك التي لا تنتهي أبداً.

صديقي، سيكون يومك مشابها للتعبير المرتسم على وجهك، سواء كان ذلك ابتساما أو عبوسا.

قد لا أريد أن أتذكر الماضي كي لا أجرح الحاضرة، ولكنني لا أستطيع أن أنسى كي لا أخون ذاتي والحقيقة معا. أصفح عن الآخرين ولكن لا أنسى كي لا أجرح مرة أخرى. الصفح يغير وجهات النظر، بينما النسيان يفقدك الدرس.

قال: ولأني مهذب أهز لهم برأسي وأتظاهر بأني أفهم ما يقولونه لكي لا أجرح أحدا. هذه نقطة ضعفي الوحيدة والتي أقحمتني في مشاكل عديدة. أحاول أن أكون لطيفا مع الجميع إلى درجة تتمزق فيها روحي.

قمة الألم أن تجرح في كل مكان ولا تدري أي جرح تبكي. وأحيانا تكون الأسئلة مثل الحجارة تقذف علينا ونحن لا نستطيع تفاديها إلا بجرح غائر.

قد يفكر الكتاب في العزوف عن الكتابة حين يعلمون أن كلماتهم تلامس قلوب الآخرين برقة كنسمة باردة في ليلة صيفية حارة، في حين أنها تجرح قلوبهم بحدة كالسكين.

ماذا حدث؟ لا أعلم ما حدث. هل استطعت أن أداوي جراحي أم أنني اعتدت على الألم؟ فقد أفقدني الجرح الإحساس.

الإنسان إنسان بعقله وليس بجسده، ولهذا يجب أن يرتبط مفهوم الشرف بعقل الإنسان سواء ذكرا أو أنثى. فالعقل الصادق هو الإنسان الشريف، والعقل المفكر المنتج هو الإنسان الشريف. كلما زاد حبك لشخص ما، كلما زادت حساسيتك تجاه ألفاظه وتصرفاته وردود فعله، ولأنك تتوقع منه أن يداوي مشاعرك ويداريها دائما، لذلك ستجرح منه كثيرا. الصبر الجميل لا شكوى فيه، والصفح الجميل لا أذى فيه، والهجر الجميل لا عتاب فيه.

وفي الختام أصدقائي، الفضيلة لا تكتسب بل تحتاج فقط أن نحافظ عليها. لهون مستمعينا منكم وصلنا سوا لنهاية صبحيتنا. بدي أشكر كل المستمعين، بدي أشكر بيتر حشاش. بيتر وأنا منعطيكم موعد بكرة ضمن وقلنا بونجور بنفس الوقت ودائما عبر لبنان الحر.

بونجور. يلا وعينيكن وعلى لبنان الحر سبقناكن. بدكن نغمة؟ بدكن كلمة؟ بدكن صبحية حلوة؟ يلا لقونا كل يوم 6 الصبح بونجور وصباحكن حلو عبر لبنان الحر. وقلنا بونجور جنى غازية.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، رز مصري ديروني 900 جرام ب70 سنت، معكروني باريلا 500 جرام بدولار واحد.

السابع إلى ربعا في لبنان الحر. صباح الخير، الجولة الصباحية الأولى. في الجولة ثلاثة عناوين: إسرائيل تسبق جولة روما الثلاثاء وتؤكد عدم انسحابها من مناطق إضافية. واشنطن لبيروت وتل أبيب: لن ننشر قواتنا على أرض الجنوب لمراقبة تنفيذ اتفاق المناطق التجريبية. ليل إيران يلتهب بالغارات الأمريكية. وفي الجولة عين على العالم، أخبار الرياضة إكسترا نيوز وأحوال الطقس.

لمتابعة أخبارنا وبرامجنا نزلوا تطبيق أراليل، عملوا فولو لصفحاتنا على إنستغرام أراليل أوفيشل، على فيسبوك راديو فري لبنان داش أراليل، على إكس راديو فري لبنان، وعلى تيك توك أراليل دوت أوفيشل 1.

0: التفاصيل من لبنان الحر مع جورج الهاني وطوني نصار. المفاوضات المقررة في روما بين الرابع والسادس من آب لن تكون سهلة على ما تؤكد المؤشرات، ومسيرة حزب الله أمس على الجيش الإسرائيلي زادتها تعقيدا بدليل إشارة تل أبيب إلى أنها ترفض بالمطلق أي نقاش في انسحابات إضافية من المناطق التجريبية. وفي إيران التي يبدو أنها أعطت الأمر لحزب الله بعرقلة اتفاق الإطار بمسيرته، فأن ليلها كان ملتهبا بالغارات الأمريكية التي توسعت إلى أكثر من محافظة ردا على استهداف قاعدة في الأردن وتنفيذ تهديداته وتنفيذ لتهديدات ترامب بعقاب قاس.
1: فبعدما نقل عن مصادر قريبة من الوفد اللبناني إلى المفاوضات مع إسرائيل إمكان الاتفاق في جولة روما بعد أو بين الرابع والسادس من الشهر المقبل على منطقة تجريبية جديدة داخل الخط الأصفر، ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن تل أبيب أوضحت قبل الجولة أنها لن تنسحب من مناطق إضافية في المنطقة الأمنية جنوب لبنان، مشيرة إلى أن الخلاف الرئيس بين الجانبين لا يزال يتمحور حول مطلب إسرائيل الحفاظ على حرية العمل الأمني.
0: أضافت القناة أن إسرائيل تطالب بعد أي انسحاب مؤقت بالاحتفاظ بخيار إعادة دخول المنطقة لضمان خلوها من بنية حزب الله التحتية وعناصره.
1: وأكد رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زمير في خلال جولة في الجنوب أن جيشه مستعد لمختلف السيناريوهات، وسيواصل عملياته لتدمير بنى حزب الله التحتية، وقد يوسع نطاقها إلى مناطق إضافية إذا اقتضت الحاجة. كما شدد على أن إسرائيل لن تنسحب من المناطق التي سيطرت عليها قبل ضمان أمن طويل الأمد لسكان الشمال.
0: ومع تجديد مصادر سياسية على أن ملف الجهة الثالثة التي ستتولى آلية التحقق سيكون البند الأكثر تعقيدا في جولة روما، فضلا عن البحث في آلية عقد الاجتماعات نفسها، بعدما تمسك الجيش اللبناني برفض أي صورة أو اجتماع مباشر يجمع ضباطه مع ضباط الجيش الإسرائيلي. أورد موقع أرم نيوز الإماراتي أن الولايات المتحدة أبلغت في صورة حاسمة كلا من لبنان وإسرائيل أنها لن تنشر أي قوات أمريكية على الأرض في الجنوب لمراقبة تنفيذ اتفاق المناطق التجريبية.
1: وأشار إلى أن هذا القرار يعكس توجها أمريكيا لتجنب الانخراط العسكري المباشر في مرحلة تعتبرها واشنطن الأكثر حساسية منذ بدء الترتيبات الجديدة جنوب الليطانية.
0: ونقل عن مصادر سياسية أن الإدارة الأمريكية أبلغت الجانبين أنها تفضل إدارة العملية عبر ضباط الارتباط المنتشرين في بيروت وتل أبيب والمرتبطين بالقيادة الوسطى الأمريكية، بدلا من إرسال قوات ميدانية قد تتحول إلى أهداف محتملة لأي هجمات.
1: المصادر كشفت عن أن لبنان لا يزال يفضل أن تتولى اليونيفيل هذه المهمة إذا تم التوصل إلى قرار دولي يسمح باستمرارها بصيغة جديدة انطلاقا من وجودها الميداني الطويل وخبرتها في الجنوب.
0: من جهتها كررت إسرائيل رفضها المطلق للطرح بشكل واضح، لافتة إلى أن اليونيفيل أخفقت في السنوات الماضية في منع حزب الله من إعادة بناء بنيته العسكرية جنوب الليطاني، كما ترفض منحها صلاحيات إضافية في آلية المراقبة الجديدة.
1: وفي السياق الميداني، نقل موقع ولا نيوز العبري عن القيادة الشمالية الإسرائيلية أن انفجارا وقع في الجنوب أسفر عن إصابة جرافة تابعة للجيش الإسرائيلي.
0: مصدر عسكري أعلن أن طائرة مسيرة تابعة لحزب الله مسؤولة عن ذلك، وأن التحقيق في الحادث جار ولم يتخذ قرار في شأن كيفية الرد.
1: أما القناة 15 الإسرائيلية فقالت إن الجيش الإسرائيلي يريد الرد على مسيرة استهدفت جنودا في مرتفعات علي الطاهر، وهو ينتظر قرارا من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
0: صحيفة معرف أشارت إلى أن حزب الله أطلق مسيرة مفخخة أصابت آلية هندسية تابعة للكتيبة 306 عند سلسلة علي الطاهر، وكتبت أن الجيش الإسرائيلي ينتظر تعليمات من المستوى السياسي في شأن كيفية الرد على أحداث الأيام الأخيرة من لبنان والعراق وللتحرك ضد حزب الله، وحتى الآن لم يتضح حجم الرد ولا الأهداف التي ستختارها إسرائيل لضربها.
1: وكانت صحيفة يديعوت أحرونوت ذكرت أن نتنياهو أصدر أوامره للقوات الجوية بالاستعداد للرد على خرق حزب الله لوقف إطلاق النار، ومن المتوقع أن يتم تنفيذ غارات جوية جنوب لبنان في وقت لاحق. ثم عادت الصحيفة وحذفت الخبر عن صفحاتها على التواصل الاجتماعي.
0: وقالت القناة الرابعة عشرة المقربة من رئيس الحكومة الإسرائيلية أن الرد المحتمل على الحزب لن يشمل ضاحية بيروت الجنوبية.
1: لبنانيا، يتوجه رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون إلى تركيا اليوم للقاء نظيره التركي رجب طيب أردوغان، وكان التقى أمس في قصر بعبدة رئيس المجلس النيابي نبيه بري، وتمحور اللقاء وفق المعلومات تحت عنوان عريض وهو حماية البلد، ولافتة إلى أن المحادثات تمت في جو ودي جدا والأجواء ممتازة، والصورة بحد ذاتها تركت ارتياحا في الجو الداخلي وفي البلد عموما.
0: وبحسب المصادر فإن الأجواء التي نقلها الرئيس عون عن لقائه الرئيس دونالد ترامب عكست جدية أمريكية في مد يد المساعدة للبنان، ولا سيما توفير الدعم للجيش اللبناني والدفع بزخم لتسريع تنفيذ مندرجات صيغة الإطار بين لبنان وإسرائيل وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي.
1: وأشارت إلى أن عون وبري استعرضا ما تقوم به إسرائيل من عمليات نسف وإبادة حقيقية للقرى الجنوبية، مع التشديد على وجوب إلزام إسرائيل بوقف هذه الجريمة. وقاربا هذه الإبادة الإعمارية من خلفية الموقف الأخير لرئيس الجمهورية الذي أكد فيه أن لبنان لا يستطيع أن يقبل باستمرار إسرائيل في خرق صيغة الإطار.
0: وحذر عون من أن العقبات التي تضعها إسرائيل في طريق صيغة الإطار إضافة إلى عمليات التدمير الممنهج للقرى الجنوبية قد تؤثر على فعالية صيغة الإطار، وكذلك من زاوية توصيف بري للنسف الإسرائيلي المتواصل للقرى الجنوبية بالجريمة الكبرى التي تؤكد بما لا يرق إليه شك أنه لا توجد دولة على وجه الأرض بمثل إجرام إسرائيل أو سبقت إسرائيل في إجرامها، ومن زاوية تشديده من جهة ثانية على أولوية تثبيت وقف النار في صورة كاملة وشاملة وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية وحتى الحدود الدولية.
1: المصادر نفسها أوضحت أن هذا اللقاء ليس إنهاء قطيعة، بقدر ما هو صفحة جديدة من التنسيق والتعاون للمضي في إطار إنهاء الحرب وتحقيق انسحاب الجيش الإسرائيلي إلى خلف الحدود المعترف بها دوليا وبسط سلطة الدولة كما في إدارة شؤون البلد للمرحلة المقبلة.
0: وكشفت عن أن هناك توافقا تاما بين الرئيسين عون وبري على كثير من الملفات، أبرزها ثلاث مسلمات أساسية هي خطوط حمر، السلم الأهلي، الجيش ودوره والحكومة، واتفقا على أن يشدد لبنان في جولة روما التفاوضية المقبلة على طلبه جدولة الانسحاب الإسرائيلي ووقف التدمير.
1: إلا أن المصادر لفتت إلى أن العائق الأساس يبقى في موقف نتنياهو المتشدد عشية الانتخابات الإسرائيلية المقبلة في تشرين الثاني المقبل.
0: حزب الله وعبر النائب حسن عز الدين واصل كيل النعوت على الدولة.
2: هذه السلطة السياسية الحاكمة والمستبدة والغبية أيضا هي تستقضي بالخارج لأجل ماذا؟ لأجل مواجهة لشركاء هذا الوطن ولمكون أساسي في هذا البلد، أعني به المكون الوطني الذي هو يعتبر الأساس في بقاء ودفع خطر العدو الصهيوني عن لبنان الوطن النهائي لأبنائه.
1: بدوره سأل عضو المجلس المركزي في الحزب الشيخ علي جابر عن أي إنجاز تاريخي حققه الرئيس اللبناني في لقائه ترامب.
3: لم يقدم لنا الأمريكي ولا الإسرائيلي أي تنازل، وهو ليس تنازل، أي اعتراض بحق من حقوقنا، يعني شيء من الاحترام للبلد، للشعب، للناس المجروحة عم بتبيعنا هوا إذا كان الهوا بينباع. أن تقول بأنه أنا جاي وعامل إنجاز تاريخي، وين أجين عليه؟ خلينا نشوف، خلي الشعب اللبناني يشوف أين هو هذا الإنجاز التاريخي.
0: أفاد مصدر قضائي بأن قوة من شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي وأثر حادث وقع في الخامسة من فجر أمس دهمت شقة في رأس النبع بيروت بناء على إشارة قضائية، وضبطت أسلحة حربية وأجهزة اتصال لاسلكية وخرائط داخل شقة، فضلا عن مستودع تجاري يعودان إلى أحد عناصر حزب الله ويدعى هاني جواد.
1: المصدر شرح أنه في خلال عملية توقيفه وتفتيش المنزل عثر على عدد من الرشاشات الحربية والصواعق والمتفجرات وقذائف RPG، كما تمت مداهمة مستودع تجاري عائد للمشتبه به، ضبط بداخله هواتف محمولة وأجهزة DVR تحتوي على صور لكاميرات مراقبة وخرائط لشوارع منطقة رأس النبع وأحياء أخرى في العاصمة.
0: وقد اعترف الموقوف في سياق التحقيق الأولي بانتمائه للحزب، على ما أكد المصدر القضائي الذي أشار إلى أن شعبة المعلومات باشرت التحقيق معه ومع شخص آخر يعمل لديه في المستودع المذكور، موضحا أن التحقيق معه يتمحور حول أسباب حيازة هذه الأسلحة والمتفجرات والقذائف الصاروخية ووجهة استخدامها.
1: وذكر المصدر أنه بمعزل عن المسؤولية التي تترتب على حيازة الموقوف أسلحة غير مرخصة، لابد من معرفة خلفيات الاحتفاظ بها في منطقة سكنية ومكتظة بالمدنيين.
0: من جهته أوضح مصدر أمني أنه على الرغم من التراجع النسبي لنفوذ حزب الله في عدد من المناطق بما فيها بيروت بعد حربي 24 و26، فإن المعطيات والمعلومات الأمنية تؤكد احتفاظه ببنى أمنية ولوجستية لا يستهان بها.
1: أضاف أن ضبط أسلحة ومتفجرات وقذائف صاروخية داخل شقة سكنية وفي منطقة مكتظة بالمدنيين يعزز المخاوف الأمنية والأعباء التي يتحملها الجيش والأجهزة الأمنية في هذه المرحلة، ويطرح أسئلة مشروعة عن دوافع وخلفيات اقتناء أسلحة ومتفجرات في هذه المنطقة.
0: معلوم أن عملية دهم شقة رأس النبع تمت إثر خلاف عائلي وقع بين صاحب المنزل المنتمي إلى حزب الله وأهل زوجته وإطلاق النار على منزل حماه، ما أدى إلى إصابة شقيقة زوجته.
1: وقبل أقل من شهرين شهدت منطقة عائشة بكار اشتباكا مسلحا أوقع عددا من الإصابات بين مجموعة تنتمي إلى سرايا المقاومة التابعة للحزب ومسلحين من الجماعة الإسلامية.
4: عين على العالم.
0: بعد ساعات من توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوجيه ضربات قوية إلى إيران، مؤكدا أن الولايات المتحدة بصدد تلقين طهران درسا قاسيا على خلفية الهجوم الأخير الذي استهدف القوات الأمريكية في الأردن، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية إطلاق هجوم جديد ردا على محاولات الهجوم الإيرانية أمس التي استهدفت القوات الأمريكية في الشرق الأوسط.
1: سنتكم لفتت إلى استهداف عشرات الأهداف التابعة للحرس الثوري داخل إيران، من بينها مراكز قيادة عسكرية ومنشآت للصواريخ والطائرات المسيرة، مضيفة أن هدف الضربات تقليص التهديدات طهران ووكلائها ضد القوات الأمريكية والملاحة التجارية ودول الخليج، وأن أكثر من 50,000 عسكري أمريكي ينتشرون حاليا في الشرق الأوسط وهم في أعلى درجات اليقظة والجاهزية.
0: ونقلت قناة فوكس نيوز عن مسؤول أمريكي أن الهجمات طاولت مجموعة واسعة جدا من الأهداف.

0: 2022 تحدثت عن إطلاق الصواريخ الأمريكية بكثافة من الأراضي الكويتية باتجاه إيران.
1: وسط هذه الأجواء نقلت وكالة أسوشيتد بريس عن مسؤول أمريكي رفيع أن إدارته لا تسعى إلى استئناف المحادثات مع إيران في الوقت الراهن، بعدما قال ترامب: نتعامل مع مجموعة مختلفة داخل إيران وقد اعتذروا لنا، لكننا سنضربهم بقوة على أي حال.
0: من ناحيتها أصدرت الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة على كيانات مرتبطة بإيران.
1: ملاحيا أشارت بيانات مارين ترافيك إلى أن ما لا يقل عن 14 سفينة تجارية عبرت مضيق هرمز في الساعة 24 الماضية.
0: في الغضون نقل عن مسؤول إسرائيلي كبير أن لقاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مع الرئيس الأمريكي الثلاثاء الماضي في البيت الأبيض بحث في ثلاثة مسارات في شأن إيران تتلخص في اتفاق وضغوط اقتصادية أو هجوم عسكري واسع.
1: وأوضح المسؤول أن الضغوط الاقتصادية تزداد على طهران، لكن الخيار العسكري لا يزال مطروحا، موضحا أنها تعيش حالة ضعف وتدرك أن الردع الإسرائيلي سيكون شديد القوة على أي هجوم تشنه على تل أبيب.
0: وتابع أن طهران تخصب اليورانيوم في منشأة جبل الفأس، رغم أن المشروع النووي الإيراني تعرض لضربة قاسية بعدما قتل نحو 20 عالما وتضررت أجهزة الطرد المركزية.
1: واستنادا إلى المسؤول السياسي الكبير، فإن المرشد الإيراني مجتبى خامنئي لا يزال على قيد الحياة بشكل مؤكد عقب تقارير سابقة تحدثت عن احتمال وفاته جراء إصابته في الغارات التي أدت إلى مقتل والده المرشد السابق علي خامنئي في بداية الحرب.
0: أخبار الرياضة. نبدأ أخبار الرياضة بالمحليات، حيث احتفظ فريق الشباب البترون بلقبه بطل لبنان بالكرة الطائرة لأندية الدرجة الأولى بعد فوزه على ضيفه الأنوار الجديدي 3-0 بالمباراة الخامسة والفاصلة اللي جمعتهم الليل الماضي على ملعب البترون قدام جمهور غفير من محبي اللعبة. وبالختام توج رئيس الاتحاد اللبناني للكرة الطائرة وليد الأصوف وأعضاء الاتحاد الفرق الثلاثة الأولى على أرض الملعب. ننتقل للأخبار الدولية، فبعد الانتقادات اللي أثرتها الخطة من قبل عدد من الاتحادات القارية، أكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا جياني إنفانتينو أنه المقترح الخاص ببيع حصة من الحقوق التجارية لكأس العالم لمستثمرين خارجيين بعده بإطار المشاورات، وهي فرصة ومش إلزام وبداية لعملية مشاورات مع مختلف الأطراف. وأوضح كمان أنه تطوير الجانب التجاري للعب بيمثل المرحلة الطبيعية التالية بمسيرة نمو كرة القدم بظل التوسع المستمر لبطولات الاتحاد الدولي وارتفاع قيمتها الاقتصادية. إنفانتينو شدد على أنه أي تغييرات محتملة مش رح تمس باستقلالية الاتحاد الدولي بإدارة اللعبة، والجماهير رح تبقى بصميم قرارات الفيفا، وقال: الواضح أنه الفيفا رح يواصل إدارة كرة القدم من دون أي تدخل خارجي، ورح تبقى بطولاته الكبرى مثل كأس العالم للرجال وكأس العالم للسيدات قائمة مثل ما هي دايما. وكان الفيفا أعلن هالأسبوع عزمه على إنشاء شركة تابعة تتولى إدارة الحقوق التجارية لكأس العالم وعدد من بطولاته الأخرى، مع إمكان طرح 20% تقريبا من أسهمها قدام مستثمرين من القطاع الخاص.
2: بعيدا من السياسة.
1: حاول مجهولون الليلة الماضية خطف فتاة من التبعية السورية في بلدة سرعين التحتة في شرق بعلبك، إلا أن المحاولة باءت بالفشل بعدما تمكنت الفتاة من الإفلات.
0: وعلى الفور باشرت القوى الأمنية إجراءاتها وفتحت تحقيقا لمتابعة ملابسات الحادث، فيما تعمل على تعقب المشتبى بهم لكشف هوياتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
1: نفذ مجهولون عملية سرقة داخل منزل في حي مدينة الإمام موسى الصدر في سهل الطيبي، بعدما أحدثوا ثغرة في أحد نوافذه الحديدية ودخلوا إلى غرفة الموني قبل أن تتوقف محاولتهم عند الباب الداخلي المؤدي إلى باقي أقسام المنزل.
0: وتمكن السارقون من الاستيلاء على أدوات منزلية وعدة بناء، وحاولوا خلع الباب الداخلي المؤدي إلى باقي أقسام المنزل، إلا أنهم لم يتمكنوا من فتحه ما حال دون وصولهم إلى بقية الغرف.
2: RLL Weather Report.

0: كتل هوائية حارة بتسيطر على لبنان مصدرها شبه الجزيرة العربية مع تخطي درجات الحرارة معدلاتها على أن تبلغ ذروتها الأحد بحيث بتلامس 40 درجة بالمناطق الداخلية قبل ما تتراجع لمعدلاتها الطبيعية يوم الثلاثاء.
1: السابعة ودقيقة الخامسة في لبنان الحر، نذكر بعناوين الجولة. إسرائيل تستبق جولة روما الثلاثاء وتؤكد عدم انسحابها من مناطق إضافية. واشنطن لبيروت وتل أبيب: لن ننشر قواتنا على أرض الجنوب لمراقبة تنفيذ اتفاق المناطق التجريبية. ليل إيران يلتهب بالغارات الأمريكية. أخرج النشرة طوني صفير. نلتقي مجددا في السابعة والربع مع كل جديد. إلى اللقاء.

0: نجدد التحية الصباحية، وهذه عناوين الصحف الصادرة اليوم الخميس 30 تموز 2026. في عناوين النهار: إسرائيل تفخخ جولة روما بإعلان عدم الانسحاب، عقدة في جهة التحقق وتخوف من تصعيد محتمل. في عناوين نداء الوطن: بري مرتاح في بعبدة والجنوب يخشى التوريط الإيراني. شو بعد فينا نشتري ب$100؟ في عناوين الديار: السعودية تنتقل من النائب النفس إلى المواجهة. بري مغادرا بعبدة منيحة وما حدا يسألني أكتر. في عناوين الأخبار: تلويح برد قريب وتنسيق مع المحور. استهداف جرافة في علي الطاهر والتوتر يعود إلى الجبهة اللبنانية. واشنطن تتبنى سردية إسرائيل وتزيد الضغط على لبنان. في عناوين الشرق: نظام الملالي يصر على إبادة الشعب الإيراني. في عناوين اللواء: عرقلة اتفاق الإطار، مصلحة إسرائيلية إيرانية مشتركة. في عناوين الجمهورية: عون وبري تغليب التفاهمات. لقاء بعبدة ينعش الداخل والجنوب قلق. في صحيفة الأنباء الكويتية: عون، الحروب لا توصل إلى أي نتيجة ولا تعود على البلدان إلا بالدمار. في الرأي الكويتية: لبنان على حافة البركان الإقليمي، حزب الله صعد وإسرائيل توعدت. كابلات اتصالات لحزب الله في بيروت. في الجريدة الكويتية واشنطن: جولة جديدة من المحادثات بين لبنان وإسرائيل في روما. في الشرق الأوسط: أسلحة ومتفجرات لحزب الله وسط حي سكني في بيروت.
1: أسرار الصحف من لبنان الحر.
0: نبدأ مع أسرار صحيفة النهار. يتردد شمالا كلام عن اتصالات ارتفع منسوبها بين مشايخ في الشمال والقيادة السورية حيال أمور سياسية وأمنية وغيرها، فيما ينذر بعودة التنسيق والتدخل غير المباشر حتى تاريخه. انشغل نواب في بيروت الثانية وقيادات أمنية بما نقلته قناة فضائية عربية في تقرير عن تمديد حزب الله كابلات إلى جانب تمديدات كهربائية في العاصمة ووصول كل تفاصيلها إلى دوائر الاستخبارات الأمريكية. في أسرار اللواء: تتجه كتل نيابية للمشاركة في الحملة التي يجري تنظيمها للتحرك دوليا لوقف عمليات الهدم وتدمير المنازل في الجنوب. وصلت معلومات إلى بيروت أن الوضع في تلة علي الطاهر شرق النبطي جرى تداوله في الزيارة الحالية لنتنياهو إلى واشنطن. في أسرار صحيفة نداء الوطن: يتداول في إحدى العواصم الغربية بمعلومات عن لائحة تضم نحو 430 اسما تلقوا في السابق أو لا يزالون دعما ماليا من حزب الله أو تحالفوا معه، وهذه الأسماء قد تدرج تباعا على لوائح العقوبات، واللائحة تشمل شخصيات من طوائف وانتماءات مختلفة. تتحدث معلومات عن توجه لتفعيل صندوق الشكاوى في القصر الجمهوري بعدما تضاعفت التجاوزات في أكثر من إدارة ووزارة تعنى بشؤون المواطنين. وفي عناوين صحيفة الجمهورية: تعمل جهة اقتصادية على أعداد حزمة مشاريع لعرضها على مستثمرين لبنانيين في الخارج. علم أن تحقيقا قضائيا فتحته السلطات اللبنانية بحق عشرات الأجانب من 3 دول إقليمية تتعاون الميليشيات فيما بينها في هذه الدول ولبنان، قد انتقلوا إلى بيروت تحت غطاء التعلم في الجامعات اللبنانية، فيما أنهم لم يحضروا صفوفهم وتواروا عن الأنظار في البقاع والجنوب. كانت هذه أخبار أو عناوين وأسرار الصحف الصادرة اليوم الخميس 30 تموز 2026. شكرا للمتابعة.
1: لبنان الحر أكثر من إذاعة. حوار حر.
2: ماذا بعد قمة ترامب نتنياهو؟ وهل سترسم مخرجاتها ملامح الجولة التفاوضية في روما؟ إلى أين تتجه صيغة الإطار؟ هذه العناوين نناقشها مع الباحث السياسي والمحامي لؤي غندور.
1: حوار حر
2: مع وليد فريجي الخميس الساعة 1:00.

0: الخبر السابعة والربع.
1: نقل عن مسؤول أمني أن الجيش اللبناني يقوم بالمهام المطلوبة منه في سياق المرحلة التجريبية الأولى، إلا أن العقدة مصدرها إسرائيل. والبيان الأخير لقيادة الجيش حدد ذلك عندما أشار بوضوح إلى العقبات التي تفتعلها تل أبيب وعرقلتها العمل في المناطق التجريبية، وهذا إن دل على شيء فعلانية إسرائيلية مبيتة أنها لا تريد الانسحاب من القرى الجنوبية التي تحتلها، بل هي كما يبدو مما تقوم به تسعى إلى تثبيت احتلالها، وهذا معناه إبقاء جو التصعيد قائما وقابلا للاشتعال في أي وقت.
0: لبنان الحر أكثر من إذاعة.

0: برجك اليوم
1: على لبنان الحر.
0: كل نهار وله أخباره وعنده مفاجآت، وشو رأيكم نكتشف اليوم مع الصباح الجديد شو مخبيت لنا أبراجنا؟ برج الحمل بتملك طاقة كبيرة بتدفعك لحتى تقوم بأكثر من مهمة بنفس الوقت، وبتبرز سرعة بديهة عندك، بتميل للمبادرة على الصعيد العاطفي ولإظهار الاهتمام، وبتتلقى خبر كتير حلو. برج الثور بيمنحك هالنهار فرصة لحتى ترجع تقيم بعض الخطوات، وبتاخد قرار كتير مدروس، وبتلاقي بحياتك العاطفية انه صراحة بتفتح لك بواب التفاهم. صدقني أجواء مريحة مع العيلة، اعطيها المجال. برج الجوزاء بتتحرك الأحداث بوتيرة سريعة من حولك، وبتستفيد من نقاش أو اجتماع مهم، وبتتقرب وجهات النظر بعد فترة من التردد مع الشريك. برج السرطان بتشعر بأنه الضغوط بلشت تخف تدريجياً، وبتستعيد السيطرة على بعض الملفات. بتنجح اليوم بالتعبير عن الأشياء يلي عم بتدور بداخلك. برج الأسد بتزداد ثقتك بقدراتك، وبتنعكس إيجاباً على محيطك. مهنياً بتفرض حضورك، وعاطفياً بتنال اهتمام بيرفع معنوياتك. عندك فرصة لحتى تتألق بمناسبة اجتماعية. برج العذراء بتعتمد أسلوب عملي بيختصر عليك لكتير من الوقت، وبتحقق تقدم ملحوظ. بتنعم اليوم بأجواء من الاستقرار والهدوء. برج الميزان بتميل للبحث عن حلول وسط إنك ترضي الكل، ومهنياً بتنجح بتقريب وجهات النظر، وعاطفياً بتزداد العلاقة دفئ وتفاهم. برج العقرب عندك اليوم الحاسة السادسة عم بتساعدك لحتى تقرأ المواقف بدقة، وبتكتشف فرصة بتستحق إنك تتبعها، بتتخلص من بعض الهواجس يلي رافقتك مؤخراً. برج القوس منتابع معه. عزيزي القوس، روح المغامرة عندك اليوم بأوجة، ما تتردد بتجربة أسلوب جديد، وبيحملك هنهار لقاء أو حديث مميز. برج الجدي، الأمور ماشية بخطوات ثابتة صوب أهدافك، بتلاقي دعم من شخص مؤثر، وبتميل لبناء جسور الثقة من جديد. برج الدلو، هنهار هو هنهار غني بالأفكار والمفاجآت. مهنياً أسلوبك بيلفت الأنظار يلي بتنصب كلها حواليك، وعاطفياً رح تطلع من حالة من الجمود لأجواء أكثر حيوية. أخيراً مع برج الحوت، بتشعر بأنه الأمور تستقر تدريجياً، وبتنجح بترتيب أولوياتك. اليوم رح تتقرب أكثر من شخص بيحملك مشاعر صادقة. برجك اليوم
1: على لبنان الحر.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: قديش نحن عطشانين؟ طيب معقول السمكة تعطش؟ كيف؟ ما هي بالمي. حقك تعرف انه يقال السمكة بطريقة ما تشرب، او خلاياها بحسوا بنوع من العطش غير العطش يلي نحن منحكي عنه. وبهالإطار يقال انه بالمي الحلوة السمك بيعيش ببيئة بيكون فيها تركيز الأملاح برات جسمه أقل من داخل السمكة، مشان هيك بتفوت المي لجسمها تلقائياً عبر جلدتها. ولحتى ما كتير تعبي مي، ما بتشرب مي إلا كتير قليل السمكة يلي بالمي الحلوة، إنما بمية البحر يلي بتكون مالحة السوائل من جسم السمكة بتظهر لبرا، مشان هيك بيفقد جسمها المي باستمرار للبحر أو للمي المالحة. وهون يقال إنه بتشرب مي وتعطش، بس مش بالمعنى البشري اللي نحنا منقوله.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة أشقوين هاجدو لوقية بدولار و90 سنت، مرتدلة تلياني لوقية بدولار ونص.

أولا، سرعة، دقة، موضوعية. الثامنة لربعا في لبنان الحر، صباح الخير، الجولة الصباحية الثانية. العناوين عشية جولة روما: إسرائيل لن تنسحب من المناطق الإضافية في المنطقة التجريبية. الجيش الإسرائيلي ينتظر قرار نتنياهو للرد على مسيرة حزب الله التي استهدفته في علي الطاهر. لقاء عون بري ليس إنهاء قطيعة بل صفحة جديدة من التنسيق والتعاون. حزب الله لعون عم بتبيعنا هوى، والثنائي أساس في دفع الخطر الإسرائيلي عن لبنان. مصدر أمني: الحزب يحتفظ ببنى أمنية ولوجستية لا يستهان بها في عدد من المناطق. ترامب نفذ تهديداته، وإيران تحت النار مجددا. وفي الجولة عين على العالم، أخبار الرياضة، إكسترا نيوز، وأحوال الطرقات.

لمتابعة أخبارنا وبرامجنا نزلوا تطبيق أراليل، عملوا فولو لصفحاتنا على إنستغرام أراليل أوفيشل، على فيسبوك راديو فري لبنان داش أراليل، على إكس راديو فري لبنان، وعلى تيك توك أراليل دوت أوفيشل 1.

0: التفاصيل من لبنان الحر مع جورج الهاني وطوني نصار. صورة جولة مفاوضات روما الثلاثاء المقبل حتى الساعة الضبابية في ضوء المواقف الإسرائيلية المتشددة الرافضة لأي انسحابات إضافية من المناطق التجريبية، والتي جاءت مسيرة حزب الله بأمر من طهران على الجيش الإسرائيلي أمس لعرقلة اتفاق الإطار ولتزيد من تصلب تل أبيب. أما لبنان فيعول على تدخل أمريكي فاعل لإقناعها بأن حادثا واحدا لا يجب أن يعرقل المسار برمته، ولا بد من إعطاء الدولة اللبنانية فرصة إضافية ومزيدا من الوقت لحسم الأمر والإمساك بالأرض وعدم إعادة عقارب الساعة إلى الوراء كما يشتهي حزب الله، الذي لا يزال يصوب على رئيس الجمهورية من دون أي مهادنة كما فعل الرئيس نبيه بري، متهما إياه ببيع الهواء للشعب، ومعتبرا أن الثنائية الشيعي أساس في دفع الخطر الإسرائيلي عن لبنان. وبالفعل فقد نجح هذا الثنائي في عملية دفع الخطر على الأقل بحربين، الأولى إسنادا لغزة احتل فيها الإسرائيلي 5 نقاط، والثانية انتقاما لاغتيال الخامنئي وتابع فيها احتلاله ليصل إلى نحو 70 قرية وتوقيع لبنان اتفاق الإطار. إقليميا ودوليا، اعتداءات إيران على المواقع الأمريكية لن تمر بعد اليوم مرور الكرام، بل ستقابلها ردود أعنف. وقد ترجم دونالد ترامب تهديداته بتوسيع جغرافية الغارات على الأراضي الإيرانية بعد أيام قليلة من الهدوء النسبي.
1: فبعدما نقل عن مصادر قريبة من الوفد اللبناني إلى المفاوضات مع إسرائيل إمكان الاتفاق في جولة روما بين 4 و 6 من الشهر المقبل على منطقة تجريبية جديدة داخل الخط الأصفر، ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن تل أبيب أوضحت قبل الجولة أنها لن تنسحب من مناطق إضافية في المنطقة الأمنية جنوبي لبنان، مشيرة إلى أن الخلاف الرئيس بين الجانبين لا يزال يتمحور حول مطلب إسرائيل الحفاظ على حرية العمل الأمني.
0: أضافت القناة أن إسرائيل تطالب بعد أي انسحاب مؤقت بالاحتفاظ بخيار إعادة دخول المنطقة لضمان خلوها من بنية حزب الله التحتية وعناصره.
1: وأكد رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زمير في خلال جولة في الجنوب أن جيشه مستعد لمختلف السيناريوهات، وسيواصل عملياته لتدمير بنى حزب الله التحتية، وقد يوسع نطاقها إلى مناطق إضافية إذا اقتضت الحاجة. كما شدد على أن إسرائيل لن تنسحب من المناطق التي سيطرت عليها قبل ضمان أمن طويل الأمد لسكان الشمال.
0: ومع تشديد مصادر سياسية على أن ملف الجهة الثالثة التي ستتولى آلية التحقق سيكون البند الأكثر تعقيدا في جولة روما، فضلا عن البحث في آلية عقد الاجتماعات نفسها بعدما تمسك الجيش اللبناني برفض أي صورة أو اجتماع مباشر يجمع ضباطه مع ضباط الجيش الإسرائيلي، أورد موقع إرم نيوز الإماراتي أن الولايات المتحدة أبلغت في صورة حاسمة كلا من لبنان وإسرائيل أنها لن تنشر أي قوات أمريكية على الأرض في الجنوب لمراقبة تنفيذ اتفاق المناطق التجريبية.
1: وأشار إلى أن هذا القرار يعكس توجها أمريكيا لتجنب الانخراط العسكري المباشر في مرحلة تعتبرها واشنطن الأكثر حساسية منذ بدء الترتيبات الجديدة جنوب الليطاني.
0: ونقل الموقع عن مصادر سياسية أن الإدارة الأمريكية أبلغت الجانبين أنها تفضل إدارة العملية عبر ضباط الارتباط المنتشرين في بيروت وتل أبيب والمرتبطين بالقيادة الوسطى الأمريكية، بدلا من إرسال قوات ميدانية قد تتحول إلى أهداف محتملة لأي هجمات.
1: المصادر كشفت عن أن لبنان لا يزال يفضل أن تتولى اليونيفيل هذه المهمة إذا تم التوصل إلى قرار دولي يسمح باستمرارها بصيغة جديدة انطلاقا من وجودها الميداني الطويل وخبرتها في الجنوب.
0: من جهتها كررت إسرائيل رفضها المطلق للطرح بشكل واضح، لافتة إلى أن اليونيفيل أخفقت في السنوات الماضية في منع حزب الله من إعادة بناء بنيته العسكرية جنوب الليطاني، كما ترفض منحها صلاحيات إضافية في آلية المراقبة الجديدة.
1: وفي السياق الميداني، نقل موقع ولا نيوز العبري عن القيادة الشمالية الإسرائيلية أن انفجارا وقع في الجنوب أسفر عن إصابة جرافة تابعة للجيش الإسرائيلي.
0: مصدر عسكري إسرائيلي أعلن أن طائرة مسيرة تابعة لحزب الله مسؤولة عن ذلك، وأن التحقيق في الحادث جار ولم يتخذ قرار بعد في شأن كيفية الرد.
1: أما القناة 15 الإسرائيلية فقالت إن الجيش الإسرائيلي يريد الرد على مسيرة استهدفت جنودا في مرتفعات علي الطاهر، وينتظر قرارا من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
0: صحيفة معارف التي أشارت إلى أن حزب الله أطلق مسيرة مفخخة أصابت آلية هندسية تابعة للكتيبة 306 عند سلسلة علي الطاهر، كتبت بدورها أن الجيش الإسرائيلي ينتظر تعليمات من المستوى السياسي في شأن كيفية الرد على أحداث الأيام الأخيرة من لبنان والعراق وللتحرك ضد حزب الله، وحتى الآن لم يتضح حجم الرد ولا الأهداف التي ستختارها إسرائيل لضربها.
1: وكانت صحيفة يديعوت أحرونوت ذكرت أن نتنياهو أصدر أوامره للقوات الجوية بالاستعداد للرد على خرق حزب الله لوقف إطلاق النار، ومن المتوقع أنه سيتم تنفيذ غارات جوية جنوب لبنان في وقت لاحق. ثم عادت الصحيفة وحذفت الخبر عن صفحاتها على التواصل الاجتماعي.
0: وقالت القناة 14 المقربة من رئيس الحكومة الإسرائيلية إن الرد المحتمل على الحزب لن يشمل ضاحية بيروت الجنوبية.
1: لبنانيا، يتوجه رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون إلى تركيا اليوم للقاء نظيره التركي رجب طيب أردوغان، وكان التقى أمس في قصر بعبدة رئيس المجلس النيابي نبيه بري، وتمحور اللقاء وفق المعلومات تحت عنوان عريض هو حماية البلد، لافتة إلى أن المحادثات تمت في جو ودي جدا والأجواء ممتازة، والصورة بحد ذاتها تركت ارتياحا في الجو الداخلي وفي البلد عموما.
0: وبحسب المصادر فإن الأجواء التي نقلها الرئيس عون عن لقائه الرئيس دونالد ترامب عكست جدية أمريكية في مد يد المساعدة للبنان، ولا سيما توفير الدعم للجيش اللبناني والدفع بزخم لتسريع تنفيذ مندرجات صيغة الإطار بين لبنان وإسرائيل وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي.
1: وأشارت إلى أن عون وبري استعرضا ما تقوم به إسرائيل من عمليات نسف وإبادة حقيقية للقرى الجنوبية، مع التشديد على وجوب إلزام إسرائيل بوقف هذه الجريمة. وقاربا هذه الإبادة الإعمارية من خلفية الموقف الأخير لرئيس الجمهورية الذي أكد فيه أن لبنان لا يستطيع أن يقبل باستمرار إسرائيل في خرق صيغة الإطار.
0: وحذر عون من أن العقبات التي تضعها إسرائيل في طريق صيغة الإطار إضافة إلى عمليات التدمير الممنهج للقرى الجنوبية قد تؤثر على فعالية صيغة الإطار، وكذلك من زاوية توصيف بري للنسف الإسرائيلي المتواصل للقرى الجنوبية بالجريمة الكبرى التي تؤكد بما لا يرق إليه شك أنه لا توجد دولة على وجه الأرض بمثل إجرام إسرائيل أو سبقت إسرائيل في إجرامها، ومن زاوية تشديده من جهة ثانية على أولوية تثبيت وقف النار في صورة كاملة وشاملة وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية وحتى الحدود الدولية.
1: المصادر نفسها أوضحت أن هذا اللقاء ليس إنهاء قطيع بقدر ما هو صفحة جديدة من التنسيق والتعاون للمضي في إطار إنهاء الحرب وتحقيق انسحاب الجيش الإسرائيلي إلى خلف الحدود المعترف بها دوليا وبسط سلطة الدولة كما في إدارة شؤون البلد للمرحلة المقبلة.
0: وكشفت عن أن هناك توافقا تاما بين الرئيسين عون وبري على كثير من الملفات، أبرزها ثلاث مسلمات أساسية هي خطوط حمر، السلم الأهلي، الجيش إلى دوره والحكومة، واتفقا على أن يشدد لبنان في جولة روما التفاوضية المقبلة على طلبه جدولة الانسحاب الإسرائيلي ووقف التدمير.
1: إلا أن المصادر لفتت إلى أن العائق الأساس يبقى في موقف نتنياهو المتشدد عشية الانتخابات الإسرائيلية المقبلة في تشرين الثاني المقبل.
0: رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع وفي العشاء السنوي لإذاعة لبنان الحر حذر من اختزال الأزمة اللبنانية بالمطالبة بوقف النار والانسحاب الإسرائيلي على أهمية هذين المطلبين، ولكن يجب أن يأتي معهما مباشرة حل كل سلاح غير شرعي وتسليمه إلى الجيش.
2: نحن هلأ فينا قد ما بدكم نعمل وقف إطلاق النار، فينا قد ما بدكم نطلع إسرائيل من لبنان، بس إذا المعطى الأساسي ضل هو ذاته بعد شهر أو ست شهور أو سنة أو سنتين رح نرجع نوقع بالمشكلة ذاتها. بالفعل هيك صار، هالمسؤولين هوا بيجربوا يضيعوا الشنكيش، بمعنى بيسلطوا الضوء على عوارض الأزمة مش على الأزمة. لازم نسلط الضوء على عوارض الأزمة لأنه لازم نعالج عوارض الأزمة، بس هيدا ما لازم يسنينا عن عزمنا أنه نعالج سبب الأزمة. بلبنان شو سبب الأزمة؟ عنا وضعية شاذة أنه في دويلة حد الدولة تأخذ هي القرارات الاستراتيجية وبترجع للأسف الدولة تضطر تلحق الدويلة تتعالج لها ظواهر الأزمة تبعها وبتنسى شو اللي صاير قبل. وهلوم مجرة صارنا نقوله 50 سنة بالعدية زيتها. من هالمنطلة أنا بعتبر أنه التركيز فقط على الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب فقط وقف إطلاق النار هذا تركيز ضروري، بس إذا فقط على هيك بنكون عم نغش الناس.
0: من جهة أخرى أكد جعجع أن الحل الفعلي لأزمة الكهرباء في لبنان بدأ مع فتح الهيئة الناظمة أمام القطاع الخاص للاستثمار في إنتاج الطاقة وتوزيعها، مشددا على أن واقع التغذية الحالي هو نتيجة البنى التحتية والمعامل والشبكات التي تركتها الإدارة السابقة للقطاع.
2: كل الناس إلها حق تتشكى بموضوع الكهرباء بالفعل، لأنه كلنا سوا، كلنا نحن من الناس صارنا 20 سنة عم نعاني بموضوع الكهرباء. الإنسان العادي اللي قاعد ببيته ما عم بيقدر يضوي لأربع أو خمس أو ست أو سبع أو ثمان ساعات، اللي هو معهم حق يتشكى. الوحيدين اللي ما معهم حق يتشكوا هن اللي وصلوا وضع الكهرباء لهون. في ناس قداش مين بهالبلد كذابين، عينك بنت عينك، بتعرف كيف كذابين عينك بنت عينك، يعني هيك بيوقف بوجهك وبيعرف انه عم بيحكي شيء كذب وبكفي يقولوا وكأن شيء لم يكن. ها الوحيدين اللي ما لهم حق يحكوا بهالموضوع هن اللي وصلوا وضع الكهرباء لهون، والكهرباء اللي عم نعيشها هلا هي اللي هن وصلونا اياها لهون. دغري بنطوا بيقولوا ايه شو عملتوا انتوا؟ استلمتوا وزارة الكهرباء من سنين ونص لهلا؟ الكهرباء ما بيعمل فيها بشهر وباثنين وبثلاثه. الكهرباء بنى تحتيه كثير ثقيله. انت هلا عم تطلب مني بدون اي دولار كون كل هالواقع غيرته بالوقت، حتى لو معنا مصاري ما بيتغير بهالقد وقت. من وقت استلم الوزير صدي لهلا ولا قرش مكلف الدوله. هلا من بعد ما استلم صدي عم تيجي على نفس ساعات التغذيه اذا مش افضل بدون اي قرش من الخزينه اللبنانيه.
0: حزب الله وعبر النائب حسن عز الدين واصل كيل النعوت على الدوله.
3: هذه السلطه السياسيه الحاكمه والمستبده والغبية أيضا هي تستقوي بالخارج لأجل ماذا؟ لأجل مواجهة لشركاء هذا الوطن ولمكون أساسي في هذا البلد، أعني به المكون الوطني الذي هو يعتبر الأساس في بقاء ودفع خطر العدو الصهيوني عن لبنان الوطن النهائي
1: لأبنائه. بدوره سأل عضو المجلس المركزي في الحزب الشيخ علي جابر عن أي إنجاز تاريخي حققه الرئيس اللبناني في لقائه ترامب.
4: لم يقدم لنا الأمريكي ولا الإسرائيلي أي تنازل، وهو ليس تنازل، أي اعتراض بحق من حقوقنا، يعني شيء من الاحترام للبلد، للشعب، للناس المجروحة عم بتبيعنا هوا. إذا كان الهوى بينباع أن تقول بأنه أنا جاي وعامل إنجاز تاريخي، وينه أجين عليه؟ خلينا نشوف، خلي الشعب اللبناني يشوف أين هو هذا الإنجاز التاريخي.

في الميدان نفذت مسيرة غارة على منزل في مشاع بلدة المنصورة، وفجرا أحرق الجيش الإسرائيلي منازل في بلدة مركبة تزامنا مع التفجيرات عند أطراف بلدة مجد الزون وبلدة طلوسي. أفاد مصدر قضائي بأن

0: محمولة وأجهزة دي في آر تحتوي على صور لكاميرات مراقبة وخرائط لشوارع منطقة رأس النبع وأحياء أخرى في العاصمة. وقد اعترف الموقوف في سياق التحقيق الأولي بانتمائه للحزب على ما أكد المصدر القضائي الذي أشار إلى أن شعبة المعلومات باشرت التحقيق معه ومع شخص آخر يعمل لديه في المستودع المذكور، موضحا أن التحقيق معه يتمحور حول أسباب حيازته هذه الأسلحة والمتفجرات والقذائف الصاروخية ووجهة استخدامها.
1: وذكر المصدر أنه بمعزل عن المسؤولية التي تترتب على حيازة الموقوف أسلحة غير مرخصة، لابد من معرفة خلفية الاحتفاظ بها في منطقة سكنية ومكتظة بالمدنيين.
0: من جهته أوضح مصدر أمني أنه على الرغم من التراجع النسبي لنفوذ حزب الله في عدد من المناطق بما فيها بيروت بعد حربي 2024 و2026، فإن المعطيات والمعلومات الأمنية تؤكد احتفاظه ببنى أمنية ولوجستية لا يستهان بها.
1: أضاف أن ضبط أسلحة ومتفجرات وقذائف صاروخية داخل شقة سكنية وفي منطقة مكتظة بالمدنيين يعزز المخاوف الأمنية والأعباء التي يتحملها الجيش والأجهزة الأمنية في هذه المرحلة، ويطرح أسئلة مشروعة عن دوافع وخلفيات اقتناء أسلحة ومتفجرات في هذه المنطقة.
0: معلوم أن عملية دهم شقة رأس النبع تمت إثر خلاف عائلي وقع بين صاحبها المنتمي إلى الحزب وأهل زوجته وإطلاقه النار على منزل حماه، ما أدى إلى إصابة شقيقة زوجته.
1: وقبل أقل من شهرين شهدت منطقة عائشة بكار اشتباكا مسلحا أوقع عددا من الإصابات بين مجموعة تنتمي إلى سرايا المقاومة التابعة للحزب ومسلحين من الجماعة الإسلامية.
2: عين على العالم.
0: بعد ساعات من توعد الرئيس دونالد ترامب بتوجيه ضربات قوية إلى إيران، مؤكدا أن الولايات المتحدة بصدد تلقين طهران درسا قاسيا على خلفية الهجوم الأخير الذي استهدف القوات الأمريكية في الأردن، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية إطلاق هجوم جديد ردا على محاولات الهجوم الإيرانية أمس التي استهدفت القوات الأمريكية في الشرق الأوسط.
1: سنتكوم لفتت إلى استهداف عشرات الأهداف التابعة للحرس الثوري داخل إيران، من بينها مراكز قيادة عسكرية ومنشآت للصواريخ والطائرات المسيرة، مضيفة أن هدف الضربات تقليص تهديدات طهران ووكلائها ضد القوات الأمريكية والملاحة التجارية ودول الخليج، وأن أكثر من 50,000 عسكري أمريكي ينتشرون حاليا في الشرق الأوسط وهم في أعلى درجات اليقظة والجاهزية.
0: ونقلت قناة فوكس نيوز عن مسؤول أمريكي أن الهجمات طاولت مجموعة واسعة جدا من الأهداف.
1: صحيفة وول ستريت جورنال نسبت إلى مصادر أن قائد سنتكوم أعد خطة لشن حملة عقابية ضد إيران قد تستغرق أسبوعين. كما نقلت عن المتحدث باسم البنتاغون أن وزارة الحرب على أهبة الاستعداد لتنفيذ توجيهات الرئيس ترامب في أي لحظة.
0: وقد دوت انفجارات في جزيرتي أبو موسى وكيش في محافظة هرمزكان ومدينة بوشهر وأبادان في محافظة خوزستان ومحيط مدينة كازرون في محافظة فارس ومدينة شدكان.
1: وكالة تسنيم تحدثت عن إطلاق الصواريخ الأمريكية بكثافة من الأراضي الكويتية باتجاه إيران.
0: وفي الأردن أحبطت القوات المسلحة محاولة استهداف أراضي المملكة بخمسة صواريخ من إيران. وسط هذه الأجواء نقلت وكالة أسوشيتد بريس عن مسؤول أمريكي رفيع أن إدارته لا تسعى إلى استئناف المحادثات مع إيران في الوقت الراهن، بعدما قال ترامب نتعامل مع مجموعة مختلفة داخل إيران وقد اعتذروا لنا لكننا سنضربهم بقوة على أي حال.
1: من ناحيتها أصدرت الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة على كيانات مرتبطة بإيران.
0: ملاحيا أشارت بيانات مارين ترافيك إلى أن ما لا يقل عن 14 سفينة تجارية عبرت مضيق هرمز في الساعة 24 الماضية.
1: في الغضون نقل عن مسؤول إسرائيلي كبير أن لقاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي الثلاثاء الماضي في البيت الأبيض بحث في ثلاثة مسارات في شأن إيران تتلخص في اتفاق وضغوط اقتصادية أو هجوم عسكري واسع.
0: وأوضح المسؤول أن الضغوط الاقتصادية تزداد على طهران، لكن الخيار العسكري لا يزال مطروحا، موضحا أنها تعيش حال ضعف وتدرك أن الرد الإسرائيلي سيكون شديد القوة على أي هجوم تشنه على تل أبيب.
1: وتابع أن طهران تخصب اليورانيوم في منشأة جبل الفأس، رغم أن المشروع النووي الإيراني تعرض لضربة قاسية بعدما قتل نحو 20 عالما وتضررت أجهزة الطرد المركزية.
0: واستنادا إلى المسؤول السياسي الكبير، فإن المرشد الإيراني مجتبى خامنئي لا يزال على قيد الحياة بشكل مؤكد عقب تقارير سابقة تحدثت عن احتمال وفاته جراء إصابته في الغارات التي أدت إلى مقتل والده المرشد السابق علي خامنئي في بداية الحرب.
1: في الغضون قال وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث أنه اجتمع مع نتنياهو وأكد له أعضاء من فريقه على متانة الشراكة الأمريكية الإسرائيلية الدفاعية والتزام واشنطن بتعزيز مصالح البلدين الأمنية المشتركة. أخبار الرياضة.
0: جورج الرياضة في عنا خبرين، واحد محلي وواحد دولي.
1: نعم، بلش بالأخبار المحلية طوني، حيث احتفظ فريق الشباب البترون بلقبه بطل للبنان بالكرة الطائرة لأندية الدرجة الأولى بعد فوزه على ضيفه الأنوار الجديد 3-0 بالمباراة الخامسة والفاصلة اللي جمعتهم الليلة الماضية على ملعب البترون قدام جمهور غفير من محبي اللعبة. وبالختام توج رئيس الاتحاد اللبناني للكرة الطائرة وليد الأصوف وأعضاء الاتحاد الفرق الثلاثة الأولى على أرض الملعب. أما بالأخبار الدولية توني، وبعد الانتقادات اللي أثرتها الخطة من قبل عدد من الاتحادات القارية، أكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو أنه المقترح الخاص ببيع حصة من الحقوق التجارية لكأس العالم لمستثمرين خارجيين بعده بإطار المشاورات، وهي فرصة ومش إلزام وبداية لعملية مشاورات مع مختلف الأطراف. وأوضح كمان أنه تطوير الجانب التجاري للعب بيمثل المرحلة الطبيعية التالية بمسيرة نمو كرة القدم بظل التوسع المستمر لبطولات الاتحاد الدولي وارتفاع قيمتها الاقتصادية. إنفانتينو شدد على أنه أي تغييرات محتملة مش رح تمس باستقلالية الاتحاد الدولي بإدارة اللعب والجماهير رح تبقى بصميم قرارات الفيفا، وقال الواضح أنه الفيفا رح يواصل إدارة كرة القدم من دون أي تدخل خارجي، ورح تبقى بطولات الكبرى مثل كأس العالم للرجال وكأس العالم للسيدات قائمة مثل ما هي دايما. وكان الفيفا أعلن هالأسبوع عزمه على إنشاء شركة تابعة تتولى إدارة الحقوق التجارية لكأس العالم وعدد من بطولاته الأخرى، مع إمكان طرح 20% تقريبا من أسهمها قدام مستثمرين من القطاع الخاص.
2: بعيدا من السياسة،
0: حاول مجهولون الليلة الماضية خطف فتاة من التبعية السورية في بلدة سرعين التحتة في شرق بعلبك، إلا أن المحاولة باءت بالفشل بعدما تمكنت الفتاة من الإفلات.
1: وعلى الفور باشرت القوى الأمنية إجراءاتها وفتحت تحقيقا لمتابعة ملابسات الحادث، فيما تعمل على تعقب المشتبه بهم لكشف هوياتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
0: ومن الخطف إلى السرقة، فقد نفذ مجهولون عملية سرقة داخل منزل في حي مدينة الإمام موسى الصدر في سهل الطيبي بعدما أحدثوا ثغرة في أحد نوافذه الحديدية ودخلوا إلى أوضة الموني قبل أن تتوقف محاولتهم عند الباب الداخلي المؤدي إلى باقي أقسام المنزل.
1: وتمكن السارقون من الاستيلاء على أدوات منزلية وعدد بناء وحاولوا خلع الباب الداخلي المؤدي إلى باقي أقسام المنزل، إلا أنهم لم يتمكنوا من فتحه ما حال دون وصولهم إلى بقية الغرف.
0: RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
1: أفادت غرفة التحكم المروري أنه حركة المرور طبيعية على جميع الطرقات والتقاطعات وعلى مداخل العاصمة بيروت. أكيد طوني مع الوقت يمكن هلأ رح
0: بزيد
1: الضغط طبعا، وهذا تقريبا لكل شيء لحركة المرور لهلأ.
0: تذكير بعناوين الجولة الصباحية الثانية. عشية جولة روما، إسرائيل لن ننسحب من مناطق إضافية في المنطقة التجريبية. الجيش الإسرائيلي ينتظر قرار نتنياهو للرد على مسيرة حزب الله التي استهدفته في علي الطاهر. لقاء عون بري ليس إنهاء قطيعة بل صفحة جديدة من التنسيق والتعاون. حزب الله لعون عم بتبيعنا هوا والثنائي أساس في دفع الخطر الإسرائيلي عن لبنان. مصدر أمني، الحزب يحتفظ ببنى أمنية ولوجستية لا يستهان بها في عدد من المناطق. ترامب نفذ تهديداته وإيران تحت النار مجددا. وكان في الجولة عين على العالم أخبار الرياضة إكسترا نيوز وأحوال الطرقات، أخرج النشرة مارك البيطار. نلتقي مجددا في 8:15 مع كل جديد. كونوا معنا.

0: الخبر الثامنة والربع. فيما تسود حال من التأهب والترقب بعد تهديد الرئيس دونالد ترامب بتوجيه ضربات قوية ضد إيران عقب هجوم صاروخي مباغت للحرس الثوري الإيراني استهدف قاعدة جوية أمريكية في الأردن بعدد من الصواريخ البالستية، أفاد مسؤول في الإدارة الأمريكية بأن ترامب لا يزال يدرس خياراته ولم يحدد بعد مكان أو قوة الضربة التي سيوجهها للإيرانيين، مشيرا إلى أنه يميل للتصعيد ولم يفاجأ بعودة الإيرانيين إلى حمل السلاح. وأكد مسؤولون لصحيفة وول ستريت جورنال أن إسرائيل قد تشارك في هجوم أمريكي واسع ضد إيران إذا ما استؤنفت العمليات القتالية. وكان الرئيس ترامب توعد بتلقين طهران درسا قاسيا، مشيرا إلى أن الهجوم الإيراني الأخير كان مفاجئا بشكل كبير وأن قواته لم تملك سوى دقائق معدودة للتعامل مع الموقف وإسقاط الصواريخ الموجهة نحوها. المتحدث باسم البنتاغون ذكر أن وزير الحرب بيت هيكسيث وقائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر ورئيس هيئة الأركان دان كين متفقون تماما ومتحدون في المهمة والاستراتيجية والعزم في شأن عمليات إيران، مشيرا إلى أن الوزارة على أهبة الاستعداد لتنفيذ توجيهات ترامب في أي لحظة. ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر مطلعة أن كوبر أعد خطة لشن حملة جوية عقابية ضد إيران قد تستغرق نحو أسبوعين.
1: لبنان الحر أكثر من إذاعة.

صباح الخير، كيفكم؟ افتكر في ناس عم بقولوا منيح منيح، ناس عم بقولوا عاطلين، وناس عم بقولوا الحمد لله، ولما تقول كتر خير الله يعني عن جد كتر خيرك يا الله، الواحد عم بقول له أدفق علينا مزيد ومزيد من العطاءات إن شاء الله. إن شاء الله تكون نهاراتكم حلوة بها الساعات اللي جاية، خصوصا أنه في ناس بلش تحضر للويكند، وكمان المغتربين والمنتشرين اللي وصلوا على لبنان وعم بيقضوا هالعطلة الصيفية بلبنان، إن شاء الله يكونوا مبسوطين. بيضل في إشياء حلوة كتير بالبلد حتى اللبنانيين ما بيعرفوها. مارك البيطار وأنا بقيم معكم للعشرة إلا ربع، إن شاء الله النهار بيكون نهار مبارك على الجميع، تنكون إحنا وياكم بكل مواطن سياسي.

0: تتعدد الآراء وبيبقى منبرنا مفسوح للجميع حتى كلنا سوا نتناقش بهدوء وروية ونحكي بالمواضيع الرعنية. هلأ البعض عم بيقول لي وسمعتهم امبارح إذا تابعتوا الحلقة إنه على طول ما عندك سيرة إلا الوضع وحزب الله. بفتكر يعني مش بس أنا كل اللبنانية كل الناس كل المحطات الإعلامية حتى التابعة للحزب ما عم بيحكوا إلا عن هالموضوع وعن اتفاق الإطار. يعني كل التركيز العالمي وخصوصا إنه عم نشوف كمان بالوقت الحاضر واللي صار مبارح الجو الجديد من النار الأمريكية على إيران ردا على استهداف موقع أمريكي بالأردن. فموضوعنا هو التالي: عشية الجولة الجديدة من التفاوض اللبناني الإسرائيلي بمبنى السفارة الأمريكية بروما، يبدو أنه بوادر عرقلت المسار ظهرت من خلال رفض إسرائيل الانسحاب من أي منطقة تجريبية ومسيرة حزب الله يلي أطلقت على الجيش الإسرائيلي بعلي الطاهر، ويلي تل أبيب رح تستغلها كحجة لعدم قدرة الدولة على الإمساك بالأرض. هلأ هون لبنان بيعول على واشنطن لتسديل الصعوبات بوقت كان لقاء الرئيسين عون وبري أكثر من جيد، رغم المعلومات اللي قالت أنه ما كان بس لإنهاء قطيعة لأنه رئيس المجلس منفتح أصلا، ولكن لفتح صفحة جديدة من التنسيق والتعاون. ما فهمت هذه، يعني ما كان لإنهاء قطيعة رئيس المجلس لعبده ولكن لفتح صفحة جديدة من التنسيق والتعاون، يعني إنهاء قطيعة ما هيك؟ هذه وجهة نظري. أما حزب الله وعبر النائب حسن عز الدين فواصل كيل النعوت على الدولة:
1: هذه السلطة السياسية الحاكمة والمستبدة والغبية أيضا هي تستقضي بالخارج لأجل ماذا؟ لأجل مواجهة لشركاء هذا الوطن ولمكون أساسي في هذا البلد، أعني به المكون الوطني الذي هو يعتبر الأساس في بقاء ودفع خطر العدو الصهيوني عن لبنان الوطن النهائي لأبنائه.
0: بدوره سأل عضو المجلس المركزي بالحزب الشيخ علي جابر عن أي إنجاز تاريخي حققه الرئيس اللبناني بعد لقاء ترامب:
2: لم يقدم لنا الأمريكي ولا الإسرائيلي أي تنازل، وهو ليس تنازل، أي اعتراض بحق من حقوقنا، يعني شيء من الاحترام للبلد، للشعب، للناس المجروحة. عم بتبيعنا هوى؟ إذا كان الهوى بينباع، أن تقول بأنه أنا جاي وعامل إنجاز تاريخي، وينه أجين عليه؟ خلينا نشوف، خلي الشعب اللبناني يشوف أين هو هذا الإنجاز التاريخي.
0: خلينا نشوف أين هو هذا الإنجاز التاريخي. هذا الكلام للحزب. عندنا ثلاث أسئلة اليوم بالحلقة عن جد مهمة كتير. سؤال رقم واحد: ليش برأيكم إسرائيل ما بدها تنسحب من مناطق إضافية؟ مثل ما قالوا نحن ما رح ننسحب، أكدوا مليون مرة حتى نتنياهو وغير نتنياهو، قالوا ما رح ننسحب من مناطق إضافية بالمنطقة التجريبية. وشو الهدف الحقيقي من إطلاق حزب الله مسيرة يتيمة على الجيش الإسرائيلي؟ أنا حسيتها كأنه بتشبه الصواريخ الستة ما هيك؟ سؤال رقم اثنين: شو تفسيركم أنه لقاء عون بري، هلأ كنت عم بحكي عنه قبل شوي، ما كان انهاء لقطيعة رئيس المجلس لبعبدة ولكن لفتح صفحة جديدة من التنسيق والتعاون؟ وهل فعلا مثل ما بيقول البعض بلشت عين التيني تراجع حساباتها وتفك ارتباطها تدريجيا بالحزب؟ والسؤال العملي والمهم جدا، خلينا نحكي كمان هون بدقة متناهية: كيف دفع الثنائي الشيعي الخطر الإسرائيلي عن لبنان مثل ما قال الشيخ جابر؟ أسئلة عديدة مهمة كتير بهالحلقة. خلينا فإذا نبلش من السؤال رقم 3، كيف دفع الثنائي الشيعي الخطر الإسرائيلي عن لبنان مثل ما قال الشيخ جابر؟ السؤال رقم 2، شو تفسيركم أنه لقاء عون بري ما كان لإنهاء قطيعة رئيس المجلس لب عبدة ولكن لفتح صفحة جديدة من التنسيق والتعاون؟ وهل فعلا مثل ما بقول البعض بلشت عين التينة تراجع حساباتها وتفك ارتباطها تدريجا بالحزب؟ والسؤال رقم 1، ليه برأيكم إسرائيل ما بدها تنسحب من مناطق إضافية من المنطقة التجريبية؟ وشو الهدف الحقيقي من إطلاق الحزب مسيرة يتيمة على الجيش الإسرائيلي؟ شو الهدف؟ يعني بهالمسيرة شو حقها وما عرفنا. 09-218-233 رسائلكم الصوتية على 70-95-9-111. بتمنى تشاركوا معنا أحبائنا بهاللقاء بكل هدوء وروية ونحكي مع بعضنا تنفهم المواضيع كلها. فإذن ياريت كلنا سوا منتشارك بهالنقطة بأكثر من سؤال ونحكي بهدوء قد ما فينا. 1-2-3 روقوا بالحكي بدون إسفاف بدون تعبير نابي حتى نوصل بركي لقواسم مشتركة قالوا بالحديث. خليني أسمع أنا وياكم أول فويس مسج من ميليا. يلا ميليا.
3: بونجور توني.
0: بونجور.
3: أكيد إسرائيل ما رح تنسحب، يعني مش منطق أصلا تنسحب طالما حزب الله بعده سلاحه معه، مستحيل تنسحب ومش لازم تنسحب.
0: مش لازم
3: شال سلاح هذا الحزب وخلص بوان على لين، يعني
0: مش لازم تنسحب. كيف يعني إسرائيل مش لازم تنسحب؟ كلنا بدنا الانسحاب الإسرائيلي من كل المناطق المحتلة، مش بس من النقاط الخمسة. هلأ صار كنا عم نطلب من النقاط الخمسة، صرنا عم نطلب من القرى كلها. بسمع كمان فويس داني، أنا بفضل تحكونا على التليفون لأنه على التليفون نتناقش أكتر بالنقاط. يلا فويس داني.
4: صباح وانطوني سألتي صباح
0: توني.
4: صباح مستمعين لبنان الحر، معك داني عطلع بحكيك من عين رماني. انطون، بالنسبة للسؤال طبعا كرمال رئيس مجلس النيابة ورئيس الجمهورية، اول شغلة انا ما بفهم انه كيف بيقولوا لك رئيس مجلس النيابة معاطع على رئاسة الجمهورية. هاي تاريخ كرة الارضية ما بنسمعها. أما بالنسبة للسؤال الثاني، كيف جماعة الثنائي فادوا قصة الإسرائيلية بدمار الضاحية بدمار المعلبي بدمار الجنوب؟ هيك استدعوا أنه ردوا الإسرائيلي، دمروا البلد كله سوا. شغلة تانية، أنا ما بفهم كيف أنه هني بيطلعوا بيحكوا باسم كل الشعب اللبناني وما بيقبل حدا يحكي باسم الطائفة اللي هني بيلتموا لها، مع أنه نحن ما عم نحكي طوائف، نحن عم نحكي أنه هيدا الحزب هيمن على هالطائفة. يعطيك العافية.
0: شكرا لك داني. كمان مزيد ومزيد من الاتصالات. سؤال عن الثنائي الشيعي هو التالي، يمكن أنت سمعته غلط. عم نقول كيف دفع الثنائي الشيعي الخطر الإسرائيلي عن لبنان؟ مثل ما عم بقول الشيخ جابر، الثنائي الوطني مثل ما هو سماه دفع الخطر الإسرائيلي عن لبنان. كيف دفع الخطر الإسرائيلي عن لبنان؟ يلا فويس حسان.
5: صباح الخير.
0: صباح النور. هلا هلا.
5: والله أنا ابن الجنوب بستغرب من بعض اللبنانيين أنه حتى لو كان خلافك، شو ما كان خلافك مع أي لبناني آخر حزب تنظيم، ما عارف كيف، بس أنه بيتمنى الإسرائيلي أو اليهودي المحتل يهدم ويموت أطفال ويجزر ويهدم بيوت أرزاق ناس.
0: نعم.
5: مش عارف كيف صراحة، ما عم تتفسر معي
0: جوزيف. بالأحرى حسان، ياريت كمان جاوبتنا على أسئلتنا، مش بس اكتفيت بالرد على الصبي اللي حكيتنا. ياريت ياريت ياريت جاوبتنا، يعني الرد حلو بس الإجابات كمان بتفيدنا أكتر. يلا جوزيف.
6: هاي توني، كيفك؟ أكيد إسرائيل ما حتنسحب، لأن إسرائيل عارفة وبتعرف حماس حزب الله على طول. لأنه يجي ينمي قدراته، وأكبر دليل هي صفقة المسيرات اللي لقطوها الجيش السوري كان جاي لحزب الله، يعني على طول هو عم بجرب يقوي حاله. خليه، فمش هيك هذا الشيء بيخليها انها ما تنسحب وتضلها محافظه على المنطقه، مش ما شكله خطر عليها. نعم. اكيد هيدا. ومشان قصه عين التينه، عين التينه اكيد هي لبنانيه يعني، وما حفك ارتباطها مع الحزب، لانه على طول هي على امل انه حزب الله يرجع للبنانيته، يعني ما حتيجي تدمر البيئه الشيعيه كرمال هذا الموضوع، حتضلهم عضين على الجرح لبين ما حزب الله يرجع للبنانيته، وان شاء الله بيرجع، بياخذ شويه وقت بس بيرجع.
0: شكرا لك جوزيف. الاتصالات على 09-218-233، رسائل صوتية 70-95-9111. أنا بحب تحكونا تليفون أكثر، مع أنه رح تدفعوا شوي زيادة، بس بوعدكم ما نطول أكثر من دقيقتين ثلاثة. بفضل نحكي تليفون لنتناقش، لأنه رسالة الفويس بتكون معلبة، لما تحكونا بالتليفون نحكي أكثر بالمطولات وشرح وبتعرفوا أخذوا عطا. يلا كمان بسمع إيدي.
7: خيي توني صباح الخير.
0: صباح النور.
7: بخصوص كيف دفع الحزب الخطر الإسرائيلي عن لبنان، أنا ما قدرت لقي جواب لهالموضوع. سألت شات جي بي تي، عمل لي بلوك.
0: طيب تكون عرفت تسأله أو سألته سؤال استفزازي، ما هيك؟ يلا ألو. نطع، عم بينطعوا الخطوط أو الناس ما بدها تصرف اليوم. بسمع داني.
8: صباح الخير توني. كيف
0: صباح النور.
8: داني أبو رجادي معنا.
0: أهلا داني.
8: السؤال بدي رد على السؤال، جاوب على سؤال كيف دفع الثنائي الشيعي الخطر عن لبنان.
0: نعم.
8: بمثل صغير مثل يلي عملوهم بارع عشية، بأصهم بضربهم لهذه الطائرة المسيرة اليتيمة اللي سميتها جرافة للإسرائيلية، يعني كمان مرة مليون عم بحارب شو بوكر الدبير من شان يفيدوا لبنان. يعني ما بعرف يعني صحيح يعني استحوماته.
0: أوكي.
8: ما بعرف شو لازم نقول أكتر من هيك عن هني. سؤال، يعني لهم لبنان؟ شو يعني لبنان بالنسبة لهم؟
0: هلا بنشوف.
8: إسرائيل ما رح تنسحب لو شو ما صار قبل ما حزب الله يسلم سلاحه والحكومة تبسط سيطرتها على الحدود وعلى كل لبنان، ما راح تنسحب. يعني أنا هذا اللي شايفه صراحة، يعني مستحيل، وهن هيك بيقولوا يعني ما راح ينسحبوا قبل ما يأمنوا على مناطقهم بأنه الحكومة تفرض سيطرتها على الحدود مع كل القوى الأمنية والجيش والأخبار.
0: أوكي، بس بالواقع انسحب من أول منطقة تجريبية. هلأ لنشوف المنطقة الثانية اللي ممكن توصل لمفاوضات روما. ألو.
9: ألو.
0: أيوة.
9: ألو.
0: ألو نعم.
9: بونجور توني.
0: بونجور، أهلين.
9: جوزيف متري معك.
0: مين؟
9: جوزيف متري.
0: أهلا جوزيف.
9: سبا.
0: الحمد لله.
9: بالنسبة للأول سؤال.
0: نعم.
9: إنه هن جابوا سلام لبنان، مش سلام.
0: هذا السؤال رقم ثلاثة، عم بقول كيف ثلاثة. كيف دفعوا الخطر عن لبنان؟
9: بالعكس، إن جابوا الخطر على لبنان.
0: كيف؟
9: جابوا أكبر خطر على لبنان.
0: نعم.
9: يعني عملوا حرب على إسرائيل، وإسرائيل ما بعرف، إسرائيل يمكن ضحية بتل أبيب هلا، منا بالجنوب. ما فاتت على الجنوب، ما هتمت، وبعدها عم تهدم، بعدها عم تفجر. كيف بكون عمل هيك؟ ما فهمت، ما بعرف. يعني هالعائلات الكرتونية اللي عندهم إياها ما بعرف شو هي، ما بعرف كيف يفكروا.
0: نعم. هذه وجهة نظرهم يعني.
9: بعد سؤال. شو بعد في أسئلة؟ ما بعرف.
0: شو بعد في أسئلة؟
9: نعم.
0: طيب برأيك هل ممكن إسرائيل تنسحب ولا ما رح تنسحب؟ قالوا له نحن ما رح ننسحب من مناطق إضافية من المنطقة التجريبية، بس كمان الحزب مبارح أطلق له المسيرة وحدة، لا أكثر ولا أقل، على آلية بتلة علي الطاهر. ليه؟ شو السبب؟
9: المسيرة الوحدة مثل ست صواريخ اللي طرعون أول شيء.
0: نعم نعم.
9: إجاه الأوامر إنه يعمل شيء، حدش بشيء، بدون يحرك.
0: بس أنا بيقولوا لك إنه أوامر حزب الله ما بتجي من برا، أوامره من بعا داخلي.
9: مش مضبوط الحكي. هن كذا مرة على التلفزيون بيحكوا إنه هن حتى شو اسمه رئيس النواب ببرلمان الإيراني قال لهم إنه اللبنانيين عم بيموتوا عنا.
0: نعم.
9: الشيعة اللبنانيين عم بيموتوا عن الإيرانية، يعني معه هذا بتبرر. بعدين إسرائيل لا تنسحب، ما حتنسحب قبل ما يتشلح سلاح حزب الله ويصير في دولة عندنا مضبوط فعلية على كل الأراضي اللبنانية.
0: نعم.
9: ما بعتقد.
0: يعني طيب شو الفرق انه بيقولوا لك نحن بتقول لك عن التين انه نحن ما كسرنا المقاطعة ولكن في تعاون وتنسيق
9: بالنهاية؟ رئيس مجلس النواب نبيه بري هو بده مصلحة لبنان قبل مصلحة الطائفة الشيعية. هو عارف انه هو اذا دل ماشي بالممشى اللي ماشي فيه حزب الله رح يوصل لوضع ما يعني بلشوا اصلا لما كان عقوبات عليه وعقوبات على المقربين منه.
0: ايوه اوكي.
9: والاستاذ نبيه بري اذكى من هيك بكثير، طالما بيشيل ارانب من هذا وبيعمل مجلس نواب يعني بعتقد فكر فيها مليلا.
0: Yeah. شكرا لك جوزيف. بدنا ناخذ ونعطي كمان، خليني اسمع انتوني.
10: صباح استاذ طوني، والله حسب الله دفع الخطر عن ايران مش عن لبنان. شكله الشيخ جابر غلط بين البلدين.
0: طيب كمان
11: استاذ طوني صباحه.
0: صباح النور.
11: والله اذا نحن ما عندنا ثقه حزب الله كيف اسرائيل بده يكون عندها ثقه فيه؟ اكيد ما رح تنسحب. وبعدين انا بقول بعد شغله يا خيي، يتركون بقى بلا مفاوضات بلا شيء، رئيس جمهوريه وحكومه يتركوا حزب الله وخلي يصفل هو واسرائيل.
0: نعم.
11: هن بدهم الحرب، لا بدهم الدوله ولا بدهم لبنان، خليهم هن يتركون خلص، يقبعوا شوكم بايدهم، هن هيك هيك منتصرين، خلي الانتصار ماشي معهم.
0: طيب.
11: يلا نهاركم مبارك.
0: اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا فيك بيير، سلامتنا للجميع كل يلي بيحبوا يشاركوا معنا. بليز الف اهلا وسهلا فيكم. بس انا دائما بقول بفضل مثل العاده تحكونا على التليفون اكثر من الرساله الصوتيه، لانه الرساله الصوتيه بتكون معلبه جاهزه خالصه مخلصه بنسمعها فقط لغير مع تالي صغير. اوكي خليني اسمع هلا علي. اهلا بعلي.
12: صباح الخير توني.
0: صباح النور
12: علي.
0: أهلا بعلي.
12: أول شغلة توني اللي بيكون عم بيراهن إنه حزب الله وحركة أمل إنه رئيس بيرغي ينفصل عن حزب الله، هيدا بيكون كتير كتير عم بيعيش بأوهام.
0: نعم.
12: لأنه مثل ما قال السيد الرئيس إنه حزب الله وحركة أمل قلبان بجسد واحد، هي أول مرحلة. المرحلة الثانية هيدي المسيرة اللي انطلقت من الجنوب، هيدي مش انه يتيمي، لا بالعكس هيدي لها بعاد كتير كتير ما حدا بيعرفها.
0: شو هي؟
12: انه مفكرين انه حزب الله انتهى والمقاومة انتهت، لا المقاومة الحمد لله بعدها، والمقاومة بإذن الله بدها ترجع تحرر الجنوب من أول ولا آخر، مثل ما تحرر بالألفين تتحرر هلأ، بس بدها شوية وقت. عرفت كيف؟ ويسعدني صباحك أستاذ طوني، وأنا متابع لك من زمان مش من هلأ، بس أنا أول مرة بحكي.
0: أهلا وسهلا فيك
12: حبيب يا طوني، يسعدني صباحك.
0: أهلا وسهلا فيك يا علي حبيب القلب. أهلا وسهلا، يا ريت حكيتنا على التليفون كنت نقشنا أكتر. سؤال إنه كيف؟ ما السؤال كيف؟ كيف بدها ترجع تحرر المقاومة الجنوب من بعد ما فاتت إسرائيل؟ وهلأ رب ربك يمكن ما يشيله. ما تنسى أنه تطورات التكنولوجية بالعسكر تغيرت 100% من هذيك الأيام لليوم، والقدرة قدرة الحزب ضاقلت، بينما ما فينا نحرر بالمسيرات فقط لغير. ما تنسى إيران ضعفت، الأسد مش موجود، يعني كل المعطيات اللي كانت داعمة للحزب انتهت. ألو
13: ألو.
0: أيوة
13: صباحك توني.
0: مين معي؟
13: معك مالك.
0: مالك بليز أول شيء وطي الراديو.
13: إيه وبدي جاوبه بس لعلي.
0: وطي الراديو بس وقرب تمك على التليفون.
13: أوكي بدي جاوبه لخي علي. يعني إنه 56 ضيعة وسبعة
0: ستة وسبعة وست
13: عم بتهدد ومحاصرته.
0: 67 ضيعة.
13: 67 يعني ما بعرف شو بقول أنت يا خي، شو المفاجآت اللي عندهم؟
0: قال لك بدها القصة وقت.
13: شو هالحكي هذا؟
0: وهيدي المسيرة منا يتيمة ومنا وحيدة.
13: خلينا نشوف، يلا بدهم يرجعوا يتهجروا ويرجعوا يشوفوا شو بده يصير. نحن بنتمنى ينتصروا، يلا يلا ما احنا معهم منأيدهم، يلا ما زال عم يقولوا هيك، بس الواقع غير هيك.
0: شو الواقع؟
13: الواقع انه ايران قربت على المحاصرة على النهاية. الصين وتركيا اتفق ترامب معهم وعلى هلا ايران عم وأزرع إيران حوثيين والعراق حزب الله بالعراق عم يتحاصر عم يحاصرون خلاص. يعني أنا بقول يعني مش إنه أنا بقول العكس اللي عم يقوله هو خيي علي.
0: نعم أوكي.
13: في بعض سؤال استطوني.
0: يلا شكرا لك مالك أهلا وسهلا فيك. 09-218-233 بسمع مصطفى بديئة من
14: صباح أستاذ سويد. توني معك مصطفى خضر من السويد. أنا أصلا فيه. من الجنوب يا أستاذ توني. إذا حضرتك ما بدك إسرائيل تنسحب نحن بدنا إياها
0: بالا
14: تضل بالجنوب لأنه وقت اللي كانت إسرائيل محتلة الجنوب هيدا شريط الحدودي كنا عايشين بألف نعمة ألف نعمة أستاذ توني. عمرنا بيوت كان الموظف أو العامل اللي يشتغل بإسرائيل يقبض 3000 و4000 دولار أستاذ توني. هاي شغلة. بعدين الشغلة الثانية إنه اللي شفناه من حزب الله بالجنوب الله ما بيحمله يا أستاذ توني. الله من فوق ما بيحمله قد ما هني متجبرين قد
0: بس ما أنت بالسويد شو شفت
14: قد ما هني متغطسين. شو بدي خبرك ما عادوا ينحملوا يا أستاذ توني. لك الجنوب كله تدمر ما ضل ضيعة ما ضل بيت بعد بدهم يكفوا على الجنوب. النبي بري لازم يموت فقع هلا على الجنوب اللي صار
0: الله لي أقدر ما
14: يقدر على القصص اللي صارت بالجنوب أستاذ توني.
0: لا الله لي أقدر
14: ما عليه لو انفعلت شوي
0: ما تنفعل.
14: لا لازم تضل إسرائيل بالجنوب لما يضل ولا خرطوش مع حزب الله ولا واحد مسلح لأنه شفنا سلاح شو عملنا معك بكونوا غشم إسرائيلية وأغبي إذا بينسحبوا من الجنوب. معك مصطفى خضر من السويد استيستوني. أنا مهجر من الجنوب.
0: نعم.
14: شو الله جبرني لأقعد بالسويد طول عمري. بدي أرجع أضيعتي خلاص هيك بكفي العمى.
0: مشان هيك مصطفى محتاج تاركين قاعد بالجنوب ولكن تهجر وراح عبلاد الساعة. يلا بأخذ اتصال كمان قبل الموجز معي تقريبا شديد دقيقة ونص. ألو
15: بونجور توني.
0: بونجور أهلين
15: جاد.
0: أهلا بجد. جد معنا دقيقة ونص مش أكتر.
15: بدي انحني لمصطفى
0: نعم.
15: وبدي أقول هيدا المارد الشيعي اللي بلش يستيقظ ويفيق هيدا المارد اللبناني الوطني اللي عم يفضل مصلحة ضيعته وبلده ووطنه وأهله وناسه على مصالح قليباف وعلى مصالح بزكشيان وعلى مصالح الولي الفقيه وخامنئي.
0: مين قال لك أن هني مصالحهم قبل مصلحة لبنان؟
15: طبعا مصلحتهم قبل مصلحة لبنان. وقت اللي بينسأل قليباف بيقول له انه نحن ما بدنا لبنان وبدنا طهران وهي المظاهرات اللي عم بتصير بيقول له هولي خليهم يسكتوا لانه لبنان صار مقدم 4000 واحد نحن مش مقدمين 30. المتاجرة بدم الشيعة بدنا نخلص منها.
0: بس هني قالوا لك ثنائي الشيعي قالوا لك يعني الشيخ جابر عم بيقول ثنائي الشيعي دفع الخطر الاسرائيلي عن لبنان.
15: الشيخ شابر ولا الشيخ تاني ولا المعمم يا ريت بيضلوا بقلب حسينيته وبيضلوا بقلب جامعه وبيحكي دين وبيحكي أشعار دينية ويترك السياسة لأهله بلبنان. نحن ما عنا جنس الشك بدولة الرئيس نبيه بري أبدا ولكن دولة الرئيس كلنا متفاهمين أنه في حال بده ياخد الموقف الوطني الحاسم بهذا الموضوع بده يكلف دم.
0: بس قال لك ما حدا يجرب بيفكر حتى يجرب يفكر أنه ممكن يفصلوا الصناعة عن بعضه. على كل حال شكرا بس عذرا لك بنسلم هلا لموجز 9:15 مع جورج وبنشوف شو جايب لنا.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، ويسكي هايج 700 ملي $6.70، فودكا سميرنوف 700 ملي $5.90.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: طاب يومكم، وهذا موجز أخبار التاسعة إلا ربعا من لبنان الحر.

استهدفت سلسلة تفجيرات إسرائيلية بلدات المنصوري ومجد الزون ومزرعة بيوت السياد تزامنا مع عمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة نفذها الجيش الإسرائيلي باتجاه وادي الحجير ووادي السلوقي من دون ورود معلومات عن وقوع إصابات أو حجم الأضرار. أحبطت القوات المسلحة الأردنية صباحا محاولة استهداف أراضي المملكة بخمسة صواريخ من إيران. في هذا الوقت أكد الحرس الثوري الإيراني أن مضيق هرمز سيبقى مغلقا ما دامت التهديدات والتدخلات الأمريكية في حركة الملاحة مستمرة. وأفاد الحرس الثوري بأن ناقلتي نفط حاولتا عبور مسار غير آمن جنوب مضيق هرمز ثم تراجعتا بعد اندلاع حريق في إحداهما. أعلنت الكويت أنها بدأت إجراءات إسقاط الجنسية عن المعارضين المحرضين بالخارج والمسيئين للأشقاء العرب. أسفرت عملية أمنية نفذتها قوى الأمن الداخلي السوري في بلدة الباغوز شرق دير الزور عن تفكيك خلية تابعة لتنظيم داعش ومقتل أحد قادتها واعتقال قائد الخلية واثنين من عناصرها. أفادت مصادر للقناة 13 الإسرائيلية بأن المحادثات بشأن نزع حركة حماس لسلاحها والتخلي عن إدارة قطاع غزة تتقدم. أصدرت روسيا مذكرة توقيف دولية بحق بافيل دوروف المؤسس والمدير التنفيذي لتيليجرام بتهمة التواطؤ في نشاطات إرهابية والسماح باستخدام المنصة كأداة للتجنيد من جانب أوكرانيا. كان هذا موجزا للأخبار من لبنان الحر.

0: RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
1: أفادتنا غرفة التحكم المروري بأنه المدخل الشمالي للعاصمة عم بيشهد حركة مرور كثيفة من ساحل علمة باتجاه جوني وصولا حتى صربة، وبتتابع ناشطة وصولا حتى أنطلياس، وكثيفة من أنطلياس باتجاه الزلقة وصولا حتى نهر الموت. المدخل الشرقي لبيروت ناشط على طول الخط الدولي من علي نزولا باتجاه عرية الفيضية لمستديرة الحزمية وصولا حتى أوتوستراد الرئيس الهراوي. أما المدخل الجنوبي فأيضا بيشهد حركة كثيفة على أوتوستراد الناعمة باتجاه خلدي، وكثيفة أيضا من خلدي باتجاه أنفاق المطار. أما ضمن العاصمة بيروت فالحركة كثيفة من المدينة الرياضية باتجاه الكولا وصولا حتى نفق سليم سلام، وأيضا كثيفة على مستديرتي الطيوني والعدلية. بهالإطار كمان أفادت أحصاءات غرفة التحكم للحوادث أنه تم التحقيق خلال 24 ساعة بوقوع 11 حادث سير، أسفر عنهم وقوع 29 جريح.
0: لبنان الحر أكثر من إذاعة.

واقفين معكم برنامجنا كل مواطن سياسي. ألف تحية مجددا لكل يلي بدو يشاركوا معنا، مع التمني انه اللي بحب يشارك معنا بليز كمان على الواتساب يكتب لنا اسمه، ضروري تكتبوا الاسم لحتى اقول لكم ميرسي او شكرا او عذبناكم يا جماعة. ها

0: نسلم على صديقين جان خباز وأوري نوار، يعطيكم ألف عافية شباب. يلا فازن، تنرجع نطرح الأسئلة عن جديد، والساعة 9 أنا وياكم نعمل راوند أب سريعة على الموضوع ككل. فازن، السؤال الأول، ليش برأيكم إسرائيل ما بدها تنسحب من مناطق إضافية من المناطق التجريبية؟ قالولن لا لبنان، يعني رايحين على مفاوضات روما، ما بدنا ننسحب، ما تفكروا. وشو الهدف الحقيقي من إطلاق حزب الله مسيرة يتيمة على الجيش الإسرائيلي، على آلية صغيرة للجيش الإسرائيلي بعلي الطاهر؟ شو السبب؟ ليش أطلقوها هاي؟ ما كفوا إطلاق الصواريخ أو المسيرات؟ ليه؟ سؤال رقم 2، شو تفسيركن إنه لقاء عون بري ما كان لإنهاء قطيعة رئيس المجلس لبعبدة، ولكن لفتح صفحة جديدة من التنسيق والتعاون مثل ما وردت المعلومات اليوم؟ وهل فعلا مثل ما بقول البعض إنه بلشت عين التيني تراجع حساباتها وتفك ارتباطها تدريجيا بحزب الله؟ والسؤال رقم 3، كيف بالعملي، يعني اعطوني بالتفصيل، دفع الثنائي الشيعي الخطر الإسرائيلي عن لبنان مثل ما قال عضو المجلس المركزي بالحزب الشيخ جابر؟ صفر 9 218 233، الفويس مسجز على 70 95 11 11. بليز كمان اللي عم بيبعتوا 2-3 فويسز جمعون بواحد، ياريت بتقولوا لي فويس واحد بتقولوا فيه كل شيء، لأنه ممكن تكونوا عم تطولوا الفويسات. ها خليني اسمع، يلا هلا جواب من فؤاد.
1: خيطوني طلع الشاب اسمه علي، اوكي، عم بيقول لك انه هيدي المقاومه هي بدها اي تحرير.
0: نعم،
1: بس بليز يطلع يقول لي اي تحرير.
0: نعم،
1: يلعن ديبه ملا مقاومه. ما يا اخي اذا هن هالقد قبضيات يا اخي، يلا ما اسرائيل محتل يبلشوا، شو بدها وقت؟ قد ايه بدها وقت؟ انا طلعت من بطن امي بدهم يفوتوا على الجليل، بدهم يفوتوا على الجليل وبدهم يحتفوتوا على القدس، وهيدا مات نصر الله، عرفت؟ وبعد بيقول لك بدهم اي تحرير.
0: أيوة.
1: يلا شو ناطرين؟ ما الجنوب محتل، مين لقطهم؟
0: اوكي، الجزء الثاني من رسالته،
1: حزب الله عايشين بغيرك، بيطلعوا بيلوموا حق الدوله وما الدوله. يا خيي مين اللي فوت لبنان بالحرب؟ بس يقولوا لي مين اللي فوت لبنان بالحرب.
0: اوكي،
1: شو عم بيتعاطوا؟ بس بدي افهم.
0: شكرا لك، انتقال لرسالة جديدة من قاسم.
2: بونجور توني،
0: بونجورين،
2: عافية يا رب،
0: اهلا وسهلا.
2: هيدي المسيرة اليتيم اللي قلت عنها عبارة عن مساج عم بيوصلها للحزب للإسرائيلي، انه نحن موجودين ونحن غير ملتزمين بالمفاوضات، والمفاوضات اذا راحت بالاتجاه الصحيح بحس انه حزب الله حيفشلها بهيدي الخبرية او بهيدي
0: بهذا
2: النمط بهذه الطريقة.
0: يلا شكرا لك قاسم من الجنوب. كمان فويس، صباح النور.
3: أنا جورج.
0: جورج،
3: أنا بطلب من إخواني الشيعة الأبرار اللي بحبوا لبنان إنه يرجعوا لأصلهم.
0: يا ريت وطيت الراديو.
3: أصل الإمام موسى الصدر.
0: نعم.
3: يتركوا حزب الشيطان ويرجعوا لحزب الله اللي هني الإمام الصدر وجماعته.
0: مشان مرة تانية جورج، تمني الأسامي اللي بتقولها، يعني من أصحابك أو الألقاب اللي بتقولها أنت وأصحابك على الواتسابات أو بالمجالس الخاصة، ما تستعملها على الهواء، وعذرا على الكلمة اللي قلتها. ألو.
4: ألو بونجور.
0: بونجور، أهلين.
4: معك عبير من الزنوب.
0: كيفك يا عبير؟
4: الحمد لله، عم بحكيك من حد النبطية كمان.
0: أهلا وسهلا والحمد لله على السلامة.
4: ليه إسرائيل ما بدها مناطق تجريبية جديدة؟ لأنه بعتقد بعد ما جربوهم بهيدي المناطق بدون يجربوا هون يشوفوا إذا فعلا الجيش اللبناني قادر يستلم المناطق ويفوت على المنطقة.
0: هلا هني يعني أول منطقة تجريبية كانت 3 ضياع.
4: نعم،
0: أول منطقة تجريبية كانت 3 ضياع.
4: إيه كانت 3 ضياع، بس فعلا يعني ما جربوا فيهم. بعدهم هلا عم يفوتوا الجيش، بعد ما دوروا البيوت ما شافوا المنطقات، ما مثلا مسؤولية،
0: يعني بعده الجيش عم بيحاول يثبت أقدامه بالمنطقة الموجود فيها.
4: فعلا انا فعلا هاي هي. وغير هيك الناس مثلهت يعني انا هون بنت المنطقه لحتى يصير في امن وسلام خلص تعبنا. امبارح لما صارت هيدي الخضه وقلت انه ممكن يرجع يصير حرب العالم كانت تعبانه قد ما بقى بدنا.
0: مين برأيك قادر يثبت الأمن بالمنطقة الجنوبية؟ وعم تحدي عم نحكي تحديدا النبطية وجواره والأرض اللي هلأ تقريبا صارت شبه محروقة.
4: ما غير التفاوض والدبلوماسية. لو الحرب لو سلاح عم يشتغلوا ما كنا اضطرينا لحنا التفاوض.
0: بس التفاوض اللي عم تقوم فيه الدولة
4: التفاوض الجيش اللبناني والجيش على الأرض الدولة نل على الدولة كلنا ولقنا يكون لبنان والجيش اللبناني منتوحد خلفهم.
0: بس امبارح يعني
4: بس توني البيوت بالارض المحلات العالم مقهوره انا هي عم بحكيك ماشي على الطريق كله دمار بالارض.
0: اي طرقات عم تمشي عليها هلا؟ الو
4: الو
0: انت وين هلا باي منطقه تحديدا عم تبرمي؟
4: فرزوز بنت فرزوز النبطيه عم ودي بنتي على الحضانه.
0: كمان قلبك عايدك لانه ما بتعرف اي ساعه
4: مزبوط قاعدين ثالث علي الطاهر ومقاعدين الدبشي وكل هالمناطق
0: يعني بتسمعون بس يصير في قصف او شيء
4: كل الليل في الجيران كل الليل مدفعي انا بدي سلام بتقلق.
0: طب هل مسيره اللي اطلقت على الاليه الاسرائيليه بعلي الطاهر شو الهدف منها؟ مسيره وحده
4: امبارح امبارح العالم في منهم هربوا منهم فلقوا منهم على الاليه اللي بعدوا عن مناطق الاحتدام مثل كفرمان
0: والنبطيه. توقعتوا تتطور اكثر؟
4: توقعنا بس بنفس الوقت يعني امنين بالمفاوضات وبالجهود الرئيسين
0: الرئيسين. يعني عم تحكي عن رئيس عون والرئيس بري؟ ما عم بفهم عم بيقطش.
4: اي لانه التركي رئيسه بنبطين بعد الحرب.
0: يعني عندك ثقة بالرئيسين ولكن عم بقول الرئيس بري حسب المعلومات المنشورة اليوم انه
4: رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية
0: اكيد. رئيس الحكومة مش رئيس المجلس. نعم.
4: اوكي. اهلا
0: وسهلا فيكي. والحمد لله على السلامة والله يسلم الجميع خصوصا أهل الجنوب هلأ اللي عم بيبرموا ومثل ما قالت عم توصل بنتها على الحضانة بكفر جوز. شو بدنا نقول يعني قلوبنا معكم وعقولنا معكم وإن شاء الله إن شاء الله يستقر البلد حتى كل الناس ترتاح. خليني اسمع إبراهيم.
5: صباح توني كيفك؟
0: صباح النور.
5: استاذ توني لك إسرائيل ما حتسحب في الجنوب لا هلأ ولا بعد شهر ولا بعد سنة ولا بعد عمر ما حدا سحب من الجنوب.
0: طب كيف
5: ولا إذا سلم سلاح ولا إذا حزب الله سلم سلاحه ولا إذا ما سلم سلاحه ولا إذا طلع رئيس الجمهورية قال إنه بدأ نفسه سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية لأنه بكل بساطة إسرائيل مشروعة كل عام صارت تعرفه يعني مشروع توسعي مشروع أكبر مننا كلها سوا أكبر من كل المنطقة وهذه المناطق التجريبية هذه أنا بسميها ضحك على اللحى يعني هذه
0: تحكي عن دون
5: يعني كانت صورية لأنه أصلا هني يعني سحبوا من المناطق ما كانت أصلا محتلة يعني يعطيك ألف عافية.
0: شكرا لك برهوم. بس هذه المنطقة اللي انسحبوا منها الإسرائيلية صح ما كان العسكر موجود فيها ولكن تحت النار يعني حتى ممنوع كان برغش تغط فيها ممنوع كانت برغش تغط فيها في مناطق إسرائيلية موجودين فيها على الأرض وعم نشوف الآليات الإسرائيلية وتدمير وا وا وا وفي مناطق خاضعة المناطق هيدي اللي عم نحكي عنها مثل ما عم فهمنا المناطق التجريبية الأولى كانت خاضعة للنار الإسرائيلية يعني هيدي محطوط إكس على الناس يفوتوا ولما راحت الدولة فاتوا الناس. 09-218-233 الفويس مسجز 70-959-111. ألو ألو ألو ألو أيوة
6: بونجور
0: يعطيك العافية. أهلا وسهلا
6: معك بيير.
0: أهلا ببيير. بس بيير سكر شوي شباكك إذا بتريد.
6: سوري
0: يلا تخف الصوت تخف الضجة بس
6: هيك منيح
0: هيك أحسن بكتير معلوم صار صوتك وضيع الصافي.
6: أول شيء بدي أضحك إني زمان ما حكيتك كنت مسافر
0: الحمد لله على السلامة.
6: ثاني مسألة وقت كل الخبرية وتحية لفخامة الرئيس مع رئيس الحكومة ورئيس النواب القرار اتخذ
0: اتخذ بشو؟
6: من الآخر القرار اتخذ رايحين للسلام.
0: طيب بس قال لك ابراهيم فيها. قال لك ابراهيم قبل شوي لا هلا ولا بعدين ولا بكره ولا بعد بكره

0: ممنوع ياخدوا شبر من لبنان. هذا كان الاتفاق الأساسي. الأرض
1: كرمال وين شفتها هاي؟
0: بالأحلام تيجي تقول.
1: نعم شوف وين شفتها بالإنه الترامب قال لهم الإسرائيلي ما لكم حق تاخدوا.
0: هيدا بمؤتمر مع وزير الخارجية تبعه. هيدا المساج كلنا بنعرف الدوائر المسيحية.
1: بس عرفت أمك على التليفون بليز.
0: سوري؟
1: عرفت أمك على التليفون عبول إيه؟
0: أوكي أستاذ توني في قصص إلى 40 سنة بدنا نتفهم الوجع والدم ما هتكون هينة.
1: نعم.
0: بس القرار اتخذ والقصة مسألة وقت. بتمنى الله يرحم كل حدا مات بقضية على انه اعتقد انه هاي هي المصلحة لبنان بكل الاحوال.
1: يعني هالقضية ما كانت محقة يعني راحوا هالشباب والعالم على الفاضي؟
0: مش على الفاضي
1: كرمال شو؟
0: كان في جنوب هو وجع واهالي جنوب من اطيب اهالي من اطيب العالم.
1: اوكي بس ما قلت لي كرمال شو راحوا؟ هلا هذا الحكي الحلو الاطراء حلو.
0: قضية سياسية.
1: شو هي؟
0: نفوت بالسياسة توني انت بتعرف.
1: ما هو برنامجنا سياسي هلا كرمال شو بيقول لي ما بدنا نفوت بالسياسة.
0: لا
1: عم تعمل ابو ملحم عن جديد.
0: لا انا
1: او محمد شامل معليش.
0: نعم
1: يلا شكرا لاتصالك اهلا وسهلا فيك بس انه دوختني بدنا نحكي وما بدنا نحكي. عم نعمل بقوس يعني. يلا أنا وياكم رح أرجع أطرح الموضوع. فإذا عشيت الجولة الجديدة من التفاوض اللبناني الإسرائيلي بمبنى السفارة الأمريكي بروما الثلاثة يبدو أنه بوادر عرقلت المسار مسار المفاوضات كلها ظهرت من خلال رفض إسرائيل الانسحاب من أي مناطق تجريبية. قالوا ما بقى رح نسفل من أي مناطق تجريبية. ويبدو كمان أنه مسيرة حزب الله يلي أطلقت على الجيش الإسرائيلي ويلي تل أبيب رح تستغلها كحجة لعدم قدرة الدولة على الإمساك بالأرض. رح يقولون في مسيرة أطلقت علينا سوري ما رح فينا نفل. هلأ لبنان بيعول على واشنطن لتذليل الصعوبات بوقت كان لقاء الرئيسين عون وبري أكثر من جيد رغم أنه ما كان لأنهاء قطيعة رئيس المجلس تبع عبده مثل ما قالت المعلومات ولكن لفتح صفحة جديدة من التنسيق والتعاون. كيف يعني ما مننهي قطيعة بس منفتح صفحة جديدة من التعاون والتنسيق؟ هذه كمان بفتكر فيها لعب على الكلام. هلأ نائب حسن عز الدين عن الحزب تابع إطلاق النعوت على الدولة.
2: هذه السلطة السياسية الحاكمة والمستبدة والغبية أيضا هي تستقضي بالخارج لأجل ماذا؟ لأجل مواجهة لشركاء هذا الوطن ولمكون أساسي في هذا البلد أعني به المكون الوطني الذي هو يعتبر الأساس في بقاء ودفع خطر العدو الصهيوني عن لبنان الوطن النهائي لأبنائه.
1: عضو المجلس المركزي بالحزب الشيخ علي جابر سأل عن أي إنجاز تاريخي حققه الرئيس اللبناني بلقاء ترامب.
3: لم يقدم لنا الأمريكي ولا الإسرائيلي أي تنازل وهو ليس تنازل أي اعتراض بحق من حقوقنا يعني شيء من الاحترام للبلد للشعب للناس المجروحة عم بتبيعنا هوا إذا كان الهوا بينباع. أن تقول بأنه أنا جاي وعامل إنجاز تاريخي وينه أجين عليه؟ خلينا نشوف خلي الشعب اللبناني يشوف أين هو هذا الإنجاز التاريخي.
1: رئيس عون عم ببيعنا هوا والهوا ما بينبيع. هلأ الأسئلة هي على الشكل التالي. خليني بلش من تالت سؤال مش من الأول. كيف بالعملي دفع الثنائي الشيعي الخطر الإسرائيلي عن لبنان مثل ما قال نائب عز الدين؟ كيف دفع الثنائي الخطر الإسرائيلي عن لبنان؟ سؤال رقم 2. شو تفسيركم أن لقاء الرئيسين ما كان لإنهاء قطيعة رئيس المجلس تبع عبده ولكن لفتح صفحة جديدة من التنسيق والتعاون؟ وهل فعلا مثل ما بيقول البعض بلشت عين التيني تراجع حساباتها وتفك ارتباطها تدريجا بالحزب؟ أما السؤال رقم 1 يعني أول سؤال بالحلقة اليوم سألني ليه برأيكم إسرائيل ما بدها تنسحب من مناطق إضافية من المناطق

0: التجريبية، أوكي؟ وشو الهدف الحقيقي من إطلاق الحزب مسيرة يتيمة على الجيش الإسرائيلي بعلي الطاهر؟ نعطركم هلأ على 09-218-233 رسائل صوتية على 70-959-1111. بسمعنا وياكم جوني.
1: أول شيء توني صباح الخير.
0: صباح النور.
1: بالنسبة للأسلحة والمسيرات صاروا محجوزين بالأنفاق اللي مسيطر عليهم إسرائيل، طبعا فيهم يستعملون فما كفاية.
0: هلا بشرفك هذا جواب، على كل اللي سألتهم هذا جواب، ما فهمت شو بدك تقلي ولا جواب، يعني جاوبت عليه.

0: بسمع جوني من البرازيل.
1: صباحو أستاذ طوني.
0: صباح النور.
1: الشغلة الوحيدة اللي هي بتطمن مش بس اللبنانية كمان نعم. الجيران وكمان العالم بالخارج انه الاشياء عم بتصير عم تتطبق على الارض مليون بالمية ومية بالمية. ساعت بيكون الجيش اللبناني عم بيقوم بمهامه المضبوطة مليون بالمية ونحن قلنا الثقة فيه لانه هو الجيش الوطني اللبناني اللي بيقدر نعم. يمسك زمام الامن ويشلح السلاح العالم يلي غير شرعي. بس القصة وهي كمان انه في الاجندة الايرانية اللي بعد موجودة بعد عم تتنفس كل ما بيصفي شغلة هونيك بنتاني مال عم بينفذوها هوني وبدهم يضلوا يقولوا انه هني موجودين هون وما حدا بيصير شيء. ما بيصير شيء الا ما هني يقرروا. ايران بتقرر بلبنان بينفذوا الزراع الامن الزراع القوي الموجود بجنوب لبنان هو الزراع الايراني واللي هو عم ينفذ الاجنده الايرانيه. وكمان الجيش اللبناني اللي قلنا ثقه فيه هو لازم يحط الامن هو لازم ينزع سلاح بس ما حدا راح يجي يساعده من الخارج تينزعه. هو الجيش اللبناني بده يبين عن جداره وعن قوه وعن قدره وهو قادر يعملها. ان شاء الله خير بوسكن.
0: شكرا لك أهلا وسهلا فيك. في صديقتنا عبير بعتت لي شيء من الجنوب خليني بركي حكي بالفويس خليني اسمعنا وياكون. عبير ما فهمت عليك الفيديو يا ريت شرحتي لنا بس بالفويس شو هو الفيديو اللي بعتيه.

0: خليني اسمع انا وياكم انطونيوس.
1: صباح الخير طوني.
0: صباح النور.
1: كيفك؟ طوني صراحة أكثر شيء مستفز من كل يلي عم نسمعه لما حزب الله بده يدعي الوطنية وبده يدعي خوفه على الجنوب وأهل الجنوب وبده يدعي خوفه على الأرض. حزب الله يلي فتح الحرب كلها هيدي أصلا إسنادا لقضايا غير لبنانية ولا تموت للبنان بصلة. هو نفسه اليوم عم يتباكى على أهل الجنوب. ما أنت لو ما فتحت هيدا الحرب من الأساس ما حدا مات، وكانوا أهل الجنوب يقدروا يتمشوا على الشريط الحدودي وما حدا يتعاطى معهم، وكانوا أحرار وضياعهم حرة وبيوتهم موجودة واقفة على إجريا.
0: أيوة.
1: ولا كانوا مضطرين يخسروا أحبابهم وقرايبهم وولادهم وحياتهم وبيوتهم وأرزاقهم كلها. يعني أنا بدي أفهم إنسان بيقلك لحم كتافي من إيران وأكل وشرب من إيران، وإذا إيران بخير يعني أنا بخير، وكل هذا اللي بيحكي يعني هو عم يعترف لك بالفم الملقان إنه هو عمي لإيران، هو منظمة أصلا أسس من الحرس الثوري الإيراني، هن أسسوه أكيد مش لسواد عيوننا كرمال هن يستفيدوا منه، كرمال يستعملوه بكل مرة ورقة ضغط. نحن اليوم عم نطلب إنه لبنان يبطل ساحة، لبنان حقه يصير دولة وشعبه يعيش حر ونكون أحرار وأسياد أنفسنا وأسياد قراراتنا.
0: أوكي.
1: وتحية لألك.
0: شكرا لألك أنطونيوس، أهلا وسهلا فيك. اليوم الناس حابين يقللوا تليفونات لحتى ما يدفعوا لأنه بآخر الشهر. أوكي معذورين، أنا معنوب فضل تحكون على التليفون. بسمع أبو علي.
2: صباح أستاذ طوني.
0: صباح النور. أهلا أهلا.
2: معك أبو علي من البقاع.
0: أهلا فيك يا أبو علي.
2: حزب الله مثله مثل ولد صغير وأهله متعصبين، يعني بحب يأكل قتل، أكل قتل بال 2024 وأكل قتلي من 3-4 أشهر، وهلأ بحب قتلي تالتي
0: كمان.
2: هيدي المسيرة اللي بعتها بحب يأكل قتلي تالتي. مش عم بيفهم زلمي، مش عم بيفهم، بده يكسر راسه بعض وينمسح جنوب أكتر لسير يفهم أكتر. ليش هيك عم بيعمل ما بعرف، عم بياخد لبنان على المهوار.
0: أوكي حبيبي، شكرا لك أبو علي. اتصال. ألو.
3: ألو بونجور.
0: بونجور أهلين.
3: كيفك مسيطوني؟ فادي عيق معك.
0: أهلا فادي.
3: أنا ما كنت حدق بس لأنه مش من زمان دقيت، بس كنت ما في ناس عم بدق، أنا آخر الشهر مستعد أدفع لأحكي معك، ما عندي مشكلة.
0: ما عندك وقت كتير، عندك دقيقة.
3: طب شو
0: حظك عاطل.
3: ليك استاذي أنا بالنسبة لمسيو نبيه بري، أنا
0: الرئيس نبيه بري، الرئيس دايما تطلع يا بتعيط له استاذ يا بتعيط له مسيو، تحذف عنه لقب رئيس، بس هو رئيس مجلس.
3: مرة شفته مارس هالرئاسي
0: يا خيي. هلأ لحظة فادي، عم تعمل مثل فادي عي القاضي.
3: بعتذر منك.
0: عم تعمل مثل القاضي
3: بالنسبة لدولة الرئيس نبيه بري.
0: يا طخه يكسر له مخه. ايه
3: اوكي، انا بصراحة مني متكل عليه بشي نهائيا، هو على اخر حياته السياسية ما حيقدم له حي اخير وما بيقدر يظهر.
0: هلا بالوقت الحاضر موجود،
3: شو بدي اقول له لشعبه؟
0: هلا بالوقت الحاضر موجود يا فادي.
3: نعم. يعني
0: بآخر حياته ولا بول بالوقت الحاضر هو رئيس المجلس موجود ويمثل.
3: شو قادر يقدم على الساحة السياسية؟ شو قادر يقدم لبوش حزب الله؟ يعني إذا قرر ينفصل عن حزب الله شو بده يقول لشعبه؟ أنا مع السلام مع إسرائيل مثلا، أنا مع سحب السلاح، ما هن فايتين ببعض الجماعة جوا، هن ببيت واحد بعيلة وحدة.
0: يلا فادي
3: أنا أشوف هالانفصال.
0: خلص وقتك ما تأخذني، لازم ننتقل للأخبار ولا بعد فينا نسمع فويس؟ بسمع غسان بعده بننتقل للأخبار. يلا
4: صباح الخير. أنا بدي جاوب على جماعة الحزب يلي عم بيقولوا إنه هني ردوا الخطر الإسرائيلي. إذا في حدا جاب الخطر الإسرائيلي على لبنان هني حزب الله. بالوقائع سنة 2000 سحبت إسرائيل وما عندها أي مطامع إسرائيل بلبنان. 2006 الدليل إنه بال 2006 هني هاجموا على إسرائيل، هني حركشوا إسرائيل. بال 2023 نفس الشيء، هني عملوا حرب الإسناد وهجموا على إسرائيل. وبال 2026 نفس الشيء. فإذا الخطر منهم هني. والمشكلة إنه هني كحزب عسكري ميليشيا إيرانية بدهم يخلوا سبب أو حجة لحتى يبقوا سلاحهم بإيدهم تحاربوا فيه طبعا بقية اللبنانية.
0: أوكي.
4: ولهالسبب هن امبارح أطلقوا المسيرة على الجيش الإسرائيلي تيقولوا لهم أنه ما تنسحبوا لأن نحن بعدنا هون، وبعد شوي رح يترجعون يقولوا لهم بليز ما تنسحبوا لأنه نحن بدنا حجة لنضلنا لاقطين سلاحنا.
0: أوكي بعتذر غسان مضطر وقف الرسالة هون لحتى ننتقل لاسم الأخبار مع جورج.
5: خبر التاسع والربع. طوني يعطيك العافية والتحية لكل المستمعين. عشية العيد 81 للجيش اللبناني في الأول من آب، أكد قائد الجيش العماد رودولف هيكل في أمر اليوم أن المؤسسة العسكرية تواصل تنفيذ مهماتها رغم الإمكانات المحدودة وجسامة المهمات ودقة الظروف في ظل استكمال الجيش انتشاره في الجنوب وفق التفاهمات القائمة بما ينسجم مع المقتضيات والثوابت الوطنية واستعداده للانتشار في جميع المناطق المحتلة التي تنسحب منها القوات الإسرائيلية، غير أن الاحتلال يمعن في الاعتداءات والخروقات المتواصلة لإعاقة جهود الجيش. وشدد هيكل على أن المؤسسة العسكرية ستظل ضامنة للأمن والسلم الأهلي ولن تسمح بزعزعة الاستقرار أو جر الوطن إلى الفتنة، داعيا إلى تعزيز قدرات الجيش لأنه يشكل استثمارا في استقرار لبنان وأمن المنطقة. وأشاد بتضحيات العسكريين مؤكدا مواصلة العمل للحفاظ على حقوقهم. هذا كل شيء.

0: قبل ما نكفي كمان الأخبار، هلأ ورد كلام لبنيامين نتنياهو بيقول فيه: لم أحاول في خلال اجتماعي بالرئيس ترامب إقناعه باستئناف الهجمات على إيران، وبتابع من الخيارات التي بحثتها مع ترامب مواصلة حصار هرمز أو اتخاذ إجراءات عسكرية. وبيقول كمان: لم أضلل أحدا ولا أحد يملي على الرئيس ترامب ما يجب عليه فعله. وكمان آخر جملة هلأ نقلت لنتنياهو بيقول: لم يكن ممكن التنبؤ بماذا قدرة إيران على تحويل التجارة عبر هرمز لورقة ضغط أو سلاح. يعني هذا آخر مواقف لنتنياهو. على عن لبنان ما حكي شيء نتنياهو، يبدو أنه كان تركيز بحسب تصريح نتنياهو عن على إيران فقط لا غير. خليني أخذ اتصال. ألو،
1: صباح الخير.
0: صباح النور. أهلين،
1: مع كريم.
0: كريم،
1: نعم.
0: أهلا فيك يا كريم.
1: أهلا فيك. السلام. أنا بس أحكي عن التحالف الثنائي، مضبوط؟
0: نعم.
1: هلا التحالف الثنائي بغض النظر عن رئيس بري ولا السيد حسن، ما خصوا يعني منهم هن الأساس. الأساس هو فكر مقاوم.
0: نعم.
1: يعني كان موجود عند كثير أحزاب.
0: كان موجود؟
1: موجود بعده.
0: إيه.
1: فكر مقاوم. وهذا الفكر المقاوم في بقلبه مسيحية وسنة وشيعة وكل شيء، يمكن أكثرية هلا شيعة بجنوب، مضبوط.
0: عم نحكي اللي عم بيصير جنوبا. ايه،
1: هذا الفكر ضد إسرائيل. هلا كلمة تصويب انه يابا في طيارة طلعت ضربت مبارع، بس مش منتبهين شو كل يوم عم بيعمل الإسرائيلي. شو كل يوم عم بيضربوا،
0: كل يوم عم بفجروا، عم بيقصفوا كل يوم، حتى عم بيهددوك انه ممكن نطير تلت على الطاهر لانه فيها مخازن ذخيره واسلاح لحزب الله، هيك عم بيقولوا.
1: اسرائيل هذه وجهه نظر. يعني المقاومه بتكون بشو؟ بالنقافه اكيد، في سلاح واكيد في صواريخ اكيد. وهون بارض اللبنانيه حاطينهم، مش حاطينهم باسرائيل وعم حاربوا فيها.
0: كرمال شو؟
1: كرمال القوم الإسرائيلي اللي عم يهدد لبنان كل يوم. يعني التصويب لازم يكون على الإسرائيلي مش على المقاوم.
0: بس احنا
1: يعني
0: عم
1: الغلط هو بالإسرائيلي
0: طبعا. بس احنا كمان عم نسأل سؤال: من استدرج الإسرائيلي للأرض اللبنانية؟ ما تقلي هلا الإسرائيلي يعني ما بده استدراج.
1: هو مهذب هيك كيوت هو.
0: لا لا، مش هو كيوت. لا لا
1: ما بتدخل فينا
0: كان. كريم، هو الإسرائيلي منه كيوت أبدا، هو حد الكلمة هي ذاتها تقريبا. بس نحن هلا مشينا بمسار تفاوضي من ورا شو؟
1: يعني شو يعني
0: شو السبب؟ شو السبب؟ لا لا، شو السبب يدي. كريم،
1: نعم.
0: بس معني شوي، استوعبني نتفي صغير على قد فهماتي. نحن بلشنا مباحثات مع إسرائيل، مفاوضات مباشرة، أوكي، بسبب شو؟ لشو عم نعمل اتفاق؟
1: سحبوا الإسرائيليين من
0: الضيعة. لا كريم، برضو ما بدك تجاوبني. نحن والرئيس عون والرئيس سلام أخذوا قرار، ويبدو أنه الرئيس بري موافق كمان تحت الطاولة، أخذنا قرار التفاوض المباشر مع إسرائيل. من ورا شو؟ شو السبب حتى؟
1: من ورا الحرب يعني، من ورا اللي عم يعملوا الإسرائيلية.
0: من ورا الحرب، من ورا اللي عم يعملوا الإسرائيلية، ما هيك؟
1: نعم، من ورا اللي عم يعملوا الإسرائيلية، هذه كلمة ذك إزل عليها.
0: إيه، من ورا اللي عم يعملوا الإسرائيلية فتنا بالحرب.
1: طبعاً.
0: صح. بس
1: ما بيحرك شو بكتير بلدين، بس وبيأذوا كتير مثلنا مثل غيرنا
0: كريم. بس نحن يعني اسنادا لغزة فاتوا الإسرائيلية 5 نقاط، مظبوط؟
1: أوكي.
0: بال26 فاتوا ل67 ضيعة.
1: تمام.
0: كيف؟ فسر لي ليش.
1: شو فسر لي ليش؟ ما هنا في عندهم طمع كمان، والله نسينا انه عندهم طمع بلبنان.
0: لا لا لا،
1: كل يوم ببعثوا لكم، كل يوم ببعثوا لكم.
0: ما نحن عارفين انه الاسرائيلي عنده طمع بكل
1: مش لازم الحركه الشيون مشان عندهم طمع، مش هيك؟ يعني بنضل قاعدين عم ناكل قتله بس من
0: الاخر يعني. بس انا عم بسال سؤال، شو نفعتنا حرب اسناد غزه؟
1: هلا هي كانت هيدي مبادره، بس من القصد انه الاسرائيلي ماذي.
0: طب لحظه أو خليني أوصل معك شوي لنقاط تفاهم أنا وياك.
1: تمام.
0: بغض النظر عن النقاط الشنيعة اللي موجودة عند الإسرائيلي والصفات اللي ما بتسوى فيه، أوكي؟
1: تمام.
0: نحن عارفينه أنه عنده أطماع توسعية، وعنده وعنده وعنده وعنده.
1: إيش بنعمل؟
0: أوكي، سؤال، شو حققت لنا حرب غزة؟ لقلنا كلبنان؟
1: عم ترجعنا كذا سنة لورا.
0: لا لا لا مش كذا سنة, مش كذا سنة, سنتين.
1: ما حقتنا شيء يعني. طيب يعني منا منا منا منا منفعة.
0: لحظة, ما إلى منفعة, ما إلى منفعة. فات الإسرائيلي خمس نقاط, احتلن, كانت الدولة عم تجرب تقلن يا جماعة وتتفاوض عن طريق الأمريكاني بليز نحن بدنا نبلش نحن وياهم لحتى يفلوا من المناطق الخمسة. وإذ ست صواريخ عبسية صح فوتت الإسرائيلي ل 67 ضيعة. خليني يكون أنا وياك نحكي بالتسلسل جبر, بس بديش أحكي وجهة نظري. بغض النظر في 15 شهر الإسرائيلي عم يقصف يقصف. أوكي طيب طيب عم بحكي, لا لا محسوبين, بس ما عم بقول لك بغض النظر عن اللي خليني أحكي شوي. لكن هو بيوت تدمرت وقصفوا الضاحية وقصفوا بيروت وقصفوا, بس بهالأثناء أوكي ست صواريخ خلوا الإسرائيلية يفوتوا 67 ضيعة من 68. أوكي نعم
1: بيجعوا
0: بيظهروا, ما رح أعطلهم كيف رح يظهروا, مين بظهرون؟
1: في مقاومة مثل ما كان في مقاومة 30 سنة.
0: دخيلك بشرفك ما تكون هالمقاومة هي اللي بدها تظهرون, لأنه إذا المقاومة الموجودة هي بدها تظهرون بفوتوا.
1: أنت ارتاح, في مقاومة عم تشتغل.
0: أنا ارتاح؟ لا أنت ارتاح وترك الدولة تشتغل.
1: لا انا بترك الشباب يشتغلوا.
0: لا اذا الشباب بده يشتغلوا, اذا الشباب بده يشتغلوا شفنا كيف اشتغلوا باخر حرب فاتوا الاسرائيليه 67 ضيعه. اذا بعد بده يشتغلوا
1: يعني
0: اذا بعد ليك, بس انا عم بحكيك شغلي, عم نحكي بالاستراتيجيه اللي عندهم اياها الاسرائيليه والقدره القتاليه, حتى الشيخ نعيم اعترف فيها انه نحن مش قدهم. شكرا لاتصالك كريم, يعني عبثا نحاول بس رح نضل نحاول, يعني منتناقش بالموضوع, نمشي تدرج تدرج يا شباب. يلا بسمع أنا وياكم اتصال. ألو فادي على الواتساب. فادي وين رح فادي؟
2: موجود توني.
0: موجود
2: حلو. يا توني المشكلة عند الحزب إنه عايشين صدقاً عايشين بغير كوكب. يعني ما الإنجازات اللي يعملنا يعملها رئيس الجمهورية, شو بدي يعمل الإنجازات؟ يعني كتر خير اللي عم يعملوا, هن اللي عملوا قليلة يعني. بس المشكلة ما فيك تتناقش انت وياهم.
0: لا لا منتناقش
2: خلاص, يعني بغير كوكب. يا ريت بيرجعوا شوية صغيرة على المنطقة. في قصة كبيرة عم يرجع على المنطقة صار يعني, وبتصور بري مش قادر يطلع منهم, بس هو طالع منهم لأنه بالنهاية بلد بده يمشي. بعدين نعم. الإسرائيلي بده حجة من غيمة لحتى ما ينسحب,
0: معناها
2: بده حجة. نحن عم نعطيه مش حجة, حجج من غيمة. وما متمنى غير الخير لهالبلد, والله يكبر عقول المتحكمين بهالبلد. وكمان بدنا نقول شغلة, انه بده يفهم الحزب انه خلص خلصت هون القصة. إذا بنعمل طريقة بقى ما بقى نعذب الشعب, خلصت.
0: يلا كمان اتصال. ألو
3: صباح النور.
0: صباح الخير, أهلين.
3: كيفك أستاذ توني؟ تم مراد معك.
0: أهلا توني.
3: أنا صراحة كل ما بسمع كل يوم مداخلات بيستفزوني.
0: لا بالعكس, نحن عم نتناقش رغم أنه بعدنا لحديث هلأ ما عم نوصل لحل.
3: امبارح انا من شي شهرين ثلاثه انا عندي صفحه على تيك توك, قلت لهم هودي مبرمجين عندهم كل يوم بيبرمجوهم يو اس بيات ووزعونه. المبرمج بيحكوا مش مبرمج ما فيني يجاوبوا للاسف يعني.
0: لا خلينا نحكي هلا غير الصفات اللي عم تقول عنها, فوتني بصلب الموضوع.
3: صحيح صحيح صحيح. انا اللي بدي اقول لك اليوم شيخ نعيم قاسم قال اخر نفس, واليوم هو
0: بس هو اعترف بحد ذاته انه نحن ما عندنا القدره الايطاليه
3: اكزاكتلي
0: لنواجه اسرائيل,
3: انه تعالوا قتلوني وشلوني ودمروني لحتى انا ما حدا يسالني شو عملتوا فيها هي بالمستقبل, وشو عملتوا بشهدائنا, شو هالقضيه اللي انتم فيها بتدمير وقتل ودمار وتهجير. يعني هو عم بيقول لهم نحن لاخر نفس, يعني لقلهم مش لنا, مش نحن كباخره, هن صاروا بباخرتهم لما كانت الدولة هي متضامنة مع هذا الحزب وانفصلت هيدي الدولة عن الدويلة. صاروا هني عم بيحكوا بحالهم. مشان هيك طلعت الشيخ نعيم قاسم قال لآخر نفس, لآخر نفس نفسهم, يعني عم بيقول لهم تعقضوا علينا. لك هالمنطق اليوم بيأذوا لا بس إن... ما تبقى من دمار ومن
0: طيب تشير. خلينا نحكي أكثر بالمنطق والمعلومات الموجودة اليوم. هل مسيرة مبارح اليتيمة على علي الطاهر على آلية إسرائيلية؟ شو الهدف منها؟ ما استؤنفت ببولة عملية تاني.
3: هل أنا متحصرين أصلا في حصار
0: معرفنا من وين أطلقت هيدا المسيرة على فكرة إيه؟
3: ما هو في حصار عم بيحاول يقولوا إنه نحنا عنا موقع تاني. يعني هو عم بيقول لهم انتم متحاصرين احنا هاي المنطقه
0: بس هذه ما بتعطي عذر للاسرائيلي تقول لك بمفاوضات روما انه ما رح نسحب بقى نسوق
3: هذه الحقيقه يعني هن زريعه لاسرائيل كل يوم عم بيقولوا لهم احنا زريعه لكم ودمرونا
0: يعني اعطيهم زريعه مثل ما اعطيهم بحرب غزه
3: صحيح.
0: وباسناد ايران صحيح. هاي زريعه رقم 3
3: ركز على موضوع حماس. حماس طلعت سياراتهم كلها مغسلة يعني كلها مرتبة. وين كانوا هودي السيارات؟ هاي الاليات اللي راحت سلمت الأسرى كلها مرتبة. المناطق كلها مدمرة وسيارات كلها مهففة ولابسين تياب وكوستيم مرتب. واللي عم بيحارب كان لابس شحايطة. يعني في فريقان. يعني في زريعة. ونفس الشيء اللي عم بيصير بلبنان نفس الشيء اللي عم بيصير كان بغزة هو ذاته.
0: شكرا لك توني. ألف أهلا وسهلا فيك. كمان في اتصال. ألو. راح الخط راح ولا بعده معنا؟ راح الخط. الشباب معه طولوا بالهم. قال ألو.
4: ألو.
0: أيوة. صباح النور.
4: كيفك يا توني؟
0: أهلا وسهلا. مين معي؟
4: أنور معك.
0: كيفك يا أنور؟
4: يا حبيب قلبي يا توني.
0: هلا
4: يا توني. هلا أنت عمل لي هلا اسمه غزة حطب الصواريخ عمل لي إياهم شماعة وماشي. هلا الاسرائيلي بده زريعه يا زلمه حتى يطلع حرب عليك.
0: لا لا لا لا لا ما عم بقول.
4: انا بدي اسالك البيجيرات اللي طلعت بالشباب هيدي قبل اسناد غزه ولا بعد اسناد غزه؟
0: بس انا عم بسالك سؤال. يعني نحن تعلمنا.
4: لك شو بدك تعمل اذا عندك عدو هيك بهالشكل هيدا؟ شو بتعمل يعني؟ اذا دولتك مش قادرته شو بتعمل؟ بتستسلم للاخر؟
0: طب انت قادر له؟
4: لك هي بالمستطاع بقدره انا بالمستطاع يعني بستسلم على الاخر بنبطيح؟
0: طيب إذا دولتك
4: هلا إذا واحد كان بالصين إسرائيلي أجلك الله طبعا عنده كتاب من معدته بيحطوه عند حزب الله وبيجي بياخدها زريعة. الإسرائيلي ما بده زريعة لا بصد صواريخ ولا بصاروخ ولا بيت صاروخ.
0: إيه ما بده زريعة. طب إذا ما بده زريعة أوكي وأنا عارف إنه هو ما بده زريعة وما بده حجة ليعتدي علي وما بده زريعة ليجتاح ليه بعطيه زريعة؟
4: يعني أنا كنت عم بعتدي عليه.
0: طيب هرجع اسالك السؤال عن جديد
4: يا اخي طوني حبيبي. هلا هيدي الطياره اللي طلعت امبارح وانتم اعلامكم طلع حزب الله يخرق اطار الاتفاق.
0: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا طول بالك. نحن ما قلنا حزب الله يخرق. لا نحن
4: حطينا اتفاق الاطار بلا معنى معني ما بتابع الا اخباركم حزب الله يخرق اتفاق الاطار.
0: اول شيء هيدي شهاده على صدرنا انه مرتبه اذاعتنا وبتسمعنا بس
4: اسمع انه يعني ما شايفين
0: بس لك يا خليني كفي لك. ما نحن بالاخبار وبنعرف. بس اقول لك نحن ما قلنا حزب الله يخرق اتفاق الاطار لانه اسرائيل كل يوم عم تخرق الاتفاق. اوكي صح ولا لا؟ كل يوم عم تدمر وعم تنتهك. امبارح كان في اجتماع بين الرئيس عون والرئيس
4: حزب الله طول ما في اسم.
0: بس ما سمعتني شو عم بقول لك.
4: سمعتك عم بقول لك اذا كان في حزب الله لو ما في حزب الله حيخلق حزب الله 100 حزب الله لقاتل اسرائيل. القصة ما حتنتهي هون.
0: طب اوكي نحن قادرين نواجهها.
4: كيف كانوا يواجهوها بالبارودي بالاول؟
0: طب واجهوها بالبارودي صارت ب 67 ضيعة. هلا اذا واجهناها
4: بمصي بتصير ب 100 ضيعة ما حتضل في مقاومة.
0: رح يضل في مقاومة
4: ما حتنتهي القصة.
0: طب ما رح تنتهي.
4: اوكي ما حتنتهي.
0: اوكي يلا
4: طول ما دولتك هيك ضعيفه ما حتنتهي.
0: طب اوكي يلا شكرا لك. اهلا وسهلا فيك. بسمع شادي.
5: صباح الخير يا استاذ توني. بس ملاحظه على السريع انا دائما بسمعك بس اول مره حبيت شارك انا الموضوع كتير مستفز. بس بدي اقول لكم شغله ما حدا عم بيحكي فيها من المستمعين كلهم. 7 اكتوبر كانت حرب غزه. 8 اكتوبر فات الحزب. بس إذا بتوضح حضرتك أنت بتتذكر أكثر من التاريخ أمتين فتت إسرائيل ضربت لبنان بتسعة أكتوبر. لو بتسعة أكتوبر بقول لك أنا أوكي ردت على الحزب. ضلت تقريبا سنة قتلت أكثر من 500 شاب من الحزب ودمرت كل الكرة الحدودية وبس هي لقيت الوقت المناسب اختالت مسائل كبار بالحزب واختالت السيد وفات الضربت. فهي بتضرب بس هي بدها، مش بس نحن نحركش.
0: أوكي.
5: والحرب الثانية ما كانت إسناد لإيران أبدا، أنتم سميتوها هيك، كانت بعد سنة ونص اختيالات ونحن ما عم نضرب رصاصة، نحن اللبنانية عم بحكي، لقوا فرصة أن يفوتوا بحرب مع إيران بركي بيشملنا السلام أو وقفت لأن

0: كله. وزيادة عن هذا وكله هالمراجل من وين بعدها عم تجي يا عمي؟ والله العظيم شيء بيجنن. يعني واحد بالحرب بده يعترف يا أنا ربحت يا أنا خسرت، ما فينا نضلنا واقفين بالنص. نحن بنعمل الله يطلع،
1: ما فيك تقول لا ربحت ولا خسرت. لا، لما الواحد يقول لا ربحت ولا خسرت أو بعدني منتصر وسننتصر عيشنا لكلمة.
0: وين بس يعطونا نقطة واحدة انتصروا فيها، بس ما عم نطلب شيء خي، حطوا لنا نقطة واحدة نحن انتصرنا فيها. شمال إسرائيل رجعوا عضيعهم ومدارسهم ماشي وكل شيء ماشي طبيعي. طب هلا يطلع أخي خي قادر يحكي كلمة، ما بتلاقي واحد من هول بعد قاعد فوق الأرض، ينزلوا كلهم تحت الأرض، خلص خلصنا مرجلة. في واقع واحد بده يعترف فيه، أنا بدي أروح على مفاوضات لجنب بلدي هالحرب، ما بروح على المفاوضات.
1: يعني ما أخطأ الرئيس عون لما أخذ قرار الذهاب لمفاوضات مباشرة؟
0: أكيد أكيد ما أخطأ أبدا أكيد.
1: ما قال له
0: طب أنا
1: قال له شو رحت تجيب لنا من عند ترامب؟ شو رحت تجيب لنا وعم تفتخر بإنجازاتك؟ قال له
0: أنا الإيد ما بقدر ما بقدر عليها، بدأ عليها بالكسر. ما أنا قادر عليهم للجماعة، شو فينا نعمل يعني؟ هلا يمكن بعد الدول شوي دعمتنا، ما عم بيخلون يقصفوا المطار وما عم بيخلون يعني تركينا شوي نتنفس. طب شو بيمنعهم يطلعوا يقصفوا المطار ويطلعوا يقصفوا شركة الكهرباء؟
1: ما في شيء بيمنعهم. هلا لو ما في ضغط فينا. لو ما في ضغط امريكي كانوا عملوها من زمان،
0: كنا تمسحنا بالارض استاذ توني، صرنا ممسحة نحن.
1: شكرا لك، اهلا وسهلا فيك. عذرا خليني اخذ توني كمان على الواتساب.
2: بونجور توني. بس عبالي هيك مداخله كثير صغيره، بس اذا بتفسر الصوره على ولا الشباب وبنقول لهم كلنا بنقدر بنكملوا سوا، نرجع بنردوا عالم جديد، بس مش اكثر ولا اقل.
1: بعث لنا صديقنا توني على الواتساب صوره العلم اللبناني مخزق تحت الارز، مخزوق شطر على جنب، اللون الاحمر، اللون الابيض موصول أنجأ بكعب الأرزي، ومن فوق موصول كمان أنجأ باللون الأحمر. يا ريت فينا كلنا سوا نكفي هالصورة، يا ريت، لأنه ساعتها بيكتمل المشهد. الناس بيحبوا الصور، مزبوط يا جورج الهاني؟ جورج الهاني من أكثر الناس بحب الصور، شو ما كانت صور. يلا نحن خلص برنامجنا لليوم، تعددت الآراء والمنبر الحر دايما، لبنان الحر. إلى الملتقى بكرة 8:15 صباحا بتوقيت بيروت. تضلوا بألف خير، انتبهوا حالكم.

فهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة سائل للجالي بريل 3 لتر $5.90 دار جنرال 3 لتر $2.90

الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية. تحية طيبة، وهذا موجز أخبار العاشرة إلا ربعا من لبنان الحر.

ألقت مسيرة إسرائيلية 4 صواريخ على محيط تلة علي الطاهر وموقع الدبشي في النبطية، وكانت سلسلة تفجيرات استهدفت فجرا وصباحا بلدات المنصوري ومجد الزون ومزرعة بيوت السياد، تزامنا مع عمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة نفذها الجيش الإسرائيلي باتجاه وادي الحجير ووادي السلوقي من دون ورود معلومات عن وقوع إصابات أو حجم الأضرار. عشية العيد 81 للجيش اللبناني في الأول من آب، أكد قائد الجيش العماد رودولف هيكل في أمر اليوم أن المؤسسة العسكرية تواصل تنفيذ مهماتها رغم الإمكانات المحدودة وجسامة المهمات ودقة الظروف، في ظل استكمال الجيش انتشاره في الجنوب وفق التفاهمات القائمة بما ينسجم مع المقتضيات والثوابت الوطنية واستعداده للانتشار في جميع المناطق المحتلة التي تنسحب منها القوات الإسرائيلية، غير أن الاحتلال يمعن في الاعتداءات والخروقات المتواصلة لإعاقة جهود الجيش. وشدد هيكل على أن المؤسسة العسكرية ستظل ضامنة للأمن والسلم الأهلي ولن تسمح بزعزعة الاستقرار أو جر الوطن إلى الفتنة، داعيا إلى تعزيز قدرات الجيش لأنه يشكل استثمارا في استقرار لبنان وأمن المنطقة، وأشاد بتضحيات العسكريين مؤكدا مواصلة العمل للحفاظ على حقوقهم. نقلت ABC نيوز عن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو قوله إنه لم يضلل أحدا ولا أحد يملي على الرئيس الأمريكي ما يجب عليه فعله، نافيا أن يكون حاول إقناع الرئيس دونالد ترامب خلال اجتماعه به باستئناف الهجمات على إيران. أضاف نتنياهو: بحثت مع ترامب خيارات متنوعة بشأن إيران بما فيها التفاوض معها على اتفاقية أوسع. دانت الإمارات العربية بشدة تجدد الهجمات العدوانية التي حاولت استهداف منشآت بترولية في السعودية. أعلن الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي مقتل 8 أشخاص وإصابة العشرات في هجوم صاروخي روسي واسع على عدد من المقاطعات الأوكرانية. من جهتها أشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أنها نفذت ضربة موسعة ليلا للمطارات والصناعة العسكرية والموانئ في أوكرانيا. ختام الموجز، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
1: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
2: ليه؟
1: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
2: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
1: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
3: نذكروا بأسعار المحروقات، البنزين 95 أوكتان مليونان و400 ألف ليرة، البنزين 98 أوكتان مليونان و420 ألف ليرة، المازوت مليونان و185 ألف ليرة، والغاز مليون و157 ألف ليرة.
0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
1: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
2: ليه؟
1: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
2: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
1: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.

0: تحية صباحية لكل اللي عم بتابعوا لبنان الحر. يوم الخميس وموعدنا اقتصادي وبدنا نتناقش مع بعض على الهواء بمختلف أبعاد قرار عودة الرحلات الجوية المباشرة من أمريكا على لبنان.
1: بين القرار والنتيجة في قصة لازم تنفهم. في كواليس الاقتصاد مع إلديكو.

أمريكا رجع على بيروت بعد 41 سنة. في أخبار كتير بنمرق عليها مرور الكرام، منقول أنه أوكي شركة فتحت خط جديد أو دولة سمحت بالطيران، بنك رجع اشتغل، بس مرات ورا خبر بس هيك من سطرين ورا تغريدة بتكون في قصة عمرها أكثر من 40 سنة. واليوم بدي أرجع معكم لل 1985. هيديك السنة يعني بال 1985 وبعد سلسلة أحداث أمنية أبرزها كان ما بعرف إذا بتتذكروا خطف طيارة تابعة لشركة TWA، وتم بوقتها احتجاز عشرات الركاب الأمريكيين. من بعدها توقفت الرحلات الجوية المباشرة بين أمريكا ولبنان. من وقتها قطع تقريبا جيل كامل، في ناس خلقت، في ناس كبرت، ناس تزوجت، ناس هاجرت، ناس ماتت، وما عدنا شفنا ولا طيارة أمريكية هبطت مباشرة بمطار بيروت. إلى أن وب 21 تموز 2026 الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بيكتب على منصة تروث سوشيال أنه وجه إدارته لتسمح لشركات الطيران الأمريكية أن تسير رحلات مباشرة إلى لبنان. هلا ممكن تكون الجملة كتير هيك كأنها عادية، بس عمليا عم تنهي انقطاع استمر أكثر من 4 عقود، يعني عندك أكثر من 40 سنة، 41 سنة. السؤال المضبوط اللي بنطرحه بهالإطار مش إذا كانت رح ترجع الطائرات ولا لا، هيدا السؤال الأساسي اللي بموضوع حلقتنا لليوم. شو بيعني هيدا القرار لاقتصاد لبنان أولا، لجيبة المواطن اللبناني ثانيا، للمغترب، للتاجر، لصاحب الأوتيلات، لصاحب المطاعم، للشاب اللي عم بينبش على شغل؟ هيدا اللي بنجرب نفهمه بحلقتنا لليوم.

أنا بهمني تخبروني إذا عندكم قرايب أصدقاء عايشين بأمريكا أو أنتوا بتروحوا وبتجوا، لأنه طبعاً هالأجوبة رح تخلينا نشوف الخبر بطريقة مختلفة، رح نقرأ هذا اللي صار بطريقة مختلفة جداً. فأكيد الإمكانية أنه نتفاعل مع بعض على 0918-233 وعلى الواتساب 70-959-111. ليش هذا الخبر أكبر مما يمكن هيك مرق مرور الكرام أو انحكى فيه؟

خليني أكبر السؤال أكثر شوي. يعني بدي انتقل من هداك السؤال إذا عنا حدا تنشوف كيف نحن بدنا نقرأ الخبر لسؤال تاني. ليش بتهتم أمريكا أصلاً إنها ترجع الرحلات على لبنان؟ هل الجواب بس بالسياحة؟ هل الجواب بس بالسياسة؟ ولا في شي عنصر ثالث نحن معقول ما انتبهنا له؟

الولايات المتحدة الأمريكية بتضم واحدة من أكبر الجاليات اللبنانية بالعالم، والتقديرات بتختلف. هلأ مش هي الأكبر أكيد، بس فيها جالية كبيرة والتقديرات بتختلف من مصدر للتاني. بس كتير من الدراسات بتقول أنه في حوالي من 2 مليون لـ3.5 مليون أو 4 ملايين أمريكي من أصول لبنانية. هلأ مش كلهم معهم الجنسية اللبنانية ولا كلهم بيحكوا عربي، بس كتار منهم بعدهم عندهم علاقة قوية جدا مع لبنان، يعني كان في بيت للعيلة، شقفة أرض، كان عندهم استثمار، تربطهم علاقة بكنيسة، بجامعة إلى آخره. يعني حتى ممكن يكون عندهم بس رغبة أنه يروح ياخذ أولاده على البلد اللي طلعوا منه جدودهم، لا أكتر ولا أقل. وهالأشخاص لما بيسافروا هني هو الأكيد ما بيشبهوا السائح التقليدي اللي بيجي على لبنان، ولا بيشبهوا السائح اللي بيجي جمعة وبيرجع بفل. هول عم يجوا يزوروا أرضهم، أهلهم، عم يفتحوا بيوت أو عم يصرفوا على بيوت أهلهم، عم يزوروا حكمة، عم يعملوا صيانة ببيوتهم، يمكن عم يشتروا شقة، عم ببلشوا مشروع. يعني أي إنفاق بيتوزع على عشرات القطاعات الاقتصادية من قبل هالمغترب اللبناني على اختلاف أي فئة بينتمي لها.

هلا السؤال كمان الأساسي، ليش الرحلة المباشرة مهمة؟ لأنه فينا نقول حيلا حدا ممكن يجي يقول لي إيه أنه بسافر عبر باريس، عبر اسطنبول، الدوحة، في كتير طيران وشركات طيران ممتازة، أنه صفا شو رح تفرق يعني. بزع بذكر أنه للتفاعل على 70-959-111 إذا في أي إجابة على السؤال أو أي تعليق على الموضوع. كمان اليوم مجال مفتوح على التليفون. الاقتصاد بيطلع على الموضوع بطريقة مختلفة مثل ما نحن منبسطة. بالاقتصاد في شيء أو في مفهوم كتير مهم اسمه تكلفة الوصول، يعني كل ساعة نطرة، كل رحلة إضافية، كل تأشيرة أو فيزا لترانزيت، كل شنطة زيادة وكل مبلغ عم يندفع بسبب هالتوقف هو كلفة على المسافر. ولما بتنخفض هيدي الكلفة بطبيعة الحال رح يصير السفر أسهل، رح تزيد الزيارة، رح تزيد الاجتماعات، رح تزيد الاستثمارات، وأكيد رح تزيد الأعمال. كرمال هيك الرحلات المباشرة هي عامل اقتصادي مهم كتير ومنا مجرد خدمة سفر.

0: يعني في كتير أشخاص أو في كتير شركات لما بتقرر تستثمر بمطرح معين، أول شيء بتسأل سؤال بسيط: هل مدير الشركة بيقدر يوصل بسهولة؟ إذا كان الوصول معقد مرات كتير بيصير الاستثمار كمان أكتر تعقيدا. كرمال هيك عم بيقولوا الاقتصاديين اليوم أنه تحسين الربط الجوي مع العالم ما بيخدم بس قطاع الطيران، إنما بيخدم الاقتصاد كله، وبطبيعة الحال هذا الشيء بيصير بلبنان. بس هون كمان بيكون في عنا سؤال حول من سيتحكم بضبط تسعيرة التيكت اللي بدها تنقطع من لبنان إلى أمريكا ومن أمريكا إلى لبنان بالخط المباشر. احنا بنعرف أنه تلقائيا بس تجرب تحجز على لبنان ترتفع سعر التيكت، لأنه في عنا نوع من الاحتكار. فهيدي شغلة أكيد الوضع كله على بعضه مفيد ومهم للاقتصاد، بس بيضل في عنا هيدي النقطة ضروري ياخدوها بعين الاعتبار، لأنه أسعار التيكت على لبنان عن جد إذا بك تقارنها بحيلا بلد تاني بس قبل ما توصل على لبنان بنص ساعة بتفرق كتير، وهيدا نتيجة الاحتكار، وبطبيعة الحال ضروري نلاقي له حل. كمان كتير مهمة، إذا في شيء حافظ على قدرة ألاف العيال اللبنانية أنها تصمد بالسنوات اللي قطعت، هو بطبيعة الحال تحويلات المغتربين، لأنه يعني لبنان من أكتر دول العالم اللي بيعتمد على تحويلات ولاده برات لبنان مقارنة بحجم اقتصاده. والتقديرات بتقول أنه قيمة هالتحويلات بلغت بال 2025 حوالي 6.5 مليار دولار. بتذكر هيدا الشيء قالنا إياه الأستاذ نسيب غبريل بوحدة من الحلقات، وها كمان تقول سؤال بحلقة قبل بيقول انه نصف التحويلات بتجي من دول الخليج والنص الثاني بيتوزع بين امريكا الشمالية واوروبا الغربية واستراليا. هذا الشيء بيقول انه الجالية الموجودة بامريكا منا مجرد جالية كبيرة، هي كمان مصدر أساسي لهالعملة الصعبة اللي عم بتفوت على لبنان. كرمال هيك نفهم ليش هذا الخبر مش بس له علاقة بالطيران انما كمان له علاقة بحركة الاموال. إذا بدي يكون واقعية وما بدي أقرأ الخبر بس بسعر التيكت وبعدد الرحلات وبالتوفير الاقتصادي، إذا بدي أقرأ هذا الخبر كيف بينقرأ بعالم الاقتصاد، إنه في رسالة. شو الرسالة خلف هذا القرار؟ أول شيء لا شك إنه في رسالة ثقة كتير كبيرة، يعني لما تسمح أمريكا لشركات الطيران التابعة لها أنها تمشي رحلات على بلد معين، يعني كأنها عم بتقول بشكل غير مباشر أنه مستوى السلامة والإجراءات الأمنية صارت مناسبة لنشغل هيدي الرحلات. يعني هل هالشي بيقول أنه لبنان ما فيه مخاطر؟ أكيد لا، بس هيدا الشي بيقول أنه التقييم الأمريكي اليوم صار مختلف عن كل الفترة اللي قطعت. وبعالم الأعمال بطبيعة الحال الثقة بتبلش تنبنى شوي وشوي بالإشارات، يعني المستثمر ما بيقرأ بس الأخبار السياسية إنما بده يراقب قرارات شركات التأمين، شركات الطيران، حركة المصارف، التصنيفات ووكالات التصنيف، بده يطلع على حركة السفرات. كرمال هيك رحلة واحدة معقول تكون أهم من عشرات الحملات الإعلانية اللي بدنا نعملها تنستعيد الثقة. في نقطة كتير مهمة بخلفية الخبر أو برسالة من هالخبر، إنه شركات الطيران بتراقب بعضها. لما بتفوت شركة كبيرة على سوق معينة بتبلش شركات تانية تطرح نفس السؤال: إجا وقتنا حتى نرجع نمشي إحنا كمان رحلاتنا؟ هلأ مش بالضرورة بتصير شغلة بيوم وليلة، بس وجود شركة أمريكية رح يشجع بشكل طبيعي شركات تانية إنها ترجع تعمل إعادة تقييم للسوق اللبنانية، وكل شركة جديدة معناتها منافسة أكبر، معناتها مفروض أنه تنخفض الأسعار أكتر إذا ما بقي في جهة واحدة هي عم تتحكم بالتسعيرة وعم ترفع أسعار التيكت على لبنان. وبطبيعة الحال بس تكون المنافسة الأكبر والأسعار أفضل، الخيارات بتصير أوسع، وحركة السفر بطبيعة الحال رح بتصير أكبر. يعني اللي كان بس بيجي مرة واحدة على لبنان وعتلينها ممكن يصير يجي مرتين وثلاثة على لبنان. ليش بيهتم الاقتصاد بهذا الشيء تحديدا؟ خليني أعطيكم مثلا، أنا طول بحب بسط الأمور. خلينا نفترض أنه رجل أعمال لبناني عايش تحديدا بديترويت، وبده يزور لبنان بس ليومين. إذا اضطر يغير طيارتين وينطر 10 ساعات ويعمل إسكال ويخسر نهار كامل سفر، أكيد أكيد يا بأجل الرحلة يا بالغية. بس إذا صارت الرحلة مباشرة وقادرة أنه تصير بسهولة وبسلاسة، معقول يزور 3 مرات بلبنان بالسنة الوحدة بدل مرة واحدة. هيدا شو معناته؟ معناته عم يعمل اجتماعات أكتر، عم بيوسع استثماراته، عم يشتري أكتر، وهيك بنكون بلشنا بالدورة الاقتصادية المزبوطة. خليني هيك خبر قصة تانية، أو مثلا تخيل معكم مشهد تاني. تخيلوا شاب لبناني عايش بشيكاغو وطلع له قطعة أرض بلبنان ورثة، وقله كذا سنة بيقول لما لقي وقت بدي أنزل سجل الأرض وزبطها، ومش عم تزبط معه لأنه غرقان بحياته، مش عم يفضى، ومنه مش حرزانة بس كرمال يجي يزبط الأرض ويروح يتعذب 3 أيام على الطريق مثلا، إنه 20 ساعة بالنسبة لقاله. اليوم شباب اليوم يمكن ما قالوا جلادة هالقد، شو بيصير عادة؟ بده يأجل الزيارة سنة سنتين 5 سنين، مش لأنه ما بحب لبنان، لأنه إنه يجي لهون عنده رحلة طويلة ومكلفة وهالشي رح يأخره كتير، بينما الرحلة المباشرة ما رح تجبره إنه يستثمر، بس بتخليه ياخد قرار أسهل. وبالاقتصاد كل ما انخفضت كلفة اتخاذ القرار كل ما ازدادت احتمالات الاستثمار، وهيدا اللي بدنا إياه. هوني أنا بدي أطرح عليكم سؤال، إذا صارت الرحلات المباشرة حقيقة بالفترة اللي جاية، أي قطاع رح يستفيد أول شيء؟ قطاع السياحي، قطاع العقارات، التجارة والأعمال، المطاعم والأوتيلات، ولا كل القطاعات رح تستفيد بمثل بعضها؟ هيدا سؤال لألكم. يلا خليني مرق شوية رسائل على 70-95-9-1-1-1 ونرجع منتابع حتى نشوف مين اللي رح يربح فعلا.
1: ايه سلام حبيبتي، بدي اقول لك شغلي، هلا الناس عم تهلل وكذا ومبسوطين انه عترجع امريكا تجيب لعنا طيران، بس حبيبتي امبارح انا سمعت توقع لليلى عبد اللطيف عم بتقول فيه بده الدولار ينهار ويصير بالارض وبده يصير انهيار عالمي، فما كتير نفرح انه اجوا لعنا الطيران. يلا باي.
0: عن جد صراحة مش عارفة شو بدي علق، أول مرة بدي أحلف وحياة الله مش عارفة شو بدي علق. أنا هيدي الحلقة ما كان لازم أعملها، وأنا لازم وقف شغل على الإذاعة وهلأ قوم أطلع من استوديو وسكر الباب وفل واعتزل الإعلام. وحياة الله بدي اعتزل الإعلام. لك أي شعب نحن عايشين على توقعات ليلى عبد اللطيف وميشيل حايك ومدري مين؟ ولك شو الشعب نحن؟ عن جد إن شاء الله اللي عم تمزح معي هالإنسانة، بليز قولي لي إنك عم تمزحي، لأنه أنا مش عارفة كيف بدي كفي الحلقة، عن جد مش عارفة، بليز قولي لي إنك عم تمزحي. أكيد أكيد في سرقة، وين في احتكار؟ في سرقة يا صديقي. شو عم بقلي زياد؟ قرار كتير منيح اقتصاديا للبنان واقتصاده، ولكن أنا شايف الموضوع بعيد التنفيذ بظل السلاح غير الشرعي خوفا من اختطاف طيران. هلا يمكن تغيرت الظروف، القصة اليوم مش قصة اختطاف، أو يمكن قصص تانية، قديش الأمن على المطار، قديش التفتيش، لأنه أمريكا بدها عطول نقاط التفتيش الخاصة فيها، أمانة الخاص فيها، نظام الخاص فيها، يعني ما بتقبل بحي الله شي تاني. وقال لي ما تقول فول تيصير بالمكتوب، نحن عم نناقش هلأ زياد. يلا بسمع رسالة من نبيل.
2: ولك يا عمي أي ليلى عبد اللطيف، أي بطيخ، إذا ناطرت ليلى عبد اللطيف لتقلك شو مستقبلك وشو بدك تعملي وشو إذا الطيران بيجي ولا ما بيجي. يا عمي نحن شعب ما بعرف كيف بدنا نربح إسرائيل نحن وعنا هيك مصدر من الشعب. بس
0: خلص خلينا ما نرد، أنا عملت ردة فعل عفوية بس خلينا ما نرد.
3: بونجور عن جد في بعض الناس عنا بكمة الغباء عن جد اللي بيلحقوا هودي المشعوذين.
0: يلا كمان رسالة، خلينا نجاوب على السؤال، برأيكم إذا رجعت سيارة الرحلات المباشرة من أمريكا على سوري بس عم برجع بتذكر عم فكر، يعني كنت أول شيء هيك تفاجأت بس هلأ عم بتضحك عن جد. رسالة
4: ومجورك من سألتك ومجورك. لا لا أكيد أكيد بيكمل الحلقة، لأنه مش كل العالم مثل بعضها، في عالم عم تتعلم عم تتسقف عم تتطور معلش واحد منهم انا عم باخذ كورسز لاتطور تدماغي يكبر اكثر ما هو عم يكبر او عم بتقدم. معلش كرمالنا نحن. معلش مسحي ابداننا.
0: اوكي الياس
5: بونجور الديكو.
0: بونجور.
5: كيفك عن جد؟ يعني ما بعد شو قلك انا كمان، لانه طالما بعد في هيك ناس بتفكر انه بدها تصدق ليلى عبد اللطيف وميشيل حايك وما بعرف مين، شو بدي قلك؟ يعني بقول المثل كذبوا المنجمون ولو صدقوا، يعني بالشوم عن جد.
0: أول شيء بدي أقول شغلة، إنه بدي حمل جزء من الزملاء ومن الإعلام اللي بيضويلن أو بيضوي على أفكارهم واللي بيفتح لهم مساحات حتى يطلعوا ينظروا ويشعوزوا ويتوقعوا عن جد. وأنا بس هيك تصلح لك الفكرة، كذب المنجمون ولو صدفوا، لأنه مرات بتصدف إنهم بيقولوا قصص مزبوطة، بس الحق مش بس عليهم وحدهم، الحق على المصاري اللي بتحكي بهالعصر للأسف. بس كمان قديش نحنا عنا وعي انه ما نجي نربط كل مستقبلنا ومصيرنا. لك تغير هلا موضوع الحلقه، خليني ارجع لمين رح يربح فعلا اي قطاع. رح مرق بعد كم رساله وارجع كمل. يلا
6: ليكو بونجوري، بشرفك قليلة العيد اللي عم تقول على ليلى عبد اللطيف. قليلة ليلى عبد اللطيف قالت بشار الاسد بده يبقى الى ابد الابدين، وقالت حسن نصر الله حيحكم لبنان والسعوديه. قليلة هذه هي ليلى عبد اللطيف. بالفعل معك حق، عالم عايشة بالخس وشايف الدنيا خضرة. سعد لي صباحك قلديكو.
0: صباحك، يا ريت عايشين وشايفين الدنيا خضرة، يا ريت.
7: هذا القرار يعني قرار التواصل مثل ما بيقولوا لبنان مع العالم، بيعطي فرصة للبنان يجدد حيويته ويجدد نشاطه أمنيا واقتصاديا واجتماعيا، لأنه لبنان المنتشر أكثر من لبنان المقيم، وكل ما زادت عوامل التواصل كل ما ارتاح المجتمع اللبناني.
0: نعم.
7: فالعامل الأمني بيكون أساس لهالقصص هذه اللي عم تحكيها واللي أنت عم تبسطيها، وكانت يعني تبسيطها حلو كتير، بيريح المواطن وبيريح هذا اللي بالخارج يعني المغترب.
0: شكرا لك رشيد. جورج من فرنسا عم بيقلي انه اكتر شيء يمكن تأثر شركة طيران الشرق الاوسط، لانه رح تخسر زبونات اللي رح يعملوا اسكال باوروبا. هلا انتبه في شغلة مهمة انا كنت اشرت لها بالاول، انه نحن اسعار وتسعيرة التيكتات اللي نحن بنقطعهم حتى نجي على لبنان او تنسافر شيء مطرح من لبنان بتقطع تلقائيا من خلال هالشركة، مشان هيك الاسعار بتكون يعني عطول مرتفعة ونار لما يكون مرتبطة بلبنان. وهيدي النقطة أهم شيء تنكسر، ساعتها منشوف إذا بيبكوا ولا لا، ما عندنا مشكلة إذا بيبكوا، المهم نحنا كمواطنين نستفيد. وأنا دايما بحب دوّع على المواضيع اللي بتدق بشكل مباشر بجيبة المواطن. أوكي خلينا نشوف مين رح يستفيد فعليا. بالأول أول شيء خلينا نحكي عن الأوتيلات. كل ليلة إضافية مغترب أو سائح بيقضيها بلبنان معناتها هيدا مدخول زيادة للأوتيل أو لبيت الضيافة أو للإير بي إم بي أو الشقة المفروشة يعني، وهذا الدخل ولا مرة بدل بس جوا الأوتيل. مثل ما كنت عم بحكي التلاتة، ما هي في دورة اقتصادية يعني بتنتقل للموظف، للي بيشتغل بالتنظيف، لشركة الغسيل، اللي بيجيب لهم أكل، لشوفير التاكسي. هيدا بيسموه الأثر المضاعف، يعني الدولار الواحد ما بيوقف عند أول شخص وما بيقعد بيكمل حياته، بده ينتقل من إيد لإيد بقلب الاقتصاد اللبناني. تانياً المطاعم، إذا بدي أفكر هيك بطريقة كتير بسيطة مثل دايما نجرب نبسط الأمور، إذا 10,000 مغترب زيادة خلال الصيف زاروا لبنان وكل واحد منهم أكل بمطعم بس 5 مرات، نحن عم نحكي عن 50,000 فاتورة إضافية. يعني هيدا شغل أكتر مش بس للمطاعم، شغل أكتر للشيف، شغل أكتر للجارسون، شغل أكتر للشركات اللي بتوزع الأكل، للمزارع. كرمال هيك لما بينتعش القطاع السياحي قطاعات كتيرة حده رح تنتعش. كمان العقارات رح تستفيد، لأنه كتار من اللبنانيين اللي عايشين بأمريكا عندهم عقارات بلبنان، وكتار عم بفكروا من كذا سنة يشتروا بيت ليتقعدوا فيه بلبنان أو يشتروا شقة لأولادهم أو يعملوا لنه استثمار صغير شاليه شو بعرفني. هالرحلة المباشرة لوحدة رح تخليهم أنه يصير أسهل يشتروا تيضلهم يطلوا على ممتلكاتهم يعملوا لها صيانة يحسنوها، بس أكيد مش هي لوحدة رح تخليهم يجوا، لأنه في أسباب تانية كنت عم أقولها بأول الحلقة، أنه الزيارة صارت أسهل وصارت معاينة العقار أسهل، واللقاء مع المحامي مع المهندس مع حيالله شيء مرتبط بهذا العقار أسهل، يعني رح تشيل كتير من العقبات. كمان الشركات الصغيرة غالبا، بس نحكي عن استثمار بنفكر انه مصانع كبيرة وما بعرف شو، بس الحقيقة مختلفة كتير. ممكن يجي مغترب من برا ويفتح كفة او يفتح مثلا شركة انجينيرينج او سوفتوير انجينيرينج او شو بيسموها بالعربي برمجيات، او يمكن هيك مصنع كتير صغير، مشروع زراعي، كلينيك. هيدي المشاريع اللي هي إلى الأفضلية أو هي اللي بتعطي أكتر فرص عمل بالبلد. والنقطة الخامسة هي موضوع التجارة. في آلاف رجال الأعمال اللبنانيين بأمريكا كل زيارة شغل بتعني احتمال توقيع عقد جديد أو استيراد منتج جديد أو تصدير منتج لبناني للأسواق الأمريكية. كرمل هيك معظم الدول بتطلع على خطوط الطيران المباشرة باعتبارها جزء من بنيتها الاقتصادية ومنها مجرد وسيلة نقل. بس هون بس هيك تما بين وكأنه عم نضخم الموضوع أو نعطيه أكتر من حجمه. الرحلات المباشرة ما بتعمل معجزات، يعني الطيارة بتقدر تنقل المستثمر بس ما بتقدر تصلح القضاء، يعني إذا عنده مشكلة بالقضاء ما بتقدر تصلحه. الطيارة بتقدر تنقل رجل الأعمال بس أكيد ما فيها تحارب الفساد. الطيارة المباشرة بتجيب السواح بس ما بتبني لحالها اقتصاد، يعني الطيارة بتفتح الباب بس دخول الفرصة من هالباب بيعتمد علينا نحن قديش بنعمل إصلاحات بكل المستويات وبكل القطاعات. خليني مرق شوية رسائل وبرجع بكمل. يلا
1: حبيبتي ليكي بدي اقول لك شغله، انا لا اؤمن فيهم بس بسمعهم، بس ليله راس السنه حبيبتي كل الناس بتسمعهم. هلا هي هيدي المره منا نبيه حبيبتي، هي بتقرا سياسه، عم تقرا هلا السياسه العالميه من بعد هيدي الحرب اللي عملتها امريكا لوين رايحه؟ لا ما في حرب الا الطرفين بيخسروا فيها، ما بيكون فيها انتصار لحدا. ومعلي انا ما سالت من اللي حكيوا، بس انا اصلا ما بامن فيهم، بس انا حبيت فوت بالموضوع هيك، وانا اول مره بتصل بحكي معك، انا بسمعك كثير. اوكي يلا باي.
0: رسالة.
8: بونجور إليكو ناجي معكي. هلا الامريكان صدقوا انه ما بقى في عماد بغنيه اثنين، لا بدها ترجع تيجي TWA. سؤال يطرح،
0: هلأ بتعرف أنه حساباتهم غير حساباتنا، والأبعاد مش بس اقتصادية، كنا عم نحكي في أبعاد سياسية، بس مش هو إطار حلقتنا لليوم. ما نحن عم نركز على الشق الاقتصادي والأبعاد كلها المرتبطة فيه، بس أكيد سؤال يطرح ناجي، حقك تسأل.
9: ما نسيت مايك فغالي؟
0: قرار كتير مهم اقتصاديا وسياسيا يساعد على نمو الدورة الاقتصادية. شادي عم يحكينا من الصين، شكرا لك يا شادي. كمان رسالة.
10: يعني للأسف، صباح الخير أول شيء، بس للأسف إنه ما في عجب ليش إحنا شعوب عم نرجع لورا وعم نضل فاشلين بجميع القطاعات.
0: خلص على كل حال الست شرحت وجهة نظرها ونحن بنحترم آراء الكل. كمان رسالة.
11: بونجور مدام إديكو.
0: بونجور.
11: أنا مرة كانوا حاطين عنا على التلفزيون ليلى عبد اللطيف، وهيك غمضت عيني شوي شفت الشيطان قدامي.
0: على كل حال مرسي لك. خلينا نجاوب على الأسئلة اللي عم طرحها اللي عن جد مرتبطة بقديش نحن جيبتنا، يعني أنا اللي بهمني دايما من المواضيع اللي بطرحها جيبتي، جيبة المواطن، بحيالة تطور اقتصادي، بحيالة ضريبة، بحيالة شيء قديش ممكن تخسر أو تستفيد. صراحة هيدا اللي بده يهمنا من هلأ وبالرايح.
12: لكن غريب حبيبة قلبي، بدي أقول لك شغلي. أنا حلق ستاتي، في واحد صاحبي كمان حلق ستاتي، وفي واحدة قليلة العقل بتقلي أنا عندي هيك وبحب هيك وبدي أعمل هيك، شو رأيك؟ وأنا كنت حكي بعرفها لهي فاطمة البصارة، صديقتي كنت مشطنا سارة، تبعت نسوان يجسسوا بقلب بين العالم، انت شو عندك وانت شو بكي، وروح خبروا لفاطمة فاطمة البصارة وهي تخبروا قال لي انت هيك هيك وانت هيك هيك بعوز الدور قبل ما هيك اجت لعنا هي قال مين حضرتكم؟ قلت له نحن حوالين ستاتي وجايين نحكي مع الست فاطمة. قال مين حضرتك؟ قلت انا عندي محل بالحمرة وحلق ستاتي وهذا زميلي. راحت خبرت على فاطمة البصارة قالت لفاطمة البصارة روحي قولي له للحلال ستتي حلاق ستتي يجي لعندي. قلت له لصاحبي قوم روح انت شوف شو بده مباري. راح قلت له لا مش هيدا في واحد غيره هيدا التاني الأشعر. رحت انا قلت لي اقعد هون حدي قعد.
0: اوكي بعدين بنكفي الخبرية لان طلعنا برات موضوعنا جورج. الدكتور بيكر عم تقولي لي وسعر الصرف شو قصدك؟ يعني اذا فيك تشرحي لي اكتر شو بدك تقولي لي من الفكرة. اوكي بس تعال نشرحها اكتر باي اطار عم نحكي فيها. ما تقولي لي عن ليلى عبد اللطيف بليز. اوكي بعد كل شيء كنا عم نجرب هيك نشرح ونقوله ممكن يطلع حدا باستنتاج كتير سريع انه انتهت الازمة. اكيد لا. وهون تحديدا بدنا نميز بين ثلاث اشياء: القرار السياسي والقرار الاداري والاثر الاقتصادي. لحديت هلا اللي تم الاعلان عنه هو مجرد قرار سياسي بيفتح الباب قدام عودة الرحلات المباشرة، ولكن طبعا بين فتح الباب وانه تطير اول طيارة في خطوات تقنية وتنظيمية. هلا قديش بيسمح لنا الوقت بنحكي عنها، لانه شركات الطيران مش دغري ببلش تشتغل مجرد صدور الاعلان، في موافقات تنظيمية، جداول رحلات، في طوائم عمل، في عقود خدمات على الأرض بدها تصير، في تقييم للتأمين، دراسات جدوى اقتصادية. يعني الخبر حقيقي 100% بس التنفيذ بده شوية وقت. والمستثمر ما بيتطلع بس على الطيارة، لأن في كتير في فكرة كتير بيكرروها يمكن بعض الخبراء أو الاقتصاديين إنه رأس المال جبان. يعني المستثمر ما بينبش بس عن الربح، بينبش على الاستقرار. كرمل هيك المستثمر اللبناني بقى أمريكا أو المستثمر الأمريكي من أصول لبنانية مش بس رح يسأل إذا صار في رحلة مباشرة، رح يسأل كمان مثل ما كنت عم أقول قبل شوي كيف وضع القضاء عندكم، إذا صار معي مشكلة بقدر رجع مصرياتي، بقدر حولهم، كيف صار القطاع المصرفي، هل القوانين واضحة، الضرائب مستقرة، هل الكهرباء موجودة، يعني هل بقدر خطط لخمس سنين لقدام. لأنه الاستثمار منه بس اشترينا تيكت، الاستثمار قرار طويل الأمد. بطبيعة الحال الاقتصاد ما بيقوم على خبر واحد، يعني ما فينا نحمل هيدا القرار أكتر ما بيحتمل. اقتصاد أي دولة ما بيتغير طبعا بخبر واحد، إنما بده سلسلة قرارات مثل ما كنت عم أقول قبل شوي. من ضمن الإصلاحات اللي قلنا نطرينا خمس ست سنين، من ضمن القوانين ومن ضمن الثقة، إذا هني عم يعطوا دفشة لحتى يصير في ثقة من العالم تجاهنا من ناحية الأمن والاستقرار، نحنا كمان بدنا نشتغل شوي حتى نستفيد من هالمومنتوم. يعني إذا بدي أقول شو عايز لبنان حتى يستفيد فعلا من هذا القرار، يستفيد إنه يحول هيدي الفرصة لنمو اقتصادي حقيقي، هو بده أكتر من قصة طيارات، هو بده قطاع مصرفي يرجع يستعيد ثقة الناس، بده قضاء سريع وعادل، بده إدارة عامة بتشتغل بكفاءة، بده بيئة بتشجع المستثمر بدل ما تخوفه وتهشله. يعني بمعنى تاني إذا رجع المستثمر على لبنان لازم يلاقي مؤسسات جاهزة لتستقبله، مش عقبات جديدة عم بتدفشه وتطفشه ويلعن ساعة هالبلد. في عبارة كتير بحبها أنا بالاقتصاد بتقول إنه الفرص ما بتصنع النجاح، إنما الاستفادة منها هي اللي بتصنع النجاح. يعني الرحلات المباشرة هي فرصة ومنا ضمانة، ممكن نستفيد منها وممكن نضيعها للأسف مثل ما ضيعنا كتير من الفرص قبلها. عشان هيك هون بيجي دور الدولة، دور القطاع الخاص، وحتى دور المواطن. اليوم مش عم نحكي عن طيارة، عم نحكي عن الثقة، لأنه الاقتصاد بالنهاية منه بس أرقام. الاقتصاد هو أنه الناس يحسوا أنه المستقبل اللي جاي هو أحسن من الماضي. وبعد أكثر من 40 سنة عم بتقول أمريكا أنها مستعدة تفتح صفحة جديدة بالنقل الجوي مع لبنان. السؤال الحقيقي بطل إذا رح توصل الطيارة، صار لما توصل نحن كلبنانية شو رح نعمل؟ أوكي، عم تشرح لنا شغلة جديدة وإضافية دكتور بيكر أنا ما طرقت لها. عم بتقول أنه لما يفوت دولار على لبنان بيرتفع الاحتياطي بالدولار بالمصرف المركزي، وقدرته على الدفاع عن سعر الصرف أو حتى انخفاض سعر الصرف طبعا مع عودة الثقة بالمصارف. شكرا لك على هذا الشرح والتوضيح بروفيسور بيكر. نعمل نحن بس توصل الطيارة؟ هل رح نحول هالخطوة لاستثمارات جديدة، لفرص عمل، لشركات جديدة، سياحة أقوى، اقتصاد أكثر إنتاجا، ولا رح نكتفي أنه نحتفل بالخبر ونرجع لنفس الأزمات اللي عنا إياها بلبنان؟ طبعا بالاقتصاد الخبر الجيد مثل ما كنا عم نقول مش هو اللي بيعمل ازدهار، إنما الازدهار بيصير لما يكون عنا حسن لاستثمار هيدا الخبر. من هون ممكن تكون الطيارة اللي جاية من أمريكا أكثر من مجرد رحلة ركاب مختصرة أو مباشرة، أو هي من 10 ل 11 ساعة، ممكن تكون اختبار كتير جديد لقدرة لبنان أنه يستعيد ثقة العالم. مشان هيك بوصل لختام الحلقة بهيدي الفكرة، تقول أنه القرار الاقتصادي الصحيح هو اللي ببلش بالمعلومة الصحيحة اللي عندك إياها.

هلا في شغله كتير مهمه انه نحن بنفكر انه اذا طلع هذا القرار يعني ب 24 ساعه بجمعه بجمعتين ممكن يمشي، بوقت انه في اجراءات حكوميه كتيره ضروري انه تتاخذ قبل ما يمشي هيك قرار، وممكن يوصل لسنه سنتين ما حدا بيعرف. هلا ما بعرف، هاي الحلقه مش ضروري نحكي فيها عن الامور التقنيه، بس بركي بنعمل شي حلقه تانية ومنخبر شو المطلوب.

0: تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: قديش نحن عطشانين؟ طيب معقول السمكة تعطش؟ كيف؟ ما هي بالمي. حقك تعرف انه يقال السمكة بطريقة ما تشرب، او خلاياها بحسوا بنوع من العطش غير العطش يلي نحن منحكي عنه. وبهالإطار يقال انه بالمي الحلوة السمك بيعيش ببيئة بيكون فيها تركيز الأملاح برات جسمه أقل من داخل السمكة، مشان هيك بتفوت المي لجسمها تلقائياً عبر جلدتها. ولحتى ما كتير تعبي مي، ما بتشرب مي إلا كتير قليل هالسمكة يلي بالمي الحلوة، إنما بمية البحر يلي بتكون مالحة السوائل من جسم السمكة بتظهر لبرا، مشان هيك بيفقد جسمها المي باستمرار للبحر أو للمي المالحة. وهون يقال إنه بتشرب مي وتعطش، بس مش بالمعنى البشري اللي نحنا منقوله.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
2: لبنان الحر.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة بفتيك بقر برازيلي الكيلو ب 9.70 دولار، طاووق الكيلو ب 5.40 دولار.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: الحادية عشرة إلى الربع في لبنان الحر، موجز الأخبار.

واصل الجيش الإسرائيلي إطلاق صواريخ من مسيراته على محيط تلة علي الطاهر وموقع الدبشي، وسجلت غارة من مسيرة على مشاعل منصوري، في حين رصد زورق إسرائيلي قبالة ساحل البلدة. في هذه الأثناء تحلق مسيرة إسرائيلية في أجواء بيروت والضاحية الجنوبية. وجه رئيس الرابطة المارونية مارون الحلو تحية تقدير إلى مجلس شورى الدولة الذي انتصر للحق وسيادة القانون وأوقف تنفيذ التعميم الصادر عن وزير المال ياسين جابر بما من شأنه تثبيت ملكية المشاعات في جبل لبنان لأبناء القرى والبلدات بدءا من جرود بشري إلى جبة المنيطرة والتنورين وجرود العقورة وكسروان وبعبدة وعلي والشوف وجزين. أعلنت وزارة المال أنها حولت إلى مصرف لبنان بدل التقديمات المدرسية للضباط والعسكريين المتقاعدين عن العام الدراسي 25-26 ويمكن سحبها من المصارف اعتبارا من الاثنين المقبل 3 آب. أعلنت إدارة حصر التبغ والتنباكي اللبنانية ريجي أن جهازها لمكافحة التهريب ضبط كميات من السجائر الإلكترونية المهربة والمعسل المهرب والمزور والتنباكي الوطني والعجمي المهرب والسجائر المهربة نتيجة عمليات دهم نفذها في رميل وصيدة وفي منطقتي تعمير وفيلات عين الحلوي. كشف المتحدث باسم الخارجية الباكستانية أن النقاش بين طهران وواشنطن مستمر في شأن الوضع في مضيق هرمز وخفض التصعيد في المنطقة، مؤكدا أن باكستان تشجع البلدين على الالتزام الكامل بتعهداتهما بإجراء مباحثات فنية بموجب هذه المذكرة. أعلن مجلس الوزراء المصري أن الحريق في السفينتين بميناء دمياط أمس هو ناتج عن مسيرة، مشيرا إلى أنه لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم على السفينتين، إنما أكد أن التحقيقات مستمرة. أشار الجيش الكويتي إلى أن الاستهداف الإيراني للشركة الصينية في شمال البلاد ألحق أضرارا جسيمة بمبناها وأدى إلى وفاة عامل. شكرا لإصغائكم، ابقوا دائما برفقة لبنان الحر.

0: التحكم المروري، حركة المرور كثيفة من ساحل علمة في اتجاه جونية وصولا إلى صربة، وأيضا من أنطلياس في اتجاه جل الديب وصولا إلى الزلقة، والحركة كثيفة أيضا على أوتوستراد المدينة الرياضية في اتجاه الكولا وصولا إلى نفق سليم إسلام، وعلى أوتوستراد خلدي في اتجاه الأنفاق، وعلى أوتوستراد الرئيس لحود في اتجاه الكارنتينا، ومن وسط بيروت في اتجاه شار الحلو.
1: لبنان الحر أكثر من إذاعة.

يعني هذا الخبر اللي فرح كتير ناس وخبرونا أنه بدأ ترجع رحلات المباشرة من أمريكا على لبنان. يعني أنا أول ما سمعت الخبر صحيح فكرت بهالحلقة الاقتصادية، بس كمان فكرت بشي تاني، مش بالسياحة ولا بالاستثمار ولا بسعر التيكت، بس أول سؤال خطر على بالي، مين رح يقعد حد 11 ساعة بالطيارة؟ لأنه عن جد بالحياة في إشياء منختارها، منقضي أسبوع عم ندرسها، أي سيارة بدك تشتري، أي جامعة بدك تفوت، أي بيت بدك تستأجر، بس لما بتروح بالطيارة بتحجز من هون والكمبيوتر بقرر عنك إذا رح تقضي 11 ساعة مع ألطف إنسان بالعالم أو مع شخص يخليك تندم إنك خلقت وقطعت التيكت. هلا في رحلات قصيرة بتقطع، بس هيدي الرحلات الطويلة اللي بتوصل مرات ل14 ساعة ونص، يعني بتحسسك انه الطيارة اغرب مطرح بالدنيا. ناس جنسيات مختلفة، ديانات مختلفة، ثقافات مختلفة، اعمار مختلفة، واذواق مختلفة، وكلهم محبوسين بهيدا هيك التوب الحديد على ارتفاع على القليلة شي 11,000 متر. وشو المطلوب منهم؟ عيشوا مع بعض بسلام. يا ريت ننقل هالتجربة بكل المطار اللي فيها توتر ومشاكل وخلافات. مجبورين قبلوا ولا ما قبلوا بدون يقطعوها، كيف ما كان بدها تقطع. إذا هيدا تحديدا على الطيارة مش تدريب على العيش المشترك، شو هو العيش المشترك؟ تخيلوا معي الشخصيات اللي ممكن تلاقوها على الطيارة. واحد مفكر انه المقعد تبعوله هو فيلا، بيوصل بيوزع غراضه، جاكيت هون، المخدة هون، كوعه بتمك، وانت بس مستأجر عنده بالفيلا. عرفت كيف؟ هذا لقاله المطرح. في شخص اول ما بيقعد بيطلع فيك بيسألك من وين؟ شو اسمك؟ بتجاوبه بعد 5 دقايق بصير يعرف اسمك واسم امك والعيلة والسليلة وشجرة العيلة، وبعد 10 دقايق بصير عنده رأي بتربيتك لأولادك، بيعطيك ملاحظات على فكرة. وربع ساعة إذا هيك طول الحديث بده يبلش يقنعك أنت مين لازم تنتخب أصلا، وحتى لو هو سامع سماعية عن الوضع السياسي ببلدك. لك يا حبيبي أنا بعدني أصلا ما سألتك شو اسمك. النوع اللي عكسه تماما، بتقله صباح الخير، بتطلع فيك هيك تطليعة بتحس حالك بالبنك وطالب قرض سكني ومستحي من حالك، او بتقول يا عمي هذا في عداوة بيني وبينه انا نسيها، مدري شو عمله، بتصير تستحي من حالك. ولا كلمة ولا ابتسامة ولا هزة راس، عن جد بتصير تشك انه هذا زعلان مني، اكيد زعلان مني، بس هو بيطلع زعلان من كل البشرية مش منك انت بس. وفي قصة كتير تانية هيدي لحالة، قصة لولاد. من لولاد تسمع ولد عم يبكي، انه كتير طبيعي بالطيارة ولد يبكي صح؟ بتلاقي نص الطيارة تطلعوا بأمه وفنجروا هيك عيونهم فيها، كأنه يعني هي وعيت الصبح وقررت تاخد ابنها على الطيارة تيعملهم حفلة صريخ أو مهرجان صريخ بالطيارة، أنه هي قصدت أنه ابنها يصرخ، أنه ولها وما بتعرفي تربي، ما بتعرفي تسكتي. لا، أنه هي قررت أنه بدها تعمل له بارتي صريخ فوق الأطلسي. الولد صغير ما بيعرف شو يعني ضغط بالدينان، ما بيعرف ليش موجوع، يمكن أمه تعبانة أكتر من كل الركاب على كتر ما ركضت وراه بالمطار. يعني بعد ما نطلع فيها هيدي نظرة المحاكم، يمكن بسمة صغيرة أو كلمة بسيطة ولا همك أو مساعدك بشي بتخفف عنا أكتر من 1,000 نصيحة وتطليعة في أقواس. هاي صراحة صارت معي أنا، يعني آخر شي عملت حالي ما بعرف أحكي ولا لغة بالعالم، عملت حالي خرصة طرشة على كتر ما سمعت حكي.
لا هلا هو كان مشاغب فؤاد صغير ما بنكر، بس انه شو بعمل 12 ساعة بدك تزرب ولد بالطيارة ولا حبة دواء نيمته ولا شي ساعده، طب انه شو بعمل؟ مع كتر ما هيك اخذت ملاحظات صرت شو ما يحكوني نو شو ما قالوا لي نو انه انا ما بفهم ولا لغة، صاروا يفكروا انه هي شو بتحكي المعترة. شخص بالطيارة اللي بيقرر شيء إنه يطلع ويقعد يشلح صباطه. عندي سؤال، شو العلاقة بين الطيران والكلسات؟ فهمنا ما بدون يورموا إجريك تشلح بوتك، بس كلساتك ليش؟ مين خبر العالم إنه أول ما بتطير الطيارة بتصير أنت بالسالون أو بقط القعدة عندك قبال التلفزيون؟ لا كتير هالقد. لا اللي بيبقى مهتم بحاله منتبه لوضعه صفا، بس اللي بيدوخك بس يشلح صباطه لا مش صفا. بشرفك ما بتدوخ مرات تنطفي، مش بس بتدوخ تحس حالك تسممت. وفي البطل بالطيارة، أول ما بتعمل لاندينج وبيدقوا دواليبة بالأرض بنط وبيجي واقف، مع أنه الباب مسكر تعرف بده شي نص ساعة ليفتح الباب يعني، والكابتن بعده عم بقول الرجاء البقاء في أماكنكم. بحي الله لغة بالعالم ما بأثر، بس لا حضرته مستعجل. طب مستعجل على شو حبيبي؟ ما حدا بيعرف، بلكي خايف المطار يفل أو ينقل إذا هو ما نزل أول واحد مثلاً. في قصة كمان كتير مهمة مش كتير مننتبه لها ولا منحكي عنها كتير، بس هي قصة كتير أساسية، التمييز. أوقات من أول نظرة واحد ما بيعجبه يقعد حده شخص بس لأنه لونه غير أو جنسيته غير أو لغته غير أو حتى عنده شوارب أو لابس بطريقة مختلفة، أو يمكن قعدت حدا وحدة محجبة أو عندها تاتو أو شكله ما بيشبه الصورة اللي براسه عن الشخص اللي كان حابه يقعد حده بالطيارة مثلا. بس شو الغريب إنه مرات بعد 10 ساعات من الرحلة ممكن يكتشف إنه هيدا الإنسان هو ألطف إنسان بالطيارة كلها. أف قديش منحكم بسرعة، قديش بدنا وقت حتى نكتشف إنه الانطباع الأول منه دايما صح. بس رغم كل هيدي المشاهد اللي بتضحك، في مشهد حلو لما بتشوف مثلا بالطيارة شخص كبير بالعمر قاعد حد طفل صغير وبعد ساعة صاروا أصحاب وعاش هيك حالة إنه هو جد مع هيدا الولد، لأنه يمكن ناقصه شي ببيته وصار يعلمه لعبة والولد يضحك. لا سألوا بعضهم من أي بلد ولا من أي طايفة ولا مين بينتخب، بس اتفقوا على أهم لغة بالعالم، البسمة والإنسانية. بيجيك هيدا اللي شي إنه تطير الطيارة بيقوم ببلش يبرحش بجزدين والغراض اللي فوق منك وبيصير يوقعون عليك وبيصير فايت هيك راسك بخصره وبيصير يعني شغلة كتير كبيرة. أكثر شغلة لبنانية بالطيارة، آخر 20 دقيقة من الرحلة يعني بعد 11 ساعة تقريبا كل الناس قاعدين، الطيارة بعدها ماشية، وفجأة بتلاقي بس يقول بلشنا بالهبوط أو بدنا كل الركاب بيقوموا بيوقفوا، ما بعرف ليش. يمكن إذا وقفوا بتقرب الأرض أكتر، أو يمكن في خوف تاريخي عنا نحن اللبنانية إذا بقينا قاعدين حدا ياخد دورنا بالنزلة مثلا. بس في شغلة بس نحن اللبنانية بنعملها ما حدا غيرنا بيعملها، بتعرفوا شو هي؟ بتعرف شو هي اللي نحن بنعملها ما حدا غيرنا بيعملها؟ بس يعمل لاندينج الطيار مزقف له، ولا طيران غير عنا ولا مجموعة غير لبنانية بزقفه للكابتن بس يغط بالطيارة. بالنهاية يا جماعة كلنا مننزل من نفس الباب وكلنا منوصل بنفس الوقت، الحياة كمان هيك، كلنا مستعجلين على أشياء مش رح تهرب، بس إذا منخفف شوي نوفر أعصابنا بيكون السفر ألذ. أنا علمتني كتير قصص الطيارة، علمتني أنه الحياة كلها رحلة طويلة، نحنا ما منختار الناس اللي بيقعدوا حدنا لا بالجامعة ولا بالشغل ولا بالحياة ولا بأي مطرح، بس منختار
كيف نتعامل معه، نختار إذا بدنا نكون الشخص اللي بيزيد التوتر ولا اللي بيخفف التوتر، نختار إذا بدنا نحكم على الشخص من شكله ولا بدنا نعطيه فرصة، بدنا نكون سبب ابتسامة ولا سبب وجع رأس. بتمنى عودة الرحلات المباشرة ما تكون أسرع بس بالطيارات، إنما تكون قلوبنا أسرع بالاحترام، أكرم بالابتسامة، لأنه بالنهاية أجمل رحلة مش اللي توصل فيها أسرع، هي اللي بتنزل منها وإنت بعدك بتحب البشر. اترك الكلمة لأسعار المحروقات وبتابع.

0: أسعار المحروقات برعاية آي بي تي.
1: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
2: ليه؟
1: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات جراب أند جو الموجودين بعدة محطات آي بي تي.
2: هاي خبرية صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
1: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
3: مذكر بأسعار المحروقات: بنزين 95 أكتان 1,400,000، البنزين 98 أكتان 1,420,000 ليرة، المازوت 1,185,000 ليرة، والغاز 1,157,000 ليرة.
0: أسعار المحروقات برعاية آي بي تي.
4: من آي بي تي صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76-91-22-11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.

تحت عنوان علاقة ترامب وعون في بدايتها فهل تكتمل وتنجز وتنجز، كتب سركيس نعوم بالنهار. الزيارة الأولى منذ عام 2009 التي قام بها رئيس الجمهورية اللبناني جوزيف عون إلى واشنطن بالاجتماع مع الرئيس دونالد ترامب كانت فرصة لكل منهما لتحديد مدى جدية الآخر في العمل معا لإخراج لبنان من الدائرة الإيرانية ونزع سلاح وكيل طهران فيه حزب الله، كما لتعبيد الطريق أمام سلام جدي بين لبنان وإسرائيل. وفي أثناء السنة الأولى من ولاية الرئيس جوزيف عون لم يكن لترامب أي اتصال معه ولا أي اجتماع به ولا اتصالات هاتفية ولا تبادل رسائل. كل ما حصل في تلك الفترة كان اجتماعا وحيدا بين عون الرئيس ووزير خارجية الولايات المتحدة ماركو روبيو. يتابع سركيس نعوم مقالته وقد حصل في مقر الأمم المتحدة في نيويورك في أيلول الماضي، علما أنه كانت لترامب 3 اجتماعات مع الرئيس السوري أحمد الشرع الجهادي الإسلامي السابق والرئيس الحالي لسوريا. طبعا حاول المسؤولون في وزارة الخارجية وفي القيادة العسكرية المركزية سنتكوم تسهيل التحرك نحو تطبيق اتفاق وقف العداوات والحرب، لكن كل شيء توقف بعد اندلاع حرب إيران في شباط الماضي. بعد ذلك بيومين أطلق حزب الله موجة قذائف صاروخية من لبنان في اتجاه شمال إسرائيل وفتح بذلك جبهة عسكرية جديدة لدعم طهران. رداً على ذلك بدأت إسرائيل تنفيذ أعمال عسكرية ضد لبنان وفيه، علماً أن قواتها كانت في ذلك الحين تتمركز في 5 نقاط قريبة من الحدود الدولية مع لبنان. ويتابع سركيس نعوم مقالته في صحيفة النهار ويقول خلال نحو 3 أشهر هاجم حزب الله مجتمعات إسرائيلية مقيمة في المناطق الحدودية مع لبنان، فأطلق أكثر من 7000 قذيفة وصاروخ ومسيرة وقتل نحو 31 إسرائيليا وجرح بضعة دزينات منهم. ردت إسرائيل، ردت بإرسال 1000 الجنود عبر الحدود إلى لبنان وخلقت منطقة فاصلة بين حدودها ولبنان بلغ عمقها اللبناني بين 8 و10 كيلومترات، وعمدت إلى تنفيذ هجمات على مخابئ أسلحة الحزب في عمق لبنان. هذا فضلا عن الهجمات على مخابئ الأسلحة في عمق البقاع اللبناني، كما على ضاحية بيروت الجنوبية التي تحولت قلعة للحزب. إلى ذلك كله حاولت إسرائيل تنظيف منطقة تقع جنوب الليطاني ودمرت هذه العمليات 10 قرى وقتلت 1000 من مقاتلي حزب الله ومن المدنيين وهجرت نحو 1 مليون مواطن لبناني. انطلق التركيز لاحقا إلى الدبلوماسية بعد إعلان وقف لإطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة في نيسان الماضي. يتابع سركيس نعوم في النهار إذ عقد أول اجتماع رسمي وعلني بين ممثلي لبنان وإسرائيل، كان ذلك مبادرة غير معهودة منذ البداية إذ إن لبنان الدولة لم يكن هو الذي يقاتل إسرائيل. ومن خلال الدبلوماسية أملت بيروت في الطلب من حزب الله وإيران أن يتخذ قرارات سيادية تتعلق بالحرب والسلم، وأنتجت جولات 5 من الاجتماعات اتفاق إطار في 26 حزيران الماضي. كان حجر الزاوية فيه موافقة لبنان على نزع سلاح الجماعات المسلحة وتفكيكها، وذلك في مقابل إعادة تمركز متدرجة للجيش الإسرائيلي ولكن في اتجاه حدود بلاده مع لبنان. اتفاق الإطار هذا عقدته مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران الموقعة في 17 حزيران الماضي، إذ تضمنت فقرة أو أكثر تتعلق بلبنان تشير إلى أن طهران وواشنطن تستطيعان التوصل إلى وقف أو إنهاء دائم للقتال في لبنان مع إسرائيل. الله يرحمه أستاذ سمير نصر كان يقول لي بتقولي فقرة مش فقرة.
بس حسيتها كتير هيك نحوية. يتابع سركيس نعوم مقالته في النهار. تمسك حزب الله ورئيس أمل نبيه بري بهذه الفقرة لأنها تحدثت عن انسحاب إسرائيلي غير مشروط من لبنان، ولم تشر أبدا إلى أي اتفاق سلام بين لبنان وإسرائيل في أعقاب ذلك. منذ ذلك الوقت اعتصم الرئيس ترامب بالصمت حيال أي مسار من الاثنين يعتمد لحل المشكلة بين لبنان وإسرائيل وأحلال السلام بينهما. طبعا زار عون ترامب في واشنطن لاحقا، لكن أي كلام رسمي عن محادثاتهما لم يصدر عن البيت الأبيض. ماذا يمكن أن يتوقع المتابعون بعد ذلك؟ أجاب باحث أمريكي بارز وجدي جدا وقال: الرئيس عون رفض سيطرة إيران على مصير لبنان، لكنه لم يتحول أوتوماتيكيا إلى منطقة حرب بعد عودة القتال أخيرا بين أمريكا وإيران. بدلا من ذلك اجتمع لبنان وإسرائيل في البيت الأبيض وأجريا محادثات مثمرة وإيجابية. أعقب ذلك اجتماع لمحادثات تقنية في روما، واتفق الاثنان على تنفيذ آلية تسمح للجيش اللبناني بالسيطرة التدريجية على مناطق قتال ومناطق تعرضت للقصف. طبعا كان اجتماع عون وترامب جيدا، لكن الاثنين كانا يفتشان ولا يزالان ربما عن أكثر من العلاقة الدافئة والطيبة بينهما. يتابع سركيس نعوم في النهار: فعون يحتاج عمليا إلى التزامات أمريكية بالدعم لتمكين اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل من الانطلاق نحو التنفيذ. قد يتضمن ذلك اقتراح تحويل فرقة من جيش لبنان إلى دلتا فورس وتدريبها لجعلها قادرة على خوض عملية خاصة ضد حزب الله، تزويد الجيش اللبناني بمسيرات وأدوات أخرى تجعل حدود لبنان آمنة وتمكنه من تأمين الحدود ومنع تهريب الأسلحة والمخدرات والمقاتلين، وتنظيم عملية جمع أموال لبدء إعادة أعمار المناطق التي دمرها القصف الإسرائيلي، وزيادة رواتب الجيش اللبناني التي تقل كثيرا بالمقارنة مع رواتب مقاتلي حزب الله، ووضع خطة أولية مع قطاع البزنس في لبنان لإعادة بناء اقتصاده المتدهور وللإفادة من الفرص التي يوفرها السلام مع إسرائيل. ويختم سركيس نعوم مقالته في صحيفة النهار ويقول: هذا الدعم الأمريكي المرئي يساعد في إقناع عون بأن ترامب وضع استثماره فيه وفي استراتيجيا المحادثات المباشرة مع إسرائيل، علما أن اجتماع البيت الأبيض سيعطي عون أيضا فرصة لالتقاط اقتراح ترامب إقناع سوريا الشرع باستخدام جيشها ضد حزب الله في لبنان، علما أن عون يعرف مرارات التدخل العسكري السوري في لبنان منذ أيام الأسدين. طبعا لم يحبذ الشرع رئيس سوريا هذا الاقتراح، لكن ترامب يعود إليه باستمرار، وعلى عون إقناعه بقدرة جيش لبنان على القيام بمهمة نزع سلاح حزب الله. انتهت مقالة سركيس نعوم في النهار.

نوصل لختام حلقتنا من برنامج كل فرق مع إلديكو. بدي أشكر من قلبي الست اللي ضوت لنا على موضوع التبصير أو قراءة المستقبل، لأنه بكرة حلقتي رح بتكون عن قراءة المستقبل. تحت هيك بس نوضح بعض النقاط. أنا ما فيني أقول أنه فلان بيقرأ بالسياسة بوقت هو عم بيقول إجاني إلهام وشفت رؤية، وبالتالي في فرق كتير كبير بين التحليل وبين التبصير. بكرة حلقتنا عن هذا الموضوع. مارك بيتار، شكرا لك، إلى اللقاء.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، رز مصري ديروني 900 جرام ب70 سنت، معكروني باريلا 500 جرام بدولار واحد.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: الثانية عشرة إلى ربعا من لبنان الحر.

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه عثر على وسائل قتالية في مجد الزون جنوب لبنان. بحث رئيس الجمهورية جوزيف عون مع رئيس مجلس الإدارة المدير العام لشركة طيران الشرق الأوسط محمد الحوت في القرار الذي اتخذه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في خلال اجتماعه بالرئيس عون بإعادة شركات الطيران الأمريكية تسيير رحلاتها إلى بيروت بعد توقف استمر 41 عاما والإجراءات الواجب اعتمادها من الجانب اللبناني لتحقيق ذلك. رحب الحوت بالقرار الأمريكي شاكرا للرئيس عون سعيه لإعادة الحياة إلى خط بيروت نيويورك الذي توقف قبل 4 عقود، مشيرا إلى أن طائرات الميدل إيست تستطيع تأمين هذا الخط المباشر، فضلا عن أن الشركة ستتسلم قريبا طائرات إضافية لتعزيز أسطولها الجوي. ولفت إلى أن ثمة ترتيبات ستتخذ بالتنسيق مع الجانب الأمريكي قبل وضع قرار فتح الخط موضع التنفيذ من الجانبين اللبناني والأمريكي. وأشاد الرئيس عون بالدور الذي تلعبه شركة طيران الشرق الأوسط في ربط لبنان بالعالم على الرغم من الظروف التي يمر بها لبنان والمنطقة، منوها بأداء القيمين عليها وجميع العاملين فيها. سطر النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج مذكرة تحضير بحق حاكم مصرف لبنان السابق رياض سليمي، وكلف دورية من القوى الأمنية توجه إلى منزله في منطقة الصفرة وأحضاره موقوفا إلى مكتبه في قصر العدل. وبناء لإشارة القاضي الحاج توجه الدورية من المباحث الجنائية في 9 إلى منزل سليمي في الصفرة لإحضاره. وجاء هذا الإجراء بعد امتناع سليمي عن الحضور إلى جلسة التحقيق التي كانت مقررة اليوم أمام القاضي الحاج في الدعوى المقامة ضده من مصرف لبنان، علما أن سليمي كان قد تقدم بمعذرة طبية تعيقه عن المثول اليوم للتحقيق أمام النيابة العامة التمييزية. كما حضر رئيس مجلس إدارة بنك عودي سمير حنا المدعى عليه بالقضية إلى قصر العدل لبدء استجوابه في القضية. في ساحة النجم لجنة المال والموازنة منعقدة بحضور وزير المال ياسين جابر ووزير العدل عادل نصار لاستكمال درس وإقرار قانون إصلاح المصارف. في وقت أعلنت ميناء دمياط مصر استمرار النشاط التشغيلي بكفاءة كاملة، أوضح مجلس الوزراء المصري أسباب وقوع حريق على سفينتين في الميناء وقال التحقيقات الأولية بيّنت أنه ناتج عن طائرة مسيرة ولم تعلن أي جهة المسؤولية عن الواقعة. إلى هنا نأتي إلى ختام الموجز، شكرا لحسن المتابعة وإلى الملتقى بألف خير.

0: مش كل طريق اخترناه كان إلنا، ناس بدلت طريقة وناس تعلمت من ندمة وناس عم تبني من جديد حالة. الطموح مهم والأهم نعرف نطوره، والطعام مهم والأهم نعرف نختاره، ولأنه الصحة النفسية أولوية معنى الحياة إلى معنى مساحة تتحكوا ونسمع تتشكوا وندعم. كل أربع وكل خميس الساعة 12
1: معنا الحياة إلى معنى على لبنان الحر مع جانا غازي.
0: رفقتكم بتسعدنا. معنا الحياة إلى معنى، تحية طيبة بوجه أنا والزميل مارك البيتار لكل المستمعين. ومثل كل خميس نلتقي سوا نقدم لكم موضوع جديد ضمن معنا الحياة إلى معنا. صديق حقيقي عالم آمن، يعني عنوان دافي لموضوع أدفى. أصدقائي يمكن كل واحد منا عنده مجموعة كبيرة من الأشخاص محيطين فيه، ولكن لما بيتعب وبتوجع الحياة بيلاقي حاله عم يتصل بشخص واحد. ساعتها منتأكد أنه الصداقة منا مجرد أرقام بل شعور بالأمان.

0: لمناسبة اليوم العالمي للصداقة منسأل هل الصديق الحقيقي بعده موجود أم مفهوم الصداقة تغير مع تغير الحياة؟ مرحب بضيفتنا الاختصاصية بالعمل الاجتماعي رولا الأسمر الشامي. أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر.
1: مجرجانة
0: وكتير حبيت العنوان اللي عطيتيني صديق حقيقي عالم آمن. فعلا قدي دفى الصداقة بيولد أمان جدا مهم، وبتصور بيقدر واحد يتجاوز فيه كتير أمور بهالحياة بتعرق له مسيرته كانت.
1: طبعا جانا هيك اسمحي لي قبل ما نبلش نعطي هيك لمحة سريعة عن ليش نحتفل بهذا اليوم. اليوم 30 تموز هو اليوم العالمي للصداقة. بسنة 1930 بالولايات المتحدة، شركة هولمارك اللي بتملك بطاقات معايدة وتهنئة قررت أنه تحتفل تعمل يوم للصداقة، وبالتالي يكون في مناسبة لبيع البطاقات، بطاقات المعايدة.
0: فبالوقت يعني تجاري وقفة تجارية،
1: هي بالوقت ما لقيت كتير أصداء إيجابية وحماس من قبل الشعب، فلأنه اعتبروها مثل ما قلتي اعتبروها أنه إلى أصداء تجارية. مع مرور الوقت بالخمسينيات في دكتور من باراغواي جمع أصدقائه، وكانت جمعة هيك لطيفة وانبسطوا كلهم سوا، وقرر أنه يصير ينعمل أو يحتفل باليوم العالمي للصداقة. من وقتها صاروا يحتفلوا بهذا
0: تقريبا
1: اليوم،
0: 100 سنة اليوم عملنا
1: تقريبا 100 سنة، ولكن من بعد 50 سنة تقريبا بال2011 قررت هيئة الأمم المتحدة أنه تخصص نهار 30 تموز ليكون مناسبة لنحتفل باليوم العالمي للصداقة لتعزيز
0: الروابط
1: الاجتماعية والحد من العنف والحروب والأزمات، ويكون في مناسبة لبناء السلام، لأنه هلأ بتعرف كتير عم نحكي عن السلام وقديش هو مهم بمجتمعاتنا بظل كل ظروف.
0: بس قدي ترجم هالشي على الأرض، يعني بتحس أنه بيمرق اليوم بشكل كتير عابر ما حدا بينتبه له، يعني عيد العشاء غير شيء، عيد الأم غير، عيد البي، أنه هذا السبب أنه الواحد بيتوقف عنده، مع أنه مفهوم الصداقة جدا مهم للإنسان، ما بيقدر يعيش بلا صديق.
1: وموضوع له أبعاد سامية ونبيلة، فأي هلأ يمكن تحولوا أكتر عم يحكوا يمكن عن الصداقة الافتراضية اللي رح نحكي فيها بسياق الحلقة، بس قدي هذا مفهوم الصداقة له معنى هيك تمين، له معنى عميق، وهلأ بنتوسع أكتر.
0: عشان نبلش، شو هي الصداقة الحقيقية؟ الصداقة الحقيقية اللي فعلا بتعبي معنى الصداقة، مش أن الصداقة تكون مصلحة أو شيء. كيف الواحد ممكن يبني صداقة حقيقية؟
1: صداقة الحقيقية أول شيء هو مثل ما بنعرف علاقة اجتماعية اختيارية مبنية على روابط إنسانية بيسود فيها الاحترام، الصدق، المحبة. هدول صفات وميزات ضروري يكونوا موجودين بالصداقة الحقيقية، لأنه الصديق الحقيقي ما في تكلف أنت وياه، ما بتحط كفوف أنت وياه، ما بتعتلي هم شو بدك تحكي أنت وياه. الصديق الحقيقي هو بيكون مراية الشخص، الشخص يلي بيعطيك كل الدعم وكل الثقة وكل السند يلي أنت بحاجة له.
0: يعني ما بعرف لأي مدى فعلا ممكن هذا المفهوم يقدر يتطبق على كتير أشخاص برأيك؟
1: هلا هو إذا بدك مش بعدد الأشخاص، نحن عنا كتير أشخاص منعرفهم، كتير معارف من حوالينا،
0: قصدي بعدد الأشخاص يلي بيقدروا يحصلوا على هيك صديق.
1: ما هيدي هي انطلاقا من هون، قدي عنا معارف وقدي عنا يمكن زملاء.
0: إذا بنعمل فرق بين صديق وزميل مثلا ومعارف، شو بيفرق بيناتهم؟
1: بيفرق كتير. هلأ في صديق، في زميل، في شخص بتتعرف عليه، في صداقة مرحلية، صداقة ضمن الظروف. مثلا زميل إنه أنت حدتك تشتغلي بمؤسسة معينة، بكون عندك زميل بس مش ضروري يكون صديقك أنت، مع أنه بتتلاقي كل يوم انت وياه بتتشاركوا يومياتكم سوا، ولكن في ما يكون صديق، بالعكس في يكون شخص ما بيرد لك الخير، او يمكن اذا انت ترقيت بشغلك، اذا انت يمكن اجاك زوده بالشغل، يمكن ما يكون هذا صديق زميل. هون بتوقف، هون بتوقف العلاقة بينك وبين الشخص بيك. انت بتختار الصديق الحقيقي، انت بتختار الشخص اللي بيشبهك. بالنتيجة انت عم تفتش على شخص بيشبهك انطلاقا من قيمك، من مبادئك، من ثقافتك، من تربيتك، من إيمانك. هو كلهم أمور ترتكز عليها الصداقة باختيار الصديق المناسب.
0: يعني الصداقة حاجة،
1: أكيد حاجة، أكيد حاجة. نحن يعني ما فينا، إذا بدك يمكن ما بدي عمم، ولكن في كتير أشخاص ما بيقدروا يعيشوا بلا صديق. هلأ كمان رح نحكي أكتر بهذه النقطة.
0: طب إذا بنحكي عن الركائز، إذا بدك اللي بتخلي الصداقة تستمر، شو هي أكتر ركائز؟
1: أهم عامل بالصداقة هو الثقة، لأنه أنا الشخص بدي يلي بدي أعطيه كل مفهوم الأمور يلي أنا بفكر فيها، بدي يكون عندي ثقة فيه، ثقة متبادلة. يمكن أنا بدي حمله إشي ما حدا بيعرفه عني، أسراري، هيدا يكون هو مؤتمن على هدول الأسرار يلي أنا بعطيها. فالثقة عامل كتير مهم بالصداقة. عداك عن الاحترام، الاحترام أساسي. يمكن أنا بزعل أنا والشخص، بس أنا بعرف إنه أنا إذا زعلت منه أو إذا هو زعل مني عقدر المحبة، الزعل عقدر المحبة. لأنه أوقات يمكن بتوصل بشخص صديق أنت وياه، يمكن بيصير فيه نقاط خلاف أو اختلاف، ما بدي أقول خلاف، لأنه نحن كلنا في عنا نقاط بنختلف عليها، ولكن الجوهر هو موجود، وهو في قصص نحن بنرتكز عليها لنقدر نبني صداقتنا.
0: طيب بيقول مثلا بالحب الواحد ما بيقدر يختار، هو دغري يعني قلبه يلي بيدله على حبيبه. بالصديق لنختار صديق، هل من معايير معينة؟
1: الصداقة هي بترتكز على الثقة، على الاحترام، على كيف أنا بقدر.
0: لأنه هالقصدي بأنه بيبحث الواحد عن شخص قلتي بيشبهه ببداية الحديث، لأي مدى أنه إذا كان الواحد يعني ما بيكملوا بعض
1: توافق الفكرة. أنا بدي شخص أنه أنا بدي يكون صديق لإلي، اتلاقى أنا وياه على نقاط معينة، لأنه بالنتيجة الصداقة بدنا نتشارك كل شيء سوا، الحلوة والمرة، فبدي يكون فيه هيدا التوافق على الأفكار نحن نتلاقى فيها سوا.
0: يعني تشابه بالشخصيات
1: مش ضروري تشابه بالشخصيات، أنه كل واحد فيكم عنده شخصية مختلفة عن الثاني، بس ولكن تكون آراء متشابهة، لأقدر أنا تشارك أنا وياه آراء من وحي يمكن الحياة، من وحي المجتمع، من وحي الأمور أنا عم بعيشها، يكون على نفس المستوى الفكري. هذه شغلة أساسية وشغلة مهمة، لأنه بالنتيجة الصديق أنت شو بدك تحكي أنت وياه إذا أنت ما فيها التلاقي بالأفكار؟ يعني بصير في نوع من الملل أو نوع من ما في حديث يعني تتشارك أنت وياه. فكتير مهم أنت بس تختاري هذا الصديق يكون فيها هدول المواصفات.
0: طب هل الصداقة حقوق معينة وواجبات معينة كمان حتى تستمر؟
1: أكيد أكيد الصداقة في حقوق وواجبات، ولازم نحن نكون على دراية إنه نستدرك هذا الموضوع، ويكون نعرف إنه هدول الحقوق والواجبات موجودين، لأنه بالنتيجة مثل ما كنا عم نقول هذه الصداقة هي بترافقنا كل الوقت، بترافقنا بخلال حياتنا يمكن المهنية، حياتنا اليومية، حياتنا الزوجية. فأنا كتير مهم هذا الشخص يكون أقدر أنا سلمه الأشياء اللي أنا بحس فيها، هي يعطيني هذا الشعور بالأمان. الشعور بالأمان كتير مهم، لأنه بالنتيجة بقدر أنا فضفض له. هو الصديق جاي من كلمة صدق، والصدق وقت أنا بكون عم فضفض لهذا الصديق بعرف أنه أنا بكون عم فضفض بالمحل المناسب، بعرف أنه رح يبدلني أو رح يعطيني النصايح والتوجيهات بكل صدق بكل شفافية وبكل محبة.
0: طيب مو إمتى بتصير الصداقة مؤذية ولازم نحط لها حدود أو لازم تنتهي بهالخالص؟
1: في عندك هون صداقة الحقيقية مقابلة الصداقة المزيفة.
0: يعني
1: الصداقة المزيفة
0: من طرف واحد بتكون الصداقة
1: بس يمكن يظهر لك الشخص تحت قناع معين انه هو صديق لإلك، بيبتسم بوجهك ويمكن بيطعنك بظهرك.
0: صديق مصالح،
1: صديق مصالح، يكون في غيرة، يكون في حسد، يكون في بغض. يعني هذه هي هون بتتحول من صداقة حقيقية لصداقة مزيفة. منشوف الفرق بيناتهم، لأنه الصديق المزيف هو كتير خطر. وياما بنسمع عن ناس صار عندهم خيبات أمل من وراء هيدي الصداقة أكيد. المزيفة. ياما في ناس بتقلك بتخبرك أنا كنت مفكرة فكرتها فلانة صديقة لإلي، أو مفكرة فلان كان صديق لإلي.
0: كنا تعرضنا لخيبات أمل من الصداقة.
1: صح هذا اللي بدي أقوله. يعني من خلال معارفنا، من خلال جيراننا، من خلال يمكن أقاربنا، كلنا مثل ما عم تقولي تعرضنا لخيبات أمل. وخيبة الأمل من الصديق كثير
0: أصعب، يعني خيارنا كان
1: صح كثير صعبة، كثير صعبة. بصير واحد يراجع أفكاره ويراجع طب أنا شو صار أنا وياه، ليه أنا ليه عمل فيه هيك، طب ما أنا عملته منيح، أنا بدلته بكل شيء منيح، ليه بدل
0: في أصعب شيء الواحد عايش تاني كذبة.
1: إيه صحيح
0: كثير صعبة.
1: فهون خطرة وبتزعل كتير وبتحبط كتير الشخص اللي كان حاطط كل أماله بهيدي الصداقة وفتكر انه الشخص اللي مقابله عم ببادله نفس المشاعر.
0: طيب انفصال الصديقين هل بيشبه كمان انفصال الشريكين او الاثنين بيحبوا بعضهم كوجع نفسي؟
1: لك حسب بأي أي مرحلة هيدي الصداقة كانت. يعني مثلا إذا بدك عندك ال بمراحل الصداقة، في عندك أصدقاء مرحلة الطفولة كانوا سوا مع بعضهم لحد ما كبروا وأسسوا عائلة وصاروا مسؤولين وإلى آخره، يمكن لعدد سنين وهالعشرة مثل ما بيقولوا أنه أكيد بتزعل. هلأ بينما الصداقة الانفصال بين الشريكين يعني بيختلف نوعا ما بطريقة المشاعر، بيكون في حب بين اثنين، بيكون في مشاعر جيشة، بيكون في يمكن عم بخططوا سوا لمستقبل. كل وحدة وإلى وجه من الألزية، بس بالنتيجة اثنيناتهم بيزعجوا واثنيناتهم بضروا بالشخص اللي هو عم بيتلقى هيدا المصيبة.
0: قبل ما نحكي عن الصداقة الافتراضية خلينا نحكي عن الصداقة عبر المراحل العمرية، شو رأيك؟ كيف تتغير الصداقة بين الطفولة والمراهقة والشباب وكبار السن؟
1: كل شخص، كل إنسان منا بيمرق بأربع مراحل بحياته، مراحل عمرية. يعني نبدأ بمرحلة الطفولة لمرحلة الشباب، مرحلة المراهقة، مرحلة الشباب، ومرحلة كبار السن. مرحلة الطفولة بتكون صداقة بريئة، بتعرفوا الأولاد على بعضهم بالمدرسة، بيلعبوا سوا، بيختاروا هيدي الصداقة ضمن البيئة أو الظروف اللي هن عايشين فيها. بتكون مثل ما قلنا صداقة بريئة، بتخانقوا على تفاصيل صغيرة، بيرجعوا بيتصالحوا. فهيدي كتير حلوة هالصداقة، والأحلى إذا بتستمر لعدة
0: سنين. بهالعمر بتكون كتير مهمة.
1: كل واحد أكيد كتير مهم، لأنه هيدا بتنمي من شخصية الولد وبتطور العلاقات الإنسانية وبتعلمه كيف يكون عم بيتواصل مع الآخرين. أكيد كتير مهمة. المرحلة المراهقة كمان مهمة. هون المراهق ببلش انه ينفصل عن اهله وبجرب يفتش على الاشخاص اللي بتشبهه، يلي بتفكر بذات المنطق عنه، وهون بصير في هيدي هي إذا بدك هيك تثبيت الذات، لأنه المراهق بعيش هيدي المرحلة وبنقي أصحابه، بنقي يلي هو بده ينبسط معهم، يلي هو بده يعمل مشاريع هو وياهم، فهون بيكون الاختيار على هيدا الأساس. هلأ إذا انتقلنا على مرحلة البلوغ ومرحلة الشباب، هون بتصير الصداقة ضمن معايير الجامعة، الشغل، مكان العمل، المهنة. بعدين بصير في بهذا المرحلة بصير في عندك صداقات بيتزوجوا الأشخاص، بصير في صداقات يمكن من نوع آخر مشتركة بتربية الأولاد، مشتركة يمكن بأمور عم بيعيشوها سوا، من خلال يمكن الجيرة، من خلال المشاكل اللي هن كلهم عم بيعنوها. فهيدي هي هون هيدي المرحلة، وبتصير هيدي مرحلة جديدة، لأنه مثلا الست اللي بتتجوز تلحق أصدقاء جوزة، والعكس مزبوط الشاب يلي بيشوف.
0: نقدر نعتبر أنه معقولي كل شخص بيلحق أصدقاء زوجه بصير عنده
1: بالضرورة.
0: ما بيقدر
1: مش بالضرورة أصدقائي. بس ولكن هدول بصير في رفاق، بصير في نوع من هيك الألفة، ويمكن كمان أولاد بيكونوا من عمر بعضهم بيعملوا مشاريع سوا ليتلاقوا الأولاد، فهيدي بتكون يمكن صداقة معينة. وإنما هون يعني ما بدنا ننسى انه في اشخاص بضلوا محافظين على صداقتهم الطفول. يعني انا بعرف انا عندي صديقتي يمكن من انا وكنت بالمدرسه بصف الدوزيام، بعدنا اصدقاء حلو. مع بعضنا يمكن ما بنتلاقى دائما، ما بنسال عن بعضنا دائما، ولكن اذا تلاقينا اليوم كون صرنا يمكن شهرين ثلاثه مش حكين كانه امبارح كنا مع بعضنا. بتعرفي انه هيدي الصداقه الحقيقيه خاليه من المصالح، خاليه من الاشياء يلي هيك انه انا قرب منك لأنه أنا عايزة شيء منك، أنه أنا وبحاجة لشيء. فهيدي عن جد بيور الصداقة. بنتقل هلأ على آخر شيء على الصداقة
0: كبار
1: السن. بهيدي المرحلة
0: بيحتاجوا أصدقاء بهيدا العمر،
1: بيحتاجوا بقدر ما بيحتاج الشخص بالمرحلة المراهقة أو مرحلة الشباب، أكيد كبار السن بيحتاجوا لصديق.
0: يمكن أكثر شيء بيحتاجوا هلأ عم فكر فيها أكيد. شوي إنه لأي مدى أنه بصيروا بيحسوا حالوا إنه ذكريات مع بعض اعتبري، وهلأ همومهم ومتاعبهم وكل شيء هوجسهم.
1: صحيح، خاصة جناء وقتها يطلع وقتها يعني قطعوا سن التقاعد، وبصيروا بحسوا بفراغ معين، بحاجة لصديق،
0: بعبوه
1: أكيد، بحاجة يشاركوا، بحاجة كبار السن يخبروا عن شو عايشوا بالماضي. ومين أحلى من الصديق ليسمع لهم، ليشاركهم، ليهيك يتفضفضوا لبعضهم، إن كان عن هموم الحياة اليومية أو عن الأمور يلي عاشوها بالماضي. فهيدي كتير مهمة، وهي كتير أساسية لكبار السن لا يقدروا يستمروا بحياتهم وما يحسوا بهذا الفراغ، إن كان فراغ عاطفي أو فراغ اجتماعي. هذا كتير مهم، يعني عندنا في كتير كبار السن بكونوا عايشين لحالهم بحاجة لهذه الصداقة.
0: يعني برأيك أنه أكتر شيء كبار السن يلي أمر في عنده للصداقة أهمية بحياتهم بصير أكتر مرحلة عمرية،
1: من أكتر المراحل العمرية. نعم
0: يليها.
1: بس لكي خلينا نعطي كل مرحلة حق، كل عمر حقه بيبي بالصداقة. يعني مهم كتير الصديق الرفيق يكون معك، يدعمك، يساندك، يسمع لك، يتشاركوا سوا بكل عمر، وإله شيء له معنى الصداقة.
0: طب هل ممكن الواحد يعيش من دون أصدقاء طبيعي؟
1: بيولوجيا في يعيش بدون أصدقاء، ولكن عاطفيا واجتماعيا ونفسيا بتأثر كتير على سلوكه وعلى شخصيته وعلى طريقة تعامله مع الآخرين. هلأ إذا عيش بدون أصدقاء في يعبي وقته من خلال يمكن الشريك، من خلال العيلة، الأقارب، من خلال يعمل أشياء بيحبها، يمكن أشغال يدوية، يجيب حيوانات أليفة يربيها، يركز أكثر على الشغل، على عرفت إنه يكون. بس بالنتيجة محلات في فراغ معين، في حاجة ولأنه صديق. في مثل بيقولوه منقوله الجنة بلا ناس ما بتنداس، فقديه هون مهم أنه تكون أنت يمكن مش شخص تعمل مشاريع أنت وياه أو تظهر أنت وياه، أو بس مهم يكون عندك هيك معارف تتسلى انت وياها، تحكي عن امور
0: معارف غير معارف. إيه اكيد بس عم بحكي انا على صديق، يعني يحس حاله انه قادر يكون مريته مثل حضرتك قلتي بدايه
1: اكيد اكيد حلقة. وهون لانه كنا عم نحكي نحن عن الفراغ، عن الفراغ العاطفي، لانه خاصه اذا بدنا نحكي عن كبار السن، عن الاشخاص اللي هيدا، لانه يعني بالقليل واحد يكون عنده صديق واحد يرتاح له، يكون هو السند لإله، يكون هو يمكن بس يتلفين بيتسير هوية، ما يكون في أمور معينة يتشاركه أو يحكي فيها سوا. كثير مهم أنه يكون في صديق، وصديق حقيقي وفعلي موجود ليسمع، لأنه في ناس بهمة تحكي، بهمة تخبر شو عم بتعيش، وفي ناس ما عندها هيدي الحاجة، يمكن بتخلي الأمور لإلها، ما بتحب تشاركها مع غيرها،
0: أو مكتفي بحالها كمان،
1: أو مكتفي بحالها. بس الاكتفاء بالذات يعني
0: منه صحي
1: هذا بدي أقوله، منه صحي، لأنه بصير واحد يعبي يعبي يعبي، وبالنتيجة وين بدي يفرغ هيدا الشيء اللي هو عم بعيشه. الوحدة تعطي هيدا التقل، هيدا التقل النفسي، بوصل للكآبة، للانعزال، للشعور بهيك حزن، اوقات ما بيعرف من وين جاي هيدا الشعور. فممكن
0: كله ممكن. الصداقة بالعصر الرقمي، هل الصداقة الافتراضية حقيقية بعدها أو بتضلها محدودة؟
1: الصداقة الافتراضية هلأ نحن بعصر التكنولوجيا، وكتير صارت ريجي، وكتير صارت
0: بس قدي عم تعكس مفهوم الصداقة الحقيقية؟
1: قدي عم في إلها، هي سيف ذو حدين، في إلها إيجابياتها وفي إلها سلبياتها. الصداقة الافتراضية مهمة لأنه بتقرب المسافات، ما عندها حدود جغرافية، في تواصل دايم انت والصديق، في منهم بتعرفيهم ومنهم ما بتعرفيهم. الاشخاص اللي ما بتعرفيهم اكيد هيدا بتبقى ضمن الصداقه الافتراضيه، ولكن انا اوقات الشخص بيفتش على الاشخاص يلي بنفس التفكير، بنفس المستوى الثقافي، لأنه منشوف كتير أشخاص يمكن بعبروا عن آرائهم على السوشيال ميديا، وبفتشوا عن أشخاص يتشاركوا هنو وياهن هدول الأفكار، يكون في محتوى
0: بضل تحت إطار صداقة،
1: بتضل تحت إطار صداقة.
0: طالما الصداقة هي بدنا يكون في ثقة وفي
1: هيدا الصداقة الافتراضية، بتضل تحت إطار الصداقة الافتراضية. الصداقة الحقيقية هيدا اللي بدنا نوصل له، مثل ما قلت إنه بحاجة اللمسة الإنسانية، بحاجة للتواصل المباشر،
0: للثقة. هذا افتراضية ما في ثقة كتير،
1: جانا يعني. مثل ما حكي قلنا أنه الثقة والاحترام أهم شيء، هايدي بكل علاقة الصداقة والاحترام هن بيغطوا كل علاقاتنا. بس بالصداقة المباشرة بيكون في هذا الحس الإنساني، بيكون في لغة الجسد، بيكون فيها التواصل المباشر، وهذا كتير مهمة لحدا يحس بهذا الأمان، بالكومفورت زون، بشخص يكون عم بيأمن له ويتشارك معه. الصداقة الافتراضية هي بتتوقف على هذا المشاركة بالآراء، بالإعجاب، بحطوا لايك، بحطوا كومنت، بحطوا ممكن تدوم، ويكون بعدين ممكن بيصير في رسائل، وبيصير في تواصل، يمكن بعدين بيتعرفوا على بعضهم، بتتحول لصداقة حقيقية. مش غلط، مش غلط. وفي منهم أشخاص بتبقى هيدي الصداقة ضمن الصداقة الافتراضية، عندي أنا على الكونتاكت ليست تبعي كذا ألف صديق، بعرفهم يمكن بس من خلال الصور، من خلال البوستات اللي بحطون، وبتوقفهم
0: يعني ما بيعبوا فراغ معين هن عايشين الأشخاص، ما بيعبوا
1: فراغ معين. أكيد لا، لأنه نحن دايما بحاجة للصديق الحقيقي يكون في هذا التواصل المباشر، ويكون في اللغة الجسد اللي هي بتأثر، غمرة، بوسة، بحط إيده على إيده، تفهم، تعاطف، هاو كلهم بيبينوا بوجود الشخص وقت يكون في هذا التواصل المباشر بينك وبين الآخر.
0: هل برأيك اليوم قل التواصل الحقيقي بسبب مواقع التواصل الاجتماعي؟ خاصة بالصداقات يعني.
1: هلا
0: بين الأصدقاء
1: الصداقة الحقيقية هي مش بعدد الاتصالات أو عدد أنا عم بسأل عنك كل يوم أو أنا عم بتطمن عنك كل يوم. لو وصلت
0: إلى دور
1: إلى دور بس أن الصداقة الحقيقية هي بوقت الصعاب، وقت الشدة، وقت الشخص اللي بيوقف حدك بتكوني أنت بحاجة لإله، هون الصداقة الحقيقية. أنا وقت أكون مبسوطة وعاملة عزيمة وأنبسط، أنا بعزم الناس لعندي، أنا بختار الناس اللي بدون يجوا لعندي وأنبسط أنا وياهم، أتشارك أنا وياهم. ولكن بوقت الحزن ووقت الشدة هنا بدون يجوا لعندي، أنا ما ببعت وراهم.
0: كيف بدون يجوا لعندك؟ كيف بدون يعرفون أنت بشدة إذا ما في تواصل يومي مثلا؟
1: هلأ على الوسائل التواصل عم نحكي لا سمح الله، إذا في حالة موت، إذا في حالة حدا صار له شيء بالمستشفى، إذا بحالة يعني أمر كتير مؤذي كتير بحزن، هون بتشوف الصديق بيركض. إذا بحاجة إنه عارفك أنت لا سمح الله أنت بالمستشفى وبيركض لعندك ما بيتركك، هيدا هون بتبين قديش هيدا الشخص هو مهتم فيك ومهتم لمشاعرك، وهون هيدا الدعم يلي هو بيقدم لك أنت ولا ممكن تنسي.
0: ما بعرف إنه عرفت، إنه بحس إنه تيعرف لازم إذا أنت مهتم بأمر صديقك مفروض أنت تخبريه شو عم تعاني قبل ما هو يعرف.
1: بس أنا عم أقول إنه
0: إذا غبت
1: يومين عن شخص، يومين ثلاثة عن صديقي،
0: يعني لازم يكون في تواصل دائم.
1: إيه أكيد لازم يكون في تواصل دائم، بس مش معناتها انه انا اذا بلحقك على الدعسة يعني انا هيدا الصديق الحقيقي. هيدا هون بدي
0: وضحها
1: يعني، هيدا الفكرة يعني.
0: طيب اليوم نحس انه الصداقات صارت تبنى بسرعة وتنتهي بسرعة اكتر، شو السبب؟ يعني كان اختيار غلط كصديق الواحد يختاره بعد الوقت؟
1: فيها وجهة نظر جنى، لانه هلا عم نشوف كتير صداقات مصالح للأسف، صداقات إذا أنت كنت بالرخاء مثل ما بيقولوا مرتاحة، بتشوف الناس يمكن كلها حواليك بيزقفولك
0: ما كنت هيك وصارت هيك، اختلفت يعني، تغيرت،
1: زادت، عم نشوفها أكتر وأكتر. وأنا عم بحكيك من خلال يمكن الناس يمكن بعرفها، من خلال أشخاص أفراد بيتوجهوا لعندي بخبروني عن مشاكلهم، كيف بتتحول الصداقة. أنا بدي أعطيك مثال عن ست جت قصادتني عم تخبرني عن مشكلة هي وزوجها، صديقتها الأنتيم يلي بربيانة هي وياها وعيشة هي وياها وباليوم يومك فاتت على هالبيت وصارت في علاقة بينها وبين زوجها.
0: صديقة
1: يعني باليوم، نرجع نقول باليوم هي وياها، بالمشاركة بأدق التفاصيل بكل شيء، خربت بيت عائلة، في ولدين، الزوج ومدامته، ففاتت هالصديقة، الصديقة المزيفة طلعت من بعد سنين من الصداقة وعشرة عمر، تبين بعدين انه خلفتهم مع بعضهم، وصلت للأسف وصل هذا الكوبل للطلاق ونخرب هذا البيت. فتتشوفه انه كيف اوقات الصداقات كيف
0: السؤال بيطرح نفسه، زعلت أكتر وخيب لها أكتر أمل، يعني صابت خيبة أمل من الزوج أو من الصديقة؟
1: الاثنين بطبيعة الحال.
0: لا أكتر في أكيد
1: من صديقتها.
0: من صديقتها
1: أي، لأنه أمنت لها، لأنه في بتخبرني أنه فتحت لها بيتي، أكل شرب نايمة عندي، اللي بتفوت وتظهر والبداية، وهي هيك كانت يعني من عائلة ميسورة، الهدايا والأمور، يعني عم نحكي بالأشياء المادية، بس أنه عم بنقلك شو كانت هي تخبرني انه
0: هي مين الميسور؟ العائله.
1: العائله أو... العائله وشو كانت هي تخبر يعني انه تشتري لها، تشتري لها انه مثل الخيات واعز، يعني مثل الخيات واكثر يعني.
0: ولا نهار حطت عليه استفهام بهالعلاقه كلها؟
1: ولا نهار، ما اجى بباله، ما شكت ولا نهار، قد ما هي كان عندها ثقة عمية فيها، قد ما هي كانت تحبها، وقد ما هي كانت صديقتها، كاتمت أسرارها وصديقة من زمان، وخربت لبيتها. وهلأ أكيد ماما بيحكوا مع بعض،
0: مش حشرية بس الزوج شو عمل؟
1: الزوج ما كفى معها على فكرة، ما كفى مع الست اللي
0: خانت،
1: كانت الدخيلة يعني، ورجع تجوز، رجع أسس عائلة ورجع تجوز. يعني
0: جد وحيد
1: هيدي إتس ترو ستوري، يعني عم خبرك شخص من واقع هيدا ملموس يعني.
0: لا بس كتير
1: فا إيه، لا تعرفي ما كفى لا مع مرته الإكس تبعه ولا مع الصبية يلي فاتت خربت بيتهم.
0: يعني برأيك أنت إنه العلاقات عم تنتهي أوقات بمفاجآت كتير صعبة،
1: مفاجآت صعبة. هلا أكيد من إحنا ما بدنا نعمم، بس نحنا بدنا نقول إنه أوقات أمرار في ظروف معينة بيقطع فيها الأفراد، بيقطعوا فيها الأسر والعائلات، بتودي لأمور لنهايات.
0: يعني مشان هيك أوقات بنقول إنه ما عن حق بعض الناس اللي بيخافوا إنه يكون عندهم أصدقاء أو من تكوين صداقات جديدة.
1: على فكرة المثل اللي عطيناه منه صداقة جديدة، هلا الصداقة الجديدة تنبنى تنعمل، بس يمكن ما بتكون صداقة عميقة. في صداقات جديدة بتصير، أنا بنطلق مثلا من تجربة شخصية، أنا عندي صداقات جديدة، بس إذا بدي أقيسها مع الصداقات القديمة لا أكيد. أنا عندي يعني ست صديقتي، وهلا يمكن عم تسمعني وجه لها كل الخير، كنا أصدقاء بمرحلة المراهقة يعني من كذا سنة، افترقنا، كل واحد صار بميل بحكم الظروف الحياة، وتزوجنا وكل واحد عمل عائلة وإلى آخره. فرجعنا تلاقينا إذا بدك بعد عمر بالصدفة بمناسبة اجتماعية، يعني ما كنا متوقعين أبدا، بالصدفة التقينا ونحن ساكنين، طلعنا بنفس المنطقة. يعني قبل أنا كنت بمنطقة معينة ونقلت على منطقة تانية، وطلعنا نفسين بنفس المنطقة وقراب على بعضنا، وما بنعرف أنه نحن موجودين حد بعضنا.
0: حلو.
1: رجعت هذه العلاقة توطدت، يعني هلأ هذا اللقاء صار تقريبا من شي 8 سنين 8-9 سنين، ورجعنا هالعلاقة توطدت كأنه مثل أيام زمان، وصارت باليومة، صارت يمكن أوقات ما بنحكي، اللي بس أنا بدي صبح عليك، إلا بس بدي صبح أنا عليك، كيفك كيف صحتك، يعني قديش حلوة هيدا.
0: صح.
1: وهيدا هيدا الشخص الصديقة عم بحكي عنه، أنا بقول لها أنا بحكيك بكل شفافية كأنه أنت مريتي، بدون كفوف، بدون تكلف، بحكي يلي بقلبي. وأنا إذا بقلك شيء بعرف أن أنت ما بتزعلي مني، لأنا بعرف هذا الشيء لصالحك، وهي كمان بتزقف لي لنجاحي وبزقف لها لنجاحها. هون الصداقة الحقيقية. صح. بتشجعني، بتدعمني، بشجعها بدعمها، فهذه هي هون، هو دول الركائز فيه، هو دول الأساس. الصداقات يعني اللي هيدي ما إلها غاية، ما إلها مصلحة، ما إلها حسد، هيدي قديمهم.
0: طب لأي مدى الظروف الصعبة غربلت الصداقات؟
1: كمان الظروف الصعبة غربلت كتير الصداقات، خاصة بحالات يمكن بحالات الموت، بحالات فقدان عمل، بحالات انفصال. هون بتشوفي انه الناس يمكن ما إلى جلادة عندها هموم، ما إلى جلادة تسمع هموم غيرها، ما إلى جلادة يمكن تسمع نق. فهون بتشوفك انت صرت بمحل تاني، كنت قبل بغير محل، كانت هي قريبة منك تتوطد لك، تعمل علاقات، تظهروا سوا، تعملوا مشاريع، بدها خدمة معينة وإلى آخره، تحت إطار كتير إشياء. هدول الصداقات بتكون، وفجأة بصير معك شيء، حادث معين، مشكلة معينة، بتشوفي هدول الأشخاص اللي كانوا حواليك اختفوا،
0: ببطل يرن التليفون،
1: وينن اختفوا، أنا بمشكلة معينة، يمكن ما بيبقى غير من كل هدول المجموعة غير شخص واحد. وهون بتغرب لي الصديق الحقيقي من الصديق المزيف.
0: بس هدول مهمين ببعض الأوقات،
1: أكيد يعني مهمين، لأنه
0: تستمر كذبة،
1: هول بيقشط الماسك، ببين أنه مين كان مظبوط بيرد لك الخير وبحبك مظبوط ومين لا.
0: صحيح.
1: فهدول الصداقات اللي تغربلت، ايه هو مشكله يعني.
0: طيب رولا، كيف نقدر نحن اليوم نعلم اولادنا يكونوا اصدقاء صالحين، مش بس انه نفتشوا عن اصدقاء صالحين؟
1: نحن قدوه لاولادنا، نحن كيف نتصرف، كيف نتعامل معهم لاولادنا، هن بيتعلموا منا، بيتعلموا، احنا مرايتهم، هن مرايتنا، بتعكس هالشي كل تصرفاتنا، كل سلوكنا، كل طريقة عيشنا، كل طريقة معاملتنا للآخرين بتأثر على سلوك أطفالنا وسلوك أولادنا. وهذا الشيء بنشوفه بالمدارس كتير، بنشوف أنا بتعرف على أهل بالمدارس وبتعرف على أولاد، وبشوف بقدر أعرف أنا الولد وقت يكون عنده سلوك معين، بفهم، وأتعرف على الأهل بفهم ليه الولد بيكون هيك، لأنه بالفعل إن أنا بدي أعلم ابني يعتذر إذا كان غلطان، يسامح إذا كان غلطان، وبالمقابل أكيد ما يكسر من حقه وما تنكسر شخصيته،
0: وإذا بيقدر يساعد،
1: وإذا بيقدر يساعد، أكيد تعلمه لا يساعد. وهون هدول كل هالشبكات اللي عم تنعمل، حفزوا انه انا بس كون حدا قدامي، حدا محتاج انه يساعد الاخر، هون بيصير الصديق الحقيقي، تتكون شخصية الصديق الحقيقي، وبالتالي يكون هو شخص محب، الناس بتتودد له، وبيكون عنده صداقات حلوة،
0: بيقدر يختار الصديق الحقيقي،
1: وبيقدر يختار الصديق الحقيقي.
0: يعني بنقدر ننهي بنقول الصديق الحقيقي هو اللي بيعبي قلوبنا أمان، وبيعطينا الشعور إنه نحن مش لوحدنا بهالحياة.
1: أكيد
0: صديق حقيقي، عالم
1: آمن 100%.
0: بدي أشكرك أنا كتير الاختصاصية بالعمل الاجتماعي رولا الأسمر الشامي، شكرا لك.
1: مرسي إليك.
0: شكرا لكل المستمعين، أيضا شكرا للزميل مارك بيتار. عن جد نسيت خبرك إن رح نتقي فيك شهر جاي إذا ربنا رضى. أهلا وسهلا فيك دايما عبر لبنان الحر. أصدقائي شكرا للمتابعة، وطبعا نلتقي مجددا يوم الأربعاء إذا ربنا رضى. ضمن معنى الحياة إلى معنى، معنى الحياة إلى معنى، مساحة تتحكوا ونسمع، تتشكوا وندعم.
2: معنى الحياة إلى معنى مع جانا غازي. لبنان الحر أكثر من إذاعة.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: تمام 1:15 في لبنان الحر، نقدم موجزا للأخبار.

عرض رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون مع نائب المنسق الخاص والمنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في لبنان عمران ريزا للأوضاع في لبنان ولعمل الأمم المتحدة لا سيما في المجال الإنساني. لمناسبة عيد الجيش شدد رئيس مجلس النواب نبيه بري على أن الجيش اللبناني هو النموذج دفاعا عن لبنان الوطن الواحد الموحد الذي يتطلع إليه اللبنانيون لا المناطق النموذجية التي يرسم حدودها المحتل الإسرائيلي. أضاف بري الجيش هو جيش لبنان واللبنانيين هو منهم ولهم ومحط أمالهم في حماية السيادة وتحرير الأرض والإنسان وصون الاستقرار والسلم الأهلي. بكم ومعكم نحمي ونصنع قيامة لبنان ونستكمل تحرير أرضه. كتب النائب جورج عايس عبر إكس بعد الحديث عن اكتشاف كميات من نترات الأمونيوم في الجنوب وبمعزل عن الجهة التي خزنتها هناك، من المفترض أن يشكل الأمر مادة لإنارة التحقيق في قضية تفجير مرفأ بيروت في الرابع من آب العام 2020، أو على الأقل استطلاع إمكان الترابط بين الكميات التي انفجرت في المرفأ وتلك المكتشفة حديثا في الجنوب. وتمنى أن تكون الأجهزة الأمنية والقضائية قامت بما يجب القيام به في هذا الشأن تحقيقا للعدالة. أعلن وزير المال ياسين جابر أن التوترات الإقليمية تفرض تحديات إضافية على الاقتصاد، إلا أن الإصلاح واستعادة الثقة يشكلان المدخل الأساسي لإعادة الأعمار وتحريك عجلة النمو، مشددا على أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي يمثل شهادة بجدية مسار التعافي الذي تسلكه الدولة إلى جانب إصلاح القطاع المصرفي ومواصلة التحول الرقمي في الإدارة العامة. كشفت صحيفة وول ستريت أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقد اجتماعا سريا مع كبار المسؤولين العسكريين على متن الطائرة الرئاسية لبحث خيارات توسيع العمليات العسكرية ضد إيران عقب مقتل 4 جنود أمريكيين في هجوم صاروخي استهدف قاعدة في الأردن. واليوم دانت وزارة الخارجية السعودية استمرار العدوان الإيراني على الأردن مؤكدة تضامنها معه في أي إجراء تجاه الاعتداء. ختام الموجز، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: رأي حر من لبنان الحر.
1: رأي حر من لبنان الحر مع الأستاذ أنطوان مراد، يومياً ما عدا السبت والأحد بعد موجز الواحدة إلا الربع ظهراً، ويعاد قبل مساء لبنان الحر.
2: لدى جماعة الممانعة انفصام مرضي، فهم يدركون الواقع في قرارة أنفسهم، لكنهم في الوقت عينه يصرون على الرهان على الأوهام، ويعتبرون أيضا أن الرهان على الوقت هو في مصلحتهم، ويتعاطون مع أمريكا وإسرائيل وكأن المسألة تتعلق بخلاف على مياه الري بين شهدين وأبو غطاس، أو بإشكال على بناء مدماك إضافي عن الارتفاع المرخص لتصوينا. فحينا يوحون بأنهم ينتظرون سقوط حكومة نتنياهو أو محاكمته أو مرضه أو موته أو فشله في الانتخابات المقبلة، وحينا يعولون على انتخابات فرعية تشريعية في أمريكا أو على اغتيال دونالد ترامب أو على خسارته السلطة المطلقة في الحرب والسلم أو حتى على نهاية ولايته. لكن الظاهرة الملفتة اليوم تتمثل بوقاحة فريدة يعبر عنها الحزب، وخلاصتها عدم اعترافه بالمفاوضات المباشرة ونتائجها، علما أن هذه المفاوضات يقودها رئيس الجمهورية بالتنسيق مع رئيس الحكومة وباسم الحكومة التي يشارك فيها الحزب، بينما يريد في المقابل أن يكون الاعتماد حصرا على مفاوضات إسلام أباد بين الأمريكيين والإيرانيين. يعني لبنان غير موجود، لا وطنا ولا دولة، وأن عليه أن ينتظر الاتفاق بين الشيطان الأكبر وجمهورية الملال في طهران، وكأن لبنان مجرد مساحة مستباحة أو صندوق بريد أو طابة يتناقلها الجانبان، بل إن جماعة الحزب يريدون إقناعنا بأن إيران الولي الفقيه والنظام المتزمت والجائر بحق شعبه يحب لبنان أكثر مما يحبه اللبنانيون أنفسهم، وأكثر مما يحبه كبار مسؤوليه. هراء ما بعده هراء. وللبيان، ها هو النائب المفوه علي المقداد يعتبر أن المرحلة الأولى من اتفاق الإطار تكللت بالفشل، وأن حزب الله يطالب بالانسحاب الكامل، وأنه يراهن على اتفاق إسلام أباد لإجبار إسرائيل بالقوة على الانسحاب من الجنوب. ولم يوفر توجيها رسالة ملغومة إلى قائد الجيش، معتبرا إياه صمام الأمان في لبنان، لأن في رأيه الجيش لن يصطدم بحزب الله ولو كان على حق وفي إطار تطبيق القرارات السيادية وحصر كل سلاح غير شرعي بالدولة اللبنانية. يا لها من مهزلة، حزب الله يريد لإيران المهزومة أن تتفاوض باسم لبنان، بينما يتفرج رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والحكومة واللبنانيون في انتظار الصفقة الأمريكية الإيرانية. خسئتم أيها المراؤون، أصلا خلي إيران تقيم بحالة ولتفك مع حرسها الثوري عن سمانة وأرضنا، عشنا وشفنا. من يحب إيران أكثر من لبنان ومن يثق بإيران أكثر من ثقته بلبنان فليرحل إلى إيران، أحسن ما يضل يعذبها بإرسال السلاح والذخائر والأموال والمعاشات والأكل والشرب إلى الحزب بالحيلة والفتيلة. والسلام.
0: رأي حر من لبنان الحر.

0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
1: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
2: ليه؟
1: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
2: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
1: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
3: مذكر بأسعار المحروقات، بنزين 95 أكتان 1,400,000، البنزين 98 أكتان 1,420,000 ليرة، المازوت 1,185,000 ليرة، والغاز 1,157,000 ليرة.
0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
4: من IPT صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76-91-22-11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.
5: لبنان الحر أكثر من إذاعة.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: قديش نحن عطشانين؟ طيب معقول السمكة تعطش؟ كيف؟ ما هي بالمي. حقك تعرف انه يقال السمكة بطريقة ما تشرب، او خلاياها بحسوا بنوع من العطش غير العطش يلي نحن منحكي عنه. وبهالإطار يقال انه بالمي الحلوة السمك بيعيش ببيئة بيكون فيها تركيز الأملاح برات جسمه أقل من داخل السمكة، مشان هيك بتفوت المي لجسمها تلقائياً عبر جلدتها. ولحتى ما كتير تعبي مي، ما بتشرب مي إلا كتير قليل السمكة يلي بالمي الحلوة، إنما بمية البحر يلي بتكون مالحة السوائل من جسم السمكة بتظهر لبرا، مشان هيك بيفقد جسمها المي باستمرار للبحر أو للمي المالحة. وهون يقال إنه بتشرب مي وتعطش، بس مش بالمعنى البشري اللي نحنا منقوله.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
2: لبنان الحر أكثر من إذاعة.
3: حوار حر ماذا بعد قمة ترامب نتنياهو؟ وهل سترسم مخرجاتها ملامح الجولة التفاوضية في روما؟ إلى أين تتجه صيغة الإطار؟ هذه العناوين نناقشها مع الباحث السياسي والمحامي لؤي غندور. حوار حر مع وليد فريجي الخميس الساعة الواحدة.
4: وسهلا بكم مستمعين، مرحب فيكم بحلقة جديدة من برنامج حوار حر عبر لبنان الحر. نعتذر على هذا التأخير الحاصل. سنبدأ هذه الحلقة مباشرة وندخل في صلب الموضوع مع ضيفنا لليوم الباحث السياسي والمحامي الأستاذ لؤي غندور. أهلا وسهلا فيك بلبنان الحر. خلينا نبلش دغري مباشرة بما أنه تأخرنا شوي عن موعد الحلقة. اسمح لي أن نبدأ من زيارة الرئيس نبيه بري في الأمس إلى رئيس الجمهورية جوزيف عون. هذه الزيارة إن صح التعبير وإن صح القول أذابت ما كان عالق أو ما تبقى من جليد بين عين التين وبين بعبدة. كيف قرأت هذه الزيارة؟ وهل تمهد اليوم لتغطية شيعية نوعا ما لصيغة اتفاق الإطار؟
5: اليوم نبلش منذ البداية أنه لو ما في موافقة للرئيس نبيه بري على إجراء المفاوضات وعلى توقيع اتفاق الإطار، ما كان حدا طلع درج طيارة، كان سكر طريق المطار على سعادة السفير سيمون كرم وعلى غيره، ويمكن كان صار مشاكل بالطرقات أكثر بكتير ما كنا متخيلين. هيدا نوع من حفظ دماء الوجه، هذا الاعتراض الشفهي للرئيس بري على ما يجري. لو ما موافق ما كان صار شيء. اليوم هذه الزيارة بالفعل قرأناها عندما كان الرئيس عون في البيت الأبيض في المكتب البيضاوي، عندما أشار الرئيس ترامب بإشارة إيجابية للرئيس نبيه بري أنه بيسمع أنه يبلي بلاء حسنا، أنه هو شخص جيد. عفوا بهذا بهذه الإشارة انحرج رئيس بري، يعني ما بقى قادر يبقى أجرب البور أجرب الفلاح، بده ياخد موقف. واليوم في كمان بعبع أمريكاني، في عقوبات، في خوف من العقوبات.
4: صح، إذا بدك فيك تشرب شوية ماي. نعم،
5: في خوف من العقوبات، في كان واضح من خلال الساعة الأولى لزيارة الرئيس عون وذكر نبيه بري بالمكتب البيضاوي بالبيت الأبيض، إنه نبيه بري إذا لم يعني صح التعبير إذا ما جلس وأخذ موقف واضح في يمكن عقوبات يمكن في كان موقف دولي ضده اليوم هذا.

0: مثل ما اتفاق الطائف كان إن لم يحصل على تغطية أو شرعية مسيحية ما كان توقع شيء اسمه اتفاق الطائف. اليوم هل قادر، مش رأيي هيدا عم بنقول لك وجهة نظر الفريق الآخر، اليوم هل قادر الرئيس نبيه بري أن يمنح هذه الشرعية إلى صيغة اتفاق الإطار؟
1: اليوم الرئيس نبيه بري هو رئيس مجلس النواب، يعني رئيس سلطة شرعية. هلأ بسكر البرلمان، بيقول لك مادة إجراء من الشباك، بيقول لك هيدا. يعني بالنهاية هو مكون لبناني بصرف النظر عن الفجور السياسي في بعض الأحيان، ولكن يختلف تماما عن حزب الله. يعني اليوم هو مكون لبناني صرف، ما حدا بيشك بوطنيته. هلا الممارسات عنده حسابات شيعية ضيقة بدنا نفهمه بمحل ما. اليوم ما بقى قادر يحط إجر بالبور إجر بالفليحة. بالنسبة لاتفاق الإطار بحد ذاته، لحتى نحكي دستوريا أول شيء، اتفاق الطائف كان دستور. عم نرجع ننهي حرب، عم نرجع نقعد كل المكونات مع بعضنا، عم نرجع نبني دولة واتفاق ينظم عملنا وتعاطينا مع بعض كطوائف وكنظام حكم. هيدا كان بده إجماع، منشان هيك كان في مؤتمر الطائف. أما اليوم هيدا اتفاق إطار، يعني هيدا رود ماب، هيدا فريمورك. يعني مثل ما كانوا الكل عم بيطالبوا منهم الرئيس بري والأستاذ وليد جنبلاط أنه أعطونا وين رايحين، شو المنيو تبع التفاوض. قالوا لهم هيدا المنيو تبع التفاوض، هيدا اتفاق إطار. ما صار اتفاق. عندما يصبح اتفاق، بما أنه من الاتفاقيات التي لا يمكن فسخها سنة فسنة، بحال صار سلام، بحال صار اتفاقية هدني 2.0، بحال شو ما صار، بالنهاية بدها مصادقة مجلس النواب. أما الآن ما بدها حدا، هيدي صلاحية لصيقة برئيس الجمهورية، لا بدها موافقة شيعية ولا بدها غطاء شيعي ولا سني ولا غيره.
0: كيف بدك تنفذها إذا اليوم ما في غطاء شيعي؟ كيف ستنفذ اليوم صيغة اتفاق الإطار على أرض الواقع بمناطق جنوبية أغلبية ذات أغلبية شيعية، وأنت اليوم حزب الله وحركة أمل والرئيس نبيه بري؟
1: شو هو اللي عم يتنفذ اليوم؟ اتفاق الإطار منه اتفاق تنفيذي، هيدا اتفاق بكل مواده بيحكي تحضير إلى اتفاق النهائي اللي بده يصير. إنه بيقول لك بالمادة الأولى بده يتعاطوا الفريقين بحسن نية، أو بالمادة الثانية عفوا، وأنه بدهم يجروا مفاوضات تحت إشراف أمريكي، وأنه كذا وكذا وكذا. هيدا بدء للمفاوضات، إن هي عمل لصيق بصلاحيات رئيس الجمهورية. اليوم منشان ما حدا يلوم تمام نواف سلام أنه فرط بصلاحيات، أو والله السفيرة بأمريكا ما ذكرته أنه هي عم تشتغل تحت إشرافه أو هذا. اليوم ما يجري هو من ضمن صلاحيات رئيس الجمهورية، التفاوض هو من حقه.
0: عندما يتم
1: اتفاق هو منه اتفاق تنفيذي، هو اتفاق هو فريمورك يحدد آلية الاتفاق. خلال هذا الوقت، خلال هذه المفاوضات، في هناك مناطق تجريبية عم نجرب إذا بتزبط بايلوت، مثل عم تعمل برنامج قبل ما تطلع على الهواء. أخي بتعمل بايلوت، عم نعمل نحن مناطق تجريبية، هل رح تزبط؟ هل رح يمشي حالة؟ هيدا عم شوفه. أنا برأيي لا، ما رح تزبط وما رح يمشي حالة، لأنه نحن عم نفاوض كلبنانيين، كدولة لبنانية عم نفاوض الجانب الإسرائيلي اللي هو فريق على الأرض، ولكن نحن منا فريق على الأرض كدولة لبنانية. نحن ما عم نتحارب. الفريق المتحارب مع الجانب الإسرائيلي، مع العدو الإسرائيلي، هو حزب الله الذي يأتمر بأمر عمليات إيراني. وبالتالي عم ندعي كل يوم فخامة الرئيس لإجراء مفاوضات مع إيران بالتوازي مع المفاوضات اللي عم تجري مع الجانب الإسرائيلي، لأنه في عدوين هما إيران وإسرائيل يتقاتلان على أرضنا. هن اللي بيملكوا قرار الحرب والسلم، نحن فولكلور وجود للدولة. نحن عم نطالب أنه ضب سلاح جماعتك يا إيران، لأنه حزب الله شو ما بعبع البعض وشو ما بعبع الماطي وفلان وفلان، هؤلاء أشخاص لا يملكون قرارهم. يعني الحكي معهم مضيع على الوقت. بدك تحكي
0: على أي أساس بدك تفاوض إيران أستاذ لؤي؟
1: هي اللي حطت لك فصيل عسكري عندك. بالنهاية هي اللي هي اللي على الأرض، مش نحن مش كدولة. حتى حزب الله وقيادات حزب الله اللي كانوا وعديننا به بري أنه ما رح يدخلونا بإسناد اثنين، ما كانوا على علم أنه في ست صواريخ أطلق. يعني في ناس إيرانية موجودين مثل ما عم بيقولوا هلأ بعلي الطاهر، ما فاتت إسرائيل لأنه أمريكا منعتها لأنه في إيرانية جوا. اليوم واضح. حتى من جمهور حزب الله بيقول لك خي نحن ما بدنا الدولة، دولتكم انتو اللبنانية على أساس اني من الموزمبيق نحن يعني ما بدنا دولتكم اللبنانية تفاوض عنا، بدنا إيران تفاوض عنا. يعني هني مقرين وقاليباف مقر والقيادة الإيرانية مقرة انه ما يجري في لبنان هو أمر عمليات إيراني.
0: طيب فشل المناطق النموذجية استاذ لؤي، فشل هذه المناطق تحديدا إلى ماذا سيؤدي برأيك؟
1: اليوم هذه فشل هذه المناطق سيؤدي إلى استمرار احتلال هذه الأراضي من قبل إسرائيل. هذا الاحتلال اللي استجلبه حزب الله مش أنا وياك. اليوم مثل ما بقولوا خربة وقعد على تلة. يعني جابوا استدرجوا الاحتلال ليرجع لك أنا مقاومة للاحتلال. خي أنت ما كنت، أنت بالألفين كان فل الاحتلال، أنت كان مفروض تكون ضبيت سلاحاتك ورحت على البيت وعملت شغلة تنفعك.
0: صحيح.
1: غير قتل الناس والمخاطرة بأرواحنا. اليوم هودي قوتين كان إسرائيل أو حزب الله هما كلاهما ضرورة لوجود الآخر. أوكي، حزب الله اليوم بدي أقول لك أنا ما بدي أسلم للجيش اللبناني، وإذا الجيش اللبناني بدي أقرب رح أتعاطى معه كما أتعاطى مع الجيش الإسرائيلي. الإسرائيلي عم بقول لك إذا ما نجحت البايلوت زونز أنا باقي بهذه النقاط اللي احتليتها، لأنه أنتوا كدولة لبنانية غير قادرين على نزع السلاح. والإسرائيلي يعرف تماما أنه الدولة اللبنانية غير قادرة على نزع السلاح، وعم يأخذ زريعة أنه عارفها أنه ما رح تقدر، وبعده مصير انه بلا بتقدري، وهو ما قدر ينزع سلاح. لانه اليوم في انفاق ما حدا بيعرفها وين، في عمل انعمل يعني تحضر له على مدى 40 سنة للاسف تحت اشراف قيادة الجيش اللي كان رئيس جمهورية. اليوم هو احد قادة الجيش كان عارف بهذا بكل ما يجري. هلا اليوم الحمد لله صار اخذ موقف ايجابي جدا، لازم يعني نوقف حده بهذا الموضوع. ولكن هذه
0: مخازن الأسلحة الحزب تمت تحت إشراف حزب الله. فيك تشرب استاذ لؤي، جابوا لك
1: ما كانوا يعرف، ما كانوا يعرف الجيش اللبناني إنه في مخازن أسلحة يقوم بإعداد حزب الله.
0: ما بعرف.
1: بعدها آخر مرة بعدها براسنا على كوع الكحالة، مش قلب البيك أب
0: صحيح
1: لمحمل السلاح وإجا الجيش وسلموا إياه لحزب الله. بالجنوب ما كانوا عارفين اليوم الجيش اللبناني إذا عندك أنت، إذا واحد عم يصيد ببارودة خردقة بوطة مشمش بعكار، أوكي بتطلع مخابرات الجيش، بيطلع الاستقصاء، بيطلع الفصيلة التحري المعلومات، بيطلع 4-5 أجهزة بيقمعوا هذا الخطر على السلام العام إذا واحد عم يقوس عصفور. بس آخرة النهار ما نتخبى وراء إصبعنا، كل ما يجري كان تحت أعين هذه السلطة.
0: طيب فشل المناطق النموذجية اليوم إلى أين سيؤدي برأيك؟
1: إلى استمرار احتلال الأراضي،
0: استمرار احتلال
1: الأراضي. يعني إذا كان غاية حزب الله هو تحرير الأرض كما يقول، إذا كان جمهور المقاومة هدفهم تحرير الأرض كما يدعون، مفروض يساعدوا الدولة اللبنانية والدبلوماسية اللبنانية لإنجاح هذه التجربة لسحب الذرائع من إسرائيل. لأنه أبدت أمريكا استعداد واضح لسحب الزرائع كمان وإرغام إسرائيل.
0: إذا عم تسمع أستاذ لؤي التصريحات الأخيرة لفخامة الرئيس لم يأتي على ذكر نزع السلاح، ما عم يحكي عن السلاح، عم يحكي عن الانسحاب الإسرائيلي، الانسحاب والمناطق النموذجية.
1: آخرة النهار حكي عن بخطاب القسم عن السلاح بيد الدولة، وحكى بخطاب الفصح أنه بسلاح الدولة فقط لا غير.
0: بس خطاب الأخير يعني حتى بخطابه بالسفارة الأمريكية البعض انتقد هذا الخطاب،
1: هذه الكلمة. لأنه احتلال وصل على حدود النبطية، سواء كان حزب الله تسبب فيه أو لا، أو أكيد هو تسبب فيه. واليوم يخون رئيس الجمهورية أنه أنت عم تحكي بسحب السلاح ونحن محتلين، شيء طبيعي. انه يبقى هيدا الشيء سوزونتوندو وحكي فيه. نعم. مسلمات وفي قرار مجلس وزراء ما ضروري نرجع نعيده. في قرار بآب وفي قرار بآدار. ما ضروري نرجع كل يوم نعيده. هيدا صار بعد من الماضي.
0: بعد إلون قيمة هو القرارات؟
1: أكيد إلون قيمة. لأول مرة نحن بيطلع عن دولتنا هيك قرار ما نتمسك فيه.
0: بس لو كان إلون مفعول على أرض الواقع؟ بقي حبر على ورق.
1: بقي من العهر والفجور حبر على ورق. لأنه فيه فصيل مسلح. لاقت البلد. لاقت الجمارك. لاقت كل شيء. عم بيكون منطقة نفوذ لإيران وفي مليارات مستثمرة فيه. ما رح يسلم بهذه السهولة.
0: الدور الأمريكي اليوم, الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعد أن يكون لبنان على قائمة أولويات الولايات المتحدة. زيارة رئيس الجمهورية, لقاء القمة الذي وصف بلقاء القمة بين الرئيسين, وين الضمانات؟ وين الحكي اللي عم نسمعه؟ شو عم نشوف منه على أرض الواقع؟
1: اليوم عندك دعم واضح بدليل اللي كنا عم نحكي فيه نبيه بري امبارح طلع على القصر. عندك دعم دولي واضح انه ورقة ايران بلبنان لم تعد صالحة للاستعمال, بدليل انه ايران نفسها اقرت بهذا الموضوع وراحت حركت جبهة الحوثي هلا, لانه كانت نايمة ماشي امورها, حركت جبهة الحوثي وتحاول تحريك ما تبقى لها في العراق عبر ذات النغمة, اعطاء مهل للحكومة انه اذا انت ما رح تعملي كذا نحن رح نعمل كذا. يعني ذات المدرسة, ذات الفكر الأسود عم بيحاولوا كانوا يلقطوا في كل المنطقة. لعنا في قرار اتخذ ما بقى في ناس ترجع عنه. يعني اليوم إذا فخامة الرئيس أو دولة الرئيس أو أي حدا بيحاول الرجوع عن قرارات آب وأدار كرمة لعيون حزب الله, كون أكيد أنه 90% من الشعب اللبناني رح يطلب الانفصال جغرافيا عن حزب الله أو إنشاء مناطق أمن ذاتي. أوكي, يعني ما رح تروح على فيدرالية بقى, رح تروح على مطرح أخطر بكتير.
0: اللي هو
1: يمكن يمكن يمكن تقسيم بمحل ما. لأنه اليوم ما
0: يعني إذا رفض اليوم الحزب تسليم هذا السلاح رايحين إلى إنشاء مناطق أمن ذاتي.
1: أكيد أكيد
0: وإلى
1: أكيد
0: انفصال جغرافي.
1: أكيد أكيد, لأنه إذا الدولة ما رح تجي تحاسب الذي اختبأ بين الناس والذي دمر الجنوب بهذا الدمار الهائل وتسبب بخسارتنا لاقتصاد عم نبنيه صرنا من بدموع العين منذ اتفاق الطائف, وضعنا بلد صغير في متغيرات حوالينا, في تقدم علمي سريع جدا, في تقدم بكل شيء نحن ما قادرين نواكبه. أنجأ كنا مهدين حالنا, اجى اخرنا 3 سنين 4 سنين نحن ما بنحمل كرمال اسناد غزة. يعني شايف واحد انت مكهرب ومعلق على العمود جيت عبطته. يعني هذا سيناريو غزة عم بيقلك انت اذا بتقرب حصير فيك هيك.
0: نعم.
1: قربته وعبطته. شو استفاد الغزاوي من هذا الموضوع؟ رجعنا عملنا اسناد تاني انتقاما لوفاة خميني. يعني انا كلبناني لا انتمي ولا اؤمن بولاية الفقيه, اوكي, وحتى لو كنت اؤمن كلبناني لا يعنيني انا الخميني اذا قتلته امريكا او لا. في ناس بتقدسه تروح لعنده تعمل عنده هالامور كلها, بحبين يموتوا فداء لإله يموتوا لوحدهم. ما فيك تجي انت تختبئ عندي بالبناية او باوتيل على الروشي او ما بعرف وين, اوكي, وتقلي انا ما قالك معي انا انا انا نحن عم ندفع الثمن. خي بدك تدفع الثمن تدفعه لوحدك, ما بقى تدفعني اثمن. والدولة اللبنانية كدولة كجيش اذا لم يقمع المخالفات اليومية والاستفزازات اليومية رح يصير اخر شيء ما يقدر يمون على واحد يلبسوا كاسك على موتو.
0: أوكي. انت مدرك جيدا استاذ لؤي انه اليوم رئيس الجمهورية اخذ مواقف متقدمة جدا, لقاء القمة مع ترامب, رئيس الحكومة نواف سلام. بس استاذ لؤي, مفتاح الحل ليس بيد رئيس الجمهورية, مفتاح السلاح ليس بيد رئيس الجمهورية,
1: بيد
0: إيران.
1: نعم.
0: طيب انت اليوم
1: من شان هيك عم بدعي لإجراء مفاوضات مباشرة مع إيران.
0: قبل ما تروح إيران خلينا نتفاوض مع حزب الله يرجع يفتح
1: ما يملك قراره يا عمي استاذ وليد, نضحك على بعض. حزب الله لا يملك قراره.
0: برأيك التفاوض مع إيران سيؤدي إلى نتيجة بالنسبة لحزب الله؟
1: هؤلاء أبواق نباحة, أوكي, لا يعرفون شيء اليوم سوى لغة الشتائم. كان عندهم حسن نصر الله يعرف يحكي بصرف النظر عن رأينا فيه. اليوم عندهم أمين عام كارثي عليهم قبل ما يكون كارثي على البلد. وعندك نواب للأسف نباحين شتمين, وعندك جمهور عريض ما بيعرف يناقشك بالسياسي، كيفك تناقشه ب
0: طيب
1: بطاولة حوار؟ إذا واحد تحكي بتقول له مرحبا لك شو رأيك نعمل هيك، بس بقول لك أمك وأختك. إذا بشوفك حاطط علم لبنان على السوشيال ميديا بينشر عرضك،
0: حرقوهم على طريق المطار،
1: حرقوا علم لبنان، شو بدك طيب. شو بدك تحكي؟
0: طيب هي طيب هيدا بدل قديش اليوم في هو شاسعة وواسعة بين هذا الفريق وبين الدولة اللبنانية. كيف يمكن أن تعيد هذه اللحمة؟ يعني أنا شفت إحدى السيدات بزوتر الغربية لما راح رئيس الحكومة وحط العلم،
1: معقول هو يعني عميل صهيوني
0: أهنوه
1: يروح على على أرض لبنانية؟
0: أنت تشارك بدماء أولادنا وأنت بعتنا وبعت الجنوب.
1: نواف سلام ما هو نفسه هو اللي طيب. عمل الإسناد
0: هالست هالحجة هالناس اللي اليوم ما عندهم ثقة بالدولة اللبنانية، بيقول لك أنا إيران هي من تحررني، إيران هي من تحمي وجودي في لبنان.
1: كيف بدك تقنع واحد أنه أنا إذا واحد رئيسه الروحي أوكي أو الذي يتبع له هو جاب الحرب وهو استجلب العدوان وهو اللي جاب الاحتلال وهو اللي قال له هيدا الدمار جهاد وما عليه نرجع من عمر، وهو اللي قال له أنت إذا متت بتكون سعيد، وهو اللي عطاها الثقافي ومبروك وهنيئا وكذا، لم كيف بدك تحكي معه اذا لما يفوت نواف سلام لعنده بقول له انت السبب؟ يعني شو بعد يعني عم تحكي غير موجه يا خيي، حرام مضيعه الوقت معهم، حرام حرام خيي غير موجه.
0: طب ما فيك تقصيهم كمان
1: يا حبيبي الوقت. في ناس اوادم ما بدهم هيدا الموضوع وفي ناس اللي بعدهم مغسول دماغهم خايفين من حزب الله،
0: اغلبيه الطائفه الشيعيه
1: في ما بدنا نفوت طوائف، هيدا هيدي لعبه حزب الله. فوت الناس، هيدا حزب بنى امجاده على انه هو حامل لبنان وحامل الطائفه الشيعيه.
0: صحيح.
1: اليوم هو يحتمي بهذه الطائفه لانه انتهى دوره. أوكي أي واحد عاقل بيعرف أنه هذا حزب انتهى بدليل المستوى الخطاب اللي عم يحكي فيه، بدليل هذا الانحطاط بمستوى الخطاب والإسفاف والسفالة والاستفزاز وشو بدك تعابير بشعة لنوصف فيها خطابهم. هذا حزب انتهى، عم بحاول يفرجيك أنه الشيعة مستهدفين. لا الشيعة مش مستهدفين، الشيعة إذا بتريحهم أنت هني بأحلى حال، إذا أنت بتحل عنهم هني بأحلى حال، بقرارة نفسهم ما حدا بيحب ابنه يموت. أوكي عم يجي لعند عم يجوا فريق من الضيعة لعند الأم الثكلة هنيئا هنيئا هنيئا وبلبسوها وبيجبولها ورد وبقليها وما بعرف شو، عام تضيع في جو عام خلقوه أنه الحمد لله ابننا مات. لا يا خي مش هيدا البشر،
0: استشهد مش مات،
1: ريجاردلس مات بطل موجود، شو بدك تسميه ما بعرف، انتقل ساعد أكتر ما بعرف، بس بطل موجود معك بالبيت. اليوم إذا مربي بسين أنت 3 سنين وضاع يا خي ما مات أوكي ما بتنقهر؟ معقول يكون حدا فرحان هالقد بوفاة ابنه أو باستشهاد ابنه؟ في شيء غسل دماغ منه طبيعي.
0: كيف بدك تقدر
1: مسألة عقائدية بنحترمها بس ما فيك تطبقها علي. أنا ما بدي هالشغلة، ما بدي استشهد وما بدي يكون سعيد، أنا زلمي كئيب ماشي أموري هيك مبسوط أوكي أنا ما بدي يكون سعيد. بدك تسعد لوحدك عود لوحدك، ما تجي تتخبى بشو اسمه بعبدات وما بعرف وين وبأوتيل على الروشة وتتخبى بين الناس وتسبب موت للناس. هولي إذا ما فاقوا اليوم خي عندك مريض نفسي أوكي بتحاول تحكي معه، ما قدرت بتحاول تسأل انت بسيكياتر كيف تتعاطى معه، ما قدرت بدك تحمله وتاخده عند بسيكياتر، ما قدرت بدك تحطه مستشفى مجانين. في شي جنون،
0: حزب الله بده مستشفى مجانين،
1: لك جنون اكيد نعيم قاسم بده مستشفى مجانين، جنون حفلة جنون، لك واحد نائب بالبرلمان يا زلمي بيشرع قوانين بيقلك إذا الطيران الإيراني ما نزل ممنوع ولا طيارة تنزل ببيروت ولا سفارة ولا سفير بيبقى بلبنان، ولا لوين العهر؟ لوين؟ ما أخرتها وين بدك تروح؟ بتقتل الناس؟ ولا سفير بيبقى يعني صار مفاخرة أنه نحن خارجين عن القانون.
0: استاذ لؤي رايحين لجولة مفاوضات جديدة بروما، اليوم مثل ما قلنا في دعم أمريكي لازم الدولة اللبنانية تستفيد من هذا الدعم. اليوم العلاقة بين أمريكا وإيران قد تنفجر وتتحول إلى حرب كبرى، ممكن تنضم إلى دول خليجية، ممكن ينضم إلى حلف شمال الأطلسي، يعني في بركان بده ينفجر في مكان ما. ما هو مصير هذا البلد؟ هل نحن في صدد الذهاب أو التوجه إلى حرب كبرى؟
1: إذا إيران راحت هذا النظام الأسود، إذا راح حزب الله حكما راح، لأنه آخر تنهار هالمدرسة العقائدية بدها تكون انطفت، راحت بتصير مجموعات مثل هال يعني أول شيء بطل عندها قدرة تدفع مصاري، بطل عندها قدرة تجيش، ببطل عندها امتداد جغرافي أو امتداد لحتى تجيب من عنده سلاح أو دعم. حتى إذا راح النظام اليوم الإيراني الصين بده يتغير دوره، روسيا بده يتغير موقفها، يعني كلها بدها تكون متغيرات على حساب حزب الله. اليوم ما جرى أيضا في سوريا ما ننسى، هذا مؤشر كتير كبير، اليوم بطل في نظام أسدي على حدودك، يعني الخطة يعني اللي نحكيها الهلال الشيعي كسر. أوكي، يعني صار محاصر حزب الله ببحر كحزب الله مش كشيعة، ببحر مختلف عنه ايديولوجيا وعقائديا. اوكي هذا من جهة ايران. اما اذا بقى النظام بايران وما بنعرف ترامب اليوم شو ناوي مع ايران، لانه كل يوم بيقول لك، نهار بيقول لك بدي اقضي عليهم، نهار بيقول لك بدي احكم انا وآية الله، ما عارفين نحن شو بده.
0: نعم.
1: اوكي بذات الوقت بدنا نتذكر دايما نحن بنتذكر 7 ايار. يعني ب5 ايار كانوا البوارج الامريكيه هون، ويلا ويلا ويلا 7 ايار انه ما في بوارج، يعني مثل ما كان يقول حسني مبارك دايما المتغطي بالامريكان عريان، فما بتعرف وين بيوصلوا فيك بالحبله وبيقطشوها.
0: هلا كمان المتغطي بالامريكان هلا كمان عريان،
1: ما بتعرف اليوم وين بيوصلوك، يمكن يقطشوا فيك الحبل باي لحظه. فنحن بدنا نقوي جبهتنا الداخلية، بدنا نقوي دولتنا. الموقف اللي بنقدر نعمله نحن، لا بدنا أمريكان لا بدنا إيرانية لا بدنا حدا، نحن بدنا قيام دولة لبنانية. اللي لازم نعمله نحن ككل القوى السياسية المناهضة لحزب الله بما فيهم الطائفة الشيعية وكل الاتكال اليوم والأنظار على حركة أمل، اللي هي حركة موسى الصدر، اللي هي حركة لبنانية وطنية مقاومة فعليا ما كانت عم تتاجر بدماء حدا، واللي قتل منها حزب الله أكثر ما قتلت إسرائيل. أوكي نحن كل هالأنظار كل الناس لازم تتحد حول قيام الدولة وعلم لبنان ودعم رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وأيضا رئيس مجلس النواب اللي هو يبدو رح يرجع ينخرط بهالمجال.
0: أستاذ لؤي غندور الباحث السياسي والمحامي، شكرا لوجودك معنا بلبنان الحر، رغم أنه كانت المقابلة قصيرة بس مفيدة وفيها هيك إحاطات جيدة. شكرا لوجودك معنا. شكرا لكل المستمعين. بالنهاية بدي أتوجه بتحية إلى المخرج مارك البيتار وجيرمينوس وإليج ميرزا. شكرا لكم مستمعينا، نلتقي فيكم بحلقة جديدة مع ضيف جديد. إلى اللقاء.
2: حوار حر حوار حر، سياسيين محللين وإعلاميين كل الملفات والشؤون العامة. حوار حر نجمع فيه كل الأخبار

0: ولا مرة تغلط وتفوت بطريق بعكس وجهة السير، أو تلتف عن يسار مستديرة أو عمود بيتوسط طريق، عطول الالتفاف بيكون عن يمين المستديرة، لأنه أي حادث أو ضرر بتسببه لسيارتك أو للغير ما بتغطيك شركة التأمين شو ما كانت الأضرار أو كلفتها، لأنك خلفت القوانين والأنظمة المرعية الإجراء وإلها حق ما تغطيك. فالانتباه واجب والحذر ضروري والوعي والتوعية إلزامية لراحتك وسلامتك.
1: هدفنا سلامتكم.

فهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة أشقوين هاجدو لوقية بدولار و90 سنت، معتدلات الياني لوقية بدولار ونص.

الثانية إلى الربع في لبنان الحر، نقدم إليكم جولة ظهيرة. ترقب داخلي لانعكاسات التصعيد الإقليمي، وإسرائيل تعثر على وسائل قتالية في مجد الزون. الجيش الإسرائيلي نترات الأمونيوم في جنوب لبنان لنا واستخدمت لأغراض عملياتية. الحوت من بعبدة، طائرات الميدل إيست تستطيع تأمين خط بيروت نيويورك. هيكل لن نسمح بزعزعة الاستقرار أو جر الوطن إلى الفتنة. إحضار رياض سلامي بعد تخلفه عن حضور جلسة التحقيق، لكن وعكة صحية تعيده قبل أن يصل. زيارة عون تركيا، وهل قرب بر منه أبعده عن حزب الله في تقريرين خاصين. اجتماع سري لترامب في الجو بشأن إيران، حملة مكثفة لتقويض منظومة الصواريخ. باكستان، المفاوضات بين واشنطن وطهران مستمرة، ومصر أسباب حريق دمياط هجوم مسيرة.

برامجنا وبرامجنا نزلوا تطبيق أراليل، عملوا فولو لصفحاتنا على إنستغرام أراليل أوفيشل، على فيسبوك راديو فري لبنان داش أراليل، على إكس راديو فري لبنان، وعلى تيك توك أراليل دوت أوفيشل 1.

0: التفاصيل من لبنان الحر مع رانيا غاوي غصيبي وجمانة صغيب مراد. يبدو أن التصعيد اللافت على جبهات مختلفة يدفع بالمشهد الإقليمي إلى مزيد من السخونة بعد دخول المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران مرحلة تصعيدية جديدة واتساع رقعة العمليات العسكرية إلى دول أخرى. في هذا الوقت يترقب لبنان ارتدادات أحداث المنطقة على ساحته الداخلية قبل أيام من الجولة الرابعة من مفاوضات روما، ما يضع الدولة أمام اختبار جديد لقدرتها على منع انزلاق الوضع إلى تطورات كارثية وتجنيب لبنان حربا جديدة، وكذلك تحصين الموقف الرسمي في شأن تنفيذ صيغة الإطار وتعزيز الاستقرار.
1: في تفاصيل، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه عثر على وسائل قتالية في مجد الزون جنوب لبنان، ونشرت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي اللواوي أنه في قلب بنى تحتية مدنية في مجد الزون عثرت قوات فريق القتال التابع للواء 55 على عشرات الوسائل القتالية في المنطقة الأمنية، وأوضحت أنها عثرت داخل البنى التحتية على بنادق من طراز كلاشينكوف ومخازن ذخيرة وطلقات وقنابل يدوية ومواد متفجرة وعبوات ناسفة وصواريخ مضادة للدروع وقذائف هاون.
0: وواصل الجيش الإسرائيلي اليوم إطلاق الصواريخ من مسيراته على محيط تلة علي الطاهر وموقع الدبشة، وسجلت غارة من مسيرة على مشاع المنصوري، كما رصد زورق إسرائيلي قبالة ساحل المنصوري، وكانت سلسلة تفجيرات استهدفت فجرا وصباحا بلدات المنصوري ومجد الزون ومزرعة بيوت السياد تزامنا مع عمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة نفذها الجيش الإسرائيلي باتجاه وادي الحجير ووادي سلوقي من دون ورود معلومات عن وقوع إصابات أو حجم الأضرار. كما سجلت اليوم غارة من مسيرة على المنصوري.
1: إلى ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي أن نترات الأمونيوم التي عثر عليها في جنوب لبنان تعود له واستخدمت لأغراض عملياتية.
0: وسط هذه الأجواء وعشية العيد 81 للجيش اللبناني في الأول من آب، أكد قائد الجيش العماد رودولف هيكل في أمر اليوم أن المؤسسة العسكرية تواصل تنفيذ مهماتها رغم الإمكانات المحدودة وجسامة المهمات ودقة الظروف في ظل استكمال الجيش انتشاره في الجنوب وفق التفاهمات القائمة بما ينسجم مع المقتضيات والثوابت الوطنية واستعداده للانتشار في جميع المناطق المحتلة التي تنسحب منها القوات الإسرائيلية، غير أن الاحتلال يمعن في الاعتداءات والخروقات المتواصلة لإعاقة جهود الجيش. وشدد هيكل على أن المؤسسة العسكرية ستظل ضامنة للأمن والسلم الأهلي ولن تسمح بزعزعة الاستقرار أو جر الوطن إلى الفتنة، داعيا إلى تعزيز قدرات الجيش لأنه يشكل استثمارا في استقرار لبنان وأمن المنطقة، وأشاد بتضحيات العسكريين مؤكدا مواصلة العمل للحفاظ على حقوقهم.
1: ولمناسبة عيد الجيش، شدد رئيس مجلس النواب نبيه بري على أن الجيش اللبناني هو النموذج دفاعا عن لبنان الوطن الواحد الموحد الذي يتطلع إليه اللبنانيون لا المناطق النموذجية التي يرسم حدودها المحتل الإسرائيلي. وأضاف بري: الجيش هو جيش لبنان واللبنانيين هو منهم ولهم، ومحط آمالهم في حماية السيادة وتحرير الأرض والإنسان وصون الاستقرار والسلم الأهلي لهذه المؤسسة الوطنية الجامعة في عيده قائدا وضباطا ورتباء وجنود وشهداء وجرحى، تحية اعتزاز وتقدير بكم ومعكم، نحمي ونصنع قيامة لبنان ونستكمل تحرير أرضه.

0: غادر رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون إلى تركيا، حيث يلتقي رئيسها رجب طيب أردوغان وعددا من المسؤولين فيها.
1: الرحلات المباشرة إلى واشنطن وعمل الأمم المتحدة أبرز المواضيع في بعبدا اليوم قبل سفر الرئيس. مارسيل العيلي.
2: عمل منظمات الأمم المتحدة في لبنان لا سيما في المجال الإنساني استعرضه رئيس الجمهورية جوزيف عون مع نائب المنسق الخاص ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في لبنان عمران ريزا، ومع رئيس مجلس الإدارة المدير العام لشركة طيران الشرق الأوسط محمد الحوت. عرض الرئيس عون قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإعادة تسيير شركات الطيران الأمريكية رحلاتها إلى بيروت والإجراءات الواجب اعتمادها من الجانب اللبناني لتحقيق ذلك. الحوت أكد أن طائرات الميدل إيست تستطيع تأمين هذا الخط المباشر، كما أن الشركة ستتسلم قريبا طائرات إضافية لتعزيز أسطولها الجوي، ولفت إلى ترتيبات ستتخذ بالتنسيق مع الجانب الأمريكي قبل وضع قرار فتح الخط موضع التنفيذ من الجانبين اللبناني والأمريكي. إلى ذلك أشاد رئيس الجمهورية بدور طيران الشرق الأوسط في ربط لبنان بالعالم رغم الظروف التي يمر بها لبنان والمنطقة. ولمناسبة عيد العرش في المملكة المغربية أبرك الرئيس عون إلى ملك المغرب محمد السادس مهنئا ومؤكدا على عمق العلاقات بين لبنان والمغرب والحرص على تعزيز التعاون الثنائي وتطويره في شتى المجالات. من القصر الجمهوري مارسيل كرم العيلي، لبنان الحر.
0: هل قرب بري من عون أبعده عن حزب الله؟ ريشار حرفوش.
3: تقرير خاص.
4: بعد لقاء رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري وسبقه لقاء رئيس الحكومة نواف سلام وبري، تتزايد القراءات حول مسار العلاقة بين الرئاسات في ظل تقاطع المواقف حيال المرحلة السياسية الراهنة وما يتداول عن أجواء إيجابية تحيط بهذا التقارب. وفي هذا السياق قال الكاتب السياسي داود رمال للبنان الحر:
5: لا خلاف بين الرئيس الأولى والرئيس الثاني. الرئيس بري اعتاد أن يعلن مواقف استيعابية، ولكن هو عمليا مؤيد لخطوات رئيس الجمهورية فيما يخص إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، إعادة الأعمار، عودة النازحين وإطلاق الأسر. مسار جلسة مجلس الوزراء في 2 أذار يعني يستكمل من خلال التنسيق الرئاسي الثلاثي.
4: هل قرب بري من عون أبعده عن حزب الله؟
5: المسألة لم تعد مسألة قرب أو بعد. نعم، لهذا التباعد قائم على مستوى الموقف السياسي، خاصة عندما كان هناك وعد من حزب الله، وعد للرئيس نبيه بري بأن لا يعود حزب الله لفتح جبهة إسناد جديدة، فكانت جبهة الإسناد التي فتحها باثنين آذار خلافا للوعد الذي قطعه لرئيس مجلس النواب.
4: بدورها كشفت مصادر عين التيني لإذاعتنا أن بري على مسافة واحدة من الجميع، وصفة اللقاء بالإيجابي، وما يهم يكمن بالنتائج المرجوة والتي تبدأ بالانسحاب الإسرائيلي وإعادة الأسرى وإعادة الأعمار. وبين التقارب الداخلي وتحولات المرحلة يبقى السؤال: هل يعبر تقارب بري مع عون عن إعادة ترتيب للمشهد السياسي، أم أنه لن يبلغ حد إحداث مسافة بينه وبين حزب الله؟
1: زيارة عون تركيا من الفتور إلى مد الجسور السياسية. سيمونة حتشيد.
6: تتغير المواقف وتتبدل الاتجاهات، لكن الحوار يبقى الطريق الأقصر، ومن هذا الطريق تبدأ اليوم زيارة رئيس الجمهورية جوزيف عون إلى تركيا التي سبقه إليها منذ فترة رئيس الحكومة نواف سلام بلقائه الرئيس رجب طيب أردوغان. زيارة تأتي بعد مرحلة من البرودة في العلاقات اللبنانية التركية على خلفية ملفات سياسية وإقليمية أبرزها اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين تركيا وقبرص، وتكتسب الزيارة أهمية خاصة في ظل التحديات التي يواجهها لبنان. لبنان الحر استوضحت الكاتب السياسي قاسم قصير حول الأهمية السياسية لزيارة الرئيس عون إلى تركيا في هذا التوقيت والرسائل التي تحملها.
7: مهمة جدا في هذه المرحلة نظرا للدور التركي الإقليمي والدولي، وكذلك العلاقات التركية اللبنانية ودور تركيا في سوريا في ظل يعني تزايد الحديث عن احتمال تدخل سوري في لبنان والمعارضة التركية لهذا الأمر. وبعد زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تركيا واللقاء مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس السوري أحمد الشارع، تركيا مهمة جدا لبنان في ظل العلاقات الاقتصادية المشتركة والعلاقات الثنائية ولإمكانية قيام تركيا بدور فاعل في لبنان على مستوى إعادة الإعمار أو على مستوى الوصول إلى حلول سياسية أزمات مختلفة إضافة إلى هناك نقاط مشتركة لها علاقة بالتقسيم البحري وبالقضايا التي لها علاقة بالغاز والنفط. ما احتمال أن يكون لتركيا دورا حتى في معالجة سلاح حزب الله؟ أنا برأيي هذه الزيارة بهذه المرحلة تمهد إقامة اتفاقيات ثنائية بين لبنان وتركيا في كافة المجالات.
6: بعد صمت طال يعود الحوار، وبعد برودة خيمت على العلاقات تفتح أنقرة أبوابها لبيروت. فماذا تحمل زيارة الرئيس جوزيف عون إلى تركيا، وهل تكون بداية صفحة جديدة بين البلدين؟
0: سطر النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج مذكرة إحضار بحق حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامي، وكلف دورية من القوى الأمنية التوجه إلى منزله في منطقة الصفرة وإحضاره موقوفا إلى مكتبه في قصر العدل. وبناء لإشارة القاضي الحاج توجهت دورية من المباحث الجنائية في 9 صباحا إلى منزل سلامي لإحضاره، وجاء هذا الإجراء بعد امتناع سلامي عن الحضور إلى جلسة التحقيق التي كانت مقررة اليوم أمام القاضي الحاج في الدعوى المقامة ضده من مصرف لبنان، علما أن سلامي كان قد تقدم بمعذرة طبية تعيقه عن المثول اليوم للتحقيق. كما حضر رئيس مجلس إدارة بنك عودي سمير حنا المدعى عليه بالقضية ذاتها إلى قصر العدل لبدء استجوابه في القضية. وفي طريقه إلى قصر العدل أفادت مصادر بأن سلامي أدخل إلى طوارئ أحد المستشفيات بسبب ارتفاع في ضغط الدم، ما أدى إلى إرجاء جلسة استجوابه.
1: لجنة المال أنجزت قانون هيكلة المصارف. هنادي سمرة.
8: بعد شهر ونصف من النقاش أنجزت لجنة المال والموازنة قانون إعادة هيكلة وإصلاح المصارف، وأقرت المواد 29 وتبقى الملحق المتعلق بتراتبية الأموال المطلوبة لفقدان النصاب. رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان سيدمج في جلسة ختامية الاثنين المقبل اقتراحي التصريح للأموال عبر الحدود وقانون تملك الأجانب على جدول الأعمال. وعلمت لبنان الحر أن كنعان سيبدأ بإعداد التقرير النهائي ويضعه في عهدة الأمانة العامة لمجلس النواب ومن ثم إلى رئيس المجلس نبيه بري تحضيرا لجلسة تشريعية. وبدون الانتظام المالي واسترداد الودائع يبقى قانون الهيكلة معلقا كما علمت لبنان الحر بانتظار انتهاء الحكومة من التعديلات النهائية وتأمين التمويل، فالعبرة في التطبيق والمحاسبة كما قال كنعان بعد الجلسة التي ترأسها في حضور وزيري المال والعدل وحاكم مصرف لبنان.
9: اليوم صار في قوانين، هالقوانين بدها إمكانية تنفيذ، بذات الوقت بده يكون في محاسبة للتعطيل، والمحاسبة بدها تكون من قبل قضاء وسلطة تنفيذية بتحترم القانون. بقى هذا الموضوع، إذن ما بدنا نضيع الخطوة الإيجابية اللي صارت اليوم. هذه خطوة إيجابية، عم نحكي 29 مادة، هو القانون أصلاً 29 مادة، فإذا منكون أنجزناه. لكن الملحق كمان مهم، لأنه الملحق هو تراتبية المطلوبات بالأموال، وهون ضروري نعرف شو وضع الودائع ووضع المودعين اللي نحن حريصين عليها خاصة بلجنة المال والموازنة.
8: في المجلس النيابي أيضا اجتماع للنواب السنة للاطلاع على تقرير اللجنة الفرعية التي انبثقت عن اجتماع النواب 21 الموسع حول الصيغة النهائية لقانون العفو العام والتعديلات المطلوبة، وتتمحور حول إدراج اقتراحي العفو وإلغاء عقوبة الإعدام على جلسة عامة، تخفيض السنة السجنية إلى 17 واستبدال عقوبة الأشغال الشاقة المشددة بالمؤبدة. وعلمت لبنان الحر أن النواب انطلقوا من تفاهمات رأي الحكومي خلال اللقاء مع الرئيس نواف سلام، ومن ثم سيسوق الملف على الكتل النيابية والمرجعيات تأمينا للتوافق. من ساحة النجمي هنادي السمرة، لبنان الحر.
0: أعلن وزير المال ياسين جابر أن التوترات الإقليمية تفرض تحديات إضافية على الاقتصاد، إلا أن الإصلاح واستعادة الثقة يشكلان المدخل الأساسي لإعادة الإعمار وتحريك عجلة النمو. وشدد على أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي يمثل شهادة بجدية مسار التعافي الذي تسلكه الدولة، إلى جانب إصلاح القطاع المصرفي ومواصلة التحول الرقمي في الإدارة العامة. كما شدد على أن التعافي الاقتصادي لا يمكن أن يكتمل من دون إصلاح القطاع المصرفي وإعادة بناء الثقة به، بما يحفظ حقوق المودعين ويعيد للمصارف دورها الطبيعي.
1: وجه رئيس الرابطة المارونية مارون الحلو تحية تقدير إلى مجلس شورى الدولة الذي انتصر للحق وسيادة القانون وأوقف تنفيذ التعميم الصادر عن وزير المال بما من شأنه تثبيت ملكية المشاعات في جبل لبنان لأبناء القرى والبلدات بدءا من جرود بشري إلى جبة المنيطرة وتنورين وجرود العقورة وكسروان وبعبدة وعلي والشوف وجسين.
10: عرضت وزيرة التربية ريما كرامي مع النائبين زياد الحواط وسيمو أبي رمية الواقعة التربوية في قضاء جبيل، لسيما أوضاع المدارس الرسمية واحتياجاتها، وتم الاتفاق على وضع خريطة طريق مشتركة بين الوزارة والنائبين لتحديد الحاجات التربوية والبشرية في القضاء ووضع آلية تنسيق ومتابعة تتيح تنفيذ الأولويات والمتطلبات بما يسهم بتعزيز واقع التعليم الرسمي في المنطقة. واتفق الحواط وأبي رمية مع كرامي على مواصلة التنسيق والمتابعة بما يخدم المصلحة التربوية العامة ويلبي حاجات قضاء جبيل.
1: أعلنت وزارة المال أنها حولت إلى مصرف لبنان بدل التقديمات المدرسية للضباط والعسكريين المتقاعدين عن العام الدراسي 25-26، ويمكن سحبها من المصارف اعتبارا

0: مكتب مكافحة المخدرات المركزي الاستقصاءات والتحريات لتوقيف المتورطين، وتم تحديد مكان وجود مرسل الطرد في رياض الصلح بيروت، حيث عملت دورية من المكتب على توقيفه أمس، كما تم أحباط عملية تهريب أخرى، فتم ضبط 6.5 كيلوغرامات من حبوب الكبتاجون كانت تحضر للتهريب إلى الكويت عبر شركة شحن داخل أسرة للأطفال. كذلك تم التنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في الكويت عبر مكتب الأمن الجنائي في السفارة الكويتية في لبنان، بما أسفر عن توقيف أحد الأشخاص المتورطين في الكويت وضبط كمية من المخدرات في حوزته.
1: أعلنت إدارة حصر التبغ والتنباكي اللبنانية الريجي أن جهازها لمكافحة التهريب ضبط كميات من السجائر الإلكترونية المهربة والمعسل المهرب والمزور والتنباكي الوطني والعجمي المهرب والسجائر المهربة نتيجة عمليات دهم نفذها في رميلي وصيدا وفي منطقتي التعمير وفيلات عين الحلوي.
0: أعلنت المديرية العامة للأمن العام إعادة تفعيل العمل واستقبال طلبات المواطنين في دائرة أمن عام النبطي مركزي جبع وتبنين اعتبارا من اليوم.
1: الملفات الإقليمية والدولية مع رندا عاصي بوداغر.
2: كشفت صحيفة ستريت أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقد اجتماعا سريا مع كبار المسؤولين العسكريين على متن الطائرة الرئاسية لبحث خيارات توسيع العمليات العسكرية ضد إيران عقب مقتل 4 جنود أمريكيين في هجوم صاروخي استهدف قاعدة في الأردن. وبحسب الصحيفة عرض قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر خطة لتنفيذ حملة جوية مكثفة تستمر ما بين 10 و14 يوما تستهدف تقويض منظومة الصواريخ الإيرانية إلى تقليل قدرتها على تهديد القوات الأمريكية وحلفائها. ورأى كوبر أن توجيه ضربات واسعة للبنية الصاروخية الإيرانية قد يقلص الحاجة إلى عمليات الدفاع الجوي المستمرة. تزامنا أعلن الجيش الأمريكي أنه أكمل موجة جديدة استمرت 2 ساعة من الضربات وطالت 10 أهداف في إيران، فيما وصفت واشنطن الضربات بأنها رد قوي على صواريخ إيرانية أطلقت باتجاه القوات الأمريكية في الشرق الأوسط قبل يوم. بدوره أعلن الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية أن الدفاعات الجوية تعاملت فجرا مع 5 صواريخ متجهة من إيران، حيث تم إسقاطها من دون تسجيل إصابات بشرية. كما أعلنت وزارة الدفاع الكويتية أن إيران استهدفت شركة صينية، ما أسفر عن وفاة عامل وإلحاق أضرار مادية جسيمة بالمبنى. في هذا الوقت دانت الإمارات تجدد الهجمات العدوانية بطائرات مسيرة من الأراضي العراقية والتي حاولت استهداف منشآت بترولية في المنطقة الشرقية في السعودية، لافتة إلى أنها تمثل انتهاكا صارخا لسيادة المملكة وتهديدا لأمنها واستقرارها. في المقابل أفاد أعلام إيراني بتعرض مقر دائرة الاستخبارات الإيرانية للقصف في الأهواز. وإلى مصر، حيث أكدت هيئة ميناء دمياط اليوم استمرار النشاط التشغيلي للميناء بصورة طبيعية بعد تعرضه لهجوم بطائرة مسيرة أمس، في هجوم هو الأول في مصر منذ اندلاع حرب الشرق الأوسط. وقال مصدران إيرانيان لنيويورك تايمز إن هجوم دمياط يهدف لإظهار قدرة إيران على تعطيل الشحن العالمي. وعلى الرغم من التصاعد المواجهة في أنحاء الشرق الأوسط، أكدت باكستان أن المفاوضات جارية بين الولايات المتحدة وإيران خصوصا بشأن مضيق هرمز وبهدف خفض التصعيد. وقد نسبت قناة العربية إلى مصادر أن الوساطة لم تفضي حتى الآن لنتائج ملموسة لوقف التصعيد بين واشنطن وطهران.
3: RLL Weather Report. طقس لبنان حر.
1: هواء حارة تؤدي إلى ارتفاع في درجات الحرارة بحيث تتخطى المعدلات الموسمية، ومن المتوقع أن تبلغ ذروتها الأحد حيث تلامس 40 درجة في المناطق الداخلية، على أن تنحسر بدءا من الثلاثاء فتعود درجات الحرارة تدريجيا إلى معدلاتها الموسمية.
0: كان في جولة ظهيرة. ترقب داخلي لانعكاسات التصعيد الإقليمي، وإسرائيل تعثر على وسائل قتالية في مجد الزون. الجيش الإسرائيلي نترات الأمونيوم في جنوب لبنان لنا واستخدمت لأغراض عملياتية. الحوت من بعبدة طائرات الميدل إيست تستطيع تأمين خط بيروت نيويورك. هيكل لن نسمح بزعزعة الاستقرار أو جر الوطن إلى الفتنة. إحضار رياض سلامي بعد تخلفه عن حضور جلسة التحقيق، لكن وعكة صحية تعيده قبل أن يصل. زيارة عون تركيا، وهل قرب بري منه أبعده عن حزب الله في تقريرين خاصين. اجتماع سري لترامب في الجو بشأن إيران، حملة مكثفة لتقويض منظومة الصواريخ. باكستان، المفاوضات بين واشنطن وطهران مستمرة. ومصر، أسباب حريق دمياط هجوم مسيرة. نشرتنا انتهت، أخرجها إذاعيا مارك البيطار.

0: لبنان الحر أكثر من إذاعة. حدث وموقف يتناول حدثا يوميا ويحلله مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي. حدث وموقف من الاثنين إلى الجمعة بعد جولة الظهيرة وبعد مساء لبنان الحر.
1: رمزي عيراني يعري المنظومة. ما كشفه العميد المتقاعد شارل عطا عن التحقيق في اغتيال الشهيد رمزي عيراني يعري الأجهزة الأمنية والقضاء والسلطة الحاكمة في تلك الحقبة. الأجهزة الأمنية لأنها بقيت مقصرة في شكل فاضح، ومعروف أنه في زمن الوصاية السورية كان كل ملف إجرامي يهمل، يعني أن مرتكبيه إما أحد هذه الأجهزة الأمنية مباشرة وإما الجهاز الأمني السوري مباشرة، حتى من دون علم الأجهزة الأمنية اللبنانية، وفي الحالين تقصير وإخفاء للمعلومات. تعرية القضاء لأنه تسلم ملفا لا لبس فيه لكنه آثر إهماله، وهذا الموقف يعني الابتعاد عن رسالة القضاء التي تعني عدم الاستكانة إلا بعد كشف الحقيقة. لكن المؤسف آنذاك أن القضاء توصل إلى الحقيقة لكنه أبقى عليها مطموسة، وفي هذه الحال ماذا تنفع الحقيقة إذا بقيت مطموسة؟ تعرية السلطة التي كانت قائمة. السلطة السياسية آنذاك بالتأكيد كانت متواطئة لأنها أخذت بالسيناريوهات التي وضعت أمامها، حينا أن سبب مقتله خلاف داخل القوات، وحينا آخر أن مقتله هو لدواع شخصية. ثم تأتي اعترافات العميد المتقاعد شارل عطا لتنسف ما سبق من سرديات، ولكن هل هذا يكفي؟ بالتأكيد لا، فالمطلوب فتح كل ملفات الاغتيال في زمن الحقبة السورية والارتكابات التي تمت بواسطة السوريين وحلفائهم من أجهزة رسمية وغير رسمية. فإلى متى الانتظار؟ هل ليظهر شارل عطا جديد كل 20 عاما ليكشف جريمة؟
0: حدث وموقف مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي.
2: لبنان الحر

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، ويسكي هايج 700 ملي $6.70، فودكا سميرنوف 700 ملي $5.90.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: تمام الثالثة إلا ربعا في لبنان الحر، نقدم موجزا للأخبار.

حلقت طائرات مسيرة واستطلاعية إسرائيلية على مستوى منخفض في أجواء صور، خصوصا منطقة جل البحر إلى مخيمي البص والبرج الشمالي، وصولا إلى أجواء الشبريحة القاسمية. غادر رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون بيروت بعد ظهر اليوم إلى أنقرة في زيارة يلتقي في خلالها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى عدد من المسؤولين للبحث في العلاقات الثنائية. أرجأت المحامية العامة التمييزية القاضية سمرندا نصار إلى موعد لاحق استجواب حاكم مصرف لبنان السابق رياض سليمي والمدير العام لبنك عودي سمير حنا في الدعوى المقامة ضدهما من قبل مصرف لبنان، وذلك بعد إصابة سليمي بوعكة صحية أثناء انتقاله إلى قصر العدل في بيروت. وكانت دورية من المباحث الجنائية المركزية قد انتقلت بمؤازرة قوة من شعبة المعلومات إلى منزل سليمي في الصفرة لأحضاره، تنفيذا لمذكرة الأحضار التي أصدرها بحقه النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج، لكن لم يعثر عليه في المنزل. وقد تعهد وكيل سليمي المحامي وسيم غاوي بأن موكله سيحضر إلى قصر العدل طوعا، وأثناء توجه سليمي إلى قصر العدل أصيب بوعكة صحية، فاستأذن المحامي غاوي النيابة العامة التمييزية لإعادة موكله إلى منزله لمعاينته من قبل طبيبه، فوافقت النيابة على الطلب وأرجأت الاستجواب إلى موعد يحدد لاحقا. أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن المفاوضات مع المسؤولين في سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز لا تزال مستمرة. في هذا الوقت أعلن الحرس الثوري الإيراني مهاجمة قاعدة الأزرق في الأردن. ختام الموجز، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

من أرل التيم تحية لكم مستمعي لبنان الحر من وين ما عم بترافقونا، وتحية لكم أصدقائنا بحلقة جديدة اليوم بضم كالعادة مواضيع منوعة وسؤال من خير، ونتواصل ومنتناقش الأراء.

معكم سيمونا حتشيتي رح رفقكم من هلا للأربعة إلا رباع، ومعنا الزميل ماريانو داوود على الإخراج الإذاعي والزميلة إليج ميرزا عبر موجات لبنان الحر الثلاثة 102.3 102.5 و102.7 موقع الإذاعة rll.com.lb وتطبيق rll. بتابعونا على كل منصاتنا على السوشيال ميديا، على اكس، على تيك توك، على انستا، على فيسبوك، يوتيوب، وما تنسوا كمان تكونوا عم تتابعوا لبنان الحر وكل أخبارنا على الواتساب تشانل.

ما تنسوا كمان انه اليوم على الساعة 4 رح تكون معنا كارن مطر بعين عنا الفان، بنرجع بنلتقي على الساعة 5 تا ينضم لنا على 5:30 جورج سويدي. ويا نجوم طويلة زيدة ولا تنقصي. حلقتنا من قرار ليلتي من طلقت، اهلا وسهلا فيكم مستمعينا. كل الاخبار الترند يلي بتهمك من لبنان للعالم. الصورة حتصير أوضح عندك ووقتك معنا رح يلمع. بـ40 دقيقة مع

يوم وبفقرة بأربعين دقيقة دعا 1171 باحث ومسؤول بشركات رائدة بمجال الذكاء الاصطناعي لوضع آليات دولية بتتيح كبح تسارع تطوير هالأنظمة عند الضرورة، وحذروا من اقترابها من مرحلة قد تتمكن فيها من تحسين قدراتها ذاتيا واللي بيتجاوز قدرة البشر. وتأتي هالرسالة بعقاب حادثة تتعلق بنموذج من نماذج شركة أوبن أي آي الأمريكية، اعتبروه الكتار بقطاع التكنولوجيا بمثابة جرس انذار. فبخلال اختبار تمكن نموذج الذكاء الاصطناعي من الوصول للانترنت المفتوح، ثم اخترق بفعل مستقل أنظمة حاسوب تابعة لشركة أخرى متخصصة هي كمان بالذكاء الاصطناعي، واستغل ثغرات أمنية ما كانت معروفة قبل.

يلي عم يصير اليوم بطل نقاش نظري حول مستقبل الـ AI، بل صار نقاش حول كيفية الحفاظ على قدرة الإنسان على التحكم بالتكنولوجيا يلي هو عم بيعملها. فلما بيطالب أكثر من 1000 باحث ومسؤول بكبرى شركات الذكاء الاصطناعي أنه ينحط آليات دولية لوقف تطوير هالأنظمة عند ضرورة، فهذا بيعكس أن المخاوف صارت تصدر من داخل القطاع نفسه ومش من خارجه. أما الحادثة المتعلقة بالنموذج اللي تمكن من خلال الاختبارات أنه يستغل ثغرات أمنية تيوصل لأنظمة أخرى، فهو تذكير بأنه ازدياد قدرات الذكاء الاصطناعي لازم كمان يواكبها هيك يعني ازدياد مماثل بمعايير الأمان والرقابة. فكل ما صارت النماذج أكثر استقلالية وتعقيدا ارتفعت كلفة أي خلل أو سوء استخدام. أما التحدي الحقيقي اليوم فمنه بإيقاف الابتكار، بل بضمان أنه ما يثبت تطور التقنية قدرة القوانين والمؤسسات والضوابط الأخلاقية على مواكبته. فالاي اي بيمثل فرصة تاريخية للبشرية، لكن هو كمان بحاجة لحوكمة دولية جدية بتضمن أنه يبقى أداة بخدمة الإنسان ومش قوة بتتجاوز قدرته تسيطر عليها.

أعلنت شركة إنستا بيبر عن إطلاق أكبر تحديث لهذا التطبيق من سنين بخطوة بتستهدف تحسين تجربة القراءة وحفظ المقالات عبر مختلف الأجهزة، وبيشمل هالتحديث إعادة تصميم الموقع الإلكتروني بالكامل وإطلاق كمان إصدار جديد من تطبيق آيفون، بالإضافة لتوفير ميزة الـ AI Voices لمستخدمي تلفونات اللي بتشتغل على نظام أندرويد واللي بيخلي الخدمة أكثر سرعة وكفاءة من قبل. وهذا التحديث أتى بوقت بتشوف فيه عدد متزايد من مستخدمين للإنستا بيبر باعتباره أحد أبرز تطبيقات القراءة، خصوصا بعد توقف خدمة بوكت، لحيث أصبح الخيار المفضل للكتار لحفظ المقالات والرجوع إلى بالوقت المناسب اللي هن بيختاروه.

تحديث انستا بيبر ما بيعكس مجرد تطوير لتطبيق، بل بيأكد ان المنافسه بالخدمات الرقميه صارت تركز على جوده تجربه المستخدم. ومع توقف خدمه بوكت بتمتلك شركه انستا بيبر فرصه حقيقيه لتعزيز مكانتها، شرط ان تكون عم بتواصل ابتكار وتوفر تجربه قراءه مرنه سريعه وموثوقه. من أخبارنا كمان، أتاحت شركة ميتا لمستخدمي منصة ثريدز إمكانية التحدث مباشرة مع مساعدة ذكي ميتا AI داخل الرسائل الخاصة DM، بخطوة جديدة بتهدف لتعزيز قدرات الذكاء الاصطناعي داخل التطبيق وإبقاء المستخدمين ضمن منظومة خدماتها. أتى هذا التوسع ضمن استراتيجية ميتا يلي بتهدف لزيادة اعتماد المستخدمين على مساعدة ذكي وتقليل الحاجة إلى اللجوء إلى خدمات مناقشة مثل شات جي بي تي من شركة أوبن إي آي أو جيميناي من جوجل.

احتدام المنافسة بسباق الذكاء الاصطناعي، حيث بطل التحدي يقتصر على تطوير أفضل نموذج بل على دمجه داخل التطبيقات يلي بيستخدموا الناس يوميا. وعم تسعى ميتا أنه تخلي مساعدة ذكية جزء من تجربة التواصل نفسها بمحاولة الحفاظ على المستخدمين مثل ما قلنا داخل منظومات الرقمية وتقليل انتقالهم لمنصات منافسة.

0: ارتفعت عملة بيتكوين أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية بشكل بسيط خلال تعاملات مبارح لا تتداول قرب مستوى 64,000 دولار. بظل ترقب الأسواق أعلن مجلس الاحتياط الفيدرالي الأمريكي قراره بشأن أسعار الفائدة بوقت أظهرت العملة المشفرة تماسك على الرغم من موجة البيع اللي شهدتها أسهم التكنولوجيا المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وارتفعت بيتكوين بنسبة 1% لتسجل 64.057 دولار من بعد ما كانت هبطت دون مستوى 63,000 دولار بالجلسة السابقة، وأشطت لأنه كانت تأثرت بتراجع الأسواق العالمية.
1: صدقت حالك غرت جمالك

بيعكس تماسك بيتكوين على الرغم من تقلبات أسواق التكنولوجيا بيعكس تزايد تعامل المستثمرين معه كأصل مالي مستقل نسبيا، لكن مساره بيبقى مرتبط أكيد يعني بشكل كبير بقرارات البنوك المركزية خصوصا السياسة النقدية الأمريكية. كرمال هيك فتحركات أسعار الفايدة بتضل من أبرز العوامل المؤثرة باتجاه سوق العملات المشفرة بالمرحلة المقبلة.

تصاعدت الضغوط على أوبن أي آي بعد حادثة تمكن فيها وكيل الذكاء الاصطناعي تابع للشركة من الخروج من بيئة اختبار والوصول لأنظمة هاجينج فيس، وطلب رئيس الشركة المتضررة بنشر سجل كامل للي عمله الوكيل حتى يقدروا الباحثين ومطوري الأمن السيبراني من دراسة الحادث وبناء وسائل دفاع بتمنع تكرار هالحادثة، بدلا من التعامل معه بوصفه خطأ داخلي يمكن إغلاقه من دون شرح علني.

واتساب بتعكس انه التحدي بالذكاء الاصطناعي بطل يقتصر على تطوير نماذج اكثر قوه بل صار يتعلق بالشفافيه والمساءله عن وقوع الاخطاء. فنشر تفاصيل الحوادث الامنيه ما بيخدم الفضول بل بيتيح للباحثين تطوير وسائل دفاع افضل وبيعزز الثقه بصناعه تقدم بوتيره اسرع من قدره الاطر التنظيميه على مواكبتها.

ما كان مقطع الإنقاذ يلي اجتاح منصات التواصل مجرد مشهد لطفل عم بينجو من الغرق، بل وثق كمان لحظات بيّن فيها أنه حارس الإنقاذ نفسه كان راح يصير الضحية التالي. وبعد انتشار الفيديو على نطاق واسع، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزم استقبال حارس الإنقاذ الشاب وعائلته بالبيت الأبيض، وكرمال يمنحه وسام مدني رفيع تقديرا لما وصفه دونالد ترامب بالشجاعة الاستثنائية.

المشهد التذكير بأن البطولة الحقيقية غالبا ما تكون قرار يتخذ بثواني لإنقاذ حياة الآخرين حتى مع تعريض نفسنا للخطر. وتكريم حارس الإنقاذ ما بيكرم شخص واحد بس، بل بيسلط الضوء على قيمة الشجاعة والتضحية يلي بتستحق التقدير بكل مجتمع.

خلال مشاركته بتنظيف احدى المناطق الرطبه ببلده بولايه نيوجيرسي الامريكيه لمح جون كاوترمان زجاجه علقانه بالطين. كانت الزجاجه مسكره باحكام وبداخلها في ورقه قديمه كثير من زمان يعني، ولما فتحها اكتشف رسالة من 20 آب 1973 بتحمل اسم طفلة اسمها لوري بلير. كتبت لوري نص يبدو للوهلة الأولى وكأنه رسالة استغاثة من طفلة مخطوفة عم تطلب فيها يلي بيلاقي هيدي الزجاجة انه يخبر عائلتها بأنها أخذوها للعمل مع صيادي اسفنج قصيت بمياه مليئة باسمك القرش. لكن خلف الصياغة الدرامية ما كان في مأساة حقيقية، بل كان في قصة خيالية صنعتها هيدي البنت واللي وضعتها مثل ما قلنا بزجاجة وكتبتها بالماي لتشوف مين رح يلاقيها يوما ما. قرر كاونترمان نشر صورة الرسالة ومحتواها عبر الانترنت بمحاولة يوصل لصاحبتها، وما استغرق الأمر وقت طويل حتى وصلت القصة لعائلتها للوري. ولكن الاكتشاف حمل جانب حزين لأنه لوري بيرت وفت بال2019 بعد صراع مع مرض السرطان، وما ما عرف انه الرسالة اللي كتبتها بطفولتها رح تبين مجددا بعد 53 سنة من وقت ما كتبتها.

هيك شوف القصة كيف بيقدر تفصيل صغير من الطفولة انه يتحول بعد سنين كتير لرسالة انسانية بتمس مشاعر الاف الاشخاص. فالرسالة اللي تركتها حتى ولو كانت مجرد خيال بريء معقول تبقى شاهدة على لحظات من حياتنا، وبتمنح اصحابها نوع من الخلود بذكرة الاخرين حتى من بعد ما يرحلوا.

أجواء هذه الغنية حطمت شركة كانتاس الأسترالية رقم قياسي خارق بعالم الطيران من بعد ما أكملت ما يعتقد أن أطول رحلة جوية تجارية بالتاريخ، إذ بقيت طيارتها بالجو أكثر من 24 ساعة متواصلة قبل ما تهبط بمدينة فرنسية. وبتندرج الرحلة اللي حظيت باهتمام واسع على منصات تتبع الرحلات الجوية، بتندرج ضمن مشروع أكيد تابع للشركة واللي عم بتخطط من خلاله لاستخدام طيارة A350 الجديدة لتنظيم رحلات مباشرة من أستراليا للندن. ومن المقرر أن تدخل هيدا الطيارة المعدلة الخدمة لدى الناقلة الأسترالية عبر خط سيدني لندن من دون توقف اعتبارا من السنة الجاية 2027.

في مثل إنجاز خطوة جديدة بتطور صناعة الطيران، حيث صار الهدف تقليص زمن السفر عبر إلغاء محطات التوقف حتى وأن تطلب الأمر رحلات بتتجاوز 24 ساعة. لكن نجاح النوع من الرحلات ما رح ينقص بالمسافة واحدة، بل كمان بقدرة شركات الطيران على ضمان راحة المسافرين وسلامتهم بفترات طيران غير مسبوقة. نكفي بأخبارنا. بتختبر شركة ميتا تطبيق جديد بيحمل اسم ستوري كات، بيتيح للأباء إنشاء قصص أطفال متخصصة بالذكاء الاصطناعي من دون الحاجة لكتابة النصوص، ويمكن للمستخدم تصوير لعبة الطفل أو شخص مقرب لتحويله لبطل للقصة، ثم اختيار عالم الأحداث والرسالة التربوية مثل الشجاعة أو اللطف مع إضافة الرسوم والسرد والموسيقى. وبعد التطبيق بمرحلة تجريبية ومتاح بصورة محدودة بوقت يثير تساؤلات بشأن تأثير أدوات الذكاء الاصطناعي بخيال الأطفال ودور الأهل بصناعة ذكرياتهم وقصصهم اليومية.

نوع من التطبيقات بيفتح آفاق جديدة لجعل القصص أكثر قربة من الطفل عبر تحويله أو محيطه لجزء من هيدي الحكاية، بما قد يعزز التفاعل والتعلم بطريقة مبتكرة. ولكن مهما تطورت أدوات الذكاء الاصطناعي، بيبقى دور الأهل برواية القصص والتفاعل المباشر مع أولادهم عنصر ما فينا نستبدله. فالقيمة الحقيقية منا بجودة الرسوم أو المؤثرات، بل بالحوار والدقف الإنساني واللحظات المشتركة يلي تسهم ببناء شخصية الطفل وذكرياته.

أعلنت منصة ديزر أن الأغاني المولدة بالكامل بالذكاء الاصطناعي تجاوزت 50% من التحميلات الموسيقية الجديدة بأيام الذروة بتموز 2026 بمتوسط بلغ نحو 90,000 مقطع يوميا. وعم تعتزم الشركة حذف المقاطع المرتبطة باحتيال البث إلى جانب الأغاني المولدة آليا يلي لم تستمع يعني ما نسمعه بست أشهر، مع الاستمرار بتمييزها وإبعادها عن قوائم التشغيل والترشيحات بهدف الحد من المحتوى الزائف وحماية عائدات الفنانين.

بس هالأرقام السرعة الكبيرة يلي دخل فيها ذكاء الاصطناعي على صناعة الموسيقى، ولكنها كمان بتطرح بالوقت نفسه تحديات بتتعلق بالأصالة والإبداع وحقوق الفنانين مع تزايد المحتوى المنتج آليا بوتيرة غير مسبوقة. وبهذا السياق تبدو محاولات التمييز بين الأعمال البشرية المولدة بالذكاء الاصطناعي أو حتى يعني والمولدة بالذكاء الاصطناعي خطوة مهمة للحفاظ على عدالة المنافسة وشفافية المنصات، لأنه تطور التكنولوجيا لازم أنه يدعم الإبداع الإنساني ومش يحجبه أو يفتح الباب أمام التلاعب بعائدات الفنانين.

لليوم أخبرنا الترند خلصت أكيد. رجعنا الساعة 4 بعين الفن مع كارين مطر، ولكن قبل حكوا عم نتوقف مع جولة لآخر الأخبار السياسية مع الزملاء من قسم الأخبار.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة سائل للجالي بريل 3 لتر $5.90 دار جنرال 3 لتر $2.90

تحية طيبة. وصل أنقرة رئيس الجمهورية جوزيف عون ووضع إكليلا من الزهر على ضريح مؤسس الجمهورية التركية أتاتورك، ويلتقي بعد قليل الرئيس رجب طيب أردوغان. أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال اتصاله برئيس مجلس النواب نبيه بري استمرار الدعم الفرنسي للبنان وإيلاءه الاهتمام والأولوية لاستقراره وصون سيادته ودعمه على مختلف الصعد، لا سيما في دعم الجيش وإعادة الأعمار، وأعرب عن استعداد فرنسا والدول الصديقة لمؤازرة لبنان من أجل تجاوز المرحلة الدقيقة. من ناحيته شدد الرئيس بري على أهمية المسارعة في بذل جهود دولية استثنائية لإلزام إسرائيل بوقف حربها على لبنان والانسحاب من الأراضي المحتلة وانتشار الجيش اللبناني وعودة الأهالي تمهيدا لإعادة الأعمار، ولفت إلى أهمية بقاء اليونيفيل في جنوب لبنان ودورها في تطبيق القرار 1701. ميدانيا يحلق طيران مسير فوق بيروت وضواحيها، وفي الجنوب نفذت غارة على حي الرويس في بلدة النبطي الفوأة. نفذ الأساتذة المتعاقدون في الجامعة اللبنانية اعتصاما أمام وزارة التربية مطالبين بإقرار ملف التفرغ ووقف استنزاف الأساتذة المتعاقدين. أعلنت شركة ألفا أن خدمة 5G باتت متوافرة بدءا من اليوم في وسط بيروت، منطقة مرفأ بيروت، القصر الجمهوري بعبدة، وفي أنطلياس والدكويني، وأشارت إلى أنها ستضع في الخدمة تباعا محطات 5G ستغطي في المرحلة القليلة المقبلة مناطق المطار، العدلية، إضبي وجوني، ومن ثم 75 محطة أخرى. إقليميا، قال محافظ خوزستان في جنوب غرب إيران إن الهجوم الأمريكي على مدينة الأهواز اليوم ألحق أضرارا بمجمعين سكنيين للطلاب. في الأثناء لفتت الصين إلى أن الاستهداف الإيراني في الكويت أدى إلى أضرار في مبنى تابع لشركة صينية، ودعت بكين إلى وقف فوري للأعمال العدائية. إلى هنا نختم الموجز، شكرا لإصغائكم.

0: جديد رشيد النجار دللو.
1: أسعار المحروقات برعاية آي بي تي.
2: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
3: ليه؟
2: لأن صار فيكن تتسوقوا بنفس الوقت من محلات جراب أند جو الموجودين بعدة محطات آي بي تي.
3: هاي خبرية صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
2: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
4: البنزين 95 أوكتان مليونين وأربعمية وألفين، البنزين 98 أوكتان مليونين وأربعمية وعشرين ألف، المازوت مليونين ومية وخمسة وثمانين ألف، والغاز مليون ومية وسبعة وخمسين ألف.
1: أسعار المحروقات برعاية آي بي تي.
5: من آي بي تي صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76-91-22-11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع آي بي تي كل مرة تسلم الجرة.

0: أربعة بنرجع نطلع عليكم مستمعينا ضمن أرى الالتيام. وهلأ صار وقت نلتقي بالزميلة كارن مطر ضمن عين على الفن.
1: عين على الفن،
2: خلي عينك على الفن لأنه كل جديد رح يوصلكم أول بأول، من الأغاني للكليبات لكل شي عم بيصير بعالم الفن. نحن هون لنخبركم التفاصيل. عين على الفن
1: مع كارن مطر كل تنين وخميس الساعة 4 بعد الظهر على لبنان الحر.

0: كارن،
1: هاي سيمونا،
0: سافا،
1: انت كيف؟
0: ماشي الحال. بدون ما نكون عم نحرق الاخبار يعني قبل الحلقه، يعني شو في اخبار هيك ان جنرال؟
1: يعني رح نحكي عن ديو الكل كان ناطره، يعني يمكن شوي في عالم كانت ناطرته اكثر من هيفا وسان لوفان. في عنا فنانه كلنا بنحبها رجعت باغنيه من يعني بعد ان هي عم تطلق البوم، بس نزلت اغنيه وحده. كمان عنا كذا فنانين عم بينزلوا، يعني مثل ما حكينا انه صيفية عن جد والعاني ما عم يعني ما عم نلحق على الاغاني اللي عم تنزل. عنا انسحاب من الجرامي، في فرقه انسحبت من الجرامي، رح نكون عم نحكي كمان عنها. وكمان يعني كلهم اصدارات جديده اليوم رح نحكي عليهم عنهم بالتفصيل.
0: اكيد رح ابقى معك على السمع، وكمان بندعي المستمعين يكونوا على السمع معك من هلا للربع، عم نرجع نلاقيك باخر الحلقه.

المشهد الفني عم يعيش حركة مستمرة، ومع كل إصدار جديد بتتجدد المنافسة بين النجوم وبيزيد حماس الجمهور تا يعرف آخر الأخبار وأحدث الكليبات وأبرز المحطات الفنية اللي بتتصدر المشهد. ماريلين نعمان ومروان خوري بيجتمعوا بدنيا نسينا،

أطلقت ماريلين نعمان ديو جديد بيجمع للمرة الأولى بمروان خوري وبيحمل عنوان يا دنيا نسينا بعد فترة من التشويق والانتظار من الجمهور.

الأغنية بتحكي عن الحب والتمسك باللحظات الحلوة حتى مع الضغوط والظروف الصعبة، وبتحمل أجواء هادية ورومانسية قريبة من الأسلوب المعروف عند مروان خوري.

فكرة التعاون كانت من مروان نفسه بعد ما لمس تقارب فني بينه وبين ماريلين، خصوصاً أنه الاثنين بيجمعوا بين الروح الكلاسيكية والأسلوب العصري مع الحفاظ على هوية الأغنية العربية. يا دنيا نسينا من كلمات وألحان مروان خوري وتوزيع داني خوري، ومن المنتظر طرح الفيديو كليب الرسمي قريباً.

قررت إليسا ختام مهرجان أعياد بيروت تتحتفل بأغنيتها الجديدة لعبة الأيام مع جمهورها بعد ساعات قليلة على طرح الفيديو كليب رسمياً. بتحركنا وبتمشينا وخلال الحفل عرضت إليسا الكليب على شاشات المسرح لتكون أول مشاهدة جماعية للعمل قدام جمهور بيروت، وسط تفاعل واضح من الحضور لرفقة من بداية

الأغنية بتشكل أولى محطات ألبوم إليسا الجديد، وبتحمل رسالة عن الأمل والقدرة على تخطي الظروف الصعبة ضمن قصة بصرية من إخراج ندي محبيقة.

كانت قدمت الأغنية للمرة الأولى بحفلة بالقاهرة، بس عرض الكليب بأعياد بيروت عطى العمل لحظة خاصة، خصوصاً أنه تزامن مع ختام المهرجان ولقاء المباشر مع الجمهور.

بتدفع حقها جديد كارلا سليمان للصيفية. أطلقت كارلا سليمان أغنيتها الجديدة بتدفع حقها باللهجة اللبنانية، واختارت هالمرة عمل صيفي بإيقاع رائص وحيوي، بس بنفس الوقت برسالة واضحة عن الكرامة وعدم التساهل مع أي إساءة. الأغنية كتبها ولحنها ووزعها زاف بخط موسيقي خفيف وسهل الحفظ، مناسب للأجواء الصيفية.

أما الفيديو كليب فحملته إيه على المخرج سيرج مجدليني والمخرج أندي الخولي، وظهر بأسلوب مرح وسريع بين الرقص والمشاهد المليانة حركات.

الأغنية صيفية بامتياز، وقصة الكليب بتدور حول فتاة بتواجه حبيبها بعض أخطائه معها وبتوضح له أنه كل تصرف له تمن. وظهرت كارلا بإطلالة جريئة وقوية انسجمت مع شخصية الأغنية ورسالتها.

الساعات الماضية شاركت أنغام مجموعة من البروميات التشويقية، كشفت فيها لأول مرة عن مقاطع من أغنيات دي روحي، مسافرة بعيد، بعدك وجع، ومحصرني، وسط تفاعل كبير من جمهورها.

الألبوم بيضم 5 أغنيات وبيحمل أجواء رومانسية ودرامية مع تعاونات بتجمع أنغام بعدد من أبرز صناع الموسيقى، من بينهم تامر حسين، عزيز الشافعي، إيهاب عبد الواحد وطارق مدكور.

تبلش أنغام بطرح أغنيات الألبوم تباعاً عبر المنصات الموسيقية ضمن خطة بتعتمد على التشويق مع إبقاء الجمهور بانتظار كل إصدار جديد.

شهد حفل أشر بمدينة ناشفيل لحظة غير متوقعة بعد ما قرر ينهي فقرة تفاعلية مع إحدى المعجبات ومرافقتها خارج المسرح. خلال العرض دعا أشر المعجبة تطلع على المسرح ضمن فقرة رومانسية اعتاد تقديمها بحفلاته، بس هو عم بيقرب منها بيّنت البنت مترددة شوي وعم ترجع لورا، فحس إنه منّا مرتاحة ووقف عن متابعة الفقرة.

وبعد لحظات توجه أشر للجمهور وقال لهم أنه المعجبة على ما يبدو ما بدها تضل على المسرح قبل ما يطلب من فريق التنظيم مرافقتها للخارج من دون أي تصعيد.

وكانت هيدي المعجبة يلي اسمها جابرييل شايان وضحت بعدين انه الموضوع مش مثل ما بيّن بالفيديو، واكدت انها استمتعت بالتجربة وما كانت منزعجة، كما طلبت من المتابعين انه يوقفوا يهجموها وانه يتنمروا عليها. واللافت انها بيّنت بعد الحفل بقسم كبار الشخصيات برفقة زوجته لأشر، اللي أكد انه الأجواء كانت طبيعية وانه اللي صار ما أدى لتطور الخلاف.

عش جمهور مهرجان جرش ليلة مختلفة على المسرح الجنوبي مع العرض المسرحي أم كلثوم دايبين في صوت الست اللي أخذ الحضور برحلة لزمن الفن الأصيل ومحطات من حياة كوكب الشرق.

المسرحية اللي عرضت للمرة الأولى عربياً خارج مصر جمعت بين التمثيل، الغناء والاستعراض، وقدمت سيرة أم كلثوم من بدايتها بضيعة صغيرة وصولاً للمكانة الكبيرة اللي احتلتها بالوجدان العربي.

خلال العرض تعرف الجمهور أكثر على المحطات الأساسية بمسيرتها، من موهبتها وإصرارها لعلاقاتها الفنية وتعاونها مع كبار الشعراء والملحنين اللي ساهموا بصناعة إرثها الغنائي. الديكور، اللوحات الرائصة والموسيقى كلها ساهمت بخلق أجواء رجعت جمهور جرش لزمن مختلف، وختم الحضور الليلة بتصفيق كبير للعمل وصناعه بمقدمتهم الكاتب والمنتج مدحت العدل.

الممثل محمد رمضان الاحتفال بنجاح أغنيته الجديدة روح بعد ما تخطيت حاجز المليوني مشاهدة على يوتيوب خلال أقل من 4 أيام على طرحه. وبالتزامن مع هالرقم أعلن رمضان عن مسابقة جديدة لجمهوره على تيك توك ودعا المتابعين لنشر فيديوهات على أنغام الأغنية، ومن بين المشاركات رح يتم اختيار أفضل المقاطع والجمهور رح يحسم هوية الفايز بالتصويت. الجائزة فهالمرة مختلفة لأنه صاحب أو صاحبة الفيديو الربحان رح يشارك محمد رمضان المسرح خلال حفله بجولف بورتو بالساحل الشمالي.

0: بعد بساعات عدل رمضان طريقة المشاركة وطلب من جمهوره أنه يرشح أفضل فيديو شافه على الأغنية بدل الاكتفاء بإرسال المشاركات مباشرة. عم تحقق هيدي الأغنية انتشار واضح عبر المنصات بالتزامن مع استعداد محمد رمضان لحفله الصيف المقبل بمدينة العالمين الجديدة.
1: انت انك شفتيني وعرفتيني وتقابلنا، على فكرة ناسي اسمك كل يوم اللي في تكلمنا، لو رحت قلت لهم اني كنت في يوم حبيبك ما حدش هيصدقك، كله هيمشي ويسيبك.

بعد النجاح اللي حققته أغنيته عن جد ما بدها هالقد وتجاوزها 5 ملايين مشاهدة، رجع داني شمعون بعمل جديد بعنوان عالبكلي.

تصورت على طريقة الفيديو كليب ببيروت تحت إدارة المخرج شريف ترحيني، وهي من كلمات أحمد غانم، ألحان أحمد بركات، وتوزيع زاهر ديب.

0: وهالإصدار بيجي ضمن المرحلة النشيطة يلي عم بعيشها داني بالفترة الأخيرة، خصوصاً بعد الانتشار اللي حققه رقمياً إلى جانب حضوره بالحفلات والإطلالات الفنية.
1: عن جد ما بدها الأد هدي أعصابك رخي جيابك ما بتشد
2: سلم ما بدها الأد
1: عن جد.

البكلي داني شمعون عم يكمل خطه بخطوات ثابتة بالتزامن مع تحضيره لمجموعة أعمال جديدة رح يكشف عنها تباعاً.

فاجأت فرقة BTS جمهورها بعد ما أعلنت أنه ما رح تقدم أي من أعمالها للمنافسة بالدورة 69 من جوائز غرامي بشباط 2027. الفرقة اكتفيت ببيان قصير أكدت فيه أنها بتتمنى بأنه تسمع الموسيقى ويحتفل فيها بعيداً عن اللغة أو المنطقة من دون ما تكشف بشكل مباشر عن الأسباب الكاملة وراء هذا القرار.

والتوقيت لفت الأنظار لأنه الإعلان جاء بعد استحداث 5 فئات جديدة بالجرامي، من بينها أفضل أداء لموسيقى البوب الآسيوي، وهي فئة تشمل أعمال الكيبوب والبوب الياباني والصيني اللي بتستخدم إحدى اللغات الآسيوية بشكل أساسي.

هيدي الخطوة قسمت الآراء بين اللي اعتبر إنه الفئة الجديدة بتعطي الموسيقى الآسيوية مساحة أكبر، وبين اللي شاف إنها بتحصر الفنانين الآسيويين ضمن تصنيف منفصل بدل منافستهم بالفئات الرئيسية. وبالنسبة لبي تي اس، القرار كان مفاجئ أكثر لأنه الفرقة سبق وترشحت للجرامي عدة مرات، وكان عبر أعضاء سابقا عن رغبتهم بالفوز بالجائزة، بس لهلأ ما كشفت إذا كان هيدا القرار خاص بهيدا الدورة بس أو إذا كان رح يستمر بالسنوات الجاية.

سلسلة من التشويق أطلق السوبر ستار راغب علامة أحدث أغنياته بعنوان كده كده لتكون أحدث إصداراته بموسم صيف 2026. وصل تفاعل واسع من جمهوره من اللحظات الأولى لطرحه.

الأغنية بتحمل توقيع الشاعر أمير طعيمة وألحان أحمد إبراهيم، وتولى أمير محروس عمليتي الميكس والماسترينج لتقدم عمل بإيقاع عصري بيضيف محطة جديدة لمسيرة راغب الغنائية.

وبيجي إصدار كده كده بعد فترة قصيرة من إطلاق أغنية مزاجية بإطار النشاط الفني اللي بيعيشه راغب علامة واستعداده لمواصلة طرح أعمال جديدة خلال الفترة الجاية.

أطلقت لطيفة التونسية أول أغنية بألبومها الجديد لصيف 2026 بعنوان شبهي بالملي عبر يوتيوب والمنصات الموسيقية، وافتتحت رحلة إصدار ألبومها المنتظر.

أغنية من كلمات محمد رضوان وألحان وليد سعد وتوزيع أحمد عادل، وبتحمل طابع رومانسي بإيقاع عصري بيجمع بين الكلمات العاطفية واللحن الدافئ. ومن أول ما طرحت هيدا الأغنية حصدت تفاعل لافت من الجمهور اللي تداول مقاطع منها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اللي زاد الحماس لمعرفة باقي أغنيات الألبوم. بيضم الألبوم 13 أغنية بتتنوع بين أكتر من لون موسيقي، مع تعاونات بتجمع لطيفة بعدد من أبرز الشعراء والملحنين والموزعين بالعالم العربي، على أن تطرح الأغنية تباعاً خلال الفترة المقبلة.

0: فينا نقول انه خربانة يعني
1: على الاخر
0: يعني خربانة اصدارات،
1: يعني الجمهور ما رح يلحق يحفظ غنية او ما رح يلحق يقول هيدي الغنية اللي انا بحبها، لانه كتير في اغاني جديدة. يعني عم نشوف يعني هلا كمان عنا لطيفة، يعني مش بس بلبنان عم بيكونوا الاصدارات، فيعني في شوية ضياع.
0: فاهم، بس قلتي لطيفة وقلتي انه مش بلبنان، انا بحس انه لطيفة كانه بلبنان، يعني ما بحس انه
1: ايه، بس انه يعني انا عم بحكي مثلا عنا اليسا، عنا ماريلين وماروان، يعني قلت نطلع شوي عن بس بلبنان. عن جد عم بيكون في اغاني كتير حلوة عم تنزل، وما عم نلحق مثل ما قلنا من الاول البرنامج اول الصيفية ما رح نلحق، وبعد يعني بعد صيفية بأولها، يعني بعد في كتير إصدارات جاية.
0: هلا يلي هيك الديو الحلو ماريلين نعمان ومروان خوري، مروان خوري أوكي منه أول ديو لإله، بس إنه هالصوتين اللي كتير في رومانس فيهم،
1: يعني ماريلين ومروان، يعني أكيد تتكون ماريلين عم تعمل ديو مع حدا مثل مروان خوري، يعني هيدا لحالة. يعني أنا كتير بحب مروان وبحب أغانيه كتير، يعني كتير حسيتهم لابقين لأنه اتنيناتهم نفس الستيل. وأصلا يعني من أول ما نزلوا الفيديوز تبع الحفلة تبعه، يعني هلأ صرت أنا عم بسمع صرخة الجمهور أول ما يبلش مروان بالغنية، لأنه أنا أول مرة حضرتها هي بس بلشت هي عم بتغني، وصاروا يصرخوا الجمهور أول ما سمعوا صوت مروان. فهلأ أنا كل ما يطلع بسمع الغنية، كل ما يطلع يبلش هو يغني بسمع الصريخ. يعني عن جد قدي كمان مهم الواحد كيف أول مرة بيسمع الأغنية أو بيشوفها قدي بتعلق براسه.
0: بس ما قدرت أفهم شو قصة البي تي أس، ليش انسحبوا من الجرامي؟
1: هلا هني بس كتبوا انه نحن بنفضل انه الاغاني والموسيقى ينسمعوا، مش ما يكونوا بس عم بيتعلقوا بمنطقه او بشيء معين. ما صار في توضيح بعد، وكمان الكل بده يعرف اذا لدايما ولا بس هيدا السنه.
0: اوكي. شو بعد في عنا كمان؟ محمد رمضان،
1: محمد يعني عن جد الأغنية حلوة، كمان كتير أجواء صيفية، وكمان يعني لفتني أنا مش بس بمحمد رمضان بالأخبار تبع اليوم هي فكرة أشر. يعني أنا بتذكر يعني من وقت ما كنت صغيرة كنت أسمع هول الأغاني، فقالي زمان ما سمعت شي عنه، وهيك كان الموقف كتير غريب، يعني العالم كلها هجمتها لهيدي المعجبة، بس برجع بالآخر شافوها مع مرته، يعني مثل أنه عم بيأكدوا للعالم أنه مش كل شيء أنتوا بتشوفوه هو المزبوط، أنه لا يعني في كتير قصص وراء الكاميرا.
0: فإذا بدنا هون نقول يعني كل الدي جيز الله يساعدكم، قديش كنت تحفظوا أغاني جديدة، قديش بكون تحملوا أغاني جديدة وتسمعونا إياها وتحفظونا إياها، صح ماريانو صح إلي؟ علي يعني بكون أنت كمان، أنت لا المار مستمعينا نحن بكون وصلنا لختام أخبارنا الفنية لليوم. أكيد نحن كارين بتوعدنا أنه نهار الاثنين حيكون في
1: وأكيد رح يكون في إصدارات جديدة،
0: هذا شيء أكيد، وعلى أمل يكون في كمان يعني هيك حفلات تكون صارت بالويك
1: أكيد أند. لأنه عنا نحن هذا الويك أند بواحد وباثنين عنا وائل، يعني في حفلتين لوائل ببيروت، فأكيد رح نكون عم نحكي عنه.
0: رح ننطر الأخبار لحتى تجيب لنا إياها. أكيد مستمعينا نحن هتوقف مع جولة المحلية بآخر الأخبار، بنرجع أكيد على الساعة 5، وما تنسوا دايما
1: خلوا عينكم على الفن.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: تحية طيبة، إنها الخامسة إلى ربع في لبنان الحر، إليكم المحلية. الرئيس عون يصل أنقرة واتفاق الإطار على الطاولة مع أردوغان. ماكرون في اتصال مع بري، الأولوية لاستقرار لبنان. المسير الإسرائيلي فوق بيروت، وقائد الجيش نواصل تنفيذ مهماتنا رغم الإمكانات المحدودة. وزارة الاتصالات، التحقيقات جارية بشأن شبكات اتصال غير شرعية في بيروت.

0: تفاصيل المحلية مع رولا فخري ورولان خاطر. قبل أيام من الجولة الرابعة من مفاوضات روما، وصل رئيس الجمهورية جوزيف عون إلى أنقرة ووضع إكليلا من الزهر على ضريح مؤسس الجمهورية التركية أتاتورك، وبعد ذلك دون في السجل الذهبي الكلمة التالية: أقف اليوم أمام نصب الرئيس مصطفى كمال أتاتورك مؤسس الجمهورية التركية لأسجل تحية إجلال لرجل جسد إرادة شعب في بناء دولته من جديد، وحول الأرض التي استرجعها بالتضحية إلى جمهورية قائمة على القانون والمؤسسات. إن تجربة الرئيس أتاتورك بما فيها من إصرار وثبات على الفكرة رغم كل الصعاب تبقى مصدر إلهام لكل شعب يسعى إلى بناء دولته الحقيقية، والشعب اللبناني الصديق للشعب التركي يرى في هذه التجربة مثالا يحتذى لترسيخ دولة القانون والمؤسسات، دولة العدالة والمساواة. هذا ويلتقي الرئيس عون الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
1: تأتي الزيارة في إطار توسيع شبكة التحالفات الإقليمية واستكمالا لتحركات العهد الجديد ورئاسة الحكومة لتعزيز الانفتاح الإقليمي والدولي للبنان، خصوصا بعد زيارات واشنطن وعواصم إقليمية، وتأكيد الدور السيادي للدولة اللبنانية في حصر القرار وقرار السلم والحرب بيد المؤسسات الرسمية. ومن حزمة الملفات المطروحة للبحث دعم اتفاق صيغة الإطار، الملف السوري والنازحين، الضمانات الأمنية والوضع في الجنوب ومستقبل اليونيفل. وسيتطرق أيضا إلى ملف ترسيم الحدود البحرية بين قبرص ولبنان وبين لبنان وسوريا.
0: على الخط الفرنسي اللبناني، تلقى رئيس مجلس النواب نبيه بر اتصالا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي أكد على استمرار دعم فرنسا للبنان وإلائها الاهتمام والأولوية لاستقراره وصون سيادته ودعمه على مختلف الصعود، لسيما دعم الجيش وإعادة الأعمار، كما استعداد فرنسا والدول الصديقة لمؤازرة لبنان من أجل تجاوز هذه المرحلة التي يمر بها.
1: وشكر بر الرئيس الفرنسي وفرنسا على وقوفهما الدائم والداعم للبنان، مشددا على أهمية المسارعة في بذل جهود دولية استثنائية لإلزام إسرائيل وقف حربها على لبنان والانسحاب من الأراضي التي تحتلها وصولا إلى الحدود الدولية، وانتشار الجيش اللبناني وعودة الأهالي إلى بلداتهم ومدنهم وقراهم، تمهيدا لإطلاق ورشة إعادة الأعمار، مشددا على أهمية وعلى ضرورة بقاء قوات اليونيفيل في جنوب لبنان ودورها في تطبيق كامل للقرار 1701.
0: وفي الشأن المتصل بالمسار الإصلاحي ماليا واقتصاديا، أكد بر للرئيس الفرنسي أن المجلس النيابي مستمر وبشكل دؤوب على إنجاز كافة التشريعات الإصلاحية المطلوبة لإنجاز الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
1: في المقابل، الدولة أمام اختبار جديد لقدرتها على منع انزلاق الوضع إلى تطورات كارثية وتجنيب لبنان حربا جديدة، وكذلك تحصين الموقف الرسمي في شأن تنفيذ صيغة الإطار وتعزيز الاستقرار.
0: وقد أكد قائد الجيش العماد رودولف هيكل في أمر اليوم عشية 81 للجيش اللبناني في الأول من آب أن المؤسسة العسكرية تواصل تنفيذ مهماتها رغم الإمكانات المحدودة وجسامة المهمات ودقة الظروف في ظل استكمال الجيش انتشاره في الجنوب وفق التفاهمات القائمة بما ينسجم مع المقتضيات والثوابت الوطنية واستعداده للانتشار في جميع المناطق المحتلة التي تنسحب منها القوات الإسرائيلية، غير أن الاحتلال يمعن في الاعتداءات والخروقات المتواصلة لإعاقة جهود الجيش.
1: وشدد هيكل على أن المؤسسة العسكرية ستظل ضامنة للأمن والسلم الأهلي ولن تسمح بزعزعة الاستقرار أو بجر الوطن إلى الفتنة، داعيا إلى تعزيز قدرات الجيش لأنه يشكل استثمارا في استقرار لبنان وفي أمن المنطقة.
0: ولمناسبة عيد الجيش، شدد رئيس مجلس النواب نبيه بري على أن الجيش اللبناني هو النموذج دفاعا عن لبنان الوطن الواحد الموحد الذي يتطلع إليه اللبنانيون، لا المناطق النموذجية التي يرسم حدودها المحتل الإسرائيلي.
1: أضاف الجيش هو جيش لبنان واللبنانيين، وهو منهم ولهم، وهو محط آمالهم في حماية السيادة وفي تحرير الأرض والإنسان وفي صون الاستقرار والسلم الأهلي لهذه المؤسسة الوطنية الجامعة في عيدها قائدا وضابطا ورتباء وجنود وشهداء وجرحى. تحية اعتزاز وتقدير بكم ومعكم نحمي ونصنع قيامة لبنان ونستكمل تحرير أرضه.
0: في الموازاة يواصل الجيش الإسرائيلي استهداف بنى عسكرية لحزب الله، وقد نفذ سلاح الجو غارة على حي رويس في النبطي الفوأة وعلى مشاع المنصوري، واستهدف محيط تلة على الطاهر وموقع الدبشي، وسجل تحليق الطيران المسير فوق بيروت وضواحيها وفوق أجواء سور ومحيطها.
1: واليوم أعلن الجيش الإسرائيلي أنه عثر على وسائل قتالية في مجد الزون جنوب لبنان، ونشرت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي إلا ووية أنه في قلب بنى تحتية مدنية في مجد الزون عثرت القوات الإسرائيلية على عشرات الوسائل القتالية في المنطقة الأمنية وعلى بنادق من طراز كلاشينكوف ومخازن ذخيرة وطلقات وقنابل يدوية ومواد متفجرة وعبوات ناسفة وصواريخ مضادة للدروع وقذائف هاون.
0: كذلك أعلن الجيش الإسرائيلي أن نترات الأمونيوم التي عثر عليها في جنوب لبنان تعود له واستخدمت لأغراض عملياتية.
1: بعد الأنباء عن شبكات اتصال غير شرعية في بيروت، أعلن المكتب الإعلامي في وزارة الاتصالات أن الوزارة ليست جهة تحقيق، وهذا الملف من اختصاص الأجهزة الأمنية والقضائية، وقد أبلغنا بأن التحقيقات جارية. وأكد المكتب أن هذه البنية التحتية للاتصالات ملك للدولة اللبنانية وحدها، وأي شبكة خارج الإطار القانوني هي مخالفة تعالج بالوسائل والقنوات المناسبة.
0: أعلنت وزارة المال أنها حولت إلى مصرف لبنان بدل التقديمات المدرسية للضباط والعسكريين المتقاعدين عن العام الدراسي 2025-2026، ويمكن سحبها من المصارف اعتبارا من الاثنين المقبل.
1: أطلقت شركة ألفا اليوم خدمة 5G بالتنسيق والتعاون مع وزارة الاتصالات، وباتت خدمة 5G متوفرة بدءا من اليوم، متوفرة في وسط بيروت، أنطلياس، سد كويني، منطقة مرفأ بيروت والقصر الجمهوري في بعبدة. وأشارت إلى أنها ستغطي في المرحلة القليلة المقبلة مناطق دبي، المطار، العدلية وجوني، ومن ثم 75 محطة أخرى في الخدمة في مناطق عديدة ستعلن عنها في حينه.
0: أعلنت لجنة الأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية أن أخذت علما بقيام وزيرة التربية والتعليم العالي بتسليم ملف تفرغ الأساتذة إلى رئيس مجلس الوزراء نواف سلام بعد استكمال إعداده، وتوجهت اللجنة إلى رئيس الحكومة مطالبة إياه بإدراج الملف على جدول أعمال الجلسة الحكومية المقبلة.
2: RLL Weather Report، طقس لبنان الحر.
1: الكتل هوائية حارة عم بتأدي لارتفاع بدرجات الحرارة، ومن المتوقع أنه تبلغ ذروتها نهار الأحد وبتلامس درجات الحرارة 40 درجة بالمناطق الداخلية، وبينحسر الطقس وموجة الحر تحديدا ابتداء من نهار الثلاثة، وبتعود درجات الحرارة تدريجيا لمعدلات الموسمية.
0: ختاما تذكير بالعناوين. الرئيس عون يصل أنقرة واتفاق الإطار على الطاولة مع أردوغان. ماكرون في اتصال مع بر الأولوية لاستقرار لبنان. المسير الإسرائيلي فوق بيروت وقائد الجيش نواصل تنفيذ مهماتنا رغم الإمكانات المحدودة. وزارة الاتصالات التحقيقات جارية بشأن شبكات اتصال غير شرعية في بيروت. المحلية انتهت، نشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

إعلان حر أكثر من إذاعة. حوار حر بعد التجارب المرة واستحقاق المناطق التجريبية، لبنان الدولة أمام الاختبار الأكبر. هل يستقيم إصلاح واقتصاد من دون محاسبة؟ مع الكاتب والصحفي ميشيل توما. حوار حر مع جمانة صغيب مراد، الجمعة الساعة 1:00.

ورقة ورقة منقرب المسافة، حكي مهضوم ونقاش أكتر من لايت. من التنين للجمعة مع سيمونة حتشيتي، خمسة بعد الظهر على لبنان الحر.

0: مساء الخير مستمعينا من جديد بلقاء جديد ضمن RLL تيم. منحييكم من وين ما كنتوا عم بتابعونا، ومنحيي زميلنا الجديد إلي كامل. منقول لك مبروك إلي و ويلكم بلبنان الحر وتحديدا ب RLL تيم. إذن إلي اليوم حكونا برفقنا على الإخراج الإذاعي والزميلة إليز ميرزا عبر موجات لبنان الحر لثلاثة 102.3 102.5 و 102.7 موقع الإذاعة rll.com.lb وتطبيق RLL. أكيد رح نكون بتواصل معكم اليوم بموضوع حلقة، وكمان ما ننسى اليوم على 9:30 في ماتش حكم رياضي، يعني أكيد في توقعاتكم. وبآخر الـ يعني الـ البطولة رح يكون في سحب على ساعة من عند روسو نيرو. قبل ما نبلش بحلقتنا بكيب ان تاتش بدنا نشير الى انه في كتير منكم مستمعينا، ويعني كتير اشخاص عم بيوصلن مساج من رقم زميلنا جان حاتيت، إذا هن مسايفين رقمه، بس بدنا نقول إنه كل حدا بيوصل له مساج من زميلنا جان حاتيت ما يرد على يعني على المساج، لأنه معمول يعني خرق للرقم تبعه. من رقم عم يتواصل معهم 70 82 37 74، فإذا هذا الرقم هو يلي عمل له هاكينج وعم بيبعت مساجات لكل الناس الكونتاكت يلي عند الزميل جان حاتيت ويلي عم يطلب مصاري، تحويل مصاري. إلي رح نسمع الناس بس كونفرسيشن صارت يعني بين حدا يعني على أساس أنه هو عم يتواصل مع جان، بيقول له مساء الخير كيفك. رح نسمع فويسات كمان، يعني
1: بيبي جانو إيه أنا بخير وانت ان شاء الله تكون بخير كمان.
0: بيقول له على اساس انه جان مسوه منه جان، بيقول له الحمد لله ماشي الحال، بدي منك خدمه. بيرد عليه الشخص
2: حبيب القلب، فيك تدق لي ما عندي شيء بعد الظهر قاعد مكتبي، وفيك تدي لي مساج بس مني عم دق لك عشان تقدر ترد، اكيد انت مشغول.
0: فالشخص يلي عامل هاكينج بيقول له معك تطبيق وش؟ بيرد عليه
2: لا ابني معه، بس لشو قلي تشوكي بدي سهل لك امورك وساعدك قلي.
0: اوكي بيقول له رح ابعث لك رقم حول لي عليه $300 بكره بحول لك اياهم. اذا الرقم يلي قلناه على الهواء 70 82 37 74 هو يلي عم ينطلب انه يتحول عليه مصاري. رح نكفي الكونفرسيشن.
2: حكيني حكيني جان ولا عمر معروف
1: جانو حبيبي. ايه طب قلي اذا انا بعرفك اذا تكون بالاذاعه اعطيني اي رقم بدك قلي تكرم عينك ولو صديقي.
0: بدنا نشير انه هذا الشخص ما نشكره كتير لانه تواصل مع الاذاعه وبيعرفه لجان يلي بعت لنا الكونفرسيشن كلها، فبيرجع بيقول له معك $300 بالحساب.
1: جان حبيبي ولو قلت لك ايه اعطيني الرقم، اي رقم بدك ودينا $300 شو بك يا خي، ما انت لك فاضل كمان.
0: بيبعت له الرقم بيقول له حول لي على هذا الرقم.
1: شو صديقي وصلوا او لا؟ وديتهم وصلوا؟
0: هو يعني بيير يلي تواصل معه هو ما بعت، بس انه قدر بطريقة معينة يكون عم بيجره للشخص، انه بيعرف انه زميلنا جان حاتيت ابدا ما عنده هيدي الحركات، فبقله هداك الشخص التاني سويني ما وصل شي، وهون بيخلص الحديث بيناتهم. بدنا نتشكر كتير بيير انه تواصل مع لبنان الحر، وكرمال نكون عم نعرف اكتر شو يلي عم بيصير. فاذا مستمعينا وكل حدا بيعرف جان حاتيت ومعه رقم جان حاتيت، اذا وصل له مساج غريب فهو منه من زميلنا جان حاتيت، بس معمول خرق لرقم تليفونه.

توقعاتكم الليلة رح نتلقاها على 09-218-233 وفويس مع اسمكم وعائلتكم على 70-95-9-1-1-1. ومنذكر انه بكرة اخر مهلة لاستلام الجوائز من 10 الصبح للخمسة بعد الظهر، هيدي بتكون اخر مهلة. نتمنى انه ما نرجع نتصل بلبنان الحر من بعد هيدي المهلة تنقول انه بليز بدنا نستلم جائزتنا. هيدي كانت اخر مهلة بكرة، واللي اوريدي كنا عم نحكي عنها من نص موسم المونديال، فبنتمنى انه تلتزموا مستمعينا وكل حدا ربحان اكيد بهيدي المهلة. بكرة اخر مهلة من الساعة 10 الصبح للخمسة بعد الظهر. لحملش نتلقى كل اتصالاتكم وكل فويساتكم كرمال توقعات الليلة، مين برأيكم رح يربح الحكمة أمن الرياضي؟

0: ست سيمونة مساء الخير.
1: مساء النور.
0: معك سعد سكر. أكيد الحكمة.
1: سعد بيقول الحكمة. خلينا نشوف جان بيت شو بيقول.
2: هاي سيمونة يعطيك العافية.
1: الله يعافيك.
2: معي جان بيت. بتوقع فوز الحكمة اليوم. مرسي سيمونة.
1: يا أهلا وسهلا جان.

0: خلافك موافقة معك جورجات مطة. الحكمة الحكمة بدنا تربح الحكمة. أنا بدي الحكمة يا سيمونة. إن شاء الله يا رب رح تربح حبيبتي. وليلتك موافقة عم بجديد.
1: شكرا جورجات. يلا من كافة.
2: بونسوار سيمونة. أكيد أكيد الحكمة اليوم ضروري. الحكمة اليوم وأكيد معك فادي لبوس.
1: تحياتي فادي.
3: هاي سيمونة كيفك صباح؟ بإذن الله لازم الحكمة تربح. الفريقين بيستاهلوا اثنيناتهم قوية، بس في أكيد أفضلية أكثر للحكمة. عم نحكي من ناحية المستوى، فإن شاء الله الحكمة الله راضي.
1: بس ما عرفنا مين معنا.
4: بونسوار سيمونة، يعطيك ألف عافية.
1: الله يعافيك.
4: أنا بقول الحكمة.
1: شكرا شكرا.
5: هاي سيمونة أنتوني ديب الرياضي أكيد.
1: أوكي أنتوني.

0: يلا اتصال. الو مرحبا.
1: مساء الخير
0: فوزي.
1: كيفك
0: يا سيمونة؟ منيحة
1: منيحة. التلاتة وين كنت؟
0: ما فيني خبرك.
1: يعني ترين محلي.
0: مزبوط. مزبوط مزبوط
1: مزبوط. ما كنت
0: انا ما كنت،
1: كان عندي شغل، انا ما في احكي معي.
0: يلا بسيطة بسيطة.
1: شو بدك هلأ؟
0: شو انا ما بدي شيء، انت برأيك مين رح يربح، الحكمة او الرياضة؟
1: الحكمة.
0: الحكمة بتشجعون؟ ايه
1: ان شاء الله.
0: يلا ندعي لهم، ندعي لهم بالخير.
1: باي عمري.
0: باي فوزي. باي عمري. اتصال. الو
2: بونسوار.
0: ماشي الحال؟ مين معنا؟
2: معك سهام عيد.
0: سهام عيد كيفك يا سهام؟ ماشي الحال؟
2: انا بقول حكمة، بدنا الحكمة تربح.
0: بدنا الحكمة تربح ان شاء الله. يلا باي سهام. نسمع فويس يا إلي.
3: باي سيمونا كيفك؟ يعطيك العافية. إلي أشفية، إلي عيسى أشفية معي. الحكمة لازم بإذن الله اليوم، بس إن شاء الله ما يعملوا له شيء فرمان تحت، لأنه البطولة هاي وما بتعرف شو بيطلع منه، مع أنه نحن ما بنريد هالشيء هذا يعني، بس ما بعرف. يعطيك ألف عافية.
0: الله يعافيك إلي.
4: هاي سيمونا، بس أنا سمعان معك.
0: كيف قصة؟
4: أنا بقول اليوم صحيح اللعبة على أرض الرياضي، بس اليوم بدها تربح الحكمة فرق ثلاث نقط، أنا هيك بعتقد.
0: كمان مع فرق. يلا ماري روز.
5: هاي سيمونا يعطيك العافية، إن شاء الله يا ربي بيدولنا وجنا الحكمة، والحكمة اللي تربح.
0: اتصال لبنان الحار. الو نسمع فويس بهذا الوقت. ام جورج.
6: ما كتير معلقة بالرياضة، بس بتمنى تربح الحكمة، لان انا من الاشرفية بحب الحكمة، بس بدي لك بديسة بتعيد الجيش.
0: نعم
6: التعطيلة، نسيت قلك بحبك وكيف صحتك وان شاء الله منيحة.
0: منيحة منيحة.
6: وبالنسبة عيد الجيش رب تحطه، تسلم يا عسكر لبنان لصباح.
0: بس مش اليوم أم جورج، أكيد يعني بركي بكرة، بس مش اليوم. شكرا لك يا أم جورج، بكرة بدي أسمع صوتك كمان. اتصال لبنان الحر. ألو.
7: ألو يعطيك العافية.
0: يا هلا،
7: معك أنيس بدر.
0: كيفك يا أنيس؟
7: الحمد لله.
0: ماشي الحال؟ شو رأيك مين رح يربح؟
7: أنا بس لأشترك معكم بقول الرياضي.
0: الرياضي بتحمسون؟
7: لا أنا ما بحمس حدا.
0: بس ما بتحمسهم ورحت على الرياضة؟ يخرب ذوقك يا أنيس.
7: لا كضرب حظ يعني.
0: ماشي شكرا لك يا أنيس. يا أهلا وسهلا فيك. نسمع مارون نهرة.
8: بونسوار سيمونا، كيفك؟ منيحة ماشي الحال. بونسوار أحسن إذاعة لبنان الحر. أنا بقول أكيد حكمة، وبس مارون نهرة دبي تشوف.
0: تحياتنا يا مارون. نسمع جان، هذا جان لإلك الفويس. يلا
9: سيمونا سلمين عائليش دخيلك، عملي معروف. ألف تحية لإليش ميرزا، سلمين عليها وإليش سوري. لازم على طول أول ما يبلش البرنامج كمان وجه لها تحية
0: ضروري.
9: يعطيكم ألف عافية.
0: الله يعافيك جان. أنطوني عم بيقول لي يا الله عليك يا أنطوني.

0: لبنان الحر. ألو
1: بونسوار.
0: بونسوار.
1: أكيد الحكمة.
0: ومين معنا؟
1: معك هند عساف.
0: كيفك يا هند؟
1: الحمد لله.
0: عم تتابعيون؟
1: أكيد.
0: عم بتحب اللعب؟
1: إيه.
0: يلا إن شاء الله إن شاء الله الحكمة. شكرا لك يا هند، اهلا وسهلا فيك. اذا منذكر مستمعينا عم نعمل بريدكشنز لليوم، مين رح يربح حكمه ام الرياضي على 9:30، وكمان في جائزه باخر البطوله من عند روسونيرو، وهي ساعه من عند روسونيرو. اتصال. الو.
2: الو.
0: مرحبا.
2: بونجور.
0: بونجور. مين معنا؟
2: انا ميشيل، ما عم تلفن لشارك
0: بس
2: عم تلفن لقلك ابني جمالك
0: بس هيك. شكرا لك. ما بعرف.
2: بلا انا بقلك انا بعرف.
0: انت بتعرف؟
2: اكيد.
0: ميشيل شو العائلة؟
2: على التليفون خلص. طيب ميشيل.
0: طيب اوكي. شكرا لك يا ميشيل. يا اهلا. باي باي.

مشاوي. انطوني عم بيقلنا انه هو كمان من دار الاحمر، ليش كمان؟ ليش مين في من دار الاحمر يا انطوني؟ مين من دار الاحمر؟ تحياتنا الكبيره لكل

0: بونسوار.
1: حكمي حكمي وبس، والباقي خس.
0: شكرا مريم، منكفي كمان بكل البريدكشنز تبعك.
2: بونسوار سيمونا، يعطيك العافية، معك بيير نداف. أنا بقول الحكمة بيربحوا بعد التمديد 91-87 على الرياضي.
0: بلشنا كمان بالأرقام وبالتمديد.
3: شو هيدا الشوب الجاي وما خلى حيل؟
0: تركنا يا أخي يا شوب،
3: يمكن هيدي البداية وقابل لي وايل. تحياتي لك سيمونا، تحياتي لكل اسم الإذاعة، لكل اللي بيتصلوا اليوم. أنا بقول كمان الحكمة لازم تربح، هيك المفروض يعني.
0: شكرا لك ربيع، ما حدا يقرب على الشوبات دخيلكم. اتصال. ألو
4: ألو، بونجور.
0: بونجور، مين معنا؟
4: معك هشام.
0: هشام شو العائلة؟
4: صفير.
0: صفير، شو يا هشام؟
4: كمان أنا عم بتلفي لقلك يقبرني جمالك، مش مشاكل.
0: بس هيك؟
4: طيب. مش أحلى من هيك.
0: ما بدك تشترك معنا بالبريدكشنز؟
4: يلا الحكمة.
0: الحكمة يلا. شكرا لك هشام، يا أهلا وسهلا فيك.

0: مرحبا سيمونا.
1: هلا مصطفى.
0: معك مصطفى من السويد. قل سيمونا أنا مع الحكمة، حب تربح الحكمة، بس ما فيني أقول كيف راح تكون اللعبة اليوم. الجمعة الماضية حضرنا ماتش كنت بغوتنبرغ عند ابني، كلهم صاروا معي مع السجاس. انت مع مين؟ مع السجاس. كانوا لابسين ابيض. اي فريق السجاس؟ قلت لهم الابيض. صاروا كلهم مع السجاس. طلعنا التلفزيون لبرا وكان الطقس حلو وكلهم صاروا معي، وهلا انا مع الحكمه. يلا ان شاء الله ان شاء الله تربح الحكمه. بس يا ست سيمونا، بس يكون الماتش بعصابي بتنهار، انا ما بعرف ليه. كون مع الحكمه.
1: شو وحدك اللي بتنهار يا مصطفى؟
0: يعني يا ريت يكون الفرق كبير منشان ما نعيش على اعصابنا.
1: مش وحدك اللي بتنهار يعني يا مصطفى، من كفي.
2: هاي سيمونا، الله يعطيك العافيه. سيمونا اكيد حكمه بالقلب، بس الرياضي بتربح لانه الشباب فاصلين اللي عندنا.

0: منى.
1: هاي لين،
0: كيفنا؟
1: ماشي الحال
0: حبيبي. انا حكمويه وبتمنى انه الحكمه تربح اكيد، نحن بنشوف حالنا فيها قد الدنيا، ان ربحت ولا ما ربحت نحن بنشوف حالنا فيها قد الدنيا. هيدا مش مشاركة، هيدا تمني كبير، بس أنا من خلالك بدي وجه تحية بسمعها كل مرة لمستمعة اسمها ست أم جورج، اللي بتحب صبوحة بشكل. بدي أقلك يا ست أم جورج، الله يديمك الله يديمك، فعلا صباح عمود من عواميد لبنان، من عواميد بعلبك مثل ما سموها. مرسي سيمونا لأنك عطيتيني مجال.
1: مرسي لين، ومبسط بصوتك أكيد أم جورج، ما فينا نزعلها، بكرة رح نسمعها أكيد غنية على زواها.

0: عيدي يسعد مساكي ومساء لبنان الحر. أنا أقول أكيد أكيد الحكيم الله معهم يا رب. يسعد مساكي ومساء لبنان الحر. أنا أقول أكيد أكيد الحكمين معك أسعد خليل.
1: شكرا أسعد.
2: مصارك سيمونة يا عمي شو عامل كله بيتغزر كله ليك ما في حدا يغار عليك. أنا غرت ليك. أنا مع الحكمة وإذا الله راد رح تربح. الله راد باوسيك. وش رح قلك مين
1: بعرف مين؟ أم إلي أمه لزميلنا إلي مسيحي طانت أنتوانات حبيبة قلبي. هلأ في مبارا فيه بس إنه شو بدي

0: بونسوار سيمونا، كيفك؟ ماشي الحال؟ ليكي انا غرت من هشام وميشيل، بدي اقول له لجورج سويدي يقبرني جمالك، ولإلي كامل يقبرني جمالك، معك جيلبير شمية، والحكم اليوم اكيد بتربح. سلمي لي على الشباب عندك.
1: وكله صار معك.

0: اللي شكلتني لأن احنا بنحط فيروز وبنحط صباح، بس كان دين صباح ما عم بيذكروها مع انه
1: غنت
0: لبنان بكل العالم، وكانت عندها تواضع ومحبة بنشوف حالنا فيها. بعدين لصوت لبنان ولإزالة لبنان الحر وللحكمة من قلن مليح نحكي فيك مليح، لا مليح نحكي تشريح، انتو كبار بتبقوا كبار يا جبل ما هزك ريح.
2: شكرا شكرا لك ام جار.

0: Bonsoir Simona.
1: Bonsoir Samira.
0: الحكمة راح تربح وبدي اقول لك شغلة. انا ربحت مع جورج سويدي اوتيل بس ما عندي جوز يعني بكون جيبولي مع الاوتيل جوز لاروح معه.
1: ايوه
0: فاعطيها لحدا قبل ما يخلص.
1: عطوله لجورج دخيلكم
0: وثانك يو والحكمة راح تربح.
1: شو صاير اليوم؟

0: منى، كيفك؟ معك مدام ترز ابو موسى.
1: اهلا ترز.
0: اول شيء الحكمه باذن الله اليوم رح تربح، وقولي له لهيدا الزلمه يلي قال انه شبابنا مفصومين، قولي له هو مفصوم. اوكي
1: اوكي مكف.
2: بونسوار سيمونا.
1: بونسوار.
2: كيف اليوم؟
1: ماشي الحال؟
2: انا تايب كل شباك. ايدك على قلبك خليها انت وقلبك قولوا حكمة. بإذن الله الحكمة. بدي اشكر ست الكل ست ريدة لانه كان وجهها خير على الفريق، وان شاء الله تقدر اليوم تنزل كمان.
1: وين بدك تنزليها اليوم؟ خاطرك لنا اياها، وين بدك تنزليها؟

0: اليوم رح نفتح بقى الموضوع لأنه بقى في وقت رح نكفي البريدكشنز قبل ما يفوت زميلنا جورج.
1: الله معك سيمونة، أكيد الحكمة والحكمة والحكمة والحكمة، ولو ما ربحت هي ربحانة. وأنا من الأشخاص اللي كتير كتير بتفاعل، يعني أنا بتسمر بس يبلش الماتش تيخلص، ما بعرف شو بيطلع الضغط وبيطلع السكري وبيطلع ما في شي معي ما بيطلع. بقى الليلة الله ينجينا،
0: الله ينجينا كلنا.
2: هاي سيمونة، أنا فوق الحكم اليوم إن شاء الله رد.
0: يلا إن الله رد. بعم نسمع فويسين
3: نزع الملعب على المنار. نحن ما منخاف من حد ولا منخاف من شيء يا سيمونة، نحن كل عملنا قوية وست الكل بحياتها ما خافت من شيء.
4: هاي سيمونة، كلنا عم يتغزل فيك بس ما عرفنا نحن، انت حلوة كتير.
0: بدك تسأل الأشخاص اللي عم يتغزلوا.
5: هاي سيمونة، الحكمة بدها تربح. معك جابي.
0: شكرا جابي. آخر فويس.
6: هاي صوت لبنان الحر، حبيبات قلبي انتو.
0: بس مستمعينا، اسمنا إذاعة لبنان الحر مش صوت لبنان الحر.
6: هيك خياه رئيس الجمهورية بتركيا وما في ولا إذاعة منها عم تغطيها. هلأ شفت الجزيرة حطوا انه عم يستقبلوا أردوغان.
0: اوكي بدي اعتذر لانه هو خارج عن الموضوع. نحن البريدكشنز ليهم خلصت. كيفك يا جورج؟
7: اهلا
0: ماشي الحال؟
7: اهلا اهلا
0: ماشي الحال؟
7: تمام.
0: بفتح موضوع قبل الحلقة.
7: افتحي اذا بعد معنا وقت فيش 3 دقائق. موضوع شو بدك تفتحي؟
0: الموضوع اللي حكيناه قبل الحلقة
7: نسيته؟
0: لا انا ما بنسى. كنا عم نحكي نحن وجورج انه الجازة ما جازة وهيك، وعم بقول اذا سألته اذا هو حدا كتير انه جد بعلاقاته صح؟ مش هذا هو شو انت شو جاوبتنا؟
7: حسب الشخص اللي بوجه.
0: فسر لنا شو يعني؟
7: يعني اذا بنت لقيتها خرج انه بكون معها بسيريس ريليشن اكيد بكون، اذا مش خرج لا ما بكون معها بسيريس ريليشن.
0: بس كمان كان حدا معنا بالقعدة كان عم بيقول انه ما انت لازم تبين للشخص انه انت سيريس.
7: انا ببين بس شوف بالمقابل انه خرج، اذا مش خرج سيريس ريليشن ما ببين انه انا جده.
0: ما بتعتقد انه يمكن في اشخاص
7: يعني ولا مره كذب على حدا مثلا الا انه بدي اتجوزك او الا بحبك كرمال شيء اخر يعني كرمال يطلع شيء بتعرف يعني ما بنك هالمواضيع، بس انه بكون كتير صريح صراحة يعني ما بكذب على حدا، هيدا أهم شيء يعني الحمد لله. يعني بحياتي ما في حدا بيجي بيقول لي إنه أنت كذب علي أو وعدني بشيء وما عملته، أو أنت وعدتني بالخطبة أو بالزواج وما عملته. لا
0: طب ليه هلا بعمل تجوزت؟
7: يلا
0: هلا هذا بس لأنه أسئلة
7: قريباً
0: لأنه في عالم كتير هتغزلوا فيك هلا من شوي.
7: موجهلهم تحية.
0: لأنه تغزلوا فيي بعدين رجعوا تغزلوا فيك وتغزلوا بإلي زميلنا الجديد، فإنه هيك شو؟
7: لا
0: بس لقلك ان الشباب يتغزروا فيك بس لحدك بالشق مش بنات.
7: ما في بنات؟
0: ما هلا بركة هلا بس تبلش انت بزهل شو يتغزروا فيك انت البنات.
7: تحية للكل على كل حال، وكمان في كتير ناس بلتقى فيهم برات الإزاعة بيسمعوا البرنامج بيسمعوا الإزاعة كمان دايما عن جد بيحكوا أحلى حكي، موجه لهم تحية كبيرة. وهلا من شوي كنت على ترومبة البنزين التقى بشخص وكمان حكي كتير حلو سو مجال التحية. لا انا ما بحب اقول عني، انا ما بحب كلمة انا يعني.
0: عم بيحكي
7: عن البرنامج بقول عن الاذاعة ولا مرة بقول نحن ما بستعمل كلمة انا، هيدا اللي بيستعمل كلمة انا هيدا عنده مشكلة صراحة.
0: طيب لنرجع على موضوعنا، يعني امتى ما اقول نشوفك هيك
7: قريبا عريس. قريبا
0: قريبا ما هم شوية فحسسنا انه ما في حدا.
7: لا انا حسب
0: هولي شو هني هول أشوف هولي شو بيسمون دبلوماسية مش دبلوماسية.
7: كنا نروح على البحر ونرجع عطشانين.
0: هيك عم تعمل مستمعين.
7: لا لازم قريبا إن شاء الله.
0: قريبا إن شاء الله يا جورج، أكيد نحن مبسوط فيك. يعني فريدي وسبقك شو مناول؟
7: ما هي إذا فريدي وعملة يعني خلصت الدنيا.
0: ليك بتقلك سميرة إنه إذا بدك عروسة يا حاضر
7: سميرة بأمريك.
0: طب جورج هيك سؤال، إنه إذا مثلا مستمعة أنت بتعجبه وما عرف شو ما عرف يمكن زعلتك عزمتك مثلا على الكافي او غدا او عشاء يلي هي بتقبل
7: بتعرف
0: انه صايره معك؟
7: انا قلي زمان بالإزاعة بتعرفي
0: صح.
7: كان عمري صغير كتير وبلشت وبعدني هون الحمد لله. ولا مرة اخد رقم حدا او شايف حدا من ورا الإزاعة. ما بعطي رقمي بهالشغلة يعني كتير انه خلص انا بشغل محل شغل هون ما بلعب، عرفتي؟ ولا مرة بحياتي. تخيلي أنا إلي 20 سنة بالإذاعة.
0: إذا مثلا معجبة أو مستمعة شفتك برات الإذاعة
7: صارت مرة
0: إيه؟
7: وصار في مشكلة كبيرة عن جد صراحة.
0: ليه؟
7: لأنه عملت قصص شوي أوفر خلقت مشاكل. سألت عني، وصلت الأمور عند ستة، عرفت وين بيت ستة، وسألت من وراء الناس اللي هيدا بدي قال لي حدا عنده المطعم حد بيت ستة، بيقول لي في هاي البنت أنا منتبه مش شايفها، يعني شايفها مرة جبت على لوكيشن كان عندي محل فيه، ما بدي أعمل دعاية أنه على تبرجة شفتها هوني وهربت.
0: على تبرجة وين تحديدا؟ بتبرجة
7: على المحل كوكتيل
0: الروبر تبع تبرجة.
7: أوكي عدم فوان. وشفتها هنيك واجت هي عملت لي كبسه وشفتها وهربت يعني. سو بعدين عملت لي مشاكل
0: استاكر يعني،
7: سو هددتها بالدرك صراحه
0: على شيء.
7: ايه وساعبت على حظي كان في سياره درك على الرومبوان هنيك، قلت له انا ما حكيتها، قلت له اللي عم بيحكيني، قلت له الا انه هذا درك طلب جورج، وطلعت بالسياره وفلت.
0: يعني حياه المشاهير صعبه
7: شو بدك.
0: لا هي هذه كلمه بتقال. جورج نحن ما نتشكرك اكيد، وشكرا لكم مستمعينا. بكره رح نطرح موضوع اللي كان لازم اليوم كنا عم نطرحه. الهواء لك جورج.

تحية كبيرة للمستمعين بي بوزيتيف. طلعنا بحلقة جديدة مثل العادة 3-5-5:30 لايف عبر هوا لبنان الحر. للوس مساء الخير، يعطيك ألف عافية إليج. حلوي شعراتك هيك، دايما عمليون هيك، واللي بيقول لك إنه لا خليه يحكي معي ما بيفهم. معكم صديقكم جورج سويدي ورا المايك، وإن شاء الله بنقضي ساعة حلوة نحن وياكم مثل العادة.

0: موضوع بعده شاغل العالم هلا، خاصة محبي الباسكتبول، محبي الرياضة، نهائيات بطولة لبنان بين الرياضة والحكمة. بس كمان امبارح كان في الفولي بول، ربح البطرون على الأنوار، حسمها 3-2 بالسيري النهائية، بنقول لهم مبروك. وبعد في حسم الفوتبول السبت كمان، نجمة أنصار، مباراة نارية، وهلا الليلة 9:30 أكيد رياضي حكمة بالمنارة، سيريز متعادلة 2-2. مباراة اليوم مهمة جدا جدا. واتساب نمبر لنتواصل نحن بيكم مثل العادة 70-959-111 للفويس والتكست مسج، لا تحكونا لايف على ستوديو 09-218-233. ناخد اتصال. ألو
1: ألو،
0: أهلا
1: كابتن جورج.
0: أهلا كابتن ناهي،
1: بليز قول للزلميلة تبعك بالإذاعة أنه هي مش عارفة أنه في ميات ملايين البنات عم بيلحقوك. ميات الملايين، يعني في انت وفي ديفيد بيكهام
0: ومين بعد؟
1: أنطونيو بانديرا.
0: ثلاثة كمان بانديرا سطيته بالليست،
1: وفي توم كروز. أكتر خمسة انتو.
0: أنا ضمن الخمسة توب فايف يعني.
1: انت وبيكهام أكتر شيء. يعني التشجيل وثروة طائلة.
0: ليك صيت غنى ولا صيت فقر؟ خليك عم تحكي هيك.
1: لا لأن هي شكلها ما بتاع. أنا بعرف، أنا
0: شو بتعرف
1: المعرض انت؟ مثلا شفتهم عم بينطمطوا وعم بيخزقوا تيابهم وما بعرف شو عم
0: بيخزقوا تيابهم. كانوا بالسبورتس فيستيفال؟
1: لك ايه برا.
0: يا لطيف. ليه مش ما شفتهم أنا. أوكي.
1: جورج السويدي في واحدة قلت لي جورج جوا، قلت لها لا مش جوا، بدي خفف ضغط. جورج
0: شو ناهي؟
1: إن شاء الله الليلة، أنا عندي شعور إنه الليلة الحكمة بيربحوا أرض الرياضة.
0: ايه.
1: وهذا وان الله راضي السبت بين هو بغزير. ما
0: هنقول
1: الرياضة كتير قوية على أرضهم، بس ما بعرف it's time now يعني.
0: صراحة أنا بوافق، أنا بوافق ناهي باللي عم بيقوله. أنا هيك حاسس كمان إنه الليلة 3-2 والسبت 4-2. هلا مع الملعب بيحكي بخبرنا خبرية تانية ما بعرف، بس صراحة
1: كل الاحترام للرياضة.
0: ايه لا اكيد اكيد، بس اليوم وائل انصاب، اجانب الرياضة منهم صراحة بمستوى اجانب الحكمة. يويو عم يلعب كتير منيح، لعيبة الحكمة اللبنانية كلها عملت علت الليفل تبعها، من جاد خليل لعلي مزهر لجرار لعلي.
1: تحية كبيرة لعلي مزهر.
0: صح،
1: علي مزهر عم يلعب لاعب
0: رائع،
1: مش طبيعي
0: رائع. علي مزهر
1: قديه عم بيكون افكتيف وسريع واسيست وستيلز وقصص وثري.
0: ليك علي بيرتاح كتير مع كوتش جو،
1: وبدي أقدم تحية لجمهور الحكمة.
0: وأنا بدي أقول شغلي، بما أنك عم تحكي عن المباراة وفت بالأسامي، في كتار كانوا ينتقدوا ويدقولي من جماهير الحكمة، ينتقدوا الكوتش جو غطاس وأنه منه منيح وبده غيار. بتصور الرد كان كبير، وبتصور اليوم كل اللي كانوا عم بيحكوا هذا الحكي عن كوتش جو، بتصور اليوم صاروا من أكبر الداعمين له.
1: 100%.
0: شكرا ناهي.
1: وأنا بدي وجه تحية لجمهور الحكمة على الأخلاق.
0: ايه قدموا صورة، قدموا صورة كتير حلوة.
1: الليلة ما نشوف شيء تاني.
0: لا اكيد لا أكيد.
1: لانه عن جد عيب،
0: لانه كمان ادارة الرياضي ادارة جيدة جدا ومحترمة، وبعرفهم
1: يعني
0: كلهم بالاسم، وبعرف
1: كبير عنده تاريخ،
0: بيعقدوا عن جد. انا مسافر معهم كتير يعني، اكتر من مرة 3 سفرات مسافر مع نادي الرياضي، كادارة كلعيبة كجهاز فني بيعقدوا كلهم عن جد، مش عم بحكي تبيض يعني، هيدي الحقيقة.
1: اوكي
0: شكرا لك. منتابع

0: شو قديمة الغنية هيدي من 99 2000 All Rise لبلو بلو شو عملوا غنية حلوة كتير هن وإلتون جون إذا سمعها حتى بعد شوية بس هيدي كتير وحلوة اسمها Sorry Seems to be the hardest word Amazing song بس هيدي شهرتهم All Rise هيدي شهرتهم يلا اتصال 09-218-233 ألو
1: ألو
0: أهلا
1: ايه مصدر جورج
0: مين معنا؟
1: زياد متى
0: أهلا بزياد
1: بس حبيت لك دوغة عشان صغيرة نحن عطول بالسكور نحكي فوتبول باسكتبول بوليبول
0: يس
1: بس في تيم صقر جمعة الماضي كان عندهم بطولة كيك بوكسينج بمصر
0: تيم صقر؟
1: تيم الصقر
0: يس
1: كوتش ديمتري يعني
0: اوكي
1: يعني بالبوضة فطلعنا على مصر كنا حوالي 24 ملاكم
0: اوكي
1: 98% رجعوا جايبين البلت
0: برافو برافو
1: مع المصاري اللي هن يعتبروا مستوى كثير عالي
0: عم بيشاركوا شيء دخلك بالاي سي اس اللي راح يصير ب 8/8
1: بالمنيا باذن الله باذن الله
0: برافو انا راح اكون معهم للاي سي اس لانه ومحضرين عن جد سيت اوف فايتس على ليفل كثير عالي
1: 100% انا ابن عمره 8 سنين يعني هدي بتقوله كان شيء فخر لأهلي انه طلع وجاب البلت
0: حلو
1: لعب مع شاب عمره 10 سنين
0: ربحوا
1: يا ريت بنضوى شوي عليهم هالقصص لانه عجب حلو يتضوى عليهم رافعين اسم لبنان وعرب لبنان وين ما كان
0: برافو زياد وقاله مبروك لابنك شو اسمه ابنك؟
1: نيكولا متى
0: نيكولا متى برافو نيكولا ثانك يو زياد اهلا وسهلا فيك منتابع اتصال كمان 09-218-233 الو
2: الو بونجور
0: اهلا
2: كيفك جورج؟
0: صباح مين معي؟ اسعد اهلا باسعد
2: هلا فيك جورج انا اليوم بحس حكمه
0: ايه
2: يعني اذا نحن ربحنا صار بعتقد 90%
0: صح صح مشان هيك عم بقول ايه
2: رياض عم يلعب بصفه البطل
0: نعم
2: يعني شو ما كان انا حكماوي اذا بتعرف للموت دم اخذ القبوله بس الرياضي عنده صفه البطل ما بتعرف شو محضرنا الليله
0: اكيد اكيد بس انا ما بعرف مثل ما شايف على الورق يعني حسب ما حضرت المباريات صار الحكمة عنده ادفانتج شوي اكتر على الرياضة
2: هذا لعبت الرياضة بين التعب عليهم
0: صح صح صح صح
2: وفضل الامر عند الحكمة اصغر من عند الرياضة
0: مزبوط مزبوط
2: الجمعة مش هبقدم المستوى اللي المطلوب منه كمان ما فيك تلومه كبر سنه وعنا اجانب بسوبر يعني
0: صح
2: فيكو وقتها بيكونوا موفق يعني اخذنا الماتش
0: واليوم دي واش الله يسر ناوي يعمل مباريات كبيره يعني في انتقادات عليه انه لهلا بالفاينلز ما عم بيكون هيدا هو ذاته اللي فرجينا الليفل بالسيمي فاينلز لنشوف الليله مباراه كبيره
2: بس اداك عم بيعمل لي تراب لواش
0: طبعا طبعا كيف
2: عم بيطب عليه عم بيشيل الطابه من ايده يعني
0: اخطر يعني اخطر مهاجم بالفريق 100% اكيد
2: 100% بتمنى انا الحكمه تربح وننزل السبت على الشرفيه
0: شكلها في احتفال السبت شكرا لك
2: اوكي
0: يا هلا فيك منتابع واتساب ولا في اتصالات بعد اوف ليش عم ترجعنا الى التسعينات اليوم مين ذكر الاغاني انت اكيد ذكرهم قولي اغاني عمر المراهقه

0: يلا منتابع واتساب. جورج
1: مرحبا المنحر. مرحبا جورج، معك جورج سميك. نحن يا جورج منحبك، منحب الإزاعة. أول شيء منحبك لأنه بزاعة المنحر. اثنين منحبك لأنك ألماني. ثلاثة لأنك حكماوي. الرابعة لأنه هلأ اليوم حنربح الحكمة. شيك
0: أهلا بجورج. أنا ولا مرة قلت مع مين بالباسكت، لا حكمة ولا رياضي صراحة. وعندنا أصدقاء بالميلتين ومنحبهم ومنعزهم كتير. سو أنا على جنب، صحتين على قلب اللي بيربح صراحة. رح نبارك للفريق اللي رح يربح البطولة. فيها موجز هلأ منوقف يا بناخد فويس بعد ونوقف. يلا
2: شفاجات سبا، مش الحال. هلأ كنا عم نسمعك انت وشيبونا، وأكيد أكيد أنا بحس أنه عرفناها للبنت مين بتكون. بس بدي أقلك أنه مش مثل مش كل الشباب والصبايا مثل بعضهم، وأصابعنا كلها مش مثل بعضنا. أياما أوقات أستاذ بياخد ترميز توبيس فيرسا وإتسترا وهيك، يعني ما حدا بيعرف وين بيجي نصيبه. بس 100% عرفناها للبنات.
0: لا أكيد معرفتيها.
2: أول شيء حسينيك، نحنا كذا صبايا قاعدين عم نسمعك، حسينيك هيك شوي دبلوماسي بأجوبتك. بس برافو إنه رجعت خبرت القصة، وإن شاء الله بنفرح منك.
0: Thank you كريستا. Thank you so much. بنروح لموجز الأخبار دقيقتين، ما تروحوا لمحل، رجعين تابع برنامجنا على السريع. يلا

نحييكم ونقدم لكم التفاصيل. وصل رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون والوفد المرافق إلى القصر الرئاسي التركي، حيث كان في استقباله نظيره التركي رجب طيب أردوغان وسط مراسم رسمية. وكان الرئيس عون انتقل من المطار إلى ضريح مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك ودون في السجل الذهبي ما يلي: أقف اليوم أمام نصب الرئيس مصطفى كمال أتاتورك مؤسس الجمهورية التركية لأسجل تحية إجلال لرجل جسد إرادة شعب في بناء دولته من جديد، فإن تجربة الرئيس أتاتورك في بناء الجمهورية التركية تبقى مصدر إلهام لكل شعب يسعى إلى بناء دولته الحقيقية، والشعب اللبناني الصديق للشعب التركي يرى في هذه التجربة مثالا يحتذى به لترسيخ دولة القانون والمؤسسات، دولة العدالة والمساواة. في الجنوب، طال القصف المدفعي الإسرائيلي مرتفعات علي الطاهر، ونفذت القوات الإسرائيلية عملية تفجير في بلدة الطيبة قضاء مرجعيون. وأعلن الجيش الإسرائيلي أن نترات الأمونيوم الذي عثر عليه في الجنوب هو له واستخدمه لأغراض عملاتية، مؤكدا أن محاولات ربطه بانفجار مرفأ بيروت محاولات غير صحيحة. أعلنت الهيئة العليا للإخاثة أن المدفعية أن الدفعة العاشرة من حملة المساعدات الإغاثية التي تنظمها المملكة الأردنية الهاجمية وتضم 18 شاحنة مقدمة إلى الجمهورية اللبنانية عبر الهيئة العليا للإغاثة وصلت إلى معبر المصنع الحدودي. أثار وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس انتقادات داخل إسرائيل بعدما تحدث عن استخدام طائرات أمريكية قواعد إسرائيلية في الهجمات على إيران، ووصف مايك هارتسوك السفير الإسرائيلي السابق لدى الولايات المتحدة التصريح بأنه استفزاز غير ضروري للإيرانيين كونه يمنح طهران ذريعة لتوجيه تهديداتها إلى إسرائيل. توازيا، عرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عليه خيارات لتنفيذ عملية عسكرية أوسع ضد إيران. نهاية الموجز، شكرا لإصغائكم وإلى اللقاء.

0: أنا اليوم دائما لايف تنتواصل نحن وياكم أحلى عالم على الواتساب إن كان بفويس أو تكست مسج على 70 95 11 11 أو تحكونا لايف على استوديو مثل العادة على 09 218 233. مناخد اتصال. ألو
1: ألو مساء الخير.
0: أهلا
1: كيفك جورج؟
0: صباح مين معي؟
1: فؤاد.
0: أهلا فؤاد.
1: إيه الأستاذ فرانا ديك اليوم ولا ممكن نخسر على أرضنا هيدي يعني بدهم يعملوا المستحيل يعملوا 100 فلمانكة يمكن تخلص 20-0 كمان.
0: لا لا لا طبيعي هيدي معنويا
1: يعني هديك السنة أستاذ جورج طفوا الاي سي ما دوروهم اخر لحظه صارت اللعيبه تزحت على الملعب.
0: ايه بس بتزحت على اثنين يا فؤاد شو هالحكي هذا؟
1: يمكن اليوم تكونوا ملبسينه شيء
0: بالجرايه. لا يا زلمه لا يا زلمه ما في منها هيك.
1: بده يتحضر.
0: لا لا لا لا لا ما بيعملوها ابدا. ثاني شيء
1: الاتحاد يكون حاضر ويتصرف.
0: ثاني شيء يا فؤاد هيدي معنويا مجبور المدرب يقول مثلا مدرب منتخب المانيا سالوه باول وورلد كاب قال له نحن مش جايين نزهه او جايين نحن جايين هدفنا ننافس ونفوز باللعب انه طبيعي هيدي معنويا بيقولها للفريق
1: واعي وفهماني وحضارية هون شو ما بس فرقانة معهم
0: بلا
1: بدهم يربحوا يعني
0: ما ده لا لا لا لا رياضي خسران بطولات وربحان بطولات مش خسران مع الهومنتمن فاينل ومش خسران مع مش خسران مع بيروت خسران مع بيروت فاينل 4-3 خسران مع هومنتمن 4-3 وما صار شيء لا مش مزبوط
1: يلا الله يحمي الشباب كلهم يعني من الجهتين ما يصير في اصابات
0: اهم شيء
1: ايه ويلا اللي يربح صحتنا
0: عليك. شكرا فؤاد يا هلا منتابع واتساب يلا
2: جورج بونسوار فادي مع خليلي يا وجريج يعني نحن بالفريق الحكمة يخي عنا مشكل ما عنا سيستام بالفريق يخي يعني محترامي لكوتش غطاس يعني بس يخي طابي ما بتبرم طابي ما بتبرم ما بتبرم الطابي وجات خليل خي ما بعرف ليش هو بضل خيفان ومرعوب خي خدها شوطش وإذا ما أجت شو هالمشكل يعني عرفت بدي يكون ليدر يعني بمحل معين ما عندنا ليدرشيب بالفريق هلا شغله اثنين انه ما بعرف خي ان شاء الله اليوم يعني نقدر ناخذ الماتش اليوم ونخلص نخلص السري يعني بس ما عندنا فريق الحكمة ما في سيستم في باور في قوه بس ما في سيستم يعني
0: وين ما في سيستم يا شباب والله عم بيلعبوا بعقد الحكمة دفاعيا هجوميا عم بلاقوا بعضهم تمريرات حاسمة عم بتكون اكثر من قبل ما بعرف يعني شو يا جمهور الحكمة مش راضيين عن اداء الفريق اتصال 09 218 233. الو
3: مصور جورج
0: مصور
3: جورج
0: معك اهلا وسهلا فيك تفضل
3: تعالوا لهلا شو غطاس معنا انا لو
0: يا ويلي انت يا ويلي حتى لو ربح البطوله حتى لو ربح البطوله
3: شو دخل هلا اذا بالحظ يه
0: يه يه, يه, يه, يه ليش بالحظ ليش بالحظ
3: شو استملك يا جورج ولو له
0: يا زلمه
3: انت بتفهم باسكتبول وفوتبول ولو يا جورج جو غطاس با با با با.
0: لأني بفهم باسكت بول وفوتبول بقول لك اياها بصراحة
3: جو غطاس والله منيح بس
0: انت ما بتعرف قد ايه بيشتغل على حاله كوتش جو
3: طيب لك يا خي بس منه منيح
0: يا خي ليش منه منيح
3: لا لك
0: اي كوتش جاب لك بطولة قبل سميلي كل المدربين اللي قطعوا مين جاب لك بطولة من 20 سنة لليوم
3: لا لك شغلة هيدا كان لاعب الصبي
0: طيب شو خص
3: لا
0: اوكي طيب تفضل
3: معني بين الدراسي بعرف شو بالله
0: تفضل
3: هيدا ما عنده شخصية على الفريق الاخي
0: طيب الخبره خبريه انت خبره خبريه طيب خليني خبره خبريه
3: طلع ب شو اسمه واشنطن
0: ايه مين قال لك ما برد عليه
3: يا زلمه خي منه مدرب له
0: اول شيء بلا ما نكب سهام نيجاتيف هلا قبل المباريات خلينا
3: ان شاء الله يربحوا ما بدنا نخسروا بس قبل لك مره يعني اذا ربح بالحاجه عم يربح
0: يعني اذا جو ما عنده شخصيه مين عنده شخصيه اذا بتشوف رياكشن جمهور الحكمه شو حاطين له لوجويات ورجال ابن رجال وحاطين له شفت شو حاطين له
3: بحط لك كمان شو بدك
0: يعني لا معلش صدقني كان له حضوره على الملعب له شخصيته كلاعب وكمدرب يعني
3: لك يا خي ما بنعرفه له خي ما بنعرفه ولا جو
0: وبدك اقول لك مين اللي ادخل الجو على عالم التدريب تعرف مين
3: بعرف غسان
0: كوتش غسان سو غسان عنده نظره كبيره بغض النظر بتختلف معه ما بتحبه ما بتحبه عنده نظره كتير كبيره
3: شايف هذا الكوتش تبع هذيك السنه اللي جابوه اليوناني اطلع من الكوتش هيدا خايفك بجيب لك بطولات
0: يا الله طيب خلينا نشوف حبيبي يا هلا فيك يا هلا فيك كنا احنا بنحترم كل الاراء برجع بقول وحلو الحلو الديسكشن تصير انا ما عندي مشكل فيها

0: يلا نتابع كمان اتصال 09-218-233. ألو
1: كابتن جورج، الله معك.
0: أهلا كابتن، مين معنا؟
1: توني ديب.
0: أهلا كابتن توني،
1: ولك يعطيك ألف عافية.
0: الله يعافيك.
1: أول شيء اسمح لي، أنا بدي هني جمهور الحكمة يلي استمتعنا بأخلاقه بالآخر ماتش.
0: نعم،
1: ودايما هيك عوضنا أساسا، وألف بوسي مضروبة بألف لكل جماهير الحكمة، لأن احنا من جمهور الحكمة يلي منحضر على التلفزيون. كمان أي شغلة أي مسبة تخدش السمع نحن ما سمعناها من جمهور الحكمة، وإن شاء الله اليوم يعني جمهور الرياضي بيكون بهالمثال هيدا.
0: أكيد.
1: تاني شغلة كمان بدي هني فريق الحكمة، فريق رائع جدا وعم بيفرجينا مهارات عالية جدا.
0: مين رح يربح اليوم؟
1: أنا إذا بدك رأيي، أنا مثل ما عطيت شو اسمه النتيجة بالفوتبول بالنسبة لأسبانيا وللأرجنتين.
0: أوكي، شو متوقع اليوم؟
1: اليوم أنا متوقع يلي بياخد الماتش اليوم.
0: لا ما تقل لي يلي بياخد، قل لي مين رح يربح اليوم.
1: أنا رح لك، رح كمل، رح ياخدوا على أرض زغزير
0: يعني،
1: وأنا متوقع 90% الحكمة بدو ياخدوا.
0: أوكي، شكرا أنطون.
1: يعني اليوم بياخدوا الحكمة وبغزير بدو ياخدوا الحكمة إذا الله بريد.
0: شكرا لك توني، أهلا وسهلا فيك حبيبي. يا هلا فيك، يا هلا فيك. نتابع واتساب، يلا
2: جورج حبيبي كيفك؟ منيح، أنا بدي أسلم عليك وأطمن عنك.
0: عصامو،
2: وبدي أقول لك صار اللي كنا ناطرينه كلنا ما خير، والله يرحمه وبرجع مرة تانية بسلم عليك، وكمان مرة تانية بشكر كل يلي عزوني.
0: الله يرحمه يا عصام،
2: حكيو
0: نفسه بالسما، ولا زعلني،
2: يطول عمره كلهم وكلكم اخواته، وانت خيي الكبير حبيبي انت. سوري عم بحكي بهالموضوع بس ما في جهاله.
0: لا اكيد اكيد، الله يرحمه نفسه بالسما، وبعرف قديه عانيت انت على صعيد شخصي وقديت معه بالفترة الاخيرة، والله خبرية بشعة كتير. منتابع اتصال. الو الو الو، في حدا معنا على الخط؟
3: يعطيك العافية. الو
0: تفضلي، مين معي؟
3: وي معك رولا.
0: اهلا برولا،
3: اول شيء بدي اقول لكم يعطيك العافية.
0: مرسي،
3: وان شاء الله بتكون ماتش كتير حلو اليوم بأقل خسائر للفريقين.
0: نعم،
3: وبتمنى على جمهور الفريقين يكونوا عن جد، يعني هن عليهم مسؤولية كمان كتير أساسية، يكون في حضارة، يكون في أخلاق، لأن بالنهاية هي رياضة، ونحن بنفتخر بشبابنا اللبنانية من الفريقين.
0: برافو عليك.
3: أنا بس بدي أتمنى على كرة السلة اللبنانية ما يلعبوا الأجانب، يعني فرضوا عم يلعبوا فريق الحكمة بثلاث أجانب، هيدا تمنى. نحن عنا شباب لبنانية كتير قوية وكتير شاطرين.
0: لا شك بذلك.
3: يعني أنا بتمنى، يعني لأنه فعلا بطلت بطولة كرة السلة اللبنانية.
0: أنا هو معك حق بشغلة مدام، أنه أن ثلاثة كتار على الملعب، معك حق، أنا مع عن اثنين ماكسيموم. نعم،
3: بس أنا الثلاث سنين أنا مع فريق الرياضي، لأنه أنا بفتخر بشبابنا اللبنانية يلي عم بيقدوا مباراة كتير حلوة.
0: مسمع مين هلأ بالفينال السيري النهائي السنة؟
3: أنا إذا عم يلعبوا الحكمة بثلاث أجانب أنا مع الرياضي، بعتذر.
0: ما الرياضي كمان عم يلعبوا بثلاث أجانب؟
3: نو
0: الرياضي
3: هلأ فوتوا اسماعيل أحمد. إذا أنت
0: لا ما عم بحكي عن اسماعيل، عم بحكي بثلاث أجانب كمان معهم.
3: ثلاث أجانب على الملعب بنفس الوقت؟
0: نعم بلا، ما هذا القانون على الكل.
3: ايه بس هلأ
0: بس كوتش فران اوقات بيلعب باثنين، كوتش فران بيلعب باثنين.
3: صحيح، اثنين بس.
0: اوكي،
3: يعني انا بتمنى هالشي، وبتمنى يكون في روح واخلاق، ومين ما ربح يربح باقل خسائر للفريق.
0: شكرا لك، شكرا لك، اهلا وسهلا فيك. منتابع مع جورجيت.
4: جورج بونسوار، ليلتك موفقة يا جورج. مع جورجيت، أنا أول شيء كتير اشتقت لك، مع أني عم بسمعك بس ما كتير عم بشارك كمان لأنه كنا عم كون مشغولة، بس اليوم لا حبيت أحكي معك وأقول لك أنت مذيع بتعقد، أصلاً كل مذيعين صوت لبنان الحر بعقد وأنا بحبهم كلهم، أو الله ما يحرمنا من صوتك يا جورج وضحكتك، وأنا بتمنى يا جورج تربح الحكمة من قلبي، وشو ما أحكي عنك بدل قليل.
0: خجلني جورجيت دايما.
4: يا جورج
0: أهلا وسهلا بجورجيت أحلى عالم. كل مرة بتخجلني والله، بستحي أنا بحمر.

0: اتصال 09-218-233. ألو.
1: مشينا فوق البحر وعبرنا بوصف آمال عم ننظم عبرنا. سباع الغاب اللي كانت تسطي عبرنا بوجود الحكمة حقنا حمية الراب.
0: شو قوي الخضرة، شو قوي شو قوي.
1: حيبادي بجائزة الخير لإلك ولجميع المستمعين.
0: أهلا وسهلا فيك. لك. أنا كمان
1: عم بسمعك بالمونديال بس ما ما ما بحب شيرك يعني، بس عم بسمعك دايما، بس بس يكون في ماتش الحكمة ما في مجال.
0: ما في مجال.
1: لا لا.
0: وين حاضر مجال. الماتش الليلي خبرني.
1: احنا عادة بنحط الأنينة وبنقعد.
0: أنينة شو ماي؟
1: لا كثيرته. أنا بتضيع عقلي من أيار.
0: إيه. من أيار. واو. كيف الساعات فوق بالليل؟
1: والله اليوم ما ينشاو بس بالليل بتتلج بجريش.
0: يا ويلي شو حلو القعدة. أنا كنت بأهدن سبت أحد.
1: واحد يبس لك إيدك تتجي.
0: لا ما فيك تبس إيدي، بدي أطلع لعندك أنا خلص هالصيفية. خلينا.
1: والبيت بيتك.
0: يا حبيبي.
1: كلها بتحبك.
0: يا حبيب قلبي.
1: حبيب قلبي يا صايدي. حبيب الكل أنت.
0: انبسطت فيك.
1: هو اللي عمرك.
0: يلا منشوفك قريبا.
1: اوكي حبيبي.
0: حبيبي منتابع واتساب.
2: مرحبا استاذ جورج. هني عطول بانه وائل ما نعم ننكر انه صانع العاب ولعيب وشاطر وقوي وكل شيء يعني عم بيقولوا، بس كل الشتوي كانوا عم بيلعبوا بلا وائل وما كانوا عم يخسروا يعني.
0: مزبوط. كانوا عم بيربحوا. وائل اثر كثير اصابته اكيد
2: يعني
0: اثر.
2: يعني منو وائل هو اللي كان عم بيربحهم وحده، كلهم شاطرين كلهم يعني. اذا هلا الحكمه ربحت ما معناتها انه وائل العرقجي منو معهم. انه صحيح الحكي.
0: اوكي يا كوكب شكرا لك. بنتابع واتساب كمان.
3: جورج بونجورك كيفك؟ منيح تمام؟ نحن بس بدنا نسال اداريين النادي الرياضي وين كانوا لما كانوا الجمهور عم بيصب؟ ما هن ما بيهين عليهم اكيد، بس انه وين كانوا؟ كانوا عم بيشجعوهم وكانوا
0: لا ما فيهم يشجعوهم.
3: فران بده ينزلهم على الحكم وينزلهم على نص الملعب.
0: هلا هيدي الرياكشن ما فهمت اذا مزبوط، هي لازم نسال الكوتش عنا صراحه. بكره بس تروق الاحوال وتخلص البطوله بتصور رح يوضحها كوتش فران ويفسر شو صار، لانه في بعض كمان الصافرات اوقات تقلكم شغله كمان. اليوم انا يعني اذا بحط حالي محله لحال كوتش، ان كان كوتش فران او كوتش غطاس، وصار في صافره صارت هيك علامه استفهام وماتش حساس، يمكن بطلع من تيابي انا، يمكن بعصب اكثر منه. سو عن جد حطوا حالكم محلهم بهيك وضع ضغط جمهور، ضغط نفسي على المدرب، لانه كمان بالنهايه المسؤوليه كتير كبيره على الكوتش. اقل صافره ممكن تاثر واحد اوقات. ايه اذا واحد شوي عصبي، ما ضروري العصبي يعني يكون بلا اخلاق، في يكون واحد عصبي وشخص ادمي بس عنده هالعصبيه بيطلع من تيابه اوقات بتشوفوه انه لا هيدا واحد منه مس اخلاقه منه حلوه. نوت ترو، في ناس كتير كويسه بس عصبيه. سو بتصير انا برايي بهيك مباريات حساسه بصير هيك رياكشنز. بس انا بعرف وبرجع بقول لك كوتش فران على صعيد شخصي كوتش بيعقد واخلاقه كتير حلوه. منتابع.
4: بونسوار جورج، يعطيك العافيه. باذن الله اليوم الحكمه بدات تتقدم على الرياضه 3-0.
0: 3-0 3-2
4: بيختموا 4-2 بإذن الله، لأنه اللعب اللي عم يلعبوا شابوبا.
0: فعلا يا علي شكرا. مش عم بقدر هلا بلشت يعني ما اخذ كل الفويس لانه في كتير مشاركات عم توصلنا على الواتساب، تناخد اكبر عدد من المشاركة وحدا اكيد ما يطلع على الفويس تبعه ما بدنا شيء. منتابع فيليبو استاذ فيليب ابو زيد كمان للمره الثانيه على التوالي عم يشاركنا، بس يكون في حكم رياضي شكله كتير فايد بالهيدا، بس يكون في برازيل عم تلعب. شو يا فيليب؟
5: تحدي الليلي يا استاذ جورج زميلي العزيز هو انه جمهور الرياضي اللي تحجج انه جمهور الحكمة هو اللي بلش، نشوف معه كيف رح يكون اليوم من بعد ما فرج الحكمة احلى مستوى وارقى تشجيع. خلينا نشوف هني هلأ اليوم شو رح يقدروا يقدموا، وهيدا اليوم الامتحان، يكرم المرء او يهان. وجود لك للحكمة.
0: اوكي فيليب شكرا لك فعلا. يعني بتصور انا شايف انه ما رح يكون في شيء اوفر اليوم جمهور الرياضي، خاصه من بعد الرياكشن الحلو اللي عمله جمهور الحكمه بغزير بالجيم 4. لنشوف الليله شو حيصير. منتابع شربل.
6: هاي جورج يا ويلي شو عم ترجعنا لورا. يلا حط لنا شيء لباك ستريت بويز، حط لنا شيء لشنايا توين. اولي اولي اغاني كانوا
0: هيدا الي مش انا الي الي
6: فعلا تغيرت يعني. هلا اذا بتسمع مثلا راب امينيم قبل بتسمع الراب اللي موجود هلا فرق من السما للارض. ما بعرف ليه هالقد صار في داون جريد بالميوزك وورلد
0: وايد. ايه والله ايه والله يا شربل ما بقى تنسمع الموسيقى. بتصدقوا شغله تعيبا على اللي بيقولوا شربل ما بقى عم بسهر كتير نادرا جدا من ورا الموسيقى لانه عم بنزعج كتير. الموسيقى ما بقى موسيقى قبل التسعينات الثمانينات بدايه الالفيه وقليب وفقنا الراي شو للوس اه ما بقى في موسيقى يا زلمه قد ايه كانت حلوه الموسيقى قبل. يلا بنتابع.
7: جورج كيفك اذا رباح نجام ما بحكيم الباسكت بألف خير.
0: مرت الماضي قامت الايام مش على رباح ما كان بملعب الرياضي كان بملعب غزير ورباح من افضل الحكام مش بس بلبنان على صعيد اسيا والعالم وعم بيحكم شفناه بطولة عالم مش بس مباريات حساسة ببطولة العالم للفيبا. يلا
8: كيفك جورج تمام الي معك. الليلة رح نكتب تاريخ جديد ليلة الحكمة رح تربح 3-2 والسبت رح ننهيها
0: مش بعيدة
8: والأمجد رح يرجع لغزير والأشرفية
0: بعد غياب يعني اوف والله فرحة حتكون بتصور الأشرفية رح ترجع تذكرنا بحكمة الـ 98-99 إذا صار وربحت الحكمة البطولة السبت أكيد الأشرفية حتولع. براين آدمز

0: ليك ملا موسيقى ليك ليك ملا أصوات جون بون جوفي براين آدامز هولي وين في منهم بعد يلا
1: خي السيستم مش عطول هو بس بكنترول وباس وبروم من هون وطلع من هون غطاس عم يلعب سيستم دفاعي مزبوط بالريباوند بينزل ترانزيشن أوفنس بسرعة وبيرجع ترانزيشن ديفنس بسرعة والتبديلات اللي عم بيعملهم كله اللي عم يعملوا هيدا كله سيستم اللي بغلطوا فيه أنا بس إنه ما كان عم يستعمل سيكويك أكتر كان عم يستعمل بوبو أكتر غير هيك وحش عم بيكون
0: تحية لسيكويك وتحية لبوبو كمان كل لاعب صدقوني وأنا كنت لاعب باسكتبول بالزمانات وبلعب رياضة كتير اللاعب إذا ما أعطيته ثقة مع لاعب وقت على الملعب ما يعني دائما بنحكم الجمهور بيحكم على لعيب بيعطيه وقت الكوتش وقت خمس دقايق أوكي شوت شوتين برا ما بيسوى لا العيب بده أول شيء ثقة من المدرب يفوت يعطيه وقته على الملعب طيعتي ذاكرين رودي حج موسى قبل انه ايه وكذا اوكي عروه للانترانيك بسيطة لعب راح انترانيك لعب كتير منيح دغري رجعوا جيبوه الحكمة طب بس ما هو اللعيبة مثل بوبو مثلا هلا يروح السنة الجاي مثلا على الانطونية او على السنترال او على حيالة نادي اخر وياخد وقته بيفرجي بيرجع مهاراته اللي بنعرفها من زمان بوبو لعيب كبير لعيب منتخب لبنان ما بدنا ننسى شيء
2: يعطيك العافية جورج تحية لك لمستمعينا الكرام معليه اسمحنا فيها المستمع الحكي قبل شوي خليه بالفوتبول هو بالراسينج ويك خليه بالفوتبول احسن له يعني عم يعطي انتقادات عن جو غطاس يعني بالنتيجه مدرب وصل الفريق للفاينلز وان شاء الله ناخذ البطوله من 20 سنه ولا كوتش بعد وصل الحكمه لهون وبالعكس ما هو جابه لديشاندري واشنطن كيف
0: هو سافر على
2: من فريق الليبي وهو شو هالحكي
0: لا جابه من دبي جابه سافر شخصيا كوتش جو بمهمه خاصه أنعوا أول شيء لدي واش يجي بظل الأوضاع اللي كانت بلبنان هو راح شخصيا قعد معه وأنعوا هو اللي دبر الصفقة كلها من تابع
3: مصاري السيس جورج اللي حموش معك يعني مع احترام الشباب اللي عم يحكوا وبفهم غيرتهم على الحكمة بس طبعت فريق طويل عريض مثل الحكمة مع هيك إدارة كبيرة ما يعرف نحي كوتش أنا ما كتير تكنيك اللي بعرف باللعبة أنا بحمس فريق الحكمة ومن زمان وجر ما بعتقد انه الشباب بيعرفوا اكثر من الفريق التقني تبع الحكمه والمدير الفريق واللجنه المسؤوله عن هالشغله كلها سوا بقى ما على شيء يسمحوا لنا فيها اكيد المدرب مدرب كثير منيح هي شغله ثانيه انا بتوقع اليوم تربح الحكمه على الرياضي بعشر نقاط بالمناره واذا قررت كل اصحابي اللي بحمسوا فريق الرياضي سن انا رح زرك لهم صار لهم 20 سنه بزركولي بقى
0: اتس تايم تزرك لهم انت السنه اوكي شكرا لي

0: 2005 6 شيء هيك ما بعرف بس مش بالتسعينات
1: هذا شوي اجد اكثر شوي حتى يمكن 2010 هلا بنشوف يلا بنتابع
2: هاي ابو جريش كيفك حبيب القلب انا بس كلمه صغيره نتمنى على جمهور نادي الحكمه انه ينتبه لحاله شو عم بيحكي لانه اليوم الفريق عم يلعب فينال ومش وقت الحكي طالع نازل لا على المدرب ولا على غير المدرب بس تخلص البطوله لك الحادث حديث اليوم الفريق متعادل 2-2 بالسيريه سو ما فيك تيجي هلا تخزب الفريق
1: وتحكي حكي صح برافو عليك
2: طالع نازل عم بحكي لكل الجمهور
1: برافو عليك
2: حديثون بس تخلص البطوله لك الحادث حديث بده يحكوا بدهن اياه
1: 100% رجاي برافو اللي حكيته منتابع واتساب
3: مرحبا جورج يعطيك العافيه معك الي زينون ليك حبيب القلب انا بشوف الليله 3-2 للحكمه السريع عندي هالاحساس يعني عاده نلعب حكم رياضي بس على طول مثلا هيك خلص انه معروف للرياضي بس لا هيدا الفيلينج اليوم للحكمه وان الله راد ان الله راد الشباب بخلصوها السبت بغزير اللي انطرنا 22 سنه والحلم بيتحقق بيرجع والله لبنان طيول يا ابو شراج وبعد شغله انا كنت هاجم كثير جو غطاس هلا بعد بركي بعد اللي عم يسمعني عارف انا مين انا بهاجم كثير جو غطاس وهيك بس
1: هلا
3: برهن كوتش جو انه ادى للحكمه وعقبال ما يرفع الكاس قد ايه صار لما مش رافعين الكاس دخلك يا جورج
1: 2004
3: اخر مره مع غسان سركيس
1: لا مع زوروس مع الياس مع الياس زوروس 2004
3: كوتش جو بيرفع الكاس للحكمه بيكون يعني عمل تاريخ جديد
1: 100% شكرا لألكم. شكرا لك

0: كيفك منيح؟ كير معك. بس بدي اقول شغله كرمال الكأس العالم. هلا كان في شخص عم يحكي عم بيقول انه توقع انه اسبانيا تربح. بس حابب اقول لكم شغله انه الماتش مبيع او في شيء
1: ماتش مبيع
0: تخسروا هيك الارجنتين بهالطريقه، وكل شيء بين على تي في وكل شيء مسجل، وبعدين اول مره هيدي مرته ل
1: طيب هلا سوري ما راح فوت نرجع على نهائي المونديال، بعتذر. حكينا كتير كاس عالم وحللنا كاس عالم، وكان عندنا حلقتين من بعد المونديال حكينا فيهم كتير عن اللي صار بالفاينل. عم نحكي باسكت اليوم. وينو جيلبير؟

0: يلا
1: رئيس جورج بونسوار، كيفك؟ انا وجهت لك تحيه وغزل قبل انت وخي الي كامل، بس بدي اقول لك انه في مستمع دايم لك بحبك كتير بس بيستحي تلفن، اسمه الي هرموش، بدي وجه له تحيه لالي هرموش، وهو بيقول لك انه الحكمه اليوم رح يربحوا بالمناره. منحييك،
0: اهلا وسهلا بجيلبير. هيدي دايدو

0: سامع مع ناهي.
1: جورج معك ناهي. أنا كمان بدي أعز كل عائلة كرة السلة وكل
0: برحيل موسى موسى، برافو عليك،
1: برحيل لعب نادي التضامن
0: صح
1: زوق ولاعب منتخب لبنان موسى موسى الله يرحمه، وعن جد زعلنا كتير عليه، بكرة الدفن الله يرحمه من عز عائلته وعائلة الباسكت كلها.
0: 100% ناهي برافو عليك، ذكرت هذا الموضوع وأنا كمان بضم صوتي لصوتك، كلنا متذكر موسى موسى أيام تضامن، لعب شانفير كمان مش بس تضامن، وكان مع منتخب لبنان حتى بأول ما تأهل منتخب لبنان بحياته لكأس العالم 2002 بإنديانابوليس بأمريكا. منتابع.
2: بونسوار جورج، كيفك؟ أنا اليوم بتوقع أول كوارتر يكون في متوترين الشبيبة اتنيناتهم بين الحكمة والرياضة، بتوقع أنه بيخلص تقريبا متقاربين بس تحت العشرين نقطة، وبتوقع الماتش بيخلص تحت يعني 80 نقطة كله سوا تقريبا، مع أفضلية سلة أو سلتين بحس للحكمة اليوم.
0: أوكي إدي، ثانك يو. منتابع كمان.
3: جورج سعيدة يا كبير، بالنسبة لماتش اليوم أنا عطول بشارك معك، كنت صرت تعرفني حتى من أيام المونديال وقبل، بس كل ثلاثة وخميس بسمعك. هلا يا كبير، بالنسبة لماتش اليوم بتقول أبو محمد قال لك بيربحوا الحكمة،
0: أوف،
3: رغم كل البرشر ورغم شو ما حيعمل فران، حتى لو بدها توقف البطولة حيربحوا الحكمة اليوم. يا عمي والله العظيم هيدا الفريق بالحكمة فريق بطولة، يعني حرام يخسر حتى ماتش، حرام تكون نتيجة 2-2، هيدا الفريق عم يقدم طابة كتير حلوة.
0: أوكي أبو محمد شكرا لك. رياضي ما عنده مشكلة يخسره، ولكن رئيس فخر نادي الرياضي أستاذ أكرم. أوكي بليها يا شباب، يا نصيف يا نصيف.

0: صار عريس تجوز وبعده بغار منه، شو بدنا نعمل فيه؟ ما لي عين وشو شو شو بعت. تحية لزميلنا العريس فريدي سيفا، والله منيح تجوز على 50، برافو عليه.
1: جورج بوسوار معكين، أول مرة أنا بشارك معك. أنا حكماوية وبشوف حالي بالحكمة إن شاء الله يا رب، هيك ربنا يوفقها ويوفق هالفريق ويربح هالمرة ويربح على طول كمان. بس أنا بدي أقول شغلة، للأسف إنه على قد ما نحن بنبقى عتلانين هم ومترقبين النتائج، وهي السلة فاتت وهي السلة طلعت، صرنا اليوم عم نترقب إذا رح يصير مشكل أو ما رح يصير مشكل. هيدا شي عيب. لازم أي جمهور اللي كان يضبط حاله، لأنه بالآخر هيدي رياضة، العالم برا عم بيتفرجوا علينا،
0: صح.
1: مش حلوة أبدا لا لصورة لبنان ولا للرياضة اللبنانية ولا للأندية اللي عم بيعلقوا مع بعضهم.
0: شكرا لألك لين، منتابع
2: فيك العافية. معك عبد غصن، اليوم بإذن الله رح تربح الحكمة 3-2 وبينهوها بغزير 4-2 وكونفويات من غزير على أشرفية مثل ما قال البريزيدون. ما خبرتنا جربت العرق على مهلك وأخذت
0: والله بعد يا عبدو بعد
2: زيتون، ما خبرتنا شو عايد صار معك
0: عبدو. بعد ما صار لي جلسة، صار لي جلسة مشاوي بهيدا، بس كان عندي شغل يعني، كنا بأهدن كنت عم بقول أكلت بمطعمين كتير طيبين بهدوي، بس أنا ما رح أعمل دعاية. كان قدامي عرق يعني، كنت شوية بدي أشرب، بس فكرت إنه تاني نهار عنا شغل وكذا قلت أنا بليها. وبفضل يعني إذا بدي أشرب عرق أكون قاعد مطرح ما أنا يعني، ما أرجع أدور وسوق بعدين أو يكون عندي شغل من بعدها، بس خلص حجربها. طيب العرق هو يكسر قدامي وأنا أطلع فيه يعني مش

0: يلا بنتابع.
1: ايه هاي جورج، كيفك؟ مش الحال، نمر شلبي معك. جورج، بس بدي اقول لك شغله، اذا ما انتبهت لها هيدي كيف الفران طلب من الجمهور، قال له للحكم انه بطلب من الجمهور بنزلهم على الملعب، هيدي مشكله، لانه انا بعرفك انه انت بتتابع منيح منيح منيح المطوشه، فلا قال لهم هيك وقال له اياها للحكم، يعني انه بنزلوا الجمهور على الملعب، هدده.
2: لا ما بيكون هدده، بيكون قال له بدك الجمهور ينزل على الملعب، قال له انا رح انزل لك الجمهور على الملعب، بيكون قال له بدك الجمهور ينزل على الملعب من ورا هالصافيرات هيدي، بيكون هيدي تراست مي، يعني نو واي الكوتش يقولها بدك، اذا بدك نزل لك اياهم هلا او بس انا هدده ينزلهم، بلكي بيكون قال له رح ينزل الجمهور اذا بعد كذا، يعني اني anyway. صار اللي صار، قطعت على خير، بنتابع. هلا زميلتنا سيمونا عم تقلي عجقة ساري كتير قوية من تضيع انت الياس، بنزلي على بيروت ولا بنرجع؟ بنزلي على بيروت، اوف، على العكس، سو اللي مش مضطر ينزل يروق شوي لكانت خفت العجقة، منتابع.
3: ايه يا ابو جريش حبيب قلبي، يعطيك العافية لك ولجميع المستمعين. قالوا لك يا جورج، اذا الفوتبول عم يختلفوا بعضهم لك شو لو بيستلموا هالبلد كله، ولك صدقني صدقني اذا بقول لك يا جورج، ولك اللي بيربح من قله مبروك، واللي بيخسر من قله ان شاء الله الله يعوض له.
2: ايوه شحرور، ايوه شحرور
3: حبيبي يا ابو جورج، ولا خلي دايما الروح الرياضيه مع الكل، وبلا ما يسبوا بعضهم وبلا ما يبهدلوا بعضهم، هيدي فوتبول، هيدي رياضه، اللي بيربح له مبروك، واللي بيخسر من قله ان شاء الله ترجع تربح مره ثانيه.
2: شكرا لك حبيبي. بس بدي اقول لك يا لوس، جاي كتير مسجز انه لازم ارلال يعملوا نهار اولديز كمان، حدا بعت لي بيست ميوزك بيست دي جي، حدا بعت لي شو هالاغاني، اه عطت مفعوله هيدي.

0: رئيس جورج تاني لك ان شاء الله كل شيء منيح. اول شيء اليوم الحكمه اكيد حتربح. ثاني شيء العريس فريدي اخذ وقته بس شغل نضيف في الضوات.
1: اها دغري بعت محامي الدفاع على السريع. اوكي chasing dreams. I'm an educated fool with money on my mind. Got my 10 in my hand.
2: الحكمة ونرجع لأمجاد
1: للبريزيدون شوي
2: ايام الشوايرة اللي من كنا نولعها على سيسين.
1: حضري حالك
2: ننام بالليل لساعة 12 وحدة من الدجة.
1: اي 12 وحدة؟ اي 12 وحدة؟
2: ان شاء الله بترجع ايام الحكمة.
1: الماتش اذا خلص 12 بيخلص 12 تيجوا. عم نحكي اذا ربحت الحكمة طبعا مش عم تيجوا على الاشرفية سهرة للصبح. جاستن تيمبرليك What goes around comes around. بتشارك برنامج مسابقات تبع الاغاني بعرف اكثر من الفوتبول فيهم.

0: أنا لوكاس وبتمنى اليوم تربح يودي لأنه أنا بحب يودي وأنه إن شاء الله أنه وائل عياض جاي يسوي منيح يعني وأنه يلعب بهالبطولة قبل ما تخلص.
1: صعب يا حبيبي صعب يا لوكاس، كلنا بنتمنى وائل يرجع لأنه مش بس كرمال الرياضي كمان منتخب لبنان هلأ نبلش الجد ملشين المباريات الصعبة بتصفيات كاس العالم، عنا كوريا واليابان والصين، بدنا وائل ضروري. بس للأسف على ما يبدو الإصابة حطول يعني بين 6 و9 أشهر مثل ما عرفت آخر مرة، عزو الفترة اللي رح غيبها وائل، يعني أهم شيء يرجع بصحة وسلامة على الملاعب.

0: جورج، اكيد ان شاء الله الحكمه الليله وعطول الحكمه، وانا حكماوي من الطفوله بس، واكيد بقول انه لعيبه الرياضه كتير منيح وكوتش فران كتير منيح. بالنهايه هيدي رياضه، ونحن الجمهور قبل اللعيبه لازم يكون في عنا روح رياضيه
1: 100% فادي. ايوه صح،
2: وما عليه مبين كمان من شكله الفران كيف كان عم بيقول على الجمله، اذا عم بيقول له بدك الجمهور ينزل او عم بيقول له بنزل لك الجمهور.
1: بدنا نعرف الحقيقه يا بول، بدنا نعرف الحقيقه يا بول، يعني هلا كله بعده تكهنات، ان شاء الله بعد تخلص البطوله بنعرف مزبوط شو صار.

0: شلون كيفك؟ يعطيك العافية، إن شاء الله كل شيء منيح. لا مع احترامنا الكامل لكوتش جو، كوتش جو بجني عامل عمل جبار، تعب كل هالأمور. هلا أكيد ما حدا كامل، كل حدا عنده أغلاطه. أنا بس شغلة اللي بنقضوا فيها إنه كان في يعطي وقت أكتر للعيب اللبناني على أرض الملعب. يعني أنا بحب دايما
1: بده يربح
0: اللي يكونوا الأجانب أدد فاليو للعيبة اللبنانية، ما يكون دايما اتكال كله للأجانب. بس غير عن هيك لا حرام، عامل شغل جبار ومنستاهل نكون عم نربح. ويلا إن شاء الله خير.
1: أهلا وسهلا فيك. طيب وقتنا خلص، بدي اعتذر كتير، في كتير فويسات ما قدرنا ناخدها، بعتذر كتير عن جد. انبسطنا فيكم كلكم، بتعقدوا احلى عالم تواصلوا معنا دايما، خاصة ضمن بي بوزيتيف كل تلاتة وخميس على 5:30. انا بدي اتشكركم، اتشكر كمان الي كامل على الموسيقى الحلوة وعلى الاخراج الاذاعي، كمان ما بدنا ننسى اليج، thank you so much. وملتقى امتى؟ تلاتة 5:30 دايما على ابناء الحر. الى اللقاء. Positive.

0: رأي حر من لبنان الحر.
1: رأي حر من لبنان الحر مع الأستاذ أنطوان مراد، يومياً ما عدا السبت والأحد بعد موجز الواحدة إلا الربع ظهراً، ويعاد قبل مساء لبنان الحر.
2: لدى جماعة الممانعة انفصام مرضي، فهم يدركون الواقع في قرارة أنفسهم، لكنهم في الوقت عينه يصرون على الرهان على الأوهام، ويعتبرون أيضا أن الرهان على الوقت هو في مصلحتهم، ويتعاطون مع أمريكا وإسرائيل وكأن المسألة تتعلق بخلاف على مياه الري بين شهدين وأبو غطاس، أو بإشكال على بناء مدماك إضافي عن الارتفاع المرخص لتصوينه. فحينا يوحون بأنهم ينتظرون سقوط حكومة نتنياهو أو محاكمته أو مرضه أو موته أو فشله في الانتخابات المقبلة، وحينا يعولون على انتخابات فرعية تشريعية في أمريكا أو على اغتيال دونالد ترامب أو على خسارته السلطة المطلقة في الحرب والسلم أو حتى على نهاية ولايته. لكن الظاهرة الملفتة اليوم تتمثل بوقاحة فريدة يعبر عنها الحزب، وخلاصتها عدم اعترافه بالمفاوضات المباشرة ونتائجها، علما أن هذه المفاوضات يقودها رئيس الجمهورية بالتنسيق مع رئيس الحكومة وباسم الحكومة التي يشارك فيها الحزب، بينما يريد في المقابل أن يكون الاعتماد حصرا على مفاوضات إسلام أباد بين الأمريكيين والإيرانيين. يعني لبنان غير موجود، لا وطنا ولا دولة، وأن عليه أن ينتظر الاتفاق بين الشيطان الأكبر وجمهورية الملال في طهران، وكأن لبنان مجرد مساحة مستباحة أو صندوق بريد أو طابة يتناقلها الجانبان، بل إن جماعة الحزب يريدون إقناعنا بأن إيران الولي الفقيه والنظام المتزمت والجائر بحق شعبه يحب لبنان أكثر مما يحبه اللبنانيون أنفسهم، وأكثر مما يحبه كبار مسؤوليه. هراء ما بعده هراء. وللبيان، ها هو النائب المفوه علي المقداد يعتبر أن المرحلة الأولى من اتفاق الإطار تكللت بالفشل، وأن حزب الله يطالب بالانسحاب الكامل، وأنه يراهن على اتفاق إسلام أباد لإجبار إسرائيل بالقوة على الانسحاب من الجنوب. ولم يوفر توجيهها رسالة ملغومة إلى قائد الجيش، معتبرا إياه صمام الأمان في لبنان، لأن في رأيه الجيش لن يصطدم بحزب الله ولو كان على حق وفي إطار تطبيق القرارات السيادية وحصر كل سلاح غير شرعي بالدولة اللبنانية. يا لها من مهزلة، حزب الله يريد لإيران المهزومة أن تتفاوض باسم لبنان، بينما يتفرج رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والحكومة واللبنانيون في انتظار الصفقة الأمريكية الإيرانية. خسئتم أيها المراؤون، أصلا خلي إيران تقيم بحالة ولتفك مع حرسها الثوري عن سمانة وأرضنا، عشنا وشفنا. من يحب إيران أكثر من لبنان ومن يثق بإيران أكثر من ثقته بلبنان فليرحل إلى إيران، أحسن ما يظل يعذبها بإرسال السلاح والذخائر والأموال والمعاشات والأكل والشرب إلى الحزب بالحيلة والفتيلة. والسلام.
0: رأي حر من لبنان الحر.

الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية. السابعة إلى ربعا بتوقيت بيروت، مساء لبنان الحر. عون يطلق من تركيا سلسلة لقاءات، وأردوغان يؤكد استعداده لتقديم كل

0: التفاصيل من لبنان الحر مع بسام البيتار وبول عباس. مع انطلاق العد العكسي للقاء روما في الرابع من آب المقبل، تكثفت الرسائل على أنواعها، فإسرائيل تجاهر علنا بنواياها التصعيدية، وحزب الله المحظور أمنيا وعسكريا يلاقيها ويقدم لها الذرائع بتصرفاته وبخطابه الرافض لأي حل. وعشية المحادثات اللبنانية الإسرائيلية المرتقبة، ارتفعت وتيرة الاتصالات الدولية لدعم الاستقرار، فرئيس الجمهورية ومن أنقرة أطلق سلسلة لقاءات مشددا على أن السلام يرتكز على دولة قوية وتأمين السيادة الحصرية لقواتنا الشرعية وحدها، في وقت جددت باريس التأكيد على مؤازرة لبنان لتجاوز المرحلة.
1: إذن وصل رئيس الجمهورية جوزيف عون أنقرة لإجراء محادثات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وفور وصوله وضع إكليلا من الزهر على ضريح مؤسس الجمهورية التركية، ودون في سجل الذهبي كلمة شادت بمزايا الرئيس مصطفى أتاتورك.
0: بعد ذلك جرى الاستقبال الرسمي في القصر الرئاسي التركي، حيث استقبله الرئيس رجب طيب أردوغان. الرئيس عون أكد في كلمة له تصميم لبنان على استعادة سيادته في إطار دولة واحدة وجيش واحد وقرار سيادي واحد وانسحاب إسرائيل من كامل الأراضي اللبنانية.
2: إن هذه الزيارة ستكون بداية مرحلة جديدة في العلاقات اللبنانية التركية، عنوانها الشراكة والثقة والعمل المشترك. فنحن اليوم أكثر تصميما على استعادة سيادة دولتنا وإعادة إعمار وطننا وبناء مستقبل آمن ومستقر لكل اللبنانيين، ونمضي في تحقيق ذلك دون أي تنازل عن كرامتنا الوطنية، لا استسلام لقوة طاغية، لا استفزاز لجار أو صديق أو شقيق، لا تدخل أحدي في شؤوننا الداخلية أو السيادية. وهذا ما كانت عليه علاقات تركيا ولبنان منذ قيام دولتيهما الحديثتين.
1: الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رحب بالخطوات لإنهاء العدوان والاحتلال الإسرائيلي للأراضي اللبنانية، وتركيا مستعدة لتقديم كل الدعم.
3: نرغب في تركيا في المشاركة والتواجد في كافة المبادرات التي ستنطلق لدعم الأمن في المنطقة وضمان سيادة لبنان بعد انسحاب القوى الدولية الحالية. وبطبيعة الحال فإن دعمنا ومساندتنا للقوات المسلحة اللبنانية في السياق الأمني ستستمر دون انقطاع.
0: زيارة عون إلى تركيا من الفتور إلى مد الجسور السياسية. سيمون حتشيتي.
4: تتغير المواقف وتتبدل الاتجاهات، لكن الحوار يبقى الطريق الأقصر، ومن هذا الطريق تبدأ اليوم زيارة رئيس الجمهورية جوزيف عون إلى تركيا التي سبقه إليها منذ فترة رئيس الحكومة نواف سلام بلقائه الرئيس رجب طيب أردوغان. زيارة تأتي بعد مرحلة من البرودة في العلاقات اللبنانية التركية على خلفية ملفات سياسية وإقليمية، أبرزها اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين تركيا وقبرص، وتكتسب الزيارة أهمية خاصة في ظل التحديات التي يواجهها لبنان. لبنان الحر استوضحت الكاتب السياسي قاسم قصير حول الأهمية السياسية لزيارة الرئيس عون إلى تركيا في هذا التوقيت والرسائل التي تحملها.
5: مهمة جدا في هذه المرحلة نظرا للدور التركي الإقليمي والدولي، وكذلك العلاقات التركية اللبنانية ودور تركيا في سوريا في ظل يعني تزايد الحديث عن احتمال تدخل سوري في لبنان والمعارضة التركية لهذا الأمر. وبعد زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تركيا واللقاء مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس السوري أحمد الشرعي، تركيا مهمة جدا لبنان في ظل العلاقات الاقتصادية المشتركة والعلاقات الثنائية والإمكانية قيام تركيا بدور فاعل في لبنان على مستوى إعادة الإعمار أو على مستوى الوصول إلى حلول سياسية لأزمات مختلفة. إضافة إلى هناك نقاط مشتركة لها علاقة بتقسيم البحر وبالقضايا التي لها علاقة بالغاز والنفط، ما احتمال أن يكون لتركيا دورا حتى في معالجة سلاح حزب الله. أنا برأيي هذه الزيارة بهذه المرحلة تمهد إقامة اتفاقيات ثنائية بين لبنان وتركيا في كافة المجالات.
4: بعد صمت طال يعود الحوار، وبعد برودة خيمت على العلاقات تفتح أنقرة أبوابها لبيروت، فماذا تحمل زيارة الرئيس جوزيف عون إلى تركيا، وهل تكون بداية صفحة جديدة بين البلدين؟
1: واليوم تلقى رئيس مجلس النواب نبيه بري اتصالا من الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون الذي أكد استمرار دعم فرنسا للبنان وإيلاءها الاهتمام والأولوية لاستقراره وصون سيادته ودعمه على مختلف الصعد لا سيما في دعم الجيش وإعادة الإعمار، كما استعداد فرنسا والدول الصديقة لمؤازرة لبنان من أجل تجاوز المرحلة الدقيقة التي يمر بها.
0: بمناسبة ذكرى 81 لعيد الجيش أقيم احتفال عسكري رمزي في وزارة الدفاع في اليرسي، ترأسه رئيس الأركان اللواء الركن حسان عودي ممثلا قائد الجيش العماد رودولف هيكل، وحضره الضباط ورؤساء الأجهزة. رئيس الأركان الذي تلا أمر اليوم أكد أن التحديات والأخطار التي يواجهها لبنان تزداد والجيش على عهده في تنفيذ جميع مهماته رغم الصعوبات الكبيرة لجهة الإمكانات المحدودة وجسامة المهمات ودقة الظروف، وقال إن الاحتلال يمعن في الاعتداءات والخروقات المتواصلة لإعاقة جهود الجيش، مشددا على أن المؤسسة العسكرية ستظل ضامنة للأمن والسلم الأهلي ولن تسمح بزعزعة الاستقرار أو جر الوطن إلى الفتنة.
1: هل قرب بري من عون أبعده عن حزب الله؟ تقرير لريشار حرفوش.
6: تقرير خاص.
7: بعد لقاء رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري وسبقه لقاء رئيس الحكومة نواف سلام وبري، تتزايد القراءات حول مسار العلاقة بين الرئاسات في ظل تقاطع المواقف حيال المرحلة السياسية الراهنة وما يتداول عن أجواء إيجابية تحيط بهذا التقارب. وفي هذا السياق قال الكاتب السياسي داود رمال للبنان الحر:
8: لا خلاف بين الرئيس الأولى والرئيس الثاني، الرئيس بري اعتاد أن يعلن مواقف استيعابية ولكن هو عمليا مؤيد لخطوات رئيس الجمهورية فيما يخص إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، إعادة الأعمار، عودة النازحين وإطلاق الأسر. مسار جلسة مجلس الوزراء في 2 آذار يعني يستكمل من خلال التنسيق الرئاسي الثلاثي.
7: هل قرب بري من عون أبعده عن حزب الله؟
8: المسألة لم تعد مسألة قرب أو بعد، نعم لهذا التباعد قائم على مستوى الموقف السياسي، خاصة عندما كان هناك وعد من حزب الله، وعد للرئيس نبيه بري بأن لا يعود حزب الله لفتح جبهة إسناد جديدة، فكانت جبهة الإسناد التي فتحها ب2 آذار خلافا للوعد الذي قطعه لرئيس مجلس النواب.
7: بدورها كشفت مصادر عين التيني لإذاعتنا أن بري على مسافة واحدة من الجميع، وصفة اللقاء بالإيجابي وما يهم يكمن بالنتائج المرجوة والتي تبدأ بالانسحاب الإسرائيلي وإعادة الأسرى وإعادة الأعمار. وبين التقارب الداخلي وتحولات المرحلة يبقى السؤال: هل يعبر تقارب بري مع عون عن إعادة ترتيب للمشهد السياسي أم أنه لن يبلغ حد أحداث مسافة بينه وبين حزب الله؟
0: في التطورات الجنوبية قصفت المدفعية الإسرائيلية عصر اليوم مرتفعات علي الطاهر ونفذت تفجيرات في كفر تبنيت والطيب قضاء مرجعيون، كما رصدت قوة إسرائيلية مدعومة بدبابتي مركافة عند الأطراف المقابلة لبلدة عيت الشعب أو عيت الجبل من جهة حداثة، وقد عملت القوة على رفع ساتر ترابي ومن ثم تراجعت باتجاه حداثة.
1: المسيرات الإسرائيلية أغارت على حي الرويس في نبطي الفوأة وعلى مشاع المنصوري، وسجل تحليق للطيران المسير فوق بيروت وضواحيها وفوق صور أيضا.
0: واليوم أعلن الجيش الإسرائيلي أنه عثر على وسائل قتالية في مجد الزون، ونشرت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي أن قواتها عثرت في مجد الزون على وسائل قتالية ورشاشات من طراز كلاشينكوف وقنابل يدوية ومواد متفجرة وعبوات ناسفة وصواريخ مضادة للدروع وقذائف هاون.
1: كذلك أعلن الجيش الإسرائيلي أن نيترات الأمونيوم التي عثر عليه في جنوب لبنان يعود له واستخدم لأغراض عملياتية.
0: وبعد الأنباء عن شبكات اتصال غير شرعية في بيروت، أعلن المكتب الإعلامي في وزارة الاتصالات أن الوزارة ليست جهة تحقيق، وهذا الملف من اختصاص الأجهزة الأمنية والقضائية، وقد أبلغنا بأن التحقيقات جارية. وأكد المكتب الموقف المبدئي ثابت، وهو أن البنية التحتية للاتصالات هي ملك الدولة اللبنانية وحدها، وأي شبكة خارج الإطار القانوني هي مخالفة تعالج بالوسائل والقنوات المناسبة.
1: في ساحة النجمة، لجنة المال تنجز قانون هيكلة المصارف وحديث عن العفو العام، التفاصيل مع هنادي السمرة.
9: بعد شهر ونصف من النقاش أنجزت لجنة المال والموازنة قانون إعادة هيكلة وإصلاح المصارف وأقرت المواد 29 وتبقى الملحق المتعلق بتراتبية الأموال المطلوبة لفقدان النصاب. وعلمت لبنان الحر أن كنعان سيبدأ بإعداد التقرير النهائي ويضعه في عهدة الأمانة العامة لمجلس النواب ومن ثم إلى رئيس المجلس نبيه بري تحضيرا لجلسة تشريعية. وبدون الانتظام المالي واسترداد الودائع يبقى قانون الهيكلة معلقا كما علمت لبنان الحر بانتظار انتهاء الحكومة من التعديلات النهائية وتأمين التمويل، فالعبرة في التطبيق والمحاسبة كما قال كنعان بعد الجلسة التي ترأسها في حضور وزيري المال والعدل وحاكم مصرف لبنان.
10: اليوم صار في قوانين، هالقوانين بدأ إمكانية التنفيذ، بذات الوقت بده يكون في محاسبة للتعطيل، والمحاسبة بدها تكون من قبل قضاء وسلطة تنفيذية بتحترم القانون. إذن ما بدنا نضيع الخطوة الإيجابية اللي صارت اليوم، لكن الملحق كمان مهم، لأنه الملحق هو تراتبية المطلوبات بالأموال، وهون ضروري نعرف شو وضع الودائع ووضع المودعين اللي نحن حريصين عليها خاصة بلجنة المال والموازنة.
9: في المجلس النيابي أيضا اجتماع للنواب السنة للاطلاع على تقرير اللجنة الفرعية التي انبثقت عن اجتماع النواب 21 الموسع حول الصيغة النهائية لقانون العفو العام والتعديلات المطلوبة، وتتمحور حول إدراج اقتراحي العفو وإلغاء عقوبة الإعدام على جلسة عامة، تخفيض السنة السجنية إلى 17 واستبدال عقوبة الأشغال الشاقة المشددة بال مؤبدة. وعلمت لبنان الحر أن النواب انطلقوا من تفاهمات رأي الحكومي خلال اللقاء مع الرئيس نواف سلام، ومن ثم سيسوق الملف على الكتل النيابية والمرجعية تأمينا للتوافق.
11: قلت الرئيس نبيه بري سنزوره كلقاء نواب سنة يوم الاثنين لوضعه بهذا الجو، على أمل أن نلقى الدعم المطلوب والتفاهم المطلوب من كل القوى السياسية لأهمية طي هذا الملف.
9: من ساحة النجمي هنادي السمرة، لبنان الحر.
0: متابعة المطالب والحاجات الإنمائية لمنطقة بشري عرضتها النائب ستريدا شعشع، يرافقها النائب السابق جوزيف سحاق مع وزير الأشغال فايز رسامني، وشكرت جعجع الوزير رسامني على الجهود التي يقوم بها في سبيل إنماء المناطق ومتابعة حاجاتها.
1: قضائيا، أصدرت محكمة الجنايات في جبل لبنان حكمها في القضية المعروفة بقضية تيك توكرز المرتبطة باستدراج قاصرين عبر منصات التواصل الاجتماعي وارتكاب أفعال جرمية بحقهم، غير أن الحكم لم يكرس الرواية الإعلامية التي قدمت من الملف بوصفه كتلة جرمية واحدة، بل أعاد تفكيك القضية فحدد مسؤولية كل متهم استنادا إلى الأفعال الثابتة بحقه، وأسقط أوصافا جنائية خطيرة لم تقم عليها أدلة كافية، وأعلن عدم تجريم وبراءة عدد من الأشخاص.
0: وجه رئيس الرابطة المارونية مارون الحلو تحية تقدير إلى مجلس شورى الدولة الذي انتصر للحق وسيادة القانون، وأوقف تنفيذ التعميم الصادر عن وزير المال ياسين جابر بما من شأنه تثبيت ملكية المشاعات في جبل لبنان لأبناء القرى والبلدات، بدءا من جرود بشري إلى جبة المنيطرة وتنورين وجرود العقورة وكسروان وبعبدة علي وشوف وجزين.
1: أطلقت شركتا ألفا وتاتش اليوم وفي عدد من المناطق خدمة 5G بالتنسيق والتعاون مع وزارة الاتصالات.
0: أخبار إقليمية ودولية مع رولا فخري.
12: عقب مقتل 4 جنود أمريكيين في هجوم صاروخي استهدف قاعدة في الأردن، كشفت صحيفة وول ستريت جورنال أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقد اجتماعا سريا مع كبار المسؤولين العسكريين على متن طائرته الرئاسية لبحث خيارات توسيع العمليات العسكرية ضد إيران. وكانت إدارة ترامب قد عرضت عليه خيارات لتنفيذ عمليات عسكرية أوسع ضد إيران، وبحسب الصحيفة فقد عرض قائد القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم الأدميرال برات كوبر خطة لتنفيذ حملة جوية مكثفة تستمر ما بين 10 و14 يوما تستهدف تقويض منظومة الصواريخ الإيرانية وتقليل قدرتها على تهديد القوات الأمريكية وحلفائها. ورأى كوبر أن توجيه ضربات واسعة للبنية الصاروخية الإيرانية قد يقلص الحاجة إلى عمليات الدفاع الجوي المستمرة. توازياً، أثار وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس انتقادات داخل إسرائيل بعدما تحدث عن استخدام طائرات أمريكية قواعد إسرائيلية في الهجمات على إيران، ووصف مايك هرتسوك السفير الإسرائيلي السابق لدى الولايات المتحدة وصف التصريح بأنه استفزاز غير ضروري للإيرانيين كونه يمنح طهران ذريعة لتوجيه تهديداتها إلى إسرائيل. إلى السعودية، حيث أفادت وكالة الأنباء الكويتية بأن رئيس الأركان الكويتي يجتمع في المملكة لبحث سبل الحفاظ على حرية الملاحة في مضيق باب المندب. إلى ذلك، شن الحوثيون هجوما على السعودية من الأراضي العراقية بالتعاون مع فصائل عراقية.
6: RLL Weather Report. طقس لبنان حر.
1: كتل هوائية حارة عم بتأدي لارتفاع بدرجات الحرارة، ومن المتوقع أنه تبلغ ذروتها يوم الأحد لح بتلامس الحرارة 40 درجة بالمناطق الداخلية، ومن بعدها بترجع بتنحسر بدءا من يوم الثلاثة اللي جاي لترجع الحرارة للمعدلات الموسمية تدريجا.
0: في إطار القرصنة للخطوط الهاتفية، تعرض الخط الهاتفي للزميل راحت شيتي للقرصنة، لذلك نحذر المستمعين الكرام من الاتصالات التي تأتيهم باسمه. كان في مساء لبنان الحر. عون يطلق من تركيا سلسلة لقاءات، وأردوغان يؤكد استعداده لتقديم كل الدعم. ماكرون إلى جانب لبنان لتجاوز المرحلة. الجنوب قصف وتفجيرات، ووزارة الاتصالات تعلق على شبكة اتصالات حزب الله في بيروت. الجيش في عيده، لن نسمح بزعزعة الاستقرار أو جر الوطن إلى الفتنة. قضية التيك توكرز، إدانات وإسقاط تهف.
1: النشرة انتهت، أخرجها إلي كامل ومارك البيطار. شكرا لإصغائكم،
0: إلى اللقاء.

0: لبنان الحر أكثر من إذاعة. حدث وموقف يتناول حدثا يوميا ويحلله مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي. حدث وموقف من الاثنين إلى الجمعة بعد جولة الظهيرة وبعد مساء لبنان الحر.
1: رمزي عيراني يعري المنظومة. ما كشفه العميد المتقاعد شارل عطا عن التحقيق في اغتيال الشهيد رمزي عيراني يعري الأجهزة الأمنية والقضاء والسلطة الحاكمة في تلك الحقبة. الأجهزة الأمنية لأنها بقيت مقصرة في شكل فاضح، ومعروف أنه في زمن الوصاية السورية كان كل ملف إجرامي يهمل، يعني أن مرتكبيه إما أحد هذه الأجهزة الأمنية مباشرة وإما الجهاز الأمني السوري مباشرة، حتى من دون علم الأجهزة الأمنية اللبنانية، وفي الحالين تقصير وإخفاء للمعلومات. تعرية القضاء لأنه تسلم ملفا لا لبس فيه لكنه آثر إهماله، وهذا الموقف يعني الابتعاد عن رسالة القضاء التي تعني عدم الاستكانة إلا بعد كشف الحقيقة. لكن المؤسف آنذاك أن القضاء توصل إلى الحقيقة لكنه أبقى عليها مطموسة، وفي هذه الحال ماذا تنفع الحقيقة إذا بقيت مطموسة؟ تعرية السلطة التي كانت قائمة. السلطة السياسية آنذاك بالتأكيد كانت متواطئة لأنها أخذت بالسيناريوهات التي وضعت أمامها، حينا أن سبب مقتله خلاف داخل القوات، وحينا آخر أن مقتله هو لدواع شخصية. ثم تأتي اعترافات العميد المتقاعد شارل عطا لتنسف ما سبق من سرديات، ولكن هل هذا يكفي؟ بالتأكيد لا، فالمطلوب فتح كل ملفات الاغتيال في زمن الحقبة السورية والارتكابات التي تمت بواسطة السوريين وحلفائهم من أجهزة رسمية وغير رسمية. فإلى متى الانتظار؟ هل ليظهر شارل عطا جديد كل 20 عاما ليكشف جريمة؟
0: حدث وموقف مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي.

0: الذين استشهدوا كي نبقى نحن أن ننساهم إنهم خطيئة مميتة. أن ننساهم يعني نسياننا لأعظم بطولة قد تكون حصلت في تاريخ لبنان. والذي ينسى بطولة كهذه البطولة يستحق هو ذاته النسيان.
1: ارتفعوا كالأرز. شهيد اليوم.
2: عيد مارون شحادة، جان سليم شقرة، جورج سليم شقرة، جوزيف سليم شقرة، حيدر مارون حداد، فاروق بدوي الطرزي، دوري إميل نكد، جميل ميشيل القسطة كيروز، أنطونيوس جرجس شيبان طوق، باخو السركيس عبود، هاني أسعد كيروز، أنطوني أسعد كيروز.
1: ارتفعوا كالأرز.

0: كلمة حياة، كلمة حياة مع الأب توني غانم.
1: مجد الله، ما زلنا بتأملاتنا بهالأسبوع العاشر، واليوم رح نتأمل بأي حلوة الرب يحذرنا من الكذب، من الرياء، وبقلنا أن لازم توجهوا قلوبكم للسماء بالرغم من كل الاضطهادات. هالشغلة ما حكيها يسوع، لكن عاش قبلنا. يسوع اضطهد من أجل الكلمة، من أجل زرعة بقلوب البشر. يسوع واجهوا الكتبة والفريسيين وكل وجهاء اليهود، حتى رجال الدين يلي فيهم، أما هو ضل مكفي لأنه حامل بقلبه الحقيقة. يسوع كان عم بيوجه كلامه بالمقام الأول للتلاميذ، حذرهم من خطر الرياء، حذرهم من خمير الفريسيين يلي هو الكذب، لأنه الإنسان الصادق ما بيقدر يحمل الكذب بحياته. وجه الشبه بين الرياء والخميرة هو أنك تستخدم جزء صغير من شيء لتحطه بمحل كبير. منشوف أنه خميرة قديش صغيرة بتحمر العجين كله، قوات الرياء قديش بيكون صغير كمان، ممكن يضيع كل شيء بالإنسان، لأنه بيكبر بيكبر وبيكبر مثل الزرنيخ، يعني السم يلي بحطوه للحي قديش هو صغير، بس المادة السامة ممكن تقتل كتير. إخوتي، ما نكون نحن عم صوري للتعبير نبخ سم للآخرين، لنبخ كلمة الله رشة وين ما كان. نحن كلمة الله لأنه بتغير الإنسان من الداخل، يلي يلي بعيشه حتى لو اضطهد، بس ما حدا بيقدر يعطيها السلام يلي موجود ببعضه، هالمحبة يلي منعيشها مع بعضنا، بهالإلفة بهالصلاة الجماعية ممكن نتجنب كل حلفان، لأن نحن معوضينا بالشرق على كلمة نحلف والله لا تكون كلمتكم نعم نعم أو لا لا، مثل ما قلنا بغير تأمل. ولأنه أخطر شيء على الإنسان يعيش الكذب، وقالنا المسيح مثل ما بقول المثل حبل الكذب قصير، واللي بيعرف يشهد للحياة حياة بتتبعه، واللي بيشهد للموت والكذب الكذب بيلحقه والكذب بيوصل للموت. إن شاء الله نكون عطول صادقين بتعاملنا مع كل الصعوبات، لأنه كل شيء بيمرق، وكلمة الله الوحدة اللي بتبقى، لأنه هي صادقة وتبقى إلى الأبد حتى إلى أقصى السماوات. آمين.
0: كلمة حياة، كلمة

0: القليل نقل مباشر لنشرة أخبار الآن تي في. هنا لبنان الحر.
1: مساء الخير. سباق محموم في لبنان والمنطقة بين الجهود الدبلوماسية والاحتمالات لتجدد الحرب. لبنانيا، رئيس الجمهورية جوزيف عون واصل مساعيه لتحسين الموقف اللبناني عبر الزيارات التي يقوم بها إلى الخارج، وآخرها اليوم زيارة إلى تركيا. ففي أنقرة بحث عون مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الوضع في لبنان والمنطقة، لا سيما الوضع في الجنوب ومستقبل قوات اليونيفيل، علما أن الوضع جنوبا لا يبشر بالخير. فإسرائيل تتوعد بالرد على استهداف حزب الله آلية عسكرية تابعة لها، فيما رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية إيال زمير أعلن أثناء جولة له في جنوب لبنان أن المعركة لم تنتهي بعد، ملوحا بتوسيع نطاق العمليات العسكرية والإبقاء على القوات الإسرائيلية في المناطق التي احتلتها. بالتوازي، لبنان في انتظار نتائج المحادثات اللبنانية الإسرائيلية المرتقبة الأسبوع المقبل، والتي يتوقع منها أن تستكمل آلية المناطق التجريبية وتنتقل إلى المرحلة الثانية منها. وقد لفت اليوم الاتصال الهاتفي الذي أجراه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برئيس مجلس النواب نبيه بري. إقليميا، الوضع يتأزم، فالمفاوضات متوقفة بين الولايات المتحدة وإيران، والعمليات العسكرية الأمريكية تقوى وتتكثف من جديد، إذ أعلنت القيادة المركزية الأمريكية عن تنفيذ موجة مكثفة من الضربات ضد عشرات المواقع التابعة للحرس الثوري الإيراني، فيما توعد الحرس الثوري بالرد مؤكدا أن المعتدي سيعاقب. البداية من زيارة الرئيس عون إلى تركيا التي تتجاوز البروتوكول لتفتح ملفات الجنوب والجيش والاقتصاد.

0: مدونة في السجل الذهبي كلمة أشاد فيها بتجربة أتاتورك في بناء دولة القانون والمؤسسات. ومن ضريح أتاتورك انتقل عون إلى القصر الجمهوري، حيث عقد لقاء مع نظيره التركي رجب طيب إردوغان.
1: مرحبا عسكر.
0: كما التقى عددا من كبار المسؤولين الأتراك في زيارة تستمر يوما واحدا. وفي صلب المحادثات حضر الوضع السياسي في لبنان والتطورات الإقليمية، إلى جانب الأوضاع الأمنية في الجنوب ومستقبل اليونيفيل في ظل الاعتداءات الإسرائيلية.
2: السلام في الداخل لا يقوم إلا على دولة قوية ومؤسسات فاعلة وازدهار اقتصادي وحرية وعدالة لجميع المواطنين. أما السلام في محيطنا والعالم فلا يستقيم إلا باحترام سيادة الدول وحقوق الشعوب في تقرير مصيرها.
0: وبحسب معلومات الام تي في، بحث الجانبان في العلاقات الاقتصادية بينهما، إضافة إلى ملف تطوير مرفأ طرابلس وتعزيز دوره، وملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وقبرص وتركيا، على أن تشكل لجنة ثلاثية لمتابعة هذا الملف.
3: نتابع عن كثب المبادرات والخطوات الدبلوماسية التي يقوم بها الرئيس عون، وسنواصل دعمنا لرفع وتعزيز القدرات المؤسساتية للبنان، وسنستمر في تقديم المساعدات الإنسانية. دعمنا للقوات المسلحة اللبنانية سيستمر من دون أي انقطاع، وانتهاء مهمة اليونيفيل سيشكل تطورا مهما.
0: زيارة أنقرة تأتي في مرحلة دقيقة يمر بها لبنان، فيما تسعى بعبدة إلى توسيع شبكة العلاقات مع الدول الإقليمية الفاعلة، بما ينعكس تعزيزا لحضور لبنان في ملفات المنطقة ودعما للاستقرار الداخلي.
4: توازيا بين أنقرة وبيروت، علاقة تعود إلى عقود وتدخل اليوم مرحلة جديدة مع زيارة الرئيس عون تركيا. يارا الهندي.
5: ليست العلاقة بين لبنان وتركيا وليدة اللحظة، بل تمتد جذورها إلى قرون، إلا أن شكلها الحديث بدأ يتبلور بعد استقلال البلدين قبل أن يكتسب زخما أكبر منذ مطلع الألفية مع تكثيف الزيارات الرسمية وتوسيع التعاون السياسي والاقتصادي. سياسيا، منذ تولي الرئيس التركي رجب طيب إردوغان السلطة، بدأت تركيا مسار مساعدة لبنان.
6: ساعدته بأحداث الحرب 2006 ودفعت باتجاه 1701، وساعدته بإنهاء حالة القتال بال 2008 عندما احتل حزب الله بيروت، وثلاثة ساعدته بأنه يكون محيد عن الصراع السوري في تلك المرحلة، من خلال علاقة الرئيس ترامب مع الرئيس إردوغان، من خلال دعم تركيا لمسار رفض سوريا الدخول إلى لبنان لمواجهة حزب الله. هيدا كلياته بيعطي مجال لأن تكون تركيا داعمة وبشكل أساسي لاستقرار وأمن لبنان.
5: أما اقتصاديا، فتعد تركيا من أبرز الشركاء التجاريين للبنان، ففي عام 2025 بلغت قيمة الصادرات التركية إلى لبنان نحو 1.170 مليار دولار مقابل 132 مليون دولار من الصادرات اللبنانية إلى تركيا، ليصل حجم التبادل التجاري إلى نحو 1.300 مليار دولار. وتحتل تركيا المرتبة السابعة بين الدول المصدرة إلى لبنان، كما تعد سابع وجهة للصادرات اللبنانية.
6: أعتقد الأرقام الاقتصادية بتحكي أكثر، من خلال أولاً أنه لبنان يستورد جزءاً كبيراً من المواد الغذائية وحتى مواد أخرى من تركيا، فيما تركيا بتستورد حديد من لبنان، وأعتقد أنه هذا مؤشر حول الاستفادة، إضافة إلى العامل السياحي، التراكي بيجوا على بيروت واللبنانيين بيروحوا بيصطافوا في تركيا.
5: ولا يقتصر التعاون على التجارة فقط، حيث زار تركيا عام 2025 نحو 245 ألف لبناني، فيما يربط البلدين أكثر من 100 رحلة جوية أسبوعيا خلال موسم الصيف. بين ملفات السياسة والأمن وفرص الاستثمار والتجارة، تحمل زيارة الرئيس اللبناني جوزيف عون إلى أنقرة أكثر من بعد بروتوكولي في محاولة لترجمة العلاقات التاريخية إلى شراكات عملية في مرحلة يحتاج فيها لبنان إلى توسيع شبكة داعميه الإقليميين وجذب مزيد من التعاون الاقتصادي.
7: إلى جنوب لبنان الذي يتأرجح على صفيح الانتخابات الإسرائيلية من زوطر إلى علي الطاهر، مفاوضات على حافة الانفجار. رامي نصار.
8: الهدف الآن هو تمرير المرحلة الفاصلة عن الانتخابات الإسرائيلية بأقل أضرار ممكنة. هذا الاقتناع الذي أبلغه مسؤول رسمي رفيع للإم تي في منذ اللحظة الأولى لتوقيع صيغة الإطار ليس وليد تطورات عسكرية آنية، بل استنتاج موضوعي لعدم توافر ظروف التطبيق.

0: وهذا ما يترجم تباعا برفض إسرائيل توسيع رقعة المناطق التجريبية لتشمل مناطق ضمن الخط الأصفر، مع تمسكها بحرية الحركة في المسائل الأمنية وحق العودة إلى المناطق للتأكد من خلوها من السلاح. في المقابل، حزب الله ليس في وارد التعاون مع مساعي الدولة اللبنانية، إلى درجة أن المخاوف من شنه حرب إسناد ثالثة أصبحت جدية تزامنا مع تطور العمليات العسكرية الأمريكية على إيران، رغم نصائح تلقاها لبنان بعدم الانخراط في مغامرة جديدة من هذا النوع ينتظرها نتنياهو لتوسيع عملياته العسكرية، ليس فقط لأسباب انتخابية بل استجابة لمطلب الجيش الإسرائيلي بالتصعيد ولا سيما في علي الطاهر. وفي هذه التلة تكمن العقدة الأساسية بالنسبة إلى إسرائيل من جهة وحزب الله من جهة ثانية. الجيش الإسرائيلي زنر مسار الأنفاق فيها بمتفجرات وينتظر القرار للتفجير، وهو يصر عوضا عن ذلك على دخول الجيش اللبناني إليها لتطهيرها من الأسلحة والعناصر. رفض لبنان شمولها بالمناطق التجريبية باعتباره فخا سيؤدي بالجيش إلى مواجهة مع حزب الله، مع رفض قاطع من الحزب التسليم والإخلاء. المطلب الإسرائيلي لا يقف عند هذا الحد، بل يصر على تنظيف فرون وصريفة والغندورية مع مشاعاتها بعمليات يقودها الجيش اللبناني، ويريد التحقق بنفسه من خلوها من السلاح. قبل تحقيق هذه الشروط ترفض إسرائيل الخوض بأي حديث عن توسيع المناطق التجريبية، على الرغم من سعي لبنان الرسمي وفق مصدر رفيع إلى اقتراح منطقة الخيام كمنطقة نموذجية جديدة، علما أن هذا المطلب كان رفض سابقا من كل من إسرائيل وحزب الله. من هنا ينقل أحد المطلعين على لقاء عون بري قول رئيس المجلس إن اتفاق الإطار طار، وهو أكد للرئيس الفرنسي في اتصال هاتفي ضرورة بذل جهود دولية استثنائية لإلزام إسرائيل وقف حربها والانسحاب ومحورية بقاء اليونيفيل، ليؤكد ماكرون في المقابل دعم لبنان وجيشه وإعادة الإعمار. وهذا ما يحول الجولة السابعة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في الرابع من آب إلى أكثر من مجرد سياق لتقييم تجربة زوتر الغربية، بل اختبار لإعادة وضع صيغة الإطار على سكة التنفيذ، وإلا فسيبقى مصير الجنوب غامضا بغياب الاتفاق على آلية التحقق وبديل اليونيفيل، على وقع ارتفاع حدة التصعيد في المنطقة وحديث دونالد ترامب عن أن حلفاء إيران هم سرطان العالم، وتوسع نطاق التطويق العسكري لهؤلاء الحلفاء بما يشمل حزب الله.
1: وفي الميدان الجنوب يحبس أنفاسه والجيش الإسرائيلي ينتظر الضوء الأخضر من واشنطن.
2: بين التصعيد الميداني والقرار السياسي تبدو الساعات المقبلة مفتوحة على كل الاحتمالات، فالجيش الإسرائيلي وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية يضغط على القيادة السياسية للحصول على الضوء الأخضر من واشنطن قبل أن يمنح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الموافقة النهائية لتنفيذ عملية تستهدف أنفاقا يزعم أنها تابعة لحزب الله في منطقة علي الطاهر. هذا التطور يأتي بعد الهجوم الذي استهدف آلية هندسية إسرائيلية بمسيرة مفخخة في محيط علي الطاهر، وهو ما اعتبره الجيش الإسرائيلي سببا مباشرا للمطالبة بتنفيذ العملية، في وقت تحدثت فيه وسائل إعلام إسرائيلية عن أن تنفيذ الخطة كان قد أرجئ سابقا بطلب أمريكي، فيما ينتظر الجيش حاليا القرار السياسي النهائي. ميدانيا لم تهدأ وتيرة التصعيد جنوبا، فمنذ ساعات الفجر الأولى تتعرض مرتفعات تلة علي الطاهر والنبطي الفوق لقصف مدفعي متقطع، تزامنا مع غارات نفذتها مسيرات إسرائيلية استهدفت علي الطاهر وموقع الدبشة. هذا وامتدت العمليات إلى مناطق أخرى، حيث سجل تفجير إسرائيلي في كفر تبنيت وآخر في زوتر الشرقية، فيما دوت سلسلة تفجيرات عنيفة في المنصورة ومجد الزون بالتزامن مع عمليات تمشيط باتجاه وادي الحجير، كما استهدفت غارة بمسيرة إسرائيلية منطقة مشع المنصورة في قضاء سور. من ناحية ثانية أكد الجيش الإسرائيلي أن كميات نيترات الأمونيوم التي عثر عليها في جنوب لبنان تابعة له واستخدمت لأغراض ولدوافع عملياتية.
3: تفقد قائد الجيش العماد رودولف هيكل لواء المشاة الحادي عشر في النقاش، وفوجئ التدخل الثالث في المنارة والرابع في ثكنة هوري شاب، والتقى هيكل الضباط والعسكريين وأنأهم بمناسبة عيد الجيش، وأكد للعسكريين أن التحديات كبيرة ولا خيار سوى الاستمرار في التضحية والعطاء، كما أشار قائد الجيش إلى أن الفتنة الداخلية هي أحد أهداف الاحتلال الإسرائيلي، داعيا لمواجهتها ومقدما للتعازي إلى ذوي شهداء الجيش.

0: أمام النيابة العامة التمييزية، لكنه نقل إلى المستشفى بعد تعرضه لعارض صحي خلال حضوره إلى قصر عدل بيروت.
1: ماليا، حتى بعد الوفاة الضريبة تتسلل إلى خزنة المتوفي. تقرير أنطوان سعادي.
2: بتفكر انه الضريبة بتخلص بعد وفاتك؟ بالعكس، بلبنان الضريبة لحقتك على القبر، يعني صار في ضريبة على اموال المتوفي. كيف؟ فاذا كنت مستأجر خزنة باحد المصارف، الورثة ما بيقدروا يستلموا محتوياتها مباشرة، لانه فتحها بيتطلب حضور مندوب من وزارة المال لتقدير قيمة الموجودات واخضاعها للضريبة.
3: المصرف كان يسلم الورثة مفتاح الخزنة بمجرد ابراز وثيقة الوفاة وحصر الإرث، كان يفوت الوريث وياخد كل الموجود بالخزنة بدون حضور ممثل عن البنك، لأنه في سرية مصرفية بغض النظر شو موجود بالخزنة، وتنتهي المعاملة بمجرد ما أنه انسحبت الأغراض وبتسلم المفتاح للبنك.
2: وبعد جرد محتويات الخزنة وتحديد قيمتها تأتي مرحلة الضريبة، فهيدي الموجودات تخضع لرسم الانتقال اللي بتتراوح نسبته بين 3 و12% بحسب الحالة وقيمة التركة.
3: نحن اليوم نعرف انه القطاع المصرفي تقريبا الثقة مفقودة فيه، كان بعد فيها الخدمة موجودة، اللبناني عم بيستعملها، ومش كل اللبنانيين، الفئة الميسورة بهالقرار اللي صدر صار بيفكر 100 مرة اللبناني الميسور بموضوع انه يكون عنده خزنة حديدية ببنك، وبالتالي بتكون المصارف عم تخسر خدمة يمكن مش كتير مهمة ولكن كانت قيمة مضافة للقطاع المصرفي في لبنان.
2: يعني باختصار، مستأجر الخزنة صار لازم يفكر فيها مرتين، لأنه حتى بعد الرحيل هناك حسابات يجب أن تصفى، ومن بعد اليوم فتحة يحتاج إلى حضور مندوب من وزارة المال، وأي مخالفة قد تستدعي غرامات وملاحقة قانونية.
0: ماليا أيضا، أنجزت لجنة المال والموازنة قانون إصلاح المصارف على أن تعقد جلسة ختامية الاثنين المقبل لاستكمال الملحق المتعلق بتراتبية الأموال المطلوبة، إضافة إلى إقرار قانونين يتعلقان بالتصريح عن الأموال عبر الحدود وتمديد مهلة قانون تملك الأجانب، بحسب ما أعلن رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان.
4: صار في إقرار لهذه المواد مع بعض الإضافات والتعديلات لضمان حقوق المودعين، خاصة بما يتعلق بالربط بقانون الانتظام المالي وقت اللي عم نحكي عن الودائع. قانون إعادة هيكلة المصارف يرتبط تنفيذه بإقرار قانون استرداد الودائع، بالتالي هنالك توجه عندي أنا بعدم الانتظار أكثر من ذلك، رح يكون في مبادرة رح نقوم فيها بالنسبة لهذا الموضوع.
1: إنسانيا، وفي اليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالبشر، تعود أصوات الناجين لتروي ما لا تختصره الأرقام ولا تكشفه الإحصاءات، شهادات عن الاستغلال والإذلال والعنف، لكنها أيضا رسالة تحذير: الإتجار بالبشر جريمة. ماريو دويري.
5: Several times I slept hungry. You don't eat breakfast, you don't eat lunch.
6: إذا طلبت منا معساري بتجيب السكين وبتحددني.
7: J'ai dormi plus que trois nuits dans la rue et je n'avais rien à manger, je n'avais rien à boire.
6: زلمة كان بيتهرس فيني وهذا الشيء ما كان من إرادتي وما بقدر أحكي للمرة. ممنوع أفوت على أوضتي قبل نومي، يعني لما يصير الساعة 10 هيك بفوت على أوضة، بقوم الساعة 5:30 أو 6 قبل، ممنوع أفوت على أوضة ولا فيني أرتاح. لو حتى ما في شغل بالبيت أنا لازم أختار على الشغل لحتى أشتغل. مصاري ما بتعطيني بإيدي وتبعته على بلدي، بس قديش تبعته ما بعرف.
5: It's painful. We like for me, I have a son. I came here to support my son. I came here to support my family, not to suffer. When you set the table, they will eat, you'll be in the kitchen. You have to sit in the kitchen, wait for them to finish eating. When they finish eating, you come. If there is food left, this will be your food.
8: لما جاب لي جوزة أكل زدت عليه كبية زيت كانوا عم بيعيطوا جوا وكان الصبح الساعة 5 ما مسكت شيء بإيدي فتحت الباب وطلعت من البيت بس ماشية على الطريق كنت ماشية هيك على الطريق ضربني وسيارة ومرق فاكرين هن إنه أنا ميتة فوتوني بالبرات ودقوا لعند أهلها قالوا إنه مثل هيك بنت ميتة هي موجودة بالبرات دقوا لعند أهلها عيطوا يعني خبروني إنه في بنت هيك اسم ميتة هي بالبرات
5: Actually, on my side, I tried 3 times. Cutting myself, going to the balcony, I want to throw myself.
0: بمناسبة العيد 81 للجيش أكد قائد الجيش العماد رودولف هيكل أن المؤسسة العسكرية تواصل تنفيذ مهماتها رغم التحديات مشددا على ضرورة تعزيز قدراتها وتمكينها من مواجهة الأخطار وحماية حقوق العسكريين وأشار هيكل إلى استمرار انتشار الجيش في الجنوب وفق التفاهمات القائمة مع الاستعداد للانتشار في المناطق التي تنسحب منها القوات الإسرائيلية مؤكدا أن الاعتداءات الإسرائيلية تعيق هذه الجهود رئيس مجلس النواب نبيه بري أكد بدوره أن الجيش اللبناني هو النموذج الذي يمتحن ولا يمتحن يختبر ولا يختبر في الوحدة والهوية والانتماء والتضحية والوفاء دفاعا عن لبنان الوطن الواحد الموحد النموذجي الذي يتطلع إليه اللبنانيون لا المناطق النموذجية التي يرسم حدودها المحتل الإسرائيلي بالنار والقتل والدمار
1: في المواقف أيضا جزم النائب جبران باستيل أن الدولة هي الخيار الوحيد داعيا للابتعاد عن المراهنات والعمل على صناعة المستقبل كلام باستيل جاء خلال لقاء نظمه التيار بعنوان حماية لبنان
9: هدفنا المشترك هو حماية لبنان اللي هو بيبين بديهي عزيز الزميل بس هو مش متحقق ولبنان اليوم بخطر حقيقي لنقول انه تعزيز دولته بتكون اكيد بحصرية سلاحها وقرارها ومسؤوليتها عم نلتقي ليكون لبنان محورنا الوحيد ومصلحته فوق اي مصلحة فئوية او حزبية او سياسية ومنمشي سوا لازم كلنا بكل شيء بيحرر ارضنا ضعف الدولة ما بيحمي حدا وانه غيابها بيفتح المجال امام الفوضى مش الحرية وأنه فقدان الدولة ما بيعزز التنوع بل بيهدده
0: حياتيا عقدت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية الاجتماع الأول للجنة الوطنية التسييرية لتنفيذ الخطة الوطنية الثانية لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن برئاسة اللبنانية الأولى نعمة عون وبمشاركة عقيلة رئيس الحكومة سحر بعصيري أكدت عون أن نجاح الخطة يتطلب التزاما مؤسساتيا وتنسيقا بين مختلف الجهات مشددة على أن إشراك المرأة في صنع القرار وبناء السلام لم يعد خيارا بل ضرورة لتعزيز الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة في لبنان بعد الإعلام مواجهة غير متوقعة
1: ولقطة طريفة

0: بلا رحمة.
1: ست سنوات مرت على انفجار المرفأ، من يعرقل الحقيقة؟ هل تحرر القضاء في العهد الجديد من القبضة السياسية؟ وهل أثبتت الملاحقات القانونية لقضايا تمويل حزب الله فعاليتها؟ هذه الأسئلة وغيرها نناقشها مع نقيب المحامين في بيروت عماد مارتينوس.
0: بلا رحمة مع دنيز رحمة، السبت 10 الصبح على لبنان الحر.

0: يوميا مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع البروفيسورة ريتا عطلة، الاختصاصية بعلم النفس العيادي للصغار والكبار والأستاذ الجامعي.
1: الاكتئاب منه حزن، الاكتئاب هو مرض لازم نعالجه. من أكثر المفاهيم الخاطئة بمجتمعنا أنه الاكتئاب هو مجرد حزن أو ضعف بالشخصية، بس حسب الدراسات الحديثة وحسب DSM-5 الاكتئاب هو اضطراب نفسي بيأثر بطريقة التفكير والمشاعر والسلوك، بيأثر على وظائف الدماغ والجسم كمان. الحزن هو شعور طبيعي بيمرق فيه كل إنسان بعد ما يصير عنده فقدان أو خيبة أمل، بخف تدريجياً مع الوقت. أما الاكتئاب ممكن يستمر لأسبوعين وأكثر ويأثر على العمل، على العلاقات، على القدرة بالاستمتاع بالحياة. حسب الدراسات الحديثة الاكتئاب هو نتيجة تفاعل عدة عوامل وراثية، بيولوجية، نفسية واجتماعية. هو اضطراب بعمل بعض الهرمونات مثل السيروتونين، النورادرينالين، الدوبامين، تأثير الضغوط والصدمات الحياتية.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.
2: حوار حر بعد التجارب المرة واستحقاق المناطق التجريبية، لبنان الدولة أمام الاختبار الأكبر. هل يستقيم إصلاح واقتصاد من دون محاسبة؟ مع الكاتب والصحفي ميشيل توما.
3: والآن إلى الفقرة الاقتصادية.
4: نشر بالجريدة الرسمية قانون تعليق المهل، بوقت من المتوقع أن تصدر وزارة المال القرارات التنظيمية لتوضيح آلية تنفيذ أحكامه. وبهالسياق أكد رئيس جمعية الضرائب اللبنانية هشام كمل للـ MTV أن قانون تعليق المهل يشمل TVA وجميع المهل الضريبية من دون أي استثناءات، وأوضح أن المهل الواقع ضمن الفترة الممتدة بين 1 أدار و 31 تموز تستفيد من أحكام قانون تعليق المهل. وزارة المالية ستصدر قرارات تنفيذية تحدد آلية تطبيق القانون واحتساب الفترات المشمولة بالتعليق. التعليق ومفاعيل القانون لا تقتصر على الضرائب بل تشمل اشتراكات الضمان والرسوم الأخرى، ومن الرسوم البلدية على أنه توضح القرارات التطبيقية كيفية استفادة المكلفين اللي بتستحق عليهم هالرسوم خلال الفترة اللي بيشملها تعليق المهل. بإطار تحديث خدماتها وتبسيط إجراءات الدفع، وقعت إدارة واستثمار مرفأ بيروت ممثلة برئيس مجلس الإدارة المدير العام مروان النفي اتفاقية تعاون مع شركة OMT ممثلة برئيس التنفيذي ناجي أبو زيد، تسمح للمتعاملين مع مرفأ بيروت بتسديد الرسوم عبر تطبيق OMT Pay أو عبر مراكز OMT. تمثل الاتفاقية بالفعل نموذج عمل للتعاون مع القطاعين العام والخاص، ما يدعم تحديث الخدمات العامة وتوسيع قنوات الدفع. سجلت الودائع المصرفية بالعملات الأجنبية واللي بتشمل الودائع بالدولار والدولار الفريش تراجع بمليار و200 مليون دولار بأول 5 أشهر من العام 2026 ل 86 مليار و200 مليون دولار بحسب تقرير بنك عودي نتيجة السحوبات بموجب التعاميم 158 و166 وتسوية القروض بالعملات الأجنبية. ورغم ارتفاع الودائع الفريش ب 600 مليون دولار من بداية العام الحالي ل 5 مليار و100 مليون دولار نهاية أيار. احتل لبنان المرتبة 93 عالميا بين 177 دولة بالعالم والمرتبة 7 اقليميا بين 17 بلد بالشرق الاوسط وشمال افريقيا بحسب مؤشر الاداء البيئي للعام 2026 الصادر عن جامعتي ييل يونيفرسيتي وكولومبيا بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، وبضم المؤشر 47 مؤشر ثانوي ضمن 12 فئة من القضايا موزعة على 3 اهداف لقياس الاستدامة وحماية البيئة وهي الصحة البيئية، حيوية النظم البيئية والتغير المناخي. من الأخبار الأسواق البداية محليا، بورصة بيروت فيها جلسة أسهم سويدر آ وسويدر بي عن تبينات على الأداء، تراجعات تقارب 4% على سويدر آ. الأسواق الخليجية تنهي هذه الجلسة على بعض التباين بالأداء، بعض المكاسب الخجولة على المؤشر السعودي. الأسواق الأوروبية تنهي جلسة اليوم على بعض المكاسب الخجولة، عم توصل بعض مؤشراتها لأعلى مستوياتها من سنة مع نمو اقتصاد منطقة اليورو بأسرع وتيرة من وبأسرع من المتوقع بالربع الثاني من هالسنة، الدعم من نتائج أعمال قوية لعدد من المصارف والشركات الصناعية، حد بعض شيء من تأثير تصاعد التوترات بالشرق الأوسط وارتفاع أسعار النفط. تعرضت الأسهم البريطانية لضغوط رغم تثبيت بنك إنجلترا المركزي للفايدة وتأكيد محافظه أندرو بيلي أنه هالقرار لا يعني الاستعداد للتشديد السياسي النقدي. المؤشرات الأمريكية بول ستريت المكاسب تسجل بالفعل بدعم من تباطؤ وتيرة التضخم بحزيران بظل متابعة تطورات الحرب بالشرق الأوسط وارتفاع أقل من المتوقع لطلبات عنية البطالة الأمريكية 1.5%، حد من المكاسب بعض الشيء تباطؤ نمو اقتصاد الولايات المتحدة ل 1.5% بالربع الثاني. من أخبار الشركات، سهم أوراكل ارتفع بأكثر من 7% مع توسيع الشركة تعاونها مع جوجل كلاود لإتاحة نماذج جيميناي ضمن مجموعة تطبيقاتها المتخصصة والمختصة للشركات. أيضا شفنا مكاسب على سهم مايكروسوفت اليوم، مكاسب كبيرة، وأسهم أمازون أيضا، تراجع سهم ميتا. كل هذه التحركات تأتي مع تقييم نتائج أعمال هذه الشركات. إلى المعدن، النفط ومن ثم العملات. الذهب عاد ليرتفع ب1%، عزز مكاسبه بدعم من تراجع الدولار وبعد بيانات التضخم اللي توافقت مع التوقعات، بوقت تراجع الرهان على رفع الفايده الامريكيه بعد قرار تثبيتها بين 3.5 و3.75%. النفط ارتفع صباحا، ولكن بعد ظهر اليوم عاد للتراجع رغم تصاعد المواجهه العسكريه بين الولايات المتحده وايران، بظل تركيز السوق حاليا على احتمال زياده المعروض من تحالف اوبك بلس. العملات الرئيسيه، اليورو مقابل الدولار يسجل مستويات 1.15 و1.21، وانهي مع العملات المشفره. هذه العملات المشفرة في هذه اللحظات من جلسة تميل إلى المكاسب، ترتفع بالفعل بعد قرار تثبيت أسعار الفايدة الأمريكية. لهم نكون وصلنا لنهاية جولتنا الاقتصادية. اصبحوا على خير، متابع النشر معكم.
5: فينا نشكرك الله.
6: هلا شكرا موريس.
5: استكمالا لمسيرة شركة غاليا، مشروع سياحي سكني جديد غاليا ريزورتس ترسم مفهوما للرفاهية والاستثمار في البترو.
7: بخطوة تهدف إلى تقديم مفهوم مختلف للحياة السكنية بيجمع بين الرفاهية والطبيعة ضمن بيئة واحدة، أطلقت شركة غاليا ريزورت مشروع جديد الذي يقدم تجربة سكنية متكاملة من خلال مجموعة واسعة من المرافق والخدمات المصممة لتلبية مختلف أنماط الحياة.
8: كل عن يعمروا، الكل عندنا مشاريع، بس غاليا ريزورت هو مشروع ديفرنت كليا عن كل شيء، وحيد بالمنطقة ويمكن بلبنان في كل الأمينيتي جوانيا. هلأ بلشنا بالمشروع، نتنا مثل مشاريع غاليا آن وغاليا دو، منحط 3 إلى 4 سنين بس بسنتين عم نسلم.
7: يقع غاليا ريزورت في موقع استراتيجي بقلب البترون على مسافة قصيرة من البحر والأسواق القديمة والمطاعم، مع سهولة وصول مباشرة من الأوتوستراد. يضم المشروع مرافق حيوية تشمل المسابح والألعاب المائية والملاعب الداخلية والخارجية والنادي الرياضي، كما يوفر أسطول من عربات الجولف الكهربائية لتسهيل التنقل داخل المنتجع.
9: الاستثمار بالبترون منه ظرفي، الاستثمار لونج تيرم انفستمنت بالبترون، مش بس سنه وسنتين بترجع بتموت، على المدى الطويل.
7: يعد غاليا ريزورت المرحلة الجديدة بمسيرة الشركة وثالث مشاريع بعد النجاح الذي حققه كل من غاليا 1 وغاليا 2.
6: اخبار مواقع التواصل الاجتماعي في كونكتد. من الفلبين تحولت عملية صيد عادية لمواجهة غير متوقعة. أخطبوط التف على وجه أحد الصيادين ورفض يتركه من بعد اصطياده. الفيديو انتشر بسرعة على السوشيال ميديا وحصل على ملايين المشاهدات. بي قرر يعمل حيلة ذكية ليمنع بنته من أكل الجنك فود، فرجيها صورة أشعة مزيفة وقال لها أنه في دودة ببطنها بسبب هالوجبات. البنت صدقت القصة وردت فعلها ضحكت الملايين، لينتشر الفيديو بسرعة على السوشيال ميديا. لقطة مهضومة خطفت الانتباه على السوشيال ميديا لطفلة كانت عم تتعلم كيف تكسر البيض على الطريقة اليابانية بأحد المطاعم، بس التجربة أخذت منحة غير متوقعة لما طارت البيضة بالغلط وانكسرت فوق رأس أحد الزبائن، والمفاجأة أنه زبون تعامل مع الموضوع بروح رياضية. منشوف سوا الفيديو. هيدي كانت اخبارنا لليلة، اخبار جديدة بنشرت بكرة ومن هلأ لوقتها. stay connected.
5: الى السفر.
10: البداية رح نبلشها مع أخبار كرة الطائرة وتحديدا مع المباراة النهائية لبطولة XXL Energy اللي كنا عم نتابعها بارح المساء بنقل مباشر على One TV. هذه المباراة كانت عم تجمع الشباب البترون حامل اللقب ووصيفه فريق الأنوار يلي بيتقدم بالشوط الأول من هذه المواجهة، لأنه البترون بيقدر ينهي من بعد ما تمدد التسجيل في هذا الشوط الأول، ولكن بالشوط الثاني البترون لعب بطريقة أفضل بكثير، وبالشوط الثالث بهاللحظات عم نشوفه عم بينهي هذه المباراة وبالتالي عم بحافظ على اللقب يلي أحرزه السنة الماضية بوجود مع الوزير جبران باسيل يلي عم بيسلم الكأس لكابتن الفريق، واحتفالات البترون استمرت طوال الليل من بعد فوزهم ببطولة XXL Energy لكرة الطائرة. منتابع مع الأخبار المحلية وتحديدا مع المعرض السنوي لمنطقة رأس المتن للسيارات الكلاسيكية يلي بنظمه الشيخ جهاد مكارم ويلي عم بيكون سنة بعد سنة أحد أبرز المحطات في هذا الإطار بمنطقة الشرق الأوسط. مئات السيارات الكلاسيكية بعدها لا يقدر بثمن شاركت بمعرض رأس المتن بنسخته السابعة، يلي مثل العادة كان برعاية النائب هادي أبو الحسن.
11: نحن رفعنا شعار بالمتن هيكل المتن أحلى، فما عم نفوت ولا أي فرصة غير ليكون هيكل المتن أحلى.
10: ضيوف الشرف السنة كانوا كتار، أبرزهم النائب كميل شمعون وبطل السيارات العالمي تاني حنا.
12: بنتلي اس 3 موديل 62 حافظنا عليها بكل هالسنين، والحرب أكلت شوية شظايا بس رجعنا زبطناها، وحاليا محتفظين فيها كتذكار للرئيس.
13: أسبر فراري كل سيارة عمرها أكثر من 20 سنة فيك تطلع لها كلاسيك سيرتيفيكيشن، فإذا كانت سكودرية الفور 430 اللي عم شوفها هون ولا الفايف 599 جي 2 دي ار بوس كلاسيك.
10: وبالختام وزع الشيخ جهاد إلى جانب النائب أبو الحسن الدروع التذكارية على أبرز الحضور بهالمعرض يلي أصبح موعد سنوي لأحد أبرز المعارض من النوع بالشرق الأوسط. أما بختام أخبارنا فرح نكون أيضا مع الأخبار المحلية وتحديدا تذكير بالمباراة يلي رح نتابعها على الام تي في بعد وقت قليل، المباراة الخامسة بنهائي بطولة ديكاتلون لكرة السلة يلي عم تجمع رياض بيروت وفريق الحكمة. رياض بيروت حامل اللقب رح يلعب المباراة الثالثة له على أرضه، والنتيجة لهلأ هي 2-2. لمين رح بتكون الأفضلية في هذه المباراة؟ هل رح يربح الرياضي على أرضه وهل الحكمة رح يقدر يربح وبالتالي ممكن كثير أنه يحسم بغزير بالمباراة السادسة؟ الجواب ابتداء من الساعة 9:30 في هذه المباراة المفصلية ببطولة لبنان لكرة السلة.
14: نكتفي بهذا القدر من نشرة أخبار الام تي في. هنا لبنان الحر. الحر أكثر من إذاعة. حوار حر.
2: بعد التجارب المرة واستحقاق المناطق التجريبية، لبنان الدولة أمام الاختبار الأكبر. هل يستقيم إصلاح واقتصاد من دون محاسبة؟ مع الكاتب والصحفي ميشيل توما.
14: حوار حر
2: مع جمانة صغيب مراد الجمعة الساعة 1:00.

0: بلا رحمه.
1: ست سنوات مرت على انفجار المرفأ، من يعرقل الحقيقة؟ هل تحرر القضاء في العهد الجديد من القبضة السياسية؟ وهل أثبتت الملاحقات القانونية لقضايا تمويل حزب الله فعاليتها؟ هذه الأسئلة وغيرها نناقشها مع نقيب المحامين في بيروت عماد مارتينوس.
0: بلا رحمة مع دنيز رحمة، الساعة 10 الصبح على لبنان الحر.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: مساء الخير، إنها 9:45 في لبنان الحر. إليكم موجزا للأخبار.

شدد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون على أن لبنان وشعبه دفعا ثمنا باهظا نتيجة الحرب الإسرائيلية، ولكن ما لم تستطع الحرب أن تدمره هو إرادة اللبنانيين، فنحن اليوم أكثر تصميما على استعادة سيادة دولتنا وإعادة أعمار وطننا وبناء مستقبل آمن ومستقر لكل اللبنانيين. أطلق الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جملاط سلسلة مواقف لافتة تناولت العلاقة بين تركيا وإسرائيل ومستقبل الوضع في لبنان وسوريا، محذرة من مخاطر التصعيد في المنطقة. وفي مقابلة مع موقع تركيا توداي أجريت في كليمونسو، اعتبر جملاط أن أنقرة تنتهج سياسة دفاعية تقوم على الحذر واليقظة، مشددا على أهمية الدور التركي في المنطقة، ورأى أن تركيا ستكون عرضة لمحاولات استهداف إسرائيلية في المستقبل. وفي الشأن اللبناني أكد جملاط أن اللبنان يحتاج إلى تركيا بوصفها دولة صديقة قادرة على المساهمة في دعم الاستقرار وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، كما تطرق إلى الاتفاق الأخير بين لبنان وإسرائيل معتبرا أن الحديث عن إعادة الانتشار بدلا من الانسحاب الكامل من جنوب لبنان ينطوي على مخاطر كبيرة، واصفا الأمر بأنه فخ كبير. كتب عضو تكتل الجمهورية القوية النائب بيير بوعاصي عبر حسابه على إكس قائلا: أطالب بإسناد حقيبة الخارجية للحاج نواف الموسوي، هيك هيك بحبوا الإسناد. وأضاف بوعاصي جريمة يوسف رجي أنه يعيد ربط لبنان بالعالم بعدما عزله حزب الله بالأصالة أو بالوكالة، الله يسامحك ما عليك. أعلنت الخزانة الأمريكية أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات جديدة على إيران تستهدف شبكات دعم شركة مهان للطيران. إلى هنا نأتي إلى ختام موجز الأخبار، شكرا للمتابعة.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: تحية طيبة، إنها العاشرة إلا ربع في لبنان الحر، إليكم موجزا للأخبار.

شدد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون على أن لبنان وشعبه دفعا ثمنا باهظا نتيجة الحرب الإسرائيلية، لكن ما لم تستطع الحرب أن تدمره هو إرادة اللبنانيين، فنحن اليوم أكثر تصميما على استعادة سيادة دولتنا وإعادة أعمار وطننا وبناء مستقبل آمن ومستقر لكل اللبنانيين. استقبل وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسمني في مكتبه النائب ستريدا جعجع ونائب السابق جوزيف إسحاق، وتناول اللقاء متابعة عدد من المطالب والحاجات الإنمائية، ولا سيما ما يتعلق منها بالمشاريع التابعة لوزارة الأشغال العامة والنقل. وشكرت جعجع الوزير رسمني على الجهود التي يقوم بها في سبيل إنماء المناطق ومتابعة حاجتها. في الأخبار الإقليمية والدولية، أعلن الجيش الإيراني أنه استهدف بالمسيرات قاعدة الشيخ عيسى في البحرين. إلى ذلك صوت مجلس الشيوخ الأمريكي ضد مشروع قرار لوقف العمليات العسكرية ضد إيران. أخيرا أعلن الجيش الإسرائيلي تدمير أكثر من 10 مسارات تحت الأرض، يقول إن من بينها مسارا استخدم لاحتجاز مختطفين في قطاع غزة. بهذا الخبر نأتي إلى ختام موجز الأخبار، نشكر لكم حسن المتابعة.

0: الخبر أولاً. سرعة، دقة، موضوعية.
1: تحية طيبة، موجز الحادية عشرة إلا ربع في لبنان الحر.

ذكرت رئاسة الجمهورية أن الرئيس جوزيف عون عاد من أنقرة بعد محادثات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تناولت الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين في مختلف المجالات. أضافت رئاسة الجمهورية التعاون يشمل مساعدات تركية في مجالات عدة، منها تدريب الجيش وتجهيزات وعتاد وبيوت جاهزة لتسهيل عودة النازحين، واهتمام تركي في مجالات الكهرباء والنفط والبنى التحتية والنقل الجوي. وذكرت رئاسة الجمهورية أن الرئيس عون وجه دعوة للرئيس أردوغان لزيارة لبنان فشكره واعدا بتلبيتها. أفادت وسائل إعلام عبرية بأن السلطات الإسرائيلية أبلغت سكان المناطق الشمالية بأنه سيسمع ضوء انفجارات خلال ساعات الليل في منطقة مرتفعات رميم ووادي الحولة وشمال الجولان. وبحسب الإبلاغ لم يطرأ أي تغيير على التقييم بالوضع الأمني، مشيرا إلى أن الانفجارات تأتي في إطار نشاط مقرر. ودعت السلطات سكان مستوطنتي المطلة ومسكف عام إلى فتح نوافذ منازلهم نظرا لشدة الانفجارات. ذكرت القناة 13 الإسرائيلية أن تقديرات إسرائيل مساء اليوم أنه إذا لم يحدث تحول دراماتيكي في الأحداث فأن الرئيس دونالد ترامب سيأمر بتوسيع نطاق الهجمات على إيران. إلى ذلك أعلن الجيش الأمريكي أن القيادة المركزية غيرت اليوم مسار 22 سفينة تجارية وأوقفت سفينتين واعتلت اثنتين أخريين. أخيرا أعلنت الخارجية الأمريكية عقوبات على 6 كيانات وأفراد في كل من الصين والهند وروسيا وإيران لدورهم في تمكين الحرس الثوري الإيراني. إلى هنا نأتي إلى ختام موجز الأخبار، نشكر لكم حسن المتابعة.

Thank you.

الخبر أولاً. سرعة، دقة، موضوعية.

0: مع انطلاق العد العكسي للقاء روما في الرابع من آب المقبل، تكثفت الرسائل على أنواعها، فإسرائيل تجاهر علنا بنواياها التصعيدية، وحزب الله المحظور أمنيا وعسكريا يلاقيها ويقدم لها الذرائع بتصرفاته وبخطابه الرافض لأي حل. وعشية المحادثات اللبنانية الإسرائيلية المرتقبة، ارتفعت وتيرة الاتصالات الدولية لدعم الاستقرار، فرئيس الجمهورية ومن أنقرة أطلق سلسلة لقاءات مشددا على أن السلام يرتكز على دولة قوية وتأمين السيادة الحصرية لقواتنا الشرعية وحدها، في وقت جددت باريس التأكيد على مؤازرة لبنان لتجاوز المرحلة. والبداية من أنقرة، ذكرت رئاسة الجمهورية أن الرئيس جوزيف عون عاد من أنقرة بعد محادثات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تناولت الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين. أضافت: التعاون يشمل مساعدات تركية في مجالات عدة، منها تدريب الجيش وتجهيزات وعتاد وبيوت جاهزة لتسهيل عودة النازحين، واهتمام تركي في مجالات الكهرباء والنفط والبنى التحتية والنقل الجوي. وذكرت رئاسة الجمهورية أن الرئيس عون وجه دعوة للرئيس أردوغان لزيارة لبنان، فشكره واعدا بتلبيتها. الرئيس عون كان أكد في مؤتمر صحفي مع نظيره التركي تصميم لبنان على استعادة سيادته في إطار دولة واحدة وجيش واحد وقرار سيادي واحد وانسحاب إسرائيل من كامل الأراضي اللبنانية.
1: إن هذه الزيارة ستكون بداية مرحلة جديدة في العلاقات اللبنانية التركية، عنوانها الشراكة والثقة والعمل المشترك. فنحن اليوم أكثر تصميما على استعادة سيادة دولتنا وإعادة إعمار وطننا وبناء مستقبل آمن ومستقر لكل اللبنانيين، ونمضي في تحقيق ذلك دون أي تنازل عن كرامتنا الوطنية، لا استسلام لقوة طاغية، لا استفزاز لجار أو صديق أو شقيق، لا تدخل أحدي في شؤوننا الداخلية أو السيادية. وهذا ما كانت عليه علاقات تركيا ولبنان منذ قيام دولتيهما الحديثتين.
0: الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رحب بالخطوات لإنهاء العدوان والاحتلال الإسرائيلي للأراضي اللبنانية، وتركيا مستعدة لتقديم كل الدعم.
2: نرغب في تركيا في المشاركة والتواجد في كافة المبادرات التي ستنطلق لدعم الأمن في المنطقة وضمان سيادة لبنان بعد انسحاب القوى الدولية الحالية. وبطبيعة الحال فإن دعمنا ومساندتنا للقوات المسلحة اللبنانية في السياق الأمني ستستمر دون انقطاع.
0: وتلقى رئيس مجلس النواب نبيه بر اتصالا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي أكد على استمرار دعم فرنسا للبنان وإيلاءها الاهتمام والأولوية لاستقراره وصون سيادته ودعمها لمختلف الصعود، لسيما دعم الجيش وإعادة الأعمار. كما استعدت فرنسا والدول الصديقة لمؤازرة لبنان من أجل تجاوز المرحلة الدقيقة التي يمر بها. وبمناسبة الذكرى 81 لعيد الجيش، أقيم احتفال عسكري رمزي في وزارة الدفاع في اليرزي، ترأسه رئيس الأركان اللواء الركن حسن عودي ممثلا قائد الجيش عماد رودولف هيكل، وحضره الضباط ورؤساء الأجهزة. رئيس الأركان الذي تلا أمر اليوم أكد أن التحديات والأخطار التي يواجهها لبنان تزداد، والجيش على عهده في تنفيذ جميع مهاماته رغم الصعوبات الكبيرة لجهة الإمكانات المحدودة وجسامة المهمات ودقة الظروف. وقال إن الاحتلال يمعن في الاعتداءات والخروقات المتواصلة لإعاقة جهود الجيش، مشددا على أن المؤسسة العسكرية ستظل ضامنة للأمن والسلم الأهلي ولن تسمح بزعزعة الاستقرار أو جر الوطن إلى الفتنة. ومتابعة المطالب والحاجات الإنمائية لمنطقة بشري عرضتها النائب ستريدا جعجع والنائب السابق جوزيف إسحاق مع وزير الأشغال فايز رسمني، وشكرت جعجع الوزير رسمني على الجهود التي يقوم بها في سبيل إنماء المناطق ومتابعة حاجاتها. في الأخبار الإقليمية والدولية، صوت مجلس الشيوخ الأمريكي ضد مشروع قرار لوقف العمليات العسكرية ضد إيران. إلى ذلك، ذكرت القناة 13 الإسرائيلية أن تقديرات إسرائيل أنه إذا لم يحدث تحول دراماتيكي في الأحداث، فإن الرئيس دونالد ترامب سيأمر بتوسيع نطاق الهجمات على إيران. هذا وقد أعلن الجيش الإيراني أنه استهدف بالمسيرات قاعدة الشيخ عيسى في البحرين، كما استهدف قاعدة الأزرق في الأردن. هذا وأعلنت الخزانة الأمريكية أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات جديدة على إيران تستهدف شبكات دعم شركة ماهان للطيران. إلى هنا نأتي إلى ختام عرض الأخبار، كان عبر الإخراج الإذاعي مارون بشعليني. نشكر لكم حسن المتابعة ونترككم بأمان الله.

0: صباح الخير لكل اللي عم بيتابعونا. صدقني رشيد مش بس انت بتنطر، انا كمان بكون ناطرة كل مرة لقائي معكم على الهواء. مثل كل خميس رح يكون عنا موضوع اقتصادي بكواليس الاقتصاد، واليوم اخترت نحكي عن موضوع التأمين الصحي.
1: بين القرار والنتيجة في قصة لازم تنفهم في كواليس الاقتصاد مع إلديكو.

إذا بدي أطرح سؤال وتجاوبوني عليه بكل صراحة، شو أغلى فاتورة ممكن توصل لك بحياتك؟ ممكن يروح فكرنا على فاتورة الكهرباء، على فاتورة المدرسة، على قصة الجامعة، على قرض البيت، على قرض السيارة. بس فعلياً أغلى فاتورة وأصعب فاتورة هي اللي ممكن توصل لك أنت ونايم على تخت المستشفى، والله لا يقدر ويبعد الشر عن الكل. لأنه بهيداك الوقت أنت ما بيكون عندك وقت لا تفاوض لا تأخر لا تحكي مع حدا ولا تقارن الأسعار، ولا عندك وقت أصلاً لحتى تقرأ شيء أو تبحث بشيء. وقتها بس أنت محضر حالك، يا بدك تكون عندك أسيرانس سابق، يا أما بدك تدفع من جيبتك، ما عندك حل تاني. وفي كتير ناس عم تضطر تشحد وعم تضطر تتدين وعم بتضطر يعني تزل حالك رمال فاتورة مستشفى. بس عملت هالمقدمة كلها تقول أنه في شيء أصعب من هيك. في ناس دفعت أقساط تأمين لسنين، ولما عازت التأمين اكتشفت أنه حالتها مش مغطاية. هون السؤال الأساسي بموضوع هالحلقة، المشكلة بشركات التأمين ولا لأنه نحن اشترينا ومضينا على عقد ما فهمناه؟ هيدا اللي بدي أحكي فيه اليوم. خليني مثل أعمل استفتاء صغير تعرف المستمعين عندهم تأمين صحي اليوم، تأمين خاص من خلال الشغل، عندهم ضمان اجتماعي، هن بصندوق تعاضد، أو من المرة ما عندهم تغطية صحية، بهمني تخبروني. وبغض النظر عندك تأمين ولا ما عندك تأمين، أكيد هالموضوع بيعني لك، لأنه حيالله واحد منا بحيالله لحظة ممكن يمرض لأنه ما حدا في فوق راسه خيمة. وهون بدي بلش بفكرة كتير أساسية ومهمة. نحنا من أمن السيارة مجبورين أول شي في التأمين الإلزامي، بعدين منفكر أنه إذا يا خي عملت لي شي أكسيدان بحط نيفتي. حتى كتار بيأمنوا على البيت، أنه بلكي صار سرقة، بلكي صار حريقة، وهلأ زيادة جينا شي صاروخ، ومنصير نفاصل بالأسعار ومنناقش. بس لما يجي الحديث عن صحتنا نحنا، منشتري مرات أرخص بوليصة تأمين ومنروح منمضي العقد من دون ما نعرف عن شو بيحكي، ولو الوسيط أو البروكر خبرنا، يمكن يخبرنا اللي هو بده إياه، بس في أسئلة كتيرة نحن ما بنسأله إياها. وبعدين شو بنقول؟ شركة التأمين نصابين نصبوا علي. هلا في بعض المرات مزبوط في شركات تأمين يمكن قليلة، ما بعرف، نحن منروح بيصيروا يعرضوا علينا أسعار مدري كيف، مننجر للسعر الواطي، بس تكون شركات مش كتير يعني خارج أن الواحد يتعامل معها. بس أغلب الأوقات المشكلة أنه نحن ما عرفنا شو اشترينا.

0: اوكي ليلى عم بتقلي عسيرة الدفع ولو مش من الموضوع ذاته بس انه عم ندفع كتير كتير على حرب ما قلنا فيها، عم ندفع فاتورة التهجير والتدمير والخوف من حرب انفردت علينا للأسف. ايه انا موافقة معك، فوق هيدا بندفع اساس عم نعمل تأمين شوي بنطلع اكلين الضرب. ميرسي لك وسام. كمان صديقنا عبد الرحمن من حماة بسوريا، ألف تحية لك وشكرا على محبتك. أنا عندي سؤال سريع بالأول قبل ما أكمل، إذا عندي تأمين صحي يعني حيلا مستشفى بيستقبلني صح ولا لا؟ أنا هذا كمان مرات نحن بنوقع فيه هيدا الفخ. خليني أسمع نمر شو بعت لي وبرجع بكمل موضوع الحلقة.
1: بونجور ألديكو، كيفك؟ ماشي الحال؟ نمر معك. ألديكو بدي أسألك سؤال، أنا ما بعرف إذا بتقدروا توصلوا لها الشركات الانشورنس، اللي هو إنه ليه بده يكون في إلزامة ووحدة ضد الغير الحديد يعني تبع السيارة أو الأوريس، هاي ليه يعني يا يكونوا مدموجين ببعضهم مع الإلزامة يا بلا ما كل انشورنس بقى تعملوا تدمجوا ببعضهم وتاخذ الزياده، ولا شو بدهم يعملوا لك ورقتين ويخبروك اخبار وما بعرف شو، ما بيقدروا يغيروا النص ويزبطوها هيدي؟
0: ايه نمر صديقي، القصه هون موافقه معك باللي عم بتقوله، بس القصه هون عند الدوله مش عند شركات التامين، لانه هيدا الالزام اللي الدوله طالبته وفي عنده هيك حدود معينه وفي شيء بتجبرك فيه، لانه في كتير اشخاص ما بيعملوا اصلا تامين، سو طلعت هيدي الفكره. ما بعرف أنا عم جرب أقول الأسباب العلمية، طلعت الفكرة أنه يكون في تأمين إلزامي لحتى تقدر تسجل سيارتك تعمل ميكانيك كل هيدي التفاصيل، لأنه في كتير أشخاص ما بيأمنوا بيقع المشكل، في ناس بتموت، في مبلغ معين بدك تضطر أنك تدفعه، فهيدا التأمين عند الدولة مش عند شركة التأمين. أما أنه يغيروا الوضع ويعملون مع بعضهم هيدي ما بعرف، يمكن بينحكى فيها مع حدا، يمكن بدها قانون، صراحة ما بعرف فيها، بس اللي بعرفه انه التأمين الإلزامي هو من الدولة مش من شركات التأمين، نحن بنعملها عند شركات التأمين. اوكي جورج عم بيقول لي كل واحد بيقرا كل تفاصيل البوليصة خصوصا المكتوبة بالخط الصغير ما بيعمل تأمين بس مجبورين. ليك جورج صدقني مش ضروري، مش دايما ضروري، لأنه في كتير شركات يمكن بتقدم لك كتير أمور، بس نحنا هلأ رح كمل الفكرة. يلا أكيد لما سألت سؤال إذا أنت عندك تأمين صحي يعني أكيد حيلا مستشفى رح يفوتك، الجواب غلط، لأنه معظم البواليس مرتبطة بشبكة مستشفيات محددة، بعضها بيعطي درجات مختلفة من التغطية كمان حسب المستشفى. إذا بدي روح على الصورة الكاملة تنحكي فيها بموضوع التأمين، كلفة الطبابة بلبنان ارتفعت بشكل كتير كبير ومش عادي، وفاتورة عملية وحدة أو هيك قعدة صغيرة بالمستشفى

0: الشركة لها 1700 دولار بتصير علاقتي مباشرة مع الشركة، فإذا الشركة أصدق من البروكر.
1: بعدين أنت رحت سألت قبل ما تغري تنغر وتنقل؟
0: سألت هي لحتى هاي البروكر، قالت لي إنه هو بيغطوا الجامعة الأمريكية وكليمنسو، رحت سألتها قال ما بنغطيهم هودي.
1: طب منيح كان عندك الوعي الكافي تما توقع بالفخ. أنا بهنيك
0: لأنه هي ودت لي فويس والفويسات موجودة، قالت لي عندي بدها تنقل من الشركة اللي أنا فيها للشركة الثانية 2000 شخص.
1: نعم.
0: قلت ترد علي خبر ما كل لعب الفار بعد قلت في شيء مش مضبوط، وكتر خير الله الحمد لله حدينا بالأسيرونس.
1: مبروك عليك انه ما وقعت بالفخ. ايه عن جد نشكر الله وسلامة قلبك انت وبنتك والعائلة كلها. مرسي كتير على اتصالك. هذه النقطة اللي كنت بدي أحكي فيها رابعا، اللي كان عم بيحكي عنا صديقنا، شبكة المستشفيات. يعني مش كل مستشفى متعاقد مع كل شركات التأمين، ومش كل عقد بغطي نفس الدرجة من التغطية بكل المستشفيات. يعني قبل ما تشتري تأكد أنه المستشفى اللي أنت بتوثق فيه هو موجود ضمن الشبكة، أو الحكمة اللي أنت بتتحكم عندهم بحكم بمستشفيات أنت بدك تردد عليهم تكون مغطيين مع شركة التأمين. وخامس نقطة كتير مهمة، السقف السنوي. كل بوليصة إلى حد أقصى للتغطية، إذا تجاوزت كلفة علاجك هيدا السقف أكيد الباقي بده يصير عليك. يعني كل ما ارتفع سقف التغطية السنوي كل ما كنت أنت عم تعمل ديل أفضل. مشان هيك مش دغري نروح في بوليستين هيدا أرخص ب200 وهي أحسن لك، لا فوتوا شوفوا شروط العقد. مش غلط تستعينوا بصديق إذا أنتم ما عندكم القدرة تفوتوا تشوفوا، يمكن شي صديق محامي، يمكن شي حدا عنده اختبار قبلكم مع الشركة صاير معه شي شغلة وقدرتوا تعرفوا تفاصيل. خليني أخذ شوية هيك رسائل، وبهالوقت بدي أطرح سؤال. إذا أنتم كنتوا قدام بوليستين، واحدة أرخص ب200 دولار، تانية أغلى شوي بس بتغطي أكتر، أيها بتختار؟ رح تختاروا الأرخص ولا ما عليه بتدفعوا شوي زيادة لأنه رح تحصلوا على أوسع تغطية؟ وقولوا لي ليش. بسمع رسالة.
2: طبعا خير مدام قلتكم كيفك. انا بقول لك هيدي الاسيرانس الالزامي هي عملها دوله، هي اسمها سرقه وحراميه. ما هي الاسيرانس الحديد كمان بيغطيك مستشفى كيف من زمان.
1: مرسي لك شاهين. كمان رسالة من مروان.
3: صباح النور قلبك.
1: صباح النور الحمد لله.
3: لكن بالنسبه لبوالص التامين في شوي هيك تخسير من بعض شركات التامين، انه انت بتامني تيجي بدك تشتري القطع أو هني بيجيبوها من المحلات المتعاقدين معها، بيجيبوا لك القطعة شغل الصين. شغل الصين يا ما بتركب يا مش منيحة، بترجع تضطر أنت تشتري على حسابك القطع بالسيارة أو أي شيء للسيارة. للأسف صار كل شيء تجارة. وبالنسبة للتأمين الإلزامي هو نعمل هذا إفادي من شان وقتك تدفعي ميكانيك لا تكون البوليسة مرفقة مع دفع الميكانيك بالنافعة. والحمد لله قلتك وكل شيء تجارة بتجارة بهالبلد للأسف.
1: شكرا لك مروان، تحياتي لك. وانا عندي ضمان الحمد لله ماشي الحال، اختي عملها صندوق التعاضد بالرعية، بتتحكم بكل المستشفيات ما عدا مستشفيتين، والضمان اذا بدنا نفوت لازم نحط رعبون 2000 دولار. وعندي سؤال، ليش وزارة الصحة ما بتصدر بطاقة صحية سعرها نفترض 600 دولار تسمح للكل بالطبابة، وهيك وزارة الصحة ما بتتكلف الطبيب البعض مجانا؟ هيدي قصة اصلا البطاقة الصحية قصة كبيرة وقلنا زمان عم نرغي فيها، يعني للأسف مش عم يتعاقب، ويمكن وزراء ياخدوا هذا الموضوع بعين الاعتبار مثل ما كان بلشت مطروحة بالأول. وللأسف كل ما بيجي وزير جديد بيرجع بلش من الصفر، مش كأنه الوزير اللي قبله عمل شغل.
4: عندي فكرة عن موضوع انه هيدي الدولة جبرتنا فيه، بس انا الفكرة تبعيتي انه ليه ما بيدمجون ببعضهم، بس انه يدمجون بقلب بعضهم، غيروا النص غيروا القانون تبعهم يعملون. ليه بكل دول العالم في انشورنس واحدة وشو ما بيصير بتدعى بتغطي؟ ليه هون بده يكون في عندي اثنين؟ عنا اثنين انشورنس،
1: لانه بخف مجال السرقة.
4: عندنا فاتورتين كهرباء ما ندفعون، عندنا فاتورتين ماي ما ندفعون. طب قلديكو أنا صارت معي هيدي من زمان، شاب معنا بالسيارة كسر إيده ما غطى الإلزامة.
1: نعم.
4: رحنا دفعنا المستشفى للمستشفى.
1: ما هيدي الفكرة، أنه اليوم بدي ضل في عنا

0: مجال للسرقة ولسحب المصاري ولقلة الشفافية للأسف. يعني بدنا كتير بعد نشتغل على البلد لحتى يصير بلد بكل معنى الكلمة، أو يصير عنا مؤسسات بكل معنى الكلمة، ويصير في مواطن عم يعمل وجباته تجاه الدولة والدولة عم تعمل وجباتها تجاهه، ويكون فيها الوجبات والحقوق. بس عنا ورشة عمل كتير كبيرة. 09-218-233. ألو
1: ألو،
0: أهلا،
1: بونجور. الو،
0: ايه عم بسمعك.
1: بونجور، كيف
0: الحمد لله.
1: هيك بدي اسمع اغنيه توني توني جديده.
0: صديقي نحن هلأ بنص موضوع وانت شاركت فيه قبل شوي، خلينا نسمعها بعدين، نطلب من مارك يمرق لنا اياها وقت اللي فينا. مرسي لك كمان. الو
2: الو،
0: اهلا.
2: وي بونجور، انتكو
0: بونجور، مين معي؟
2: إلي معك، أنا بتابعك من زمان، أنا مستشار تأمين، كتير حبيت الموضوع، حابب أعطي شوي هيك تبس للعالم.
0: واو إلي، وجيت بوقتك يعني.
2: وي.
0: إيه يلا، أحسن أنا أعطيهم أنت.
2: رح أعطي شيء على السريع، أنه أهم شيء ولا حدا ياخد ورقة من بروكر ما تكون باسم الشركة اللي طالعة منه.
0: حلو النقطة.
2: ولا حدا ياخد وصل من بروكر غير ما تكون الوصل طالع من الشركة وممضي من الشركة. أنا قلي 13 سنة مستشار تأمين.
0: أوكي.
2: وصراحة ولا مرة بشوف في غلط من
0: الشركة.
2: شركة التأمين بشوف في غلط من العالم اللي ما بتقرأ ولا بوليسة، بتاخد
0: نعم.
2: بوليسة وبتكبها بالجرور.
0: نعم.
2: وخصوصا الإلزامية. هلا في مسيو قال قبل انه حدا كسرت ايده معهم بالسيارة.
0: نعم.
2: وما تغطى، ما بتغطي الإلزامية السيارة ذاتها اللي هي مأمنة، بتغطي الشخص اللي انت عم تتسببي له بالأضرار
0: الآخر،
2: يا سيارة يا اذا ضربت حدا على الطريق. وبتغطي 100%، ما في غلط بهذا الموضوع، لان الدولة صارمة بهذا الموضوع وفي كتير كيس صاروا.
0: طب ليش مضطرين نعمل بوليستين ما دامك فيك تفيدنا؟
2: لا، هي الإلزامية، هي إلزامية اسمها إلزامية، واحد يعملها تغطي إذا تضرر بشي لحدا تاني. والضد الغيري بتغطي السيارة، الحوادث اللي بتغطي السيارة من برا، أضرار السيارة من برا، كل واحدة بتغطي شيء.
0: أوكي.
2: الإلزامية جابرين إذا أنت تسببت بشي عطل بشي عطل أو فوتت حدا.
0: ومنك عامل أسيرانس مثل ما كنا عم نقول بالأول، لأنه مش الكل بيعملوا، جبرتهم الدولة.
2: مشان هيك جبرتهم بالإلزامية على القليلة، لا إذا سببت ضرر لا شخص لأله فات على المستشفى أو توفى أو عمل عطل دائم، تقدر هالبوليسة تكون عم بتغطي.
0: طيب عايزين كتير نحن من هالحلقات لنشرح للناس الأمور كيف عم بتصير.
2: بس عايزين أنه العالم تقرأ، بس ما حدا بيقرأ بوليسي.
0: مزبوط.
2: هيدي المشكلة أنا بعينيها من أول ما بلشت لليوم، ما حدا بيقرأ بوليسي، ما بيعرف شو إله وشو عليه بقلب البوليسي.
0: طيب إلي، طالما عم تحكينا خلينا نستفيد منك، وبشكرك كتير إنك عم بتشارك. ما هودي البواليس أو العقود اللي بنعملها ما فيهم كتير معلومات برات نطاق اختصاصنا، حتى لو قرينا مش رح نفهم، بدنا نضل حاطين سئتنا.
2: هيدا شغل المستشار. ليش اسمه مستشار تأمين؟ اسمه مستشار لهو يفسر لك شو إليك وشو عليك، لأنه البوليسي مش بس على طول بدها تغطي تدفع مصاري، في قصص مثل ما تفضلت حضرتك من شوي، إذا واحد عمل بقولوا له فوس ديكلاراسيون،
0: تصريح غلط، صح،
2: هو تصريح غلط. هي هالمشكلة عنا هون، الثقافة تجاه التأمين مش موجودة.
0: نعم.
2: إنه بقول هلأ بتمرق بعد شوي بتمرق، يمكن هلأ صار في لينك بين كل شركة تأمين، كل المختبرات، كل المستشفيات، بيقدروا يعرفوا كل حدا شو الهيستوري تبعه.
0: مزبوط.
2: يعني ما بقى في حدا يكذب على شركة التأمين، والمشكلة انه بيكذبوا على شركة التأمين وبعدين بيطلع انه شركة التأمين هي اللي ما بتسوى الزهران. يعني هيدا مشكلة كبيرة.
0: طب انا ليش بدي اروح لعند مستشار تأمين اذا انا عندي البروكر؟ مفروض يكون هو صلة الوصل بيني وبين الشركة.
2: ما هو
0: الشركة.
2: اذا بدك البروكر هو المستشار التأمين كمان.
0: ما عم بيكونوا مستشارين تأمين، يعني عم يعطونا كتير اختبارات الناس، مش
2: هيدا المشكلة. مشان هيك بده يكون في وعي عند الناس انه مجبور البروكر او المستشار او whatever يشرح له قبل ما ياخذ منه دولار واحد.
0: نعم.
2: يقول له شو له وشو عليه، هيدا حق الزبون، حقه بالنهاية، وحقه ياخد وصل ممضي من الشركة مش من شركة بروكر، من الشركة ذاتها، حقه ياخد أوفر عليه انتات من فوق اسم الشركة. يعني هودي لازم كل شخص يعرف، تاني شيء انه يعرف مصرياته وين عم بيروحوا.
0: نعم.
2: من حدا اسمه اكس إجراج.
0: أوكي.
2: ما مش يعني عطيني وصل من الشركة، فيها تكون البوليسة ما نمسكرة بالشركة. وبتصير كتير. مشان هيك مستشارين التأمين بحطوا ديبوزيت بوزارة الاقتصاد، مش كل العالم بتعمله، بده يكون مسجل بوزارة الاقتصاد معه بطاقة. بشي كتير مهم بدي اقول لك، العالم تفرق بين صناديق التعاضد وشركة التأمين،
0: هن بيشتغلوا مثل بعضهم.
2: ايه بس كتير في فرق، لانه الشركة التأمين اغلبيتها ما عندها بلافون، مشان هيك بكونوا اغلى ومسجلة بوزارة الاقتصاد.
0: مزبوط.
2: وبتدفع تاكس كبير للدولة، العالم هي ما بتعرفها. بينما
0: صندوق التعاضد مختلف
2: مش هيك ابدا مش هيك بنلاقي نص حق البوليسة اوقات بس بنروح تنشوف التغطيات شو هي منتفاجأ.
0: بس كمان في شغله انه مرات بيروحوا على صندوق التعاضد لانه كمان مش كل الاعمار بتقدر تغطيها شركات التامين بيلجأوا لصندوق التعاضد.
2: صحيح، خصوصا بالحاله الماديه اللي اغلبيه العالم عايشه فيها بيلجأوا للصندوق. بس بتصير القصه وين؟ لما يصير في كاسه كبيره ويتغطى ربعها او يتغطى 10% منها او ثاني سنه ما يتجدد البوليسي، هون بكون واحد خسر.
0: نعم،
2: في شيء اسمه كونتينيوتي وشيء اسمه الضمان التجديد بشركه التامين بتعطيه، مش كل صناديق التعاضد بتعطيها.
0: طيب فيني اسالك سؤال؟ مرات بنعمل اسيورانس مثلا، لا يمكن تضحك علي على سؤالي، بس كل السنه ما استفدنا من الاسيورانس، ما بيرجعوا لك، ما بيعملوا لك خصم مثلا للسنه اللي بعدها، ولا مش هيك بيشتغلوا؟
2: اللي انا فيها في خصم، في ديسكونت بينعمل لكل حدا ما بيستعمل بولي، ما بدي اسمي اعمل دعايه.
0: ايه أكيد.
2: بشتغل بالشركه من اهم شرك البلد، مش مش شركه صغيره. بلا في عنا سيستم، في ديسكونت معين لكل حدا ما بعوز بوليستو او بعوزها لحدود 50% من ما هو شو دافع.
0: يعني فينا نقول انه مثل كل شيء بهالبلد في شركات محترمه وفي تكاكين.
2: اكيد اكيد، سوري، في مش بس في شركات،
0: في تكاكين.
2: في تكاكين،
0: ايه
2: في تكاكين. هلا ما عم نسمي، اكيد في شرك خير وبركه وبتحترم حالها وعمرها سنين ولقبل 100 سنه
0: اصلا. ايه اصلا بكل شيء نحن مش عم نوجه بس على قصه التامين. صحيح. حتى بالجامعات، في جامعات وفي تكاكين،
2: في
0: مؤسسات
2: كل في هيك وفي هيك
0: 100%.
2: صحيح، بس العالم تقرا. انا مساجي هو العالم تقرا تقرا بس،
0: وبحق لها تستفسر اذا ما فهمت، وبحق لها تتواصل مع الشركه.
2: وجبات الشركه تفسر لزبون.
0: نعم.
2: يعني اذا واحد راح يشتري بيت وفي كونترا بينه وبين الشارع او البيع، معقول ما يقرا؟ بده يقرا، ما هيدا كونترا، ما اسمه عقد تامين.
0: نعم،
2: اسمه عقد تامين. شو لك وشو عليك بالبوليسه، وبعدين حاسب الشركه والشركه بتحاسب.
0: طيب بحق له المواطن اللي عم يعمل بوليس التامين مثلا اذا بده يزيد شيء على العقد، بحق له؟ يعني مثلا افترض بده يقول انا بدي اروح على التحكيم ما بدي ارفع دعوه، في مزيد بند تحكيم مثلا مع الشركه؟
2: هيك صارت كيس بير كيس، هيك بتصير بالليجل ديبارتمنت مع الشركه اذا لا سمح الله.
0: انا تحمست كثير الي صرت فيتي معك.
2: ولا يهمك، بس عن جد الاساس هو كل حدا يقرا، ما يقول لا انا لا لا لا الشركه تقول الزبون ازعر، ولا الزبون يقول الشركه زعران.
0: نعم.
2: لانه في كونترا ما عم يقري الكلاينت.
0: يعني انا بشكرك انه عم ناكد على الفكره، لانه هيك اول ما بلشت ايه، انه لانه نحن دائما بنحط الحق على الاخر بوقت يمكن
2: في ثقافه بالبلد بقصه شركه التامين ما بيسووا، بكذبوا يا عم، اقروا الكونترا، وما في شركه ما بتعطيك حقك اذا انت قاري الكونترا وماضي عليه بس تقري. انا باكد لك.
0: ميرسي كثير يا الي على كل التوضيحات اللي اعطيتنا اياها.
2: وبحترمك وبتابعك على طول.
0: مرسي لك، وأنا كمان بشكرك.
2: Thank you.
0: Thank you.
2: Thank
0: you. طيب إذا هيك بدي اختصر قبل ما يخلص وقتنا، اليوم قدام المواطن اللبناني أكتر من خيار، ومشكور إلي كمستشار تأمين تلفن وعطانا هيك نصايح وعطانا من خبرته. أنت قدام أكتر من خيار، وكل خيار له حسناته وله حدوده. يعني إذا كنت موظف ومشمول بالضمان الاجتماعي، فيك تدرس فكرة بوليسة تكميلية بتغطي فرق الضمان إذا كانت مناسبة لحاجاتك. مثلا اذا انت عندك شغلك الخاص وما عندك ولا جهه ضامنه، ممكن يكون التامين الصحي الخاص هو خيارك الاساسي، بس لازم تعرف تختار التغطيه اللي بتناسب وضعك الصحي، وبذات الوقت بتناسب قدرتك الماليه، لانه ما في اثنين بدهم يروحوا يعملوا تامين وفيك تقول انه نفس التامين بيزبط على اثنين، لان كل واحد عنده حاله وعنده كيس، هي ذاتها حاله وكيس. انه كل واحد عنده ظروف مختلفه عن الثاني، ان كان ماديا ان كان صحيا كل شيء. وبالتالي في ناس كمان مثل ما كان عم بقول الي بتلجا لصناديق التعاضد او صناديق التابعه للنقابات وبعض المؤسسات، يمكن تكون هيدي اقل كلفه، بس ضروري نعرف مسبقا حدود التغطيه والخدمات اللي بتقدمها حتى ولا مره نفوت بالحيط. في ناس كتير بيقولوا لي والله الحمد لله انا شو بدي بالتامين، انا ما بمرض. بس بالحقيقه التامين ما بتشتري لانك انت هلا مريض، بتشتري لانك منك عارف امتين رح تمرض. نفس الشيء اذا بدي اعطي اكزامبل، انا كتير بحب الامثله، مثل الطفايه بالسياره، يعني بتتمنى انك ما تحتاجها، بس اذا احتجتها بتكون اهم غرض موجود بسيارتك. كرمال هيك في أسئلة مهمة لازم تسألها قبل ما توقع على الكونترا، إذا ما بدك تتذكر يمكن كل المعلومات اللي قلناها، بس على القليل تذكر هالخمس نقاط. قديش الديدكتبل أو المبلغ اللي لازم تدفعه قبل ما تبلش الشركة تغطي ويمكن ما يكون موجود أصلاً؟ قديش الكو بايمنت اللي أنت رح تشارك فيها النسبة المضطر تدفعها من الفاتورة وكمان يمكن ما تكون مضطر تدفعها؟ شو الحالات المستثنات؟ هل في فترة انتظار لبعض التغطيات؟ أي مستشفيات ضمن الشبكة؟ وإذا صار معي حالة طوارئ شو آلية الدفع؟ الشركة بتدفع مباشرة للمستشفى ولا أنا بدي أدفع وأرجع أقدم طلب تحصيل أموال؟ وما تستحي تسأل إذا في بند مش مفهوم، إذا في كلمة أجنبية، خليني يشرحوا لك. إذا حسيت الجواب مش واضح لإلك ما تمضي وما تستحي، لأنه هيدا حقك الطبيعي، لأنه العقد اللي ما فهمته اليوم رح يكلفك كتير بكرة ورح تطلع تسب البروكر وشركات التأمين. اليوم يمكن أهم فكرة بدي أطلع فيها هي التالية: ولا مرة التأمين الصحي رح يمنع عنك المرض، بس ممكن يمنع المرض أنه يتحول لكارثة مالية. البوليصة ما بتنقذك لأنها موجودة، بتنقذك إذا كنت فهمها. قرأ العقد، سأل، قارن، ما تشتري بس على أساس السعر، لأنه أرخص بوليصة ممكن تكون هي أغلى كلفة لما تعوزها. وأخيرا قبل ما أعطي الكلمة لموجز الأخبار والطرقات والطقس، بدي أتمنى الصحة للكل، ويضل التأمين مجرد ورقة ما حدا منا يضطر أنه يستخدمها، بس إذا عزناها نكون اخترناها عن معرفة وعن وعي مش عن صدفة. الكلمة للأخبار.

0: مش كل طريق اخترناه كان إلنا، ناس بدلت طريقة وناس تعلمت من ندمة وناس عم تبني من جديد حالة. الطموح مهم والأهم نعرف نطوره، والطعام مهم والأهم نعرف نختاره، ولأنه الصحة النفسية أولوية معنى الحياة إلى معنى مساحة تتحكوا ونسمع تتشكوا وندعم. كل أربعة وكل خميس الساعة 12
1: معنا الحياة إلى معنى على لبنان الحر مع جانا غازي.
0: رفقتكم بتسعدنا. معنا الحياة إلى معنى، تحية طيبة بوجه أنا والزميل مارك البيتار لكل المستمعين. ومثل كل خميس نلتقي سوا نقدم لكم موضوع جديد ضمن معنا الحياة إلى معنى. صديق حقيقي عالم آمن كان عنوان دافي لموضوع أدفى. أصدقائي يمكن كل واحد منا عنده مجموعة كبيرة من الأشخاص محيطين فيه، ولكن لما بيتعب وبتوجع الحياة بيلاقي حاله عم يتصل بشخص واحد. ساعتها منتأكد أن الصداقة منا مجرد أرقام بل شعور بالأمان. لمناسبة اليوم العالمي للصداقة منسأل، هل الصديق الحقيقي بعده موجود أم مفهوم الصداقة تغير مع تغير الحياة؟ مرحب بضيفتنا الاختصاصية بالعمل الاجتماعي رولا الأسمر الشامي. أهلا وسهلا فيكي عبر لبنان الحر. وكتير حبيت العنوان اللي عطيتيني، صديق حقيقي عالم آمن. فعلا قدي دفى الصداقة بيولد أمان جدا مهم، وبتصور بيقدر الواحد يتجاوز فيه كتير أمور بهالحياة بتعرق له مسيرته كانت.
2: طبعا جنى هيك اسمحي لي قبل ما نبلش نعطي هيك لمحة سريعة عن ليش نحتفل بهيدا اليوم. اليوم 30 تموز هو اليوم العالمي للصداقة. بسنة 1930 بالولايات المتحدة، شركة هولمارك اللي بتملك بطاقات معايدة وتهنئة قررت أنه تحتفل تعمل يوم للصداقة، وبالتالي يكون في مناسبة لبيع البطاقات، بطاقات المعايدة.
0: فبالوقت يعني تجاري، وقف تجاري.
2: هيدي هي بالوقت ما لقيت كتير أصداء إيجابية وحماس من قبل الشعب، فلأنه اعتبروها مثل ما قلتي اعتبروها أنه إلى أصداء تجارية. مع مرور الوقت بالخمسينيات في دكتور من باراغواي جمع أصدقائه، وكانت جمعة هيك لطيفة وانبسطوا كلهم سوا، وقرر أنه يصير ينعمل أو يحتفل باليوم العالمي للصداقة. من وقتها صاروا يحتفلوا بهذا
0: تقريبا 100 سنة اليوم عملها.
2: تقريبا 100 سنة، ولكن من بعد 50 سنة تقريبا بال 2011 قررت هيئة الأمم المتحدة أنه تخصص نهار 30 تموز ليكون مناسبة لنحتفل باليوم العالمي للصداقة، لتعزيز
0: الروابط
2: الاجتماعية والحد من العنف والحروب والأزمات، ويكون في مناسبة لبناء السلام، لأنه هلأ بتعرف كتير عم نحكي عن السلام وقديش هو مهم بمجتمعاتنا بظل كل ظروف.
0: بس قديت ترجم هالشي على الأرض، يعني بتحس أنه بيمر اليوم بشكل كتير عابر ما حدا بينتبه له. يعني عيد العشاء غير شيء، عيد الأم غير، عيد البي. أنه هيدا السبب أنه الواحد بيتوقف عنده، مع أنه مفهوم الصداقة جدا مهم للإنسان، ما بيقدر يعيش بلا صديق.
2: وموضوع له أبعاد سامية ونبيلة. هلأ يمكن تحولوا أكتر، عم يحكوا يمكن عن الصداقة الافتراضية اللي رح نحكي فيها بسياق الحلقة، بس قدي هيدا مفهوم الصداقة له معنى هيك تمين، له معنى عميق. وهلأ بنتوسع أكتر بهذا الموضوع.
0: شو هي الصداقة الحقيقية؟ الصداقة الحقيقية اللي فعلا بتعبي معنى الصداقة مش إنه الصداقة تكون مصلحة أو شيء. كيف الواحد ممكن يبني صداقة حقيقية؟
2: صداقة الحقيقية أول شيء هو مثل ما منعرف علاقة اجتماعية اختيارية مبنية على روابط إنسانية بيسود فيها الاحترام، الصدق، المحبة. هدول صفات وميزات ضروري يكونوا موجودين بالصداقة الحقيقية، لأنه الصديق الحقيقي ما في تكلف انتوية، ما بتحط كفوف انتوية، ما بتعتلي هم شو بدك تحكي انتوية. الصديق الحقيقي هو بيكون مراية الشخص، الشخص يلي بيعطيك كل الدعم وكل الثقة وكل السند يلي انت بحاجة لإله.
0: يعني ما بعرف لأي مدى فعلا ممكن هيدا المفهوم يقدر يتطبق على كتير أشخاص برأيك؟
2: هلا هو إذا بدك مش بعدد الأشخاص، نحن عنا كتير أشخاص منعرفهم، كتير معارف من حوالينا.
0: قصدي بعدد الأشخاص يلي بيقدروا يحصلوا على هيك صديق.
2: ما هيدا هي انطلاقا من هون قدي عنا معارف وقدي عنا يمكن.
0: طيب شو بيفرق إذا بنعمل فرق بين صديق وزميل مثلا ومعارف؟ شو بيفرق بيناتهم؟
2: بيفرق كتير. هلا في صديق، في زميل، في شخص بتتعرف عليه، في صداقة مرحلية، صداقة ضمن الظروف. مثلا زميل إنه أنت حضرتك بتشتغلي بمؤسسة معينة بكون عندك زميل، بس مش ضروري يكون صديق. أنت مع إنه بتتلاقي كل يوم انت وياه بتتشاركوا يومياتكم سوا، ولكن في ما يكون صديق، بالعكس في يكون شخص ما بيرد لك الخير، او يمكن اذا انت ترقيت بشغلك، اذا انت يمكن اجاك زودة بالشغل، يمكن ما يكون هذا صديق، زميل. هون بتوقف، هون بتوقف العلاقة بينك وبين الشخص اللي بيك. انت بتختار الصديق الحقيقي، انت بتختار الشخص اللي بيشبهك. بالنتيجة انت عم تفتش على شخص بيشبهك انطلاقا من قيمك، من مبادئك، من ثقافتك، من تربيتك، من ايمانك. هو كلهم امور بترتكز عليها الصداقة باختيار الصديق المناسب.
0: يعني الصداقة حاجة،
2: اكيد حاجة، أكيد حاجة. نحن يعني ما فينا، إذا بدك يمكن ما بدي عمم، ولكن في كتير أشخاص ما بيقدروا يعيشوا بلا صديق. هلأ كمان رح نحكي أكتر بهذه النقطة.
0: طب إذا بنحكي عن الركائز، إذا بدك اللي بتخلي الصداقة تستمر، شو هي أكتر ركائز؟
2: أهم عامل بالصداقة هو الثقة، لأنه أنا الشخص بدي يلي بدي أعطيه كل مفهوم الأمور يلي أنا بفكر فيها، بدي يكون عندي ثقة فيه، ثقة متبادلة. يمكن أنا بدي حمله إشي ما حدا بيعرفها عني، أسراري، هيدا يكون هو مؤتمن على هدول الأسرار يلي أنا بعطيها. فالثقة عامل كتير مهم بالصداقة. عداك عن الاحترام، الاحترام أساسي. يمكن أنا بزعل أنا والشخص، بس أنا بعرف إنه أنا إذا زعلت منه أو إذا هو زعل مني على قدر المحبة، الزعل على قدر المحبة. لأنه أوقات يمكن بتوصل بشخص صديق أنت وياه، يمكن بيصير فيه نقاط خلاف أو اختلاف، ما بدي أقول خلاف، لأنه نحن كلنا في عنا نقاط بنختلف عليها، ولكن الجوهر هو موجود وهو في قصص نحن بنرتكز عليها لنقدر نبني صداقتنا.
0: طيب بيقول مثلا بالحب الواحد ما بيقدر يختار، هو دغري يعني القلب يلي بيدله على حبيبه. بالصديق لنختار صديق، هل من معايير معينة؟
2: الصداقة هي بترتكز على الثقة، على الاحترام، على كيف أنا بقدر.
0: لأنه هالقصدي بأنه بيبحث الواحد عن شخص قلتي بيشبهه ببداية الحديث،
2: صح.
0: لأي مدى أنه إذا كان الواحد يعني ما بيكملوا بعض
2: ليش؟ فوق الفكرة أنا بدي شخص أنه أنا بدي يكون صديق لإلي اتلقى أنا وياه على نقاط معينة، لأنه بالنتيجة الصداقة بدنا نتشارك كل شيء سوا الحلوة والمرة، فبدي يكون فيه هيدا التوافق على الأفكار نحن نتلقى فيها سوا.
0: يعني تشابه بالشخصيات
2: مش ضروري تشابه بالشخصيات، أنه كل واحد فيكم عنده شخصية مختلفة عن التاني، بس ولكن تكون آراء متشابهة، لأقدر أنا تشارك أنا وياه آراء من وحي يمكن الحياة، من وحي المجتمع، من وحي الأمور اللي أنا عم بعيشها، يكون على نفس المستوى الفكري. هذه شغلة أساسية وشغلة مهمة، لأنه بالنتيجة الصديق أنت شو بدك تحكي أنت وياه إذا أنت ما فيها التلاقي بالأفكار؟ يعني بصير في نوع من الملل او نوع من ما في حديث يعني تتشارك انت وياه، فكتير مهم انت بس تختاري هذا الصديق يكون فيها هدول المواصفات.
0: طب هل الصداقه حقوق معينه وواجبات معينه كمان حتى تستمر؟
2: اكيد اكيد الصداقه في حقوق وواجبات، ولازم نحن نكون على دراية إنه نستدرك هذا الموضوع ويكون نعرف إنه هدول الحقوق والواجبات موجودين، لأنه بالنتيجة مثل ما كنا عم نقول هيدي الصداقة هي بترافقنا كل الوقت، بترافقنا بخلال حياتنا يمكن المهنية، حياتنا اليومية، حياتنا الزوجية. ف أنا كتير مهم هذا الشخص يكون أقدر أنا سلمه الأشياء اللي أنا بحس فيها، هيعطيني هذا الشعور بالأمان. الشعور بالأمان كتير مهم، لأنه بالنتيجة بقدر أنا فضفض لإله. هو الصديق جاي من كلمة صدق، والصدق وقت أنا بكون عم فضفض لهذا الصديق بعرف أنه أنا بكون عم فضفض بالمحل المناسب، بعرف أنه رح يبادلني أو رح يعطيني النصايح والتوجيهات بكل صدق، بكل شفافية وبكل محبة.
0: طيب وإمتى بتصير الصداقة مؤذية ولازم نحط لها حدود أو لازم تنتهي على الخالص؟
2: في عندك هون صداقة الحقيقية مقابلة الصداقة المزيفة.
0: يعني
2: الصداقة المزيفة
0: من طرف واحد بتكون الصداقة،
2: بس يمكن يظهر لك الشخص تحت قناع معين انه هو صديق لإلك، بيبتسم بوجهك ويمكن بيطعنك بظهرك.
0: صديق مصالح،
2: صديق مصالح، يكون في غيرة، يكون في حسد، يكون في بغض. يعني هذه هي هون بتتحول من صداقة حقيقية لصداقة مزيفة. منشوف الفرق بيناتهم، لأنه الصديق المزيف هو كتير خطر، وياما منسمع عن ناس صار عندهم خيبات أمل من وراء هذه الصداقة المزيفة. ياما في ناس بتقلك بتخبرك أنا كنت مفكرة فكرتها فلانة صديقة لإلي، أو مفكرة فلان كان صديق لإلي.
0: كلنا تعرضنا لخيبات أمل من الصداقة.
2: صح، هذا اللي بدي أقوله. يعني من خلال معارفنا، من خلال جيراننا، من خلال يمكن أقاربنا، كلنا مثل ما عم تقولي تعرضنا لخيبات أمل. وخيبة الأمل من الصديق كثير
0: أصعب، يعني خيارنا كان
2: صح، كثير صعبة، كثير صعبة. بصير واحد يراجع أفكاره ويراجع طب أنا شو صار أنا وياه، ليه أنا ليه عمل فيه هيك، طب ما أنا عملته بمنيح، أنا بدلته بكل شيء منيح، ليه بدلته؟
0: في أصعب شيء الواحد يعيش تاني كذبة.
2: إيه صحيح،
0: كثير صعبة.
2: نعم، فهون خطرة وبتزعل كتير وبتحبط كتير الشخص اللي كان حاطط كل أماله بهيدي الصداقة، وافتكر انه الشخص اللي مقابله عم ببادله نفس المشاعر.
0: طيب انفصال الصديقين هل بيشبه كمان انفصال الشريكين، او الاثنين بيحبوا بعضهم كوجع نفسي؟
2: لك حسب بأي أي مرحلة هيدي الصداقة كانت. يعني مثلا إذا بدك عندك بمراحل الصداقة، في عندك أصدقاء مرحلة الطفولة كانوا سوا مع بعضهم لحديت ما كبروا وأسسوا عائلة وصاروا مسئلين وإلى آخره، يمكن لعدد سنين وهالعشرة مثل ما بيقولوا أنه أكيد بتزعل. هلأ بينما الصداقة الانفصال بين الشريكين يعني بيختلف نوعا ما بطريقة المشاعر، بيكون في حب بين اثنين، بيكون في مشاعر جيشة، بيكون في يمكن عم بخططوا سوا لمستقبل. كل وحدة وإلى وجه من الألزية، بس بالنتيجة اثنيناتهم بيزعجوا واثنيناتهم بضروا بالشخص اللي هو عم بيتلقى هاي المصيبة.
0: قبل ما نحكي عن الصداقة الافتراضية خلينا نحكي عن الصداقة عبر المراحل العمرية، شو رأيك؟ كيف تتغير الصداقة بين الطفولة والمراهقة والشباب وكبار السن؟
2: كل شخص، كل إنسان منا بيمرق بأربع مراحل بحياته، مراحل عمرية. يعني بنبدأ بمرحلة الطفولة لمرحلة الشباب، مرحلة المراهقة، مرحلة الشباب، ومرحلة كبار السن. مرحلة الطفولة بتكون صداقة بريئة، بتعرفوا الولاد على بعضهم بالمدرسة، بيلعبوا سوا، بيختاروا هيدي الصداقة ضمن البيئة أو الظروف اللي هن عايشين فيها. بتكون مثل ما قلنا صداقة بريئة، بتخانقوا على تفاصيل صغيرة، بيرجعوا بيتصالحوا، فهيدي كتير حلوة هالصداقة، والأحلى إذا بتستمر لعدة
0: سنين. بس بهالعمر بتكون كتير مهمة. كل واحد
2: أكيد كتير مهم، لأنه هيدا بتنمي من شخصية الولد وبتطور العلاقات الإنسانية، وبتعلمه كيف يكون عم بيتواصل مع الآخرين. أكيد كتير مهمة. المرحلة المراهقة كمان مهمة. هون المراهق ببلش أنه ينفصل عن أهله، وبجرب يفتش على الأشخاص اللي بتشبهه، يلي بتفكر بذات المنطق عنه. وهون بيصير في هيدا هي إذا بدك هيك تثبيت الذات، لأنه المراهق بعيش هيدا المرحلة، وبنقي أصحابه، بنقي يلي هو بده ينبسط معهم، يلي هو بده يعمل مشاريع هو وياهم. فهون بيكون الاختيار على هيدا الأساس. هلا إذا انتقلنا على مرحلة البلوغ ومرحلة الشباب، هون بتصير الصداقة ضمن معايير الجامعة، الشغل، مكان العمل، المهنة. بعدين بصير في بهيدا المرحلة بصير في عندك صداقات بيتزوجوا الأشخاص، بصير في صداقات يمكن من نوع آخر، مشتركة بتربية الأولاد، مشتركة يمكن بأمور عم بيعيشوها سوا، من خلال يمكن الجيرة، من خلال المشاكل اللي هن كلهم عم بيعنوها. فهيدي هي هون هيدي المرحلة. وبتصير هيدي مرحلة جديدة، لأنه مثلا الست اللي بتتجوز بتلحق أصدقاء جوزة، والعكس مزبوط الشاب يلي بيجوز.
0: نقدر نعتبر أنه معقول كل شخص بيلحق أصدقاء زوجه بصير عنده
2: بالضرورة. مش بالضرورة أصدقائي. بس ولكن هدول بصير في
0: رفاق،
2: بصير في نوع من هيك الألفة، ويمكن كمان أولاد بيكونوا من عمر بعضهم بيعملوا مشاريع سوا ليتلاقوا الأولاد، فهيدي بتكون يمكن صداقة معينة. وإنما هون يعني ما بدنا ننسى انه في اشخاص بضلهم محافظين على صداقتهم الطفول. يعني انا بعرف انا عندي صديقتي يمكن من انا وكنت بالمدرسه بصف الدوزيام، بعدنا اصدقاء. حلو. مع بعضنا يمكن ما بنتلاقى دائما، ما بنسال عن بعضنا دائما، ولكن اذا تلاقينا اليوم بكون صرنا يمكن شهرين ثلاثه مش حكين كانه امبارح كنا مع بعضنا. بتعرفي انه هيدي الصداقه الحقيقيه خاليه من المصالح، خاليه من الاشياء يلي هيك انه انا قرب منك لأنه أنا عايزة شيء منك، أنا وبحاجة لشيء. فهيدي عن جد بيور الصداقة. ننتقل هلأ آخر شيء على الصداقة
0: كبار السن.
2: بهيدا المرحلة
0: بيحتاجوا أصدقاء بهيدا العمر،
2: بيحتاجوا بقدر ما بيحتاج الشخص بالمرحلة المراهقة أو مرحلة الشباب. أكيد كبار السن بيحتاجوا لصديق،
0: يمكن أكثر شيء بيحتاجوا. هلأ عم فكر فيها شوي إنه لأي مدى أنه بصيروا بيحسوا حالوا إنه ذكريات مع بعض اعتبري، وهلأ همومهم ومتاعبهم وكل شيء هوجسهم.
2: صحيح، خاصة جنى وقتها يطلع وقتها يعني قطعوا سن التقاعد، وبصيروا بحسوا بفراغ معين، بحاجة لصديق
0: بعبوه
2: أكيد، بحاجة يشاركوا، بحاجة كبار السن يخبروا عن شو عايشوا بالماضي. ومين أحلى من الصديق ليسمع لهم، ليشاركهم، ليهيك يتفضفضوا لبعضهم، إن كان عن هموم الحياة اليومية أو عن الأمور اللي عاشوها بالماضي.

0: تستمر كذبة.
1: هول بيقشط الماسك ببين انه مين كان مزبوط بيرد لك الخير وبحبك مزبوط ومين لا.
2: صحيح.
1: فهدول الصداقات اللي تغربلت اي هو مشكلة يعني.
2: طيب رولا كيف نقدر نحن اليوم نعلم أولادنا يكونوا أصدقاء صالحين مش بس إنه نفتشوا عن أصدقاء صالحين؟
1: نحن قدوة لأولادنا. نحن كيف نتصرف كيف نتعامل معهم لأولادنا هن بيتعلموا منا بيتعلموا نحن مريتهم هن مريتنا نحن بتعكس هالشي كل تصرفاتنا كل سلوكنا كل طريقة عيشنا كل طريقة معاملتنا للآخرين بتأثر على سلوك أطفالنا وسلوك أولادنا. وهذا الشيء بنشوفه بالمدارس كتير. بنشوف أنا بتعرف على أهل بالمدارس وبتعرف على أولاد وبشوف بقدر أعرف أنا الولد وقت يكون عنده سلوك معين بفهم وأتعرف على الأهل بفهم ليه الولد بيكون هيك لأنه بالفعل إن أنا بدي أعلم ابني يعتذر إذا كان غلطان يسامح إذا كان غلطان وبالمقابل أكيد ما يكسر من حقه ما تنكسر شخصيته
2: وإذا بيقدر يساعد
1: وإذا بيقدر يساعد أكيد تعلمه لا يساعد. وهون هدول كل هالشبكات اللي عم تنعمل حفزوا إنه أنا بس كون حدا قدامي حدا محتاج إنه يساعد الآخر هون بيصير الصديق الحقيقي تتكون شخصية الصديق الحقيقي وبالتالي يكون هو شخص محب الناس بتتودد له وبيكون عنده صداقات حلوة
2: وبيقدر يختار الصديق الحقيقي
1: وبيقدر يختار الصديق الحقيقي.
2: يعني بنقدر ننهيها بنقول الصديق الحقيقي هو اللي بيعبي قلوبنا أمان وبيعطينا الشعور أنه نحن مش لوحدنا بهالحياة.
1: أكيد
2: صديق حقيقي عالم آمن
1: 100%.
2: بدي أشكرك أنا كتير الاختصاصية بالعمل الاجتماعي رولا الأسمر الشامي. شكرا لأليك.
1: مرسي إلي.
2: شكرا لكل المستمعين. أيضا شكرا للزميل مارك بيتار. عن جد نسيت خبرك أنه رح نلتقي فيك شهر جاي إذا ربنا رضى. أهلا وسهلا فيك دايما عبر لبنان الحر. أصدقائي شكرا للمتابعة وطبعا نلتقي مجددا يوم الأربعاء إذا ربنا رضى ضمن معنى الحياة إلى معنى. معنى الحياة إلى معنى مساحة تتحكوا ونسمع تتشكوا وندعم.
3: معنى الحياة إلى معنى. لبنان الحر أكثر

0: حوار حر ماذا بعد قمة ترامب نتنياهو؟ وهل سترسم مخرجاتها ملامح الجولة التفاوضية في روما؟ إلى أين تتجه صيغة الإطار؟ هذه العناوين نناقشها مع الباحث السياسي والمحامي لؤي غندور. حوار حر مع وليد فريجي الخميس الساعة الواحدة.
1: فيك بلبنان الحر. خلينا نبلش دغري مباشرة بما أنه تأخرنا شوي عن موعد الحلقة. اسمح لي أن نبدأ من زيارة الرئيس نبيه بري في الأمس إلى رئيس الجمهورية جوزيف عون. هذه الزيارة إن صح التعبير وإن صح القول أذابت ما كان عالق أو ما تبقى من جليد بين عين التين وبين بعبدة. كيف قرأت هذه الزيارة وهل تمهد اليوم لتغطية شيعية نوعا ما لصيغة اتفاق الإطار؟
2: اليوم نبلش منذ البداية أنه لو ما في موافقة لرئيس نبيه بري على إجراء المفاوضات وعلى توقيع اتفاق الإطار ما كان حدا طلع درج طيارة، كان سكر طريق المطار على سعادة السفير سيمون كرم وعلى غيره، ويمكن كان صار مشاكل بالطرقات أكثر بكتير ما كنا متخيلين. هيدا نوع من حفظ دماء الوجه، هذا الاعتراض الشفهي للرئيس بري على ما يجري. لو ما موافق ما كان صار شيء. اليوم هذه الزيارة بالفعل قرأناها عندما كان الرئيس عون في البيت الأبيض في المكتب البيضاوي، عندما أشار الرئيس ترامب بإشارة إيجابية للرئيس نبيه بري أنه بيسمع أنه يبلي بلاء حسنا، أنه هو شخص جيد. عفوا بهذا تانكيو بهذا بهذه الإشارة انحرج رئيس بري، يعني ما بقى قادر يبقى اجرب البور اجرب الفلاح، بده ياخذ موقف. واليوم في كمان بعبع أمريكاني، في عقوبات، في خوف من العقوبات.
1: عفوا صح، اذا بدك فيك تشرب شويه ماء.
2: في خوف من العقوبات، في كان واضح من خلال الساعة الأولى لزيارة الرئيس عون وذكر نبيه بري بالمكتب البيضاوي بالبيت الأبيض، أنه نبيه بري إذا لم، يعني صح التعبير، إذا ما جلس وأخذ موقف واضح، في يمكن عقوبات، يمكن في كان موقف دولي ضده. اليوم هذا الشيء كان جدا متوقع.
1: مما لا شك فيه أن اتفاق الإطار، صيغة اتفاق الإطار، المفاوضات اليوم اللي عم بتصير تحتاج إلى غطاء شيعي، تحتاج تحديدا يعني إلى شرعية شيعية إن صح التعبير، على غرار اتفاق الطائف. مثل ما كانوا يقولوا أنه مثل ما اتفاق الطائف كان إن لم يحصل على تغطية أو شرعية مسيحية ما كان توقع شيء اسمه اتفاق الطائف. اليوم هل قادر، مش رأيي هيدا عم بنقلك وجهة نظر الفريق الآخر، اليوم هل قادر الرئيس نبيه بري أن يمنح هذه الشرعية إلى صيغة اتفاق الإطار؟
2: اليوم الرئيس نبيه بري هو رئيس مجلس النواب، يعني رئيس سلطة شرعية. هلأ بسكر البرلمان، بيقول لك مادة إجراء من الشباك، بيقول لك هيدا، يعني بالنهاية هو مكون لبناني بصرف النظر عن الفجور السياسي في بعض الأحيان، ولكن يختلف تماما عن حزب الله. يعني اليوم هو مكون لبناني صرف، ما حدا بيشك بوطنيته. هلا الممارسات عنده حسابات شيعية ضيقة

0: استاذ وليد نضحك على بعض. حسب الله لا يملك قراره.
1: برايك التفاوض مع ايران سيؤدي الى نتيجه
0: بالنسبه لحزب هون الله؟ هؤلاء ابواق نباحه اوكي لا يعرفون شيء اليوم سوى لغه الشتائم. كان عندهم حسن نصر الله يعرف يحكي بصرف النظر عن راينا فيه. اليوم عندهم امين عام كارثي عليهم قبل ما يكون كارثي على البلد. وعندك نواب للاسف نباحين شتامين، وعندك جمهور عريض ما بيعرف يناقشك بالسياسه، كيفك تناقشه بطاوله حوار؟ اذا واحد تحكي بتقول له مرحبا ليك شو رايك نعمل هيك، بسب لك امك واختك. اذا بشوفك حاطط علم لبنان على السوشيال ميديا بينشر عرضك.
1: حرقوهم على طريق المطار،
0: حرقوا علم لبنان، شو بدك شو بدك تحكي؟
1: طيب هيدا بدل قديش اليوم في هو شاسعة وواسعة بين هذا الفريق وبين الدولة اللبنانية. كيف يمكن أن تعيد هذه اللحمة؟ يعني أنا شفت إحدى السيدات بزوتر الغربية لما راح رئيس الحكومة وحط العلم.
0: معقول هو يعني عميل صهيوني يروح على أرض لبنانية؟
1: أنت تشارك بدماء أولادنا وأنت بعتنا
0: مزبوط وبعت هو الجنوب. نواف سلام ما هو نفسه هو اللي طيب. عمل الإسناد
1: هالست هالحجة هالناس اللي اليوم ما عندهم ثقة بالدولة اللبنانية، بيقول لك أنا إيران هي من تحرر، إيران هي من تحمي وجودي في لبنان.
0: كيف بدك تقنع واحد أنه أنا إذا واحد رئيسه الروحي أوكي أو الذي يتبع له هو جاب الحرب وهو استجلب العدوان وهو اللي جاب الاحتلال وهو اللي قال له هيدا الدمار جهاد وما عليه بنرجع من عمر، وهو اللي قال له أنت إذا متت بتكون سعيد، وهو اللي عطاه الثقافة ومبروك وهنيئا وكذا، لما كيف بدك تحكي معه اذا لما يفوت نواف سلام لعنده بقول له انت السبب؟ يعني شو بعد يعني عم تحكي غير موجي يا خيي، حرام مضيعة الوقت معهم، حرام خيي غير موجي.
1: طب ما فيك تقصيهم كمان
0: يا حبيبي الوقت. في ناس اوادم ما بدهم هيدا الموضوع وفي ناس اللي بعدهم مغسول دماغهم خايفين من حزب الله،
1: اغلبيه الطائفه الشيعيه
0: في ما بدنا نفوت طوائف، هيدي لعبه حزب الله. فوت الناس، هيدا حزب بنى امجاده على انه هو حامل لبنان وحامل الطائفه الشيعيه.
1: صحيح.
0: اليوم هو يحتمي بهذه الطائفه لانه انتهى دوره. اوكي اي واحد عاقل بيعرف انه هذا حزب انتهى بدليل المستوى الخطاب اللي عم يحكي فيه، بدليل هذا الانحطاط بمستوى الخطاب والاسفاف والسفاله والاستفزاز وشو بدك تعابير بشعه لنوصف فيها خطابهم. هذا حزب انتهى، عم بحاول يفرجيك انه الشيعة مستهدفين. لا الشيعة مش مستهدفين، الشيعة اذا بتريحهم انت هني باحلى حال، اذا انت بتحل عنهم هني باحلى حال بقرارة نفسهم. ما حدا بيحب ابنه يموت اوكي. عم يجي لعند عم يجوا فريق من الضيعة لعند الام الثكلة هنيئا وبلبسوها وبيجيبولها ورد وبقلاوة وما بعرف شو، عم تضيع في جو عام خلقوه انه الحمد لله ابننا مات. لا يا اخي مش هيدا البشر،
1: استشهد مش مات،
0: ريجاردلس مات بطل موجود، شو بدك تسميه ما بعرف، انتقل سعيد اكتر ما بعرف، بس بطل موجود معك بالبيت. اليوم اذا مربي بسين انت 3 سنين وضاع يا اخي ما مات اوكي ما بتنقهر؟ معقول يكون حدا فرحان هالقد بوفاة ابنه او باستشهاد ابنه؟ في شيء غسل دماغ منه طبيعي.
1: كيف بدك تقلع.
0: مسألة عقائدية بنحترمها بس ما فيك تطبقها علي. أنا ما بدي هالشغلة، ما بدي استشهد وما بدي يكون سعيد، أنا زلمي كئيب ماشي أموري هيك مبسوط أوكي. أنا ما بدي يكون سعيد، بدك تسعد لوحدك عود لوحدك، ما تجي تتخبى بشو اسمه بعبدات وما بعرف وين وبأوتيل على الروشة وتتخبى بين الناس وتسبب موت للناس. هولي إذا ما فاقوا اليوم خي عندك مريض نفسي أوكي بتحاول تحكي معه، ما قدرت بتحاول تسأل أنت بسيكياتر كيف تتعاطى معه، ما قدرت بدك تحمله وتاخده عند بسيكياتر، ما قدرت بدك تحطه مستشفى مجانين. في شي جنون،
1: حزب الله بده مستشفى مجانين،
0: لك جنون أكيد نعيم قاسم بده مستشفى مجانين، جنون حفلة جنون. لك واحد نائب بالبرلمان يا زلمي بيشرع قوانين بيقول لك اذا إذا الطيران الإيراني ما نزل ممنوع ولا طيارة تنزل ببيروت ولا سفارة ولا سفير بيبقى بلبنان ولا لوين العهر لوين ما أخرتها وين بدك تروح بتقتل الناس ولا سفير بيبقى يعني صار مفاخرة أنه نحن خارجين عن القانون.
1: استاذ لؤي رايحين لجولة مفاوضات جديدة بروما اليوم مثل ما قلنا في دعم أمريكي لازم الدولة اللبنانية تستفيد من هذا الدعم. اليوم العلاقة بين أمريكا وإيران قد تنفجر وتتحول إلى حرب كبرى، ممكن تنضم إلى دول خليجية، ممكن ينضم إلى حلف شمال الأطلسي، يعني في بركان بده ينفجر في مكان ما. ما هو مصير هذا البلد؟ هل نحن في صدد الذهاب أو التوجه إلى حرب كبرى؟
0: إذا إيران راحت هذا النظام الأسود، إذا راح حزب الله حكما راح، لأنه آخر تنهار هالمدرسة العقائدية بدها تكون انطفت، راحت بتصير مجموعات مثل هال يعني أول شيء بطل عندها قدرة تدفع مصاري، بطل عندها قدرة تجيش، ببطل عندها امتداد جغرافي أو امتداد لحتى تجيب من عنده سلاح أو دعم. حتى إذا راح النظام اليوم الإيراني الصين بده يتغير دوره، روسيا بده يتغير موقفها، يعني كلها بدها تكون متغيرات على حساب حزب الله. اليوم ما جرى ايضا في سوريا ما ننسى هيدا مؤشر كتير كبير، اليوم بطل في نظام اسدي على حدودك، يعني الخطه يعني اللي نحكيها الهلال الشيعي كسر. اوكي يعني صار محاصر حزب الله ببحر كحزب الله مش كشيعة، ببحر مختلف عنه ايديولوجيا وعقائديا. اوكي هذا من جهة ايران. اما اذا بقي النظام بايران وما بنعرف ترامب اليوم شو ناوي مع ايران، لانه كل يوم بيقول لك نهار بيقول لك بدي اقضي عليهم، نهار بيقول لك بدي احكم انا وآية الله، ما عارفين نحن شو بده.
1: نعم
0: اوكي بذات الوقت بدنا نتذكر دائما نحن بنتذكر 7 ايار. يعني بخمسة أيار كانوا البوارج الأمريكية هون ويلا ويلا ويلا، 7 أيار إنه ما في بوارج، يعني مثل ما كان يقول حسني مبارك دايما المتغطي بالأمريكان عريان، فما بتعرف وين بيوصلوا فيك بالحبلة وبيقطشوها.
1: فالاتكال على المتغطي بالأمريكان هلأ كمان عريان،
0: ما بتعرف اليوم وين بوصلوك، يمكن يقطشوا فيك الحبل بأي لحظة. فنحن بدنا نقوي جبهتنا الداخلية، بدنا نقوي دولتنا. الموقف اللي بنقدر نعمله نحن، لا بدنا أمريكان لا بدنا إيرانية لا بدنا حدا، نحن بدنا قيام دولة لبنانية. اللي لازم نعمله نحن ككل القوى السياسية المناهضة لحزب الله بما فيهم الطائفة الشيعية وكل الاتكال اليوم والأنظار على حركة أمل اللي هي حركة موسى الصدر، اللي هي حركة لبنانية وطنية مقاومة فعليا ما كانت عم تتاجر بدماء حدا، واللي قتل منها حزب الله أكثر ما قتلت إسرائيل. أوكي نحن كل هالأنظار كل الناس لازم تتحد حول قيام الدولة وعلم لبنان ودعم رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وأيضا رئيس مجلس النواب اللي هو يبدو رح يرجع ينخرط بهالمجال.
1: استاذ لؤي غندور البحث السياسي والمحامي، شكرا لوجودك معنا بلبنان الحر، رغم أنه كانت المقابلة قصيرة بس مفيدة وفيها هيك إحاطات جيدة. شكرا لوجودك معنا. شكرا لكل المستمعين. بالنهاية بدي أتوجه بتحية إلى مخرج مارك البيتار وجيرمينوس وإليج ميرزا. شكرا لكم مستمعينا، نلتقي فيكم بحلقة جديدة مع ضيف جديد، إلى اللقاء.
2: حوار حر حوار حر، سياسيين محللين وإعلاميين كل الملفات والشؤون العامة. حوار حر نجمع فيه كل الأخبار حتى منتصف النهار. لبنان الحر أكثر.

0: رأي حر من لبنان الحر.
1: رأي حر من لبنان الحر مع الأستاذ أنطوان مراد، يوميا ما عدا السبت والأحد بعد موجز الواحدة إلا الربع ظهرا، ويعاد قبل مساء لبنان الحر.
2: لدى جماعة الممانعة انفصام مرضي، فهم يدركون الواقع في قرارة أنفسهم، لكنهم في الوقت عينه يصرون على الرهان على الأوهام، ويعتبرون أيضا أن الرهان على الوقت هو في مصلحتهم، ويتعاطون مع أمريكا وإسرائيل وكأن المسألة تتعلق بخلاف على مياه الري بين شهدين وأبو غطاس، أو بإشكال على بناء مدماك إضافي عن الارتفاع المرخص لتصوينه. فحينا يوحون بأنهم ينتظرون سقوط حكومة نتنياهو أو محاكمته أو مرضه أو موته أو فشله في الانتخابات المقبلة، وحينا يعولون على انتخابات فرعية تشريعية في أمريكا أو على اغتيال دونالد ترامب أو على خسارته السلطة المطلقة في الحرب والسلم أو حتى على نهاية ولايته. لكن الظاهرة الملفتة اليوم تتمثل بوقاحة فريدة يعبر عنها الحزب، وخلاصتها عدم اعترافه بالمفاوضات المباشرة ونتائجها، علما أن هذه المفاوضات يقودها رئيس الجمهورية بالتنسيق مع رئيس الحكومة وباسم الحكومة التي يشارك فيها الحزب، بينما يريد في المقابل أن يكون الاعتماد حصرا على مفاوضات إسلام أباد بين الأمريكيين والإيرانيين. يعني لبنان غير موجود، لا وطنا ولا دولة، وأن عليه أن ينتظر الاتفاق بين الشيطان الأكبر وجمهورية الملال في طهران، وكأن لبنان مجرد مساحة مستباحة أو صندوق بريد أو طابة يتناقلها الجانبان، بل إن جماعة الحزب يريدون إقناعنا بأن إيران الولي الفقيه والنظام المتزمت والجائر بحق شعبه يحب لبنان أكثر مما يحبه اللبنانيون أنفسهم، وأكثر مما يحبه كبار مسؤوليه. هراء ما بعده هراء. وللبيان، ها هو النائب المفوه علي المقداد يعتبر أن المرحلة الأولى من اتفاق الإطار تكللت بالفشل، وأن حزب الله يطالب بالانسحاب الكامل، وأنه يراهن على اتفاق إسلام أباد لإجبار إسرائيل بالقوة على الانسحاب من الجنوب. ولم يوفر توجيها رسالة ملغومة إلى قائد الجيش، معتبرا إياه صمام الأمان في لبنان، لأن في رأيه الجيش لن يصطدم بحزب الله ولو كان على حق وفي إطار تطبيق القرارات السيادية وحصر كل سلاح غير شرعي بالدولة اللبنانية. يا لها من مهزلة، حزب الله يريد لإيران المهزومة أن تتفاوض باسم لبنان، بينما يتفرج رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والحكومة واللبنانيون في انتظار الصفقة الأمريكية الإيرانية. خسئتم أيها المراؤون. أصلا خلي إيران تقيم بحالة ولتفك مع حرسها الثوري عن سمانا وأرضنا، عشنا وشفنا. من يحب إيران أكثر من لبنان ومن يثق بإيران أكثر من ثقته بلبنان فليرحل إلى إيران، أحسن ما يضل يعذبها بإرسال السلاح والذخائر والأموال والمعاشات والأكل والشرب إلى الحزب بالحيلة والفتيلة. والسلام.
0: رأي حر من لبنان الحر.

0: الثالثة إلى ربع فجرا بتوقيت بيروت. موجز الأخبار من لبنان الحر.
1: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
2: طابت أوقاتكم، إنها 12:00 لربع في لبنان الحر. إليكم العرض الأخير للأخبار.

0: مع انطلاق العد العكسي للقاء روما في الرابع من آب المقبل، تكثفت الرسائل على أنواعها، فإسرائيل تجاهر علنا بنواياها التصعيدية، وحزب الله المحظور أمنيا وعسكريا يلاقيها ويقدم لها الذرائع بتصرفاته وبخطابه الرافض لأي حل. وعشية المحادثات اللبنانية الإسرائيلية المرتقبة ارتفعت وتيرة الاتصالات الدولية لدعم الاستقرار، فرئيس الجمهورية ومن أنقرة أطلق سلسلة لقاءات مشددا على أن السلام يرتكز على دولة قوية وتأمين السيادة الحصرية لقواتنا الشرعية وحدها، في وقت جددت باريس التأكيد على مؤازرة لبنان لتجاوز المرحلة. والبداية من أنقرة، ذكرت رئاسة الجمهورية أن الرئيس جوزيف عون عاد من أنقرة بعد محادثات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تناولت الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين. أضافت: التعاون يشمل مساعدات تركية في مجالات عدة، منها تدريب الجيش وتجهيزات وعتاد وبيوت جاهزة لتسهيل عودة النازحين، واهتمام تركي في مجالات الكهرباء والنفط والبنى التحتية والنقل الجوي. وذكرت رئاسة الجمهورية أن الرئيس عون وجه دعوة للرئيس أردوغان لزيارة لبنان فشكره واعدا بتلبيتها. الرئيس عون كان أكد في مؤتمر صحفي مع نظيره التركي تصميم لبنان على استعادة سيادته في إطار دولة واحدة وجيش واحد وقرار سيادي واحد وانسحاب إسرائيل من كامل الأراضي اللبنانية.
1: إن هذه الزيارة ستكون بداية مرحلة جديدة في العلاقات اللبنانية التركية، عنوانها الشراكة والثقة والعمل المشترك. فنحن اليوم أكثر تصميما على استعادة سيادة دولتنا وإعادة إعمار وطننا وبناء مستقبل آمن ومستقر لكل اللبنانيين، ونمضي في تحقيق ذلك دون أي تنازل عن كرامتنا الوطنية، لا استسلام لقوة طاغية، لا استفزاز لجار أو صديق أو شقيق، لا تدخل أحدي في شؤوننا الداخلية أو السيادية. وهذا ما كانت عليه علاقات تركيا ولبنان منذ قيام دولتيهما الحديثتين.
0: الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رحب بالخطوات لإنهاء العدوان والاحتلال الإسرائيلي للأراضي اللبنانية، وتركيا مستعدة لتقديم كل الدعم.
2: نرغب في تركيا في المشاركة والتواجد في كافة المبادرات التي ستنطلق لدعم الأمن في المنطقة وضمان سيادة لبنان بعد انسحاب القوى الدولية الحالية. وبطبيعة الحال فإن دعمنا ومساندتنا للقوات المسلحة اللبنانية في السياق الأمني ستستمر دون انقطاع.
0: وتلقى رئيس مجلس النواب نبيه بر اتصالا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي أكد على استمرار دعم فرنسا للبنان وإيلاءها الاهتمام والأولوية لاستقراره وصون سيادته ودعمها لمختلف الصعد، لسيما دعم الجيش وإعادة الأعمار. كما استعدت فرنسا والدول الصديقة لمؤازرة لبنان من أجل تجاوز المرحلة الدقيقة التي يمر بها. وبمناسبة الذكرى 81 لعيد الجيش، أقيم احتفال عسكري رمزي في وزارة الدفاع في اليرزي، ترأسه رئيس الأركان اللواء الركن حسن عودي ممثلا قائد الجيش عماد رودولف هيكل، وحضره الضباط ورؤساء الأجهزة. رئيس الأركان الذي تلا أمر اليوم أكد أن التحديات والأخطار التي يواجهها لبنان تزداد، والجيش على عهده في تنفيذ جميع مهماته رغم الصعوبات الكبيرة لجهة الإمكانات المحدودة وجسامة المهمات ودقة الظروف. وقال إن الاحتلال يمعن في الاعتداءات والخروقات المتواصلة لإعاقة جهود الجيش، مشددا على أن المؤسسة العسكرية ستظل ضامنة للأمن والسلم الأهلي ولن تسمح بزعزعة الاستقرار أو جر الوطن إلى الفتنة. ومتابعة المطالب والحاجات الإنمائية لمنطقة بشري عرضتها النائب ستريدا جعجع والنائب السابق جوزيف إسحاق مع وزير الأشغال فايز رسمني. وشكرت جعجع الوزير رسمني على الجهود التي يقوم بها في سبيل إنماء المناطق ومتابعة حاجاتها. في الأخبار الإقليمية والدولية، صوت مجلس الشيوخ الأمريكي ضد مشروع قرار لوقف العمليات العسكرية ضد إيران. إلى ذلك، ذكرت القناة 13 الإسرائيلية أن تقديرات إسرائيل أنه إذا لم يحدث تحول دراماتيكي في الأحداث فإن الرئيس دونالد ترامب سيأمر بتوسيع نطاق الهجمات على إيران. هذا وقد أعلن الجيش الإيراني أنه استهدف بالمسيرات قاعدة الشيخ عيسى في البحرين، كما استهدف قاعدة الأزرق في الأردن. هذا وأعلنت الخزانة الأمريكية أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات جديدة على إيران تستهدف شبكات دعم شركة مهان للطيران. إلى هنا نأتي إلى ختام عرض الأخبار، كان عبر الإخراج الإذاعي مارون بشعليني. نشكر لكم حسن المتابعة ونترككم بأمان الله.

0: الفنان الحر أكثر من إذاعة. حدث وموقف يتناول حدثا يوميا ويحلله مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي. حدث وموقف من الاثنين إلى الجمعة بعد جولة الظهيرة وبعد مساء لبنان الحر.
1: رمزي عيراني يعري المنظومة، ما كشفه العميد المتقاعد شارل عطا عن التحقيق في اغتيال الشهيد رمزي عيراني يعري الأجهزة الأمنية والقضاء والسلطة الحاكمة في تلك الحقبة. الأجهزة الأمنية لأنها بقيت مقصرة في شكل فاضح، ومعروف أنه في زمن الوصاية السورية كان كل ملف إجرامي يهمل، يعني أن مرتكبيه إما أحد هذه الأجهزة الأمنية مباشرة وإما الجهاز الأمني السوري مباشرة، حتى من دون علم الأجهزة الأمنية اللبنانية، وفي الحالين تقصير وإخفاء للمعلومات. تعرية القضاء لأنه تسلم ملفا لا لبس فيه لكنه آثر إهماله، وهذا الموقف يعني الابتعاد عن رسالة القضاء التي تعني عدم الاستكانة إلا بعد كشف الحقيقة. لكن المؤسف آنذاك أن القضاء توصل إلى الحقيقة لكنه أبقى عليها مطموسة، وفي هذه الحال ماذا تنفع الحقيقة إذا بقيت مطموسة؟ تعرية السلطة التي كانت قائمة، السلطة السياسية آنذاك بالتأكيد كانت متواطئة لأنها أخذت بالسيناريوهات التي وضعت أمامها، حينا أن سبب مقتله خلاف داخل القوات، وحينا آخر أن مقتله هو لدواع شخصية. ثم تأتي اعترافات العميد المتقاعد شارل عطا لتنسف ما سبق من سرديات، ولكن هل هذا يكفي؟ بالتأكيد لا، فالمطلوب فتح كل ملفات الاغتيال في زمن الحقبة السورية والارتكابات التي تمت بواسطة السوريين وحلفائهم من أجهزة رسمية وغير رسمية. فإلى متى الانتظار؟ هل ليظهر شارل عطا جديد كل 20 عاما ليكشف جريمة؟
0: حدث وموقف مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي.

0: رجع نطلع عليكم مستمعينا ضمن RRL Team، وهلأ صار وقت نلتقي بالزميلة كارن مطر ضمن عين على الفن.
1: عين على الفن،
2: خلي عينك على الفن لأنه كل جديد رح يوصلكن أول بأول، من الأغاني للكليبات لكل شي عم بيصير بعالم الفن. نحن هون لنخبركن التفاصيل. عين على الفن
1: مع كارن مطر كل تنين وخميس الساعة 4 بعد الظهر على لبنان الحر.

0: كارين.
1: هاي سيمونا.
0: سافا.
1: سافا. انت كيف؟
0: ماشي الحال. بدون ما نكون عم نحرق الاخبار يعني قبل الحلقه، يعني شو في اخبار هيك ان جنرال؟
1: يعني رح نحكي عن ديو الكل كان ناطره، يعني يمكن شوي في عالم كانت ناطرته اكثر من هيفا وسان لوفان. في عنا فنانه كلنا بنحبها رجعت باغنيه من يعني بعد ان هي عم تطلق البوم، بس نزلت اغنيه وحده. كمان عنا كذا فنانين عم بينزلوا، يعني مثل ما حكينا انه صيفية عن جد والعانة ما عم يعني ما عم نلحق على الاغاني اللي عم تنزل. عنا انسحاب من الجرامي، في فرقة انسحبت من الجرامي رح نكون عم نحكي كمان عنها، وكمان يعني كلهم اصدارات جديدة اليوم رح نحكي عليهم عنهم بالتفصيل.
0: اكيد رح بقى معك على السمع، وكمان بندعي المستمعين يكونوا على السمع معك من هلا للربع، عم نرجع نلاقيك باخر الحلقة.